0: أسرار الألوان.
1: الكحلي قريب من الأزرق، لكنه لون أغمق وأكثر ثبات، ولهذا السبب نشوفه في كثير من البدلات الرسمية، الزي المدرسي، الشعارات، الطيران، وفي القطاع المصرفي. لكن هل اللون الغامق دائماً يوصل الإحساس أنه جدي أكثر؟ بحث منشور في الأبحاث النفسية أو Psychological Research عام 2018 وضح أنه تأثير اللون ما بيعتمد على اسم اللون بس، ولكنه بيتأثر بثلاثة عناصر أساسية هي درجة اللون، التشبع، والإضاءة. وهذا يفسر الفرق بين الأزرق السماوي الخفيف والأزرق الكحلي الغامق. صحيح أنه كل واحد فيهم أزرق، لكن التجربة البصرية مختلفة تماماً. الكحلي بيستفيد من صفات الأزرق المربوطة بالهدوء والثقة، لكنه بيضيف إحساس بالثقل والرسوخ بسبب قلة الإضاءة، ولهذا السبب يستخدم في الأماكن اللي بتحتاج لمزيج من الثقة والاحتراف مثل المؤسسات التعليمية، الشركات، والأزياء الرسمية. وفي الملابس الكحلي غالباً أسهل من الأسود إذا كنت حابب تطلع بمظهر رسمي، ولكن أقل حدة.

والجميل إنه لون عملي يشتغل مع الأبيض والرمادي والبيج وحتى الألوان القوية. الكحلي يقول لك أنا هادي لكن موجود، مو لازم ترفع صوتك عشان تكون شخص واثق. أحياناً الثقة الحقيقية تشبه الكحلي، عميقة هادية وما تحتاج لشرح طويل. وهذا كان سر لوننا اليوم.

0: على هواك.
1: قصة اختراع.
2: كم غرزة تتوقع موجودة في قطعة الملابس اللي لابسينها الآن؟ طيب أتخيلوا معايا لو كل غرزة لازم تنعمل باليد. من هنا تبدأ قصة مكينة الخياطة. في القرن 19 ظهرت محاولات عديدة لصناعة آلة تخيط بدل الإنسان، ومن أبرزها آلة الأمريكي إلياس هاو اللي حصل على براعة اختراع عام 1846 لآلة اعتمدت على آلية أو طريقة مختلفة عن الخياطة اليدوية التقليدية. كان أحد أسرار التصميم استخدام إبرة ليها عين قريبة من طرفها مع خيطين بيساعدوها على تكوين غرزة متماسكة. لكن هاو ما كان نهاية القصة، بعده جو مخترعين ثانيين وأضافوا تحسينات مهمة، ومن أشهرهم إسحاق سينجر، حتى صارت الآلة أكثر سهولة وانتشار. ويعرض مركز سميثسونيان ليملسون سنتر تاريخ آلة الخياطة كمثال واضح على أنه الاختراع أو الابتكار غالباً ما يكون سلسلة تحسينات، مو فكرة شخص واحد وبس، ولا ينتهي عند أول براءة اختراع. علمياً المبدأ بسيط، الآلة تحول حركة متكررة يعملها الإنسان لحركة ميكانيكية منتظمة، وهذا بيقلل من الوقت والجهد ويرفع سرعة الإنتاج. والآلة تقدر تنفذ آلاف الغرز بحركة متكررة ومنظمة، بينما الإنسان ممكن يتعب مع الوقت. ومن هنا اتغيرت صناعة الملابس بالكامل، والشيء اللافت إنه المبدأ ما زال موجود لليوم حتى في آلات الخياطة اللي مرة متطورة. يعني كل غرزة نشوفها في قميص أو في فستان بنلبسه ممكن تكون امتداد لفكرة عمرها أكثر من 170 عام ووراها تاريخ طويل من الإبر والخيوط والتجارب. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، ماكينة الخياطة اللي خلت الإبرة تشتغل أسرع من اليد.

0: على هواك.
1: ريشة.
2: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.

0: السر بكبسة سر.
1: إذا معك آيفون عندي لك سؤال، تدري إنه ظهر جوالك نفسه ممكن يصير زر؟ إيه، ظهر الآيفون في ميزة اسمها باك تاب أو الضغط من الخلف. من الإعدادات تقدر تختار وش يصير إذا ضغطت مرتين أو ثلاث مرات على ظهر الجهاز. تبي سكرين شوت ممكن، تبي تشغل اختصار معين ممكن، أو حتى تفتح ميزة من ميزات تسهيلات الاستخدام كمان ممكن. روح للإعدادات، إمكانية الوصول، وبعدها اللمس، بعدها الضغط من الخلف، واختر وش تبي تضغط ضغطتين أو ثلاثة ويسووها لك. يعني كل هذا الوقت وإحنا ندور أزرار في الشاشة وطلع فيه زر مختبئ خلف الجوال. جربوها وقولوا إيش اخترتوا بكبسة زر.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: تخيل الشعر لو صارت له خطوة، هذا بالضبط اللي حتشوفوه في المجرور. صفوف متقابلة، إيقاع قصائد تتحرك بين المنشدين، فن ارتبط بالطائف، وجمع الشعر والحركة والموسيقى في مشهد واحد. هنا القصيدة ما حتجلس في مكانها، حتطلع من صوت الشاعر وتمشي بين الصفوف. هذا هو المجرور.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: الحمد لله الذي جعل الرحمة أساس هذا الدين، وجعل الإحسان إلى الصغير من علامات كمال الإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أرحم الناس بالأطفال وألينهم قلبا وأعظمهم خلقا، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، حين نرى ابتسامة طفل فإننا لا نرى مجرد ملامح بريئة، بل نرى صفحة بيضاء وقلبا نقيا وروحا ما زالت تتشكل على ما يغرسه فيها الكبار. فالطفل ليس صغيرا في قيمته، بل هو مشروع إنسان وبذرة مجتمع وأمانة عظيمة استرعاها الله الآباء والأمهات والمربين. وقد سبق الإسلام كل الأنظمة التربوية حين جعل للطفل مكانة رفيعة، فلم ينظر إليه على أنه عبء ولا على أنه تابع لا حقوق له، بل اعتبر إسعاده ورعايته عبادة يتقرب بها العبد إلى الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل ابتسامة ترسمها على وجه الطفل، وكل كلمة تشجيع، وكل لحظة اهتمام، وكل حضن دافئ قد تكون عند الله من أعظم القربات. أيها المستمع الكريم، كم من طفل يعيش في بيت واسع لكنه يفتقد الكلمة الحانية، وكم من طفل يملك الألعاب الكثيرة لكنه يشتاق إلى جلسة مع والده، أو ابتسامة من أمه، أو اهتمام صادق ممن حوله. لأن الأطفال لا يقيسون الحب بقيمة الهدايا، وإنما يقيسونه بالوقت والاحتواء والاهتمام والإنصات. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام وهو قائد الأمة يجد الوقت ليلاعب الأطفال ويمازحهم ويمنحهم شعورا بقيمتهم. كان يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها وهو يصلي، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. كان يطيل السجود أحيانا لأن الحسن أو الحسين رضي الله عنهما قد ركب ظهره، فلا يرفع رأسه حتى يقضي لعبهما. أي رحمة هذه؟ أي رسالة تربوية أعظم من أن يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن مشاعر الطفل تستحق أن تراعى حتى في أعظم العبادات. بل إنه كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم، يداعبهم ويبتسم لهم ويشعرهم بأنهم جزء من المجتمع، وأن لهم مكانتهم واحترامهم. إنها تربية تصنع إنسانا واثقا بنفسه، إنسانا مطمئن القلب، محبا لدينه. فالطفل الذي ينشأ على الرحمة يصبح راحما، والذي ينشأ على الاحترام يحترم الآخرين، والذي ينشأ على الحب ينشر الحب في كل مكان. أيها الأحبة، إذا كان الإسلام قد دعا إلى إطعام الجائع وإغاثة الملهوف ومواساة الحزين، فإنه لم يغفل عن قلب الطفل الصغير، ذلك القلب الذي يتأثر بالكلمة أكثر مما يتأثر بالعطاء، وبالابتسامة أكثر مما يتأثر بالمال. ولذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يكتفي بتعليم الأطفال، بل كان يصنع لهم ذكريات جميلة تبقى في نفوسهم مدى الحياة. يروي أنس بن مالك رضي الله عنه وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، فيقول: ما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. تأملوا هذا الموقف. طفل صغير يعيش مع أعظم قائد عرفته البشرية لسنوات عشر، فلا يسمع كلمة جارحة ولا إهانة ولا تقريعا يحطم شخصيته. إنها مدرسة في التربية، فالطفل لا ينمو باللوم المستمر، ولا تزدهر شخصيته بكثرة الصراخ، وإنما ينمو بالثقة ويكبر بالتشجيع ويقوى بالاحتواء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى طفلا أحسن إليه، وإذا أخطأ علمه برفق، وإذا احتاج إليه أنصت إليه، ولم يشعره يوما بأنه أقل شأنا من الكبار، بل بلغ من لطفه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرف أسماء الأطفال ويناديهم بأحب الأسماء إليهم.

من أجمل المواقف ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأخيه الأصغر: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان النغير طائرا صغيرا يلعب به ذلك الطفل، فلما مات الطائر لم يسخر النبي عليه الصلاة والسلام من حزنه، وإنما واساه وخاطبه بلطف يناسب عمره. إنها رسالة عظيمة لكل أب أو أم: لا تحتقروا أحزان أطفالكم، فاللعبة التي انكسرت أو الطائر الذي مات أو الصديق الذي ابتعد قد يكون في نظر الطفل حدثا كبيرا يحتاج إلى مواساة واحتواء. ومن إسعاد الأطفال أيضا أن يشعروا بالأمان، فالطفل الذي يعيش في بيت يمتلئ بالصراخ والخلافات قد يضحك أمام الناس، لكنه يحمل في داخله خوفا لا يراه أحد. أما إذا امتلأ البيت بالمودة والكلمة الطيبة والرحمة، نشأ الطفل مطمئن النفس، سليم القلب، محبا للحياة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. الرحمة علامة على كمال الإيمان وسلامة القلب. أيها المستمع الكريم، قد تظن أن إسعاد طفلك يحتاج إلى السفر أو الألعاب الباهظة، لكن الطفل قد يسعده أن تجلس معه دقائق تنصت إليه أو تمدحه أو تحتضنه بعد يوم طويل، وربما بقي هذا الموقف في ذاكرته سنوات طويلة حتى إذا كبر قال: كان أبي يشعرني أنني أهم إنسان في حياته. هذا هو الكنز الحقيقي، أن تترك في قلب طفل أثرا جميلا يدعو لك به ما بقي من عمره. أخوتي، إذا كان الله يأمرنا بحسن القول مع الناس جميعا، فإن الأطفال أولى بهذه الكلمات الجميلة، لأن قلوبهم أسرع تأثرا ونفوسهم أكثر رقة. من وسائل إسعاد الأطفال أيضاً أن نشاركهم أفراحهم، ونستمع إلى قصصهم، ونصفق لإنجازاتهم، ونحتفل بنجاحهم، ونشعرهم أن وجودهم في البيت مصدر سعادة. كم من طفل تغيرت حياته لأنه وجد من يقول له: أنا فخور بك. ومن أعظم ما يسعد الطفل أن يرى والديه متحابين متعاونين. البيت الذي تسوده المودة والرحمة يمنح أبناءه الأمن والطمأنينة، وهي أعظم هدية يمكن أن نقدمها لهم. أيها الأحبة، من أعظم صور إسعاد الأطفال في الإسلام أن يشعر الطفل بأنه محل اهتمام وتقدير، وأن له مكانة في قلوب من حوله. فالطفل الذي يسمع كلامه ويحترم رأيه بما يناسب سنه وينال التشجيع عند نجاحه، يكبر وهو يشعر بقيمته ويثق بنفسه ويحب مجتمعه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي الأطفال على الثقة بالنفس دون أن يسلبهم طفولتهم. ومن أروع المواقف ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما وكان غلاما صغيرا قال: كنت يوما خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تأملوا هذا الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام انتهز فرصة الطريق ليزرع في قلب الغلام أعظم معاني التوحيد والتوكل والثقة بالله.
هكذا ينبغي أن تكون جلساتنا مع أطفالنا، ليست أوامر ونواهٍ، بل كلمات تبني وقصص تلهم ودعوات ترفع الهمة وحوار يفتح أبواب التفكير. إن الطفل الذي يسمع كلمات التشجيع يختلف كثيراً عن الطفل الذي لا يسمع إلا النقد، فالفرق كبير بين أب يقول أنت فاشل وبين أب يقول أعلم أنك تستطيع، فقط حاول مرة أخرى.

أيها الأحبة، يبقى السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل واحد منا على نفسه: كيف نترك أثراً جميلاً في نفوس أطفالنا يدوم حتى بعد أن نغادر هذه الدنيا؟ إن الطفل لا يتذكر عدد الألعاب التي اشتريتها له، ولا قيمة الملابس التي ألبستها إياه، لكنه يتذكر ذلك القلب الذي احتواه، واليد التي أمسكت به، والابتسامة التي كانت تستقبله كل صباح، والكلمات التي كانت تزرع في نفسه الأمل والثقة. لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام خير قدوة في ذلك كله، فكان إذا دخل عليه الأطفال استقبلهم بوجه طلق، وإذا رآهم دعا لهم، وإذا حملهم أشعرهم بالأمان، وإذا أخطأوا علمهم برفق، وإذا أحسنوا شجعهم وأثنى عليهم. وهكذا صنع جيلا ملأ الدنيا علما ورحمة وإيمانا. إن أعظم هدية نقدمها لأطفالنا هي أن نقربهم من الله عز وجل، وأن نربط قلوبهم بالقرآن وبالصلاة وبحب رسول الله. فإذا امتلأت قلوبهم بالإيمان امتلأت حياتهم بالسعادة الحقيقية. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ولا شك أن إدخال السرور على قلب طفل من أصدق صور هذا العمل الجليل، إذا اقترن بالإحسان والرحمة والتربية الصالحة. ختاما، لا تبخلوا على أطفالكم بابتسامة، ولا تؤجلوا كلمة الحب، واجعلوا بيوتكم واحات للسكينة، وقلوبكم ينابيع للحنان، حتى ينشأ أطفالنا وهم يعرفون أن الإسلام دين رحمة، وأن رسولهم كان أرحم الناس بالصغار. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد

من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

أمن أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية، من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة إلى

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة ذا لاين، شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف

0: التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: ايه بشوف ليتاتكم فوقي، رنوا وياي.

0: قصص رياضية.
1: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة 6 في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخرا بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضا وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه 6 وينتهي المشهد بأعظم ختام لمسيرة أسطورية في تاريخ السلة.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الصوت اتولد بين الحكايات في بلاد الشام، كان حاضر في السهرات والمجالس، وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف أنه العازف أخذها لمكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بأنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البوزوق.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: خلاصة:
2: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لم تنجز شيئاً يذكر. الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة. تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك: ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلاً أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتاب الأداة الواحدة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نحب الجلوس في الطبيعة؟ لما نطلع للطبيعة نحس إنه شيء ثقيل انزاح من صدورنا وكأن أرواحنا تتنفس من جديد. السبب علمي ونفسي معاً. مناظر الطبيعية من شجر وماء وسماء تخفض هرمونات التوتر في أجسامنا وتنشط الجزء المسؤول عن الهدوء في الدماغ. كمان حياتنا اليومية مليئة بمؤثرات سريعة وضوضاء وشاشات تجهد عقولنا من دون ما نحس. أما الطبيعة إيقاعها بطيء وبسيط، يعطي عقولنا فرصة ترتاح وتستعيد تركيزها. حتى مجرد النظر للخضار أو سماع صوت الماء له تأثير مهدئ، فالأفضل إننا ما نستنى إجازة طويلة عشان نستفيد من هذا الكنز. خصص وقت بسيط كل أسبوع، نمشي في الحديقة، نجلس تحت الشجر، نتأمل منظر طبيعي. هذه اللحظات الصغيرة تشحن طاقتنا وتصفي عقولنا. اتذكر، أحياناً أفضل علاج للعقل المتعب هو خطوة بسيطة نحو الطبيعة.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: الآن على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا، وصباح جديد وبداية جديدة وبداية أسبوع إن شاء الله يا رب كلها نجاح وفرح ونشاط وسعادة.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة زي ما تعودنا دائما في كل أسبوع نبدأ معاكم مشوارنا من الصباح من الساعة 6:30 إلى الساعة 10 على مدى الخمس أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس. برنامج ابدأ صح يوعدكم بفقرات متنوعة تعودتوا عليها وإحنا كمان تعودنا عليكم، ودائما ننبسط معاكم، وإن شاء الله هذا الأسبوع يكون مليء بالتفاؤل والإنجازات.
1: صباح الخير، صباح الجمال، صباح السعادة، تسمعوها من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد وأنا إيمان بحيدرة. أكيد بنحييكم أجمل صباح الخير من الإخراج من سارة خوجة. صباح الورد.
2: أكيد تقدروا تشاركونا على أرقامنا على 0126 4771 54 أو 0126 4 6 4 9 2 4 0 0 أو 0 1 2 6 4 7 7 0 6 0. هذه الأرقام للتواصل. أما بالنسبة للواتساب على 800-244-28-28، وتقدر تشاهدونا صوت وصورة على منصة إكس بث مباشر وعلى حسابنا الرسمي أكيد جدة أندرسكور راديو، أو حتى على تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلس.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الأحد 11/10. بمشيئة الله تعالى، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حايل، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، مع فرصة تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية، منها كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول مساء جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي. حالة البحر، خفيف الموج على الجزء الأوسط وخفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: حياكم من جديد، صباح الورد وأجمل تصبيحات من أصدقائنا ومتابعينا. كل الحابب يرسلنا تصبيحته على رقم الواتساب 8002442288. وأول تصبيحة معانا من أبو عمار من جدة، بيتمنى لكم صباح كل خير.
1: أيضا من ضمن التصبيحات وتصبيحة من أبو فؤاد، يقول صباح الخير. يعطيك العافية أبو فؤاد، حلوة الصورة مرة،
0: عشان يعني جاية مع الخريف.
1: جاية مع الخريف،
0: مرة حلوة الألوان.
1: أيوة. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا أبو فؤاد.
0: عبد الرحيم أثبتي، دعواتك جميلة، إن شاء الله يا رب لك ولنا وأجمل صباح لك.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة مريم من القصيم، تصبح على الجميع. يعطيك العافية مريم، شكرا جزيلا لك على كلماتك الجميلة ودعواتك الأجمل.
0: غازي شولاني يقول لكم صبحكم الله بالخير والرضا والعافية، ولك كمان يا غازي كل الخير.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عماد، يصبح علينا بكلمات لا يعني ما في أروع منها. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك يا عماد.
0: صباح الابتسامة اللي بتفتح أبواب السعادة، هذه من سعيد الدوسري، صبحك الله بالخير.
1: أيضا تصبيحة من سعيد القحطاني، صبح على الجميع، ويقول صفاء القلب المرء على أخيه عبادة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، ويا هلا وسهلا فيك يا سعيد القحطاني.
0: الصادق آدم بيصبح علينا، وإن شاء الله يا رب دعواتك مستجابة يا الصادق.
1: عندنا أبو تهاني أيضا يصبح على الجميع، ويقول صباح الخير عليكم جميعا، صباحك أنوار.
0: بكر عبد الكريم بيقول لكم في أول الأسبوع أحلى إذاعة وأحلى صباح لكم، لفريق العمل، لكل اللي بيسمعنا، وصباحك أجمل يا بكر.
1: فضل السنيدي صبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا فضل، يا هلا وسهلا فيك، وما في وردة ولا قلب ما أرسله،
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافية ويا هلا فيك.
0: محمود أبو رقية بيصبح عليكم بالورد والفل والياسمين وعلى جميع المستمعين، وعليك يا رب يا محمود أجمل صباح.
1: أيضا من ضمن التصبيحات بندر، يصبح على الجميع ويقول يسعد لصباحكم وصباحك يا رب، إن شاء الله بداية أسبوع خير على الجميع بإذن الله يا رب.
0: صباح الخير من روبن،
1: يعني طور روبن، صار فروم روبن، أول كانت روبن بس
0: حركات روبن
1: حركات. طيب أبو حازم صبح على الجميع، وصباح الرضا والسعادة، صباحك أنوار، يا هلا فيك.
0: عبد العزيز عسيري يقول لكم صباح النور والسرور.
1: أيضا تصبيحة من يعني يا ريت نعرف من مين.
0: خسارة صراحة ما كتبت اسمكم،
1: ليش أعصب؟
0: لأنه بصراحة يعني في كلمات حلوة كان نفسي أقولها.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، مين ما كنت لأنه ما ندري.
0: أحمد تمراز، صباح التفاؤل والسعادة عليك وعلى المستمعين.
1: أيضا علي بركات يصبح على الجميع، يعطيك العافية بدعوات جميلة إن شاء الله تنالها لك وللجميع بإذن الله.
0: بشير محمد بيقول لكم صباحكم الله بالخير والسعادة والصحة والعافية.
1: أيضا محمد المطوع يصبح على الجميع، يعطيك العافية محمد، يا هلا وسهلا فيك.
0: حمود بيصبح على فريق العمل، وعندنا تصبيحة كمان من
1: أحمد بكري، أحمد بكري يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا أحمد، يا هلا وسهلا فيك.
0: الله عليك. هلا سندي بتقول لكم صباح الخير والعافية.
1: أيضا تصبيحة من أبو عمار من المدينة، يصبح على الجميع.

0: بيصبح عليكم ونصبح عليك بالخير.
1: يا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا أم عدنان هي اللي صبحت علينا وتقول أحلى إذاعة تشغل المخ من الصباح. الله يسعدك يسعدكم ويقويكم. وأيضا يسعدك يا أم عدنان، أهلا وسهلا فيك.
0: أحمد الدهمشي صباح الخير.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا الهنوف تصبح الجميع تقول صباح الخير، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
0: أم عدنان تقول هارد لك لجمهور الذهب. مين جمهور الذهب؟
1: أمس كانت اللعبة الاتحاد والهلال،
0: والهلال مين فاز؟ الهلال فاز. نعم. مبروك.
1: أنا طبعا لم يهمني أي لعبة ولكن كانت بنت أخويا موجودة مع الأطفال في الملعب فكنت مبسوطة في الحدث.
0: الله يلا مبروك للهلال. هارد لك لمين كان مع الهلال؟
1: اتحاد.
0: سوري. هارد لك اتحاد وإن شاء الله يا رب المرة دي ما فوزنا
1: الفوز اللي بعده. لما يكون المذيعات ما عندهم
0: سالفة. أنا ما عندي أي خلفية رياضية يا جماعة، ما هي من اهتماماتي أبدا.
1: ولا وكانت منى قبلك، منى العيد برضو نفس الشيء. أذكرها بالخير، ما كانت اهتماماتها رياضية.
0: أنا فقط أهتم لما المنتخب يلعب فقط.
1: أوكي.
0: عشان السعودية بتلعب، هذا اللي يهمني.
1: صح صح.
0: أما باقي الفرق فرق أخوان إن شاء الله وحبايب. نعم. هذا ما فاز يفوز المرة الجاية.
1: يا سلام.
0: يعني كلهم واحد المفروض.
1: يا سلام عليك. شفتوا هذه هي الروح الرياضية اللي ما حد يتحلى فيها إلا إيمان. فقط هي إيمان الوحيدة اللي تتحلى بهذه الروح الرياضية.
0: هذه كانت تصبيحاتكم إن شاء الله يا رب. صباح خير على الجميع. كالعادة حنبدأ ندخل في لغزنا اللي بسمعنا الأول مرة. إحنا كل يوم عندنا لغز بننوع في اللغز، فنسمع لغز اليوم اللي هو إيش حيكون؟
1: جماد. اليوم لغزنا جماد، ركزوا كويس، ترى الموضوع مرة سهل، ترى مرة سهل، ولكن يعني يبغى لكم تركزوا كويس وتسألوا، أوكي؟ مو تسألوا أسئلة غريبة عجيبة وتقولوا ليه ما تجاوبونا؟ في ناس ها اللي كل واحد عارف نفسه.
0: ولا تسألون السؤال اللي خلاص المفروض حتبان الإجابة.
1: إيه يعني حنجاوب. يعني ماني فاهمة يعني. طيب أنا جماد موجود في كل مكان تقريبا، أوكي؟ لا أفرق بين الغني والفقير، تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات. مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي، لكن الحاجة لي واضحة سواء كنت صغيرا أم كبيرا. فمن أنا؟ نعيد اللغز من جديد. أنا جماد موجود في كل مكان تقريبا، لا أفرق بين الغني والفقير، تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات. مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي، لكن الحاجة لي واضحة سواء كنت كبيرا أو صغيرا. فمن أنا؟
0: أكيد كل اللي حابب يشارك معنا حابين نسمع أصواتكم من خلال التواصل الهاتفي على 012-64-77-00 012-64-92-400 012-64-77-1-5-4. كل اللي حابب يشارك أيضا من خلال الواتساب، أسماءكم مهمة مع المشاركات على 800-244-2828 أو من خلال منصة إكس تقدروا تشوفونا فيها مباشر على هاشتاغنا ابدأ صح، أو من خلال تطبيق الإذاعات السعودية صوت وصورة. حملوا التطبيقات واسمعونا وشاركونا. رجاء اللي بيشارك فرقوا بين جماد ومكان.
1: عصبت إمام
0: جماد ومكان. جماد يعني جماد يعني
1: نمسكه نشيله
0: نستخدمه. نعم. لكن مكان
1: ندخل فيه
0: شيء ثاني،
1: ندخل فيه مكان ندخل فيه.
0: أيوة أنا بدأت.
1: يعني اللي يقول المدرسة الأرض، كيف يعني الأرض والمدرسة؟ يعني ركزوا كويس.
0: وصباح الخير من عبد الله بركات، وصباح الخير من عبد الرحمن الزهراني. يلا متحمسين نشوف إجاباتكم.
1: يعطيكم العافية. طيب زي ما قالت إيمان، فرقوا بين المكان وبين الجماد. جماد شيء نمسكه ونشيله وننقله لأي مكان، أما المكان مكان ندخل فيه. فركزوا كويس. نرجع نعيد اللغز. أنا جماد موجود في كل مكان تقريبا، لا أفرق بين الغني والفقير، تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات. مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي، لكن الحاجة لي واضحة سواء كنت كبيرا أم صغيرا. فمن أنا؟

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. ركزوا كويس، أنا جماد موجود في كل مكان تقريبا، لا أفرق بين الغني والفقير، تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات. مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي، لكن الحاجة لي واضحة سواء كنت كبيرا أم صغيرا. فمن أنا؟
4: أكيد أرقامنا 0126477060 و0126492400 و0126477154 وعلى الواتساب 800242828. هلا يا أبو عمار.
3: أبو عمار
5: صباحك خير.
3: صباحك أنوار.
5: طبعا أول مشاركة هذه لي.
3: أهلا وسهلا ومرحبتين أبو عمار. من وين تكلمني؟
5: ينبع.
3: من ينبع، أهلا وسهلا فيك يا أبو عمار. أول مرة تشاركنا الواتساب وعلى اتصال؟
5: على مستوى هذا كله يعني
3: مستوى. يعني استفزيناك يا أبو عمار.
4: الله إحنا حظنا حلو.
5: ما زلت ساعدوني.
3: كل دي المقدمة عشان تبغوا ساعدوني. طيب
5: والله ما أدري فيها جائزة هي ولا ما فيها
3: ما جائزة. ما فيها جائزة، نحن نلعب مع بعض.
5: يكفيني طعم نسمع.
3: الله يسعدك.
5: والله
3: الله يسعدك حتى إحنا.
5: طبعا بخصوص هذا استخدام شخصي.
3: استخدام شخصي يعتبر، يعتبر من الاستخدامات الشخصية يعتبر.
5: جواب نهائي بدون تردد المسواك.
3: المسواك؟
5: أيوة يستخدمه الغني والفقير.
3: والتطور السريع إيش دخله في المسواك يا ابن الحلال؟ ابن الحلال يا ابن الحلال. ها ها
5: في تغير نظرة يعني إيش يقول لك اللغز؟
3: يقول لك اللغز. ركز كويس، أنا موجود في كل مكان تقريبا، لا أفرق بين الغني والفقير، تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات. مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي، لكن الحاجة لي واضحة. كنت كبيرا أو صغيرا؟
5: كبير. أنا أشوف المسواك يعني.
3: تشوف المسواك؟
5: أيوة.
3: متأكد؟
5: إن شاء الله.
3: الماء المسواك في كل مكان يا ابن الحلال. ما
4: لا يعني
3: مكان.
4: كيف ملجأ؟
3: ركز، إيش دخل المسواك؟ مرة ما له علاقة، أنت ترى بعيد.
4: خلاص خليه بما انها اول مشاركه ابو عمار حلوه مقبوله منك.
3: حنقول طلك المسواك.
5: حدكني
3: والله. عاد ايش نسوي؟ شك ولا الله.
5: ان شاء
3: الله. يا هلا يا هلا
4: سعيدين بسمع صوتك.
3: هلا وسهلا.
5: الله
4: يرضى عليك. هلا وسهلا بفراس.
6: اهلين، صباح النور.
4: صباح الورد. يا هلا،
6: كيف حالك؟ طيبه؟
4: خير، عساك ان شاء الله بالف خير.
6: تدينا طيبه.
3: يا هلا فيك.
6: الله يطول عمركم.
4: فراس من فين تكلمنا؟
6: والله كلمكم من الخارج.
4: خرج هلا بك.
6: نعم.
4: طيب فراس ايش رايك؟ هلا. ايش لغز اليوم؟
6: والله سهل.
4: سهل يا راجل.
6: ايوه
4: سهل.
6: خربنا
3: يا راجل،
4: خربت لنا اللغز يعني وحتقول الحل؟
3: يلا
4: الله عليك.
6: طيب الشيء هذا حجمه تقريبا يقدر يشيل الطفل؟
4: لا
6: ما يقدر. اذا السرير.
4: لا يعني مثلا سرير صغير ما نقدر نطبقه ونشيله، حتى الطفل يشيله سرير نطبقه ونشيله
3: السرير.
6: اوكي
3: طيب تمام.
4: حتى ايش تبغى دحين انت، مخده ولا سرير؟
3: بما انه لا من وحي السرير.
4: لا مو واحد يعني. يعني احنا نحب التخصيص.
3: انا ما لي علاقه،
4: مخده ولا سرير اختار.
3: ايمان هي اللي بتتكلم، ما لي دخل.
4: يعني طيب ايش تبغى؟
6: حجمه مقارنه يعني بال
4: في منه أحجام يا دينا؟
3: في منه أحجام. شوف حتى ما سألتني في أحجام ولا لا.
6: أيوة لا لا أنا أنت قلت في أحجام صحيح.
3: يعني إحنا ما قلنا، أنت اللي دحين قلت.
6: لا نهاية اللغز.
3: أوكي. لا يعني نهاية اللغز إنه أنت هتحتاجه سواء كنت صغير أو كبير تحتاجه، مش الأحجام. لا.
6: طيب انا اقول سرير او مخدة.
4: لا اختار معليش. لا يا سرير يا مخدة.
6: دون سرير يعني.
3: انت خذ انت خذ
4: انا انام من غير مخدة.
3: اسمع خذ الاصل، خذ الاصل لا تاخذ الجزء بس.
4: مخدة ولا بيت المخدة؟
3: تبغى تعقدك.
4: بيت المخدة ولا المخدة؟
6: لا المخدة المكتوب عليها صباح الخير.
3: حلوة والله ذي حلوة، يا ريت والله. فين هذه؟ موجودة اللي مكتوب عليها صباح الخير؟
4: ذكريات. يلا أبو فراس، فراس عفوا حدد لنا، سمي لي حاجة واحدة.
6: طيب كم ممكن عدت اللغز كرامة؟
3: يلا نعيد. أنا جماد موجود في كل مكان تقريبا، لا أفرق بين الغني والفقير، تجد فيني ملجأً أغلب الأوقات. مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي، ولكن الحاجة لي واضحة سواء كنت كبيراً أو صغيراً. فمن أنا؟
6: المخدة.
3: المخدة؟
6: سرير.
3: هذا أنت سويت حياريني يا لمونة.
6: أنا كنت بقول المخدة، لكن لما قلت اختلف أهدافي قلت ممكن مخدة سرير.
3: طيب انت ايش؟ خلاص ثبت لي شغله واحده، ثبت لي السرير. خلاص يعطيك العافيه.
4: حتى انت وسريرك يا فراس. انت ومخداتك وسريرك ودنيتك
6: وفي الاخير خاطر.
3: يعطيك العافيه والله، الله يعين يا ابن الحلال. يلا يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا بعض الاجابات اللي عصبت ايمان شويه. طيب
4: تميم زيلة المدرسة. معليش يا تميم، يعني المدرسة جماد ولا مكان؟
3: وبعدين معليش. انت كبير ايش تبغى في المدرسة؟
4: لا وانت خلاص. صديق قديم للبرنامج ففاهم يعني السياسة،
3: يعني افهم، يعني خليك معانا يا ابن الحلال. طيب امال ابو زيد تقول الجوال. اوكي
4: عندي عبد الرحيم اثبيتي يقول الذهب.
3: الذهب حلو. حلو والله ذهب، ليش لا.
4: حلو.
3: طيب ابو بندر يقول لك السيارة.
4: ايه السيارة.
3: طيب. أوكي. طيب تمام.
4: عندنا إجابة من عبد الرحمن الزهراني يقول الجوال.
3: طيب إلى الآن شوفوا ما في ولا حد سأل ولا سؤال، عشان كذا يعني ذنبكم على جنبكم. أبو تهاني أيضا قال الجوال.
4: ممكن تحطي إجابة الجوال معاكي مع القلم.
3: هي القلم اللي ما أنا ما أحطهم يعني. أيوة أنا ما أحطهم يعني. أنا ما أسوي لغز جوال ولا قلم أبدا صراحة.
4: أنا ممكن
3: أسوي. ولا الشطرنج صراحة
4: ممكن أنا أسوي.
3: هذول الثلاثة أنا ما
4: بس أنا ممكن أسوي.
3: أنت بضميرك مالي شغل أنا صح. بس القلم الجوال الشطرنج هذول ما أعملهم لو إيه. طيب عندنا كمان بندر يقول الكرسي. حلو الكرسي جميل يعني ممكن ها فكروا فيه. طيب خلينا حتى أبو رائد قال الكرسي. طيب ناخذ

0: اوكي.
1: في كبيرة، في الفلوس في كبيرة وصغيرة.
0: الفئات يعني العملات؟
1: ايوه العملات.
0: اوكي، فكبيرة وصغيرة.
1: في منها كبير، في ابو 50 كبيرة، في ابو 50 صغيرة.
0: طيب هو يقول لك لا فرق بين الغني والفقير، ها انتبه ركز.
1: أيوة.
0: وقفنا هنا برضو. وقفنا وقفة مع نفسنا.
1: وأنا برضو مصمم على الفلوس.
0: حلوة الفلوس، اشبهها حلوة.
2: الله يوسع خيرك وخير السامعين وخيرنا.
0: شوفي ايش كتبت أنا، الدراهم.
2: الدراهم
0: مو الفلوس.
2: الدراهم. أيوة. مراهم.
0: الدراهم مراهم. يلا.
1: الدراهم مراهم.
2: وإحنا مجروحين. هذا خلاص، هذا خاص بنوع الجديبي.
1: هذا آخر إجابة عندي.
0: يعطيك العافية عبده. الله يغنيك يا رب يا عبدو، ويجيك ملايين الملايين، بس يا ريت ترد علينا من بعدها.
2: دينا خلاص تحمس. دينا في سؤال من أحمد أيوب، هو لون واحد ولا عدة ألوان؟
0: عدة ألوان، عدة ألوان، ويصنع من مواد مختلفة. يا أحمد أيوب يلي كاتب لي الماء.
2: لا خلاص بيسأل دحين، بده
0: يستوعب الفكرة دحين.
2: طيب
0: أوكي.
2: عندنا أرقام الاتصال. طيب أنا هثبت لكم أرقام الاتصال على تغريدتنا في منصة إكس، أرجعوا لها وشاركونا.
0: طيب خلينا ناخذ غازي.
2: هلا يا غازي.
0: يلا غازي صباح ال... يا هلا صباحك أنوار.
2: هلا يا غازي،
0: يعطيك العافية. ها
3: يلا أقول لك الدراجة.
2: الدراجة.
0: الدراجة.
2: الدراجة.
3: لا
2: ليه
0: أنت تطلع الدراجة الآن؟
3: ممكن
0: ممكن، بس متى تستخدمها الدراجة؟
3: وقت الرياضة.
0: وقت الرياضة. أوكي. طيب
2: ما تبي تغير؟
3: لا.
2: طيب خلاص خلاص لا تدف. خلاص لا تدف.
0: أنا أقول لك يا غازي غير، أنا أقول لك غير لمصلحتك. ما شو الدراجة؟ يلا
2: لا تغير يا غازي. يلا لا تغير يا غازي، خليك على الدراجة.
0: أنا لاحظ شغلة، لما نوقف نسكت ترى نحن نسكت من ذهول الإجابة، مش إنكم عشان خربتوا الإجابة، لا من ذهول اللي أنت بتقوله. طيب يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك يا غازي، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. حصة.
2: هلا يا حصة.
4: هلا هلا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
4: كيف حالك؟
2: بخير، عساكي بخير. يلا شو رايك في اللغز؟
4: اللغز هذا
2: الجماد
4: في كل مكان.
2: في كيف يعني في كل مكان؟
4: يعني يعني موجود في البيت كله ولا بس مختص في الغرف؟
2: طب احنا كاتبين في كل مكان تقريبا، يعني ممكن في البيت ممكن برا البيت.
4: يعني ان شاء الله.
2: ايش شو رايك؟
4: جوة البيت مثلا.
2: ايوه ايش ممكن يكون؟
4: غرف النوم مثلا.
2: غرف النوم.
0: يا حصة
4: برا.
0: يا حصة حصة ركزي.
2: لو قلتي لي غرف النوم حقول لك هذا مكان لي باب لي جدار لي سقف، انا ابغى جماد.
4: ايوه ايوه ايوه الجماد هذا يمكن
0: هي قصدها في غرفة
2: النوم. طيب ايش دحين انا فكيت الباب ودخلت غرفة النوم فيها مليون حاجة، سمي لي حاجة في يعني اذا انت شايفة انه في البيت سمي لي حاجة في البيت جماد حسب لغزنا، ايش رايك؟ ما هو هذا الجماد في البيت اللي ينطبق عليه لغزنا؟
4: انا اقول ان شاء الله التسريحة.
2: التسريحة؟
4: ايوه.
2: طيب يا حصة.
0: طيب
2: يلا شكرا لك.
0: يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لسعود. صباح الخير يا سعود.
5: السلام عليكم يا دينا.
0: وعليك السلام والرحمة. هلا والله يا سعود، كيف حالك؟
5: إيمان كيفك؟
2: هلا وسهلا. يا هلا.
0: يا هلا فيك. هاي يا سعود،
5: موجود في غرفة النوم؟
0: والله يا تبغى تولي في غرفة النوم. أوكي نحن نقول الموجود في كل مكان تقريبا، أنتوا رحتوا وحطيتوه في غرفة النوم.
5: في المستشفيات بكثرة.
0: موجود في كل مكان، في المدارس موجود، في الدوامات موجود، في المستشفيات موجود، في البيت موجود، موجود في كل مكان، في الصالونات موجود، في كل مكان.
5: السرير.
0: السرير. أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
2: شكرا يا سعود. طيب حنطلع فاصل، قبل لا نطلع فاصل حنحط لكم الأرقام على تغريدتنا في منصة إكس، وحنذكر باللغز اللي يقول أنا جماد موجود في كل مكان تقريبا، لا أفرق بين الغني والفقير، تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات، مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي،

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد. ركزوا كويس، قاعدين نطالع الإجابات اللي وصلتنا في إبداع.
6: أنا حبيت التنوع.
5: إبداع مو طبيعي، مو طبيعي.
6: وجهة نظر.
5: إيه طيب حنرجع. اللغز يقول أنا جماد موجود في كل مكان تقريبا، في كل مكان تقريبا، ركزوا، لا أفرق بين الغني والفقير، تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات. مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي، لكن الحاجة لي واضحة سواء كنت صغيرا أم كبيرا، فمن أنا؟ طبعا في أسئلة مرة كثير،
6: تعالي نسأل الأسئلة عشان تفيد اللي بتصل. هل هذا الجماد، هذه أسئلة من منيرة العتيبي، متواجد في المدارس والمكاتب؟
5: متواجد على حسب. أيوه على حسب، متواجد
6: وممكن في غيره. أيوه. يعني متواجد في أماكن أكثر.
5: أيوه أنا، ما نحن قلنا في كل مكان، أنتوا طيب. يا ريت تركزوا في كل مكان دي.
6: هل هذا سؤال من عبدالله الثقفي، هل ممكن نشيله معانا؟
5: في أوقات معينة نقدر نشيله معانا.
6: طيب عندنا إجابة هنا، في أحد كان سألك لسة إجابات، خلينا نوصل لها.
5: فوزي أتوقع.
6: فوزي. أيوه.
5: فوزي أو توقع.
6: فوزي فينك يا فوزي؟
5: طيب خلينا ناخذ الاتصال اول وبعدين نبدا مع طبعا. فوزي الاتصالات عندنا. عزيزه صباح الخير يا عزيزه.
7: يا اهلا، صباح النور.
5: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي عزيزه.
7: يا اهلا والله، شو اتوقع المرايه؟
5: المرايه
7: ان شاء الله.
5: ان شاء الله، يعطيك العافيه، شكرا لك.
6: طيب يا هلا، نقول هلا بعبد الله.
8: صباح الخير استاذ ايمان.
6: صباحك ورد يا هلا.
8: كيف استاذ دينا؟
5: يا هلا فيك
6: عبد الله. عندك اسئله قبل لا تسمي؟
8: والله أنا سألت سؤال إنه هل نقدر نشيله، يعني
6: ممكن، قلنا ممكن
5: نشيله، ممكن،
8: هل ممكن يكون ثابت في مكان معين؟
6: ممكن ثابت في مكان،
5: هو مكان، هو يعني نقدر، ونقدر نقدر نشيله ونقدر نثبته، إحنا عندنا القرار.
8: طيب
6: إيش رأيك؟
8: والله أنا محتار بين إجابتين.
6: إيش وإيش؟
8: المكيف.
6: أيوة.
8: أو الباب.
6: الباب. أدي اختار أنت إيش يعجبك.
8: بختار الباب.
6: الباب. شكرا يا عبد الله،
5: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لحسن. صباح الخير يا حسن.
9: هلا مرحبا، صباح الخير.
5: صباحك انوار، كيفك يا حسن؟
9: كيف حالك يا ديرة؟
5: بخير الحمد لله.
9: كيفها طيبة؟
6: بخير الله يسلمك.
5: الحمد لله. هاي حسن،
9: احنا نقول ان شاء الله بإذن الله الكرسي.
5: الكرسي، احنا يعني في مجموعة. ها؟ انت
6: هو
5: تقول
6: بيفخم
5: احنا
6: نفسه.
5: حسن. بيفخم نفسه. أيه. احنا نقول اوكي. طيب تمام، خلاص الكرسي.
9: الكرسي ان شاء الله.
5: يلا يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا يا هلا
6: يا حمود.
10: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
6: عليكم السلام، هلا ومرحبا،
10: تحياتي لكم جميعا.
6: تحيه لك يا حمود، هلا بك.
10: انا اقول الجوال ان شاء الله.
6: الجوال.
5: حمود انا حلفت ما اجيب لا جوال ولا اجيب، قسما بالله اتكلم من جد. انا قلت، انا قلت ما اجيب الجوال،
6: بس قلت لا انا ممكن اجيبه.
5: هي ايمان ممكن تجيبه، بس انا اليوم كاتبه اللغز، انا ما حجيب الجوال ولا حجيب الشطرنج ولا حجيب القلم ابدا، هذول الثلاثه لا يمكن اجيبه.
6: يعني غير،
5: يعني غير بالعربي، يعني غير.
10: خلاص غير على الجوال.
5: ايش غير عن الجوال؟
6: شكرا يا حمود،
5: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. خلينا نروح لمصطفى. صباح الخير.
11: صباح الورد.
5: يا هلا وسهلا. يا هلا فيك. هاي مصطفى،
11: بلش نسأل.
5: يلا تبلش، والله تعبان مصطفى. يلا
6: سهران. ما نام.
11: مواد تصنيع مختلفة.
5: مواد تصنيع مختلفة. نعم.
11: أحجام مختلفة.
5: أحجام مختلفة.
11: كف اليد.
5: ها؟
11: لو بدأنا من كف اليد فهو أكبر ويبدأ بأكبر.
5: من كف اليد، هو في احجام صغيره واحجام كبيره، بس مش لدرجه كف اليد.
11: مش لدرجة كف اليد.
5: لا
11: نستخدم في كل مكان.
5: نستخدمه أغلب يعني موجود في أغلب الأماكن يعني تقريبا في كل مكان بس مش في كل مكان كل مكان يعني.
11: طيب استخدام شخصي ولا مشترك؟
5: هو المفترض يكون شخصي ولكن أحيانا يعني ممكن أشارك غيري فيه ولكن هو استخدام شخصي يعتبر.
11: استخدام شخصي. الكرسي.
5: الكرسي. أوكي.
11: يلا.
5: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.
6: هلا يا أبو هزاع.
12: السلام عليكم.
6: عليكم السلام والرحمة. يا هلا ومرحبا.
12: أسعد الله صباحكم صباح الجميع والمتصلين.
6: وصباحك يا أبو هزاع وكل من يسمعنا.
12: وكل من يسمعنا حياكم الله.
6: تفضل حياك الله.
12: تفضلك.
6: شو رأيك؟
12: الحين من اللي يكتب اللغز؟
6: يوم أنا يوم دينا.
12: ما شاء الله.
6: اليوم دينا.
12: ما شاء الله تبارك. والله أنا أحس إنكم يعني أحد يقترح عليكم اللغز تجيبون.
6: والله نجيبه من رأسنا ونكتبه.
5: أنت تقدر تقترح علي مثلاً تقول لي والله يا دينا إيش رأيك تكتبي ورق الكوتشين؟ أقوم أكتب أنا ورق الكوتشين.
12: حلو ما شاء الله يعني إن شاء الله لنا. تجينا فرصة أن أكتب لكم لغز نرسل
6: طبعاً يعني. يلا إذا كانت فعلاً كذا ماشي مع أنت خلاص تعودت على الألغاز أكتب لنا وارسل لنا على الواتساب وبشر
12: إن شاء الله بإذن الله.
6: طيب إيش حل اليوم؟
12: حل اليوم إن شاء الله الكرسي بإذن الله.
6: الكرسي.
12: أي نعم.
6: طيب يا أبو هزاع مشكور على المشاركة.
12: موجود في كل بيت
6: أيوة
12: ويتنوع
6: وانت عاد
12: زي ما قال لك حسن احنا كلنا
6: ايوه انا كلنا نقول
5: انه كلكم سويتوا جروب واتفقتوا على الكرسي وكلمتونا
12: ايوه ان شاء الله
5: واضح واضح واضح
6: شكرا يا ابو هزاع
5: ولكن سوف تندمون. خلينا نشوف الاسئله.
6: طيب
5: اللي موجوده
6: مصنوع من البلاستيك ولا القماش؟
5: لا هذا ولا هذا.
6: طيب له احجام؟
5: له احجام.
6: يستخدمه أكثر الأطفال ولا الكبار؟
5: كلهم بالتساوي.
6: كلهم بالتساوي. سعره غالي؟
5: على حسب الصناعة.
6: يباع في السوق؟
5: أكيد يعني وين يباع؟
6: له أشكال معينة؟
5: في قالب واحد ولكن لا له أشكال ممكن. مختلفة. أوكي. مختلفة أشكال.
6: يمكن الاستغناء عنه؟
5: ممكن أيوه ممكن في ناس تستغنى عنه تماما.
6: موجود في المكتب في العمل؟
5: على حسب طبيعة العمل.
6: موجود بالمطبخ؟
5: برضو على حسب طبيعة يعني المكان ممكن ممكن في ناس تحطه
6: وين؟
5: ايوه
6: لا
5: أيوة. انا اقول لكم بعدين بس ماشي حالكم
6: لو
5: ناسين ناسين ناسين
6: لو الوان
5: اكيد لو الوان.
6: مصنوع من خامه واحده ولا عده خامات؟
5: عده يعني. خامات.
6: حلو. سهل الحمل؟
5: على حسب حجمه.
6: طيب
5: خلاص يا ابو خلاص يا فوزي جاوبنا سؤال سؤال ايش تبغى اكثر. يلا ابو ضياء صباح الخير. يا ابو ضياء
13: صباح الانوار.
5: يا هلا يا هلا وسهلا.
13: اتوقع الحقيبه.
5: الحقيبه.
6: حقيبه.
5: اوكي تمام يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيك يعطيك العافيه. طيب نحن قلنا كل الاسئله ولكن خلينا نشوف الاجابات اللي وصلتنا الى ما تجهز الاتصالات.
6: خالد خرجاوي يقول الكرسي.
5: نعم عندنا كمان من ضمن الاجابات
6: تاكدي بس
5: ايوه, أيوة قال الكرسي. طيب نروح لعادل. صباح الخير.
14: ألو السلام عليكم. صباح
5: النور. وعليك السلام والرحمة. يا هلا.
14: كيف حالك يا دينا؟ طيب.
5: يا هلا فيك.
14: إيمان إن شاء الله بخير.
6: هلا ومرحبا. كيف حالك؟
14: الله يسلمك الحمد لله. بس حبيت أقول حاجة قبل هذا.
6: تفضل.
14: والله بندعي إنه الله يحفظ بلادنا وأمننا
6: واستقرارنا
14: وكل من كيد الكائدين والحاسدين.
6: آمين. آمين.
14: والله جمعنا الأمن والأمان إن شاء الله.
6: اللهم آمين.
5: آمين يا رب. يعطيك العافية.
6: إيش رأيك في الحل؟
14: والله شوف الاغلب او يعني أيه؟ اغلب المعطيات بتقول ان الكرسي تقريبا. انا كان بالي الكرسي او المرايه.
6: ايوه
14: بس هو غالبا يكون الكرسي.
6: طيب يا عادل
14: تمام.
6: نتمنى ان يكون صحيح.
14: لا ان شاء الله ان شاء الله يا صحيح ان شاء الله.
6: نتمنى. نحن حد.
5: لا والله ما لي علاقه فيك. ما لي علاقه فيك.
14: في شيء اقدر اغيره.
5: والله شوف انت واخلاقك
6: انت وضميرك.
5: انت وضميرك.
14: والله شوف طيب على افضل اغير يعني ولا
5: ما لنا علاقه.
6: احنا ما نحب نضغط عليكم.
5: ما لنا علاقه.
14: لا خذ راحتك خذ راحتك
5: خذ راحتك اضغطي اضغطي
14: خذ راحتك.
5: ما لنا علاقه.
6: اذا جاك احساس انك تبغى تغير اكيد الواتساب مفتوح.
14: لا بس خلينا عليها.
6: خلاص خلينا على الكرسي قاعدين
5: مرتاحين. ضميرك مو مرتاح واضح.
6: خلينا قاعدين على الكرسي مرتاحين.
14: ان شاء الله كرسي.
6: طيب طيب يا عادل.
14: طيب والله خلاص الكرسي ان شاء الله توكلنا على الله بالتعب.
6: يلا يا عادل يعطيك العافيه.
5: طيب. الله انا ما لي علاقه، انا قلت ستندمون بس ما حد رد علي.
6: كامل في الواتساب نديكي وسائل النقل وانت اختاري.
5: حلوه
6: كامل لو سمحت. كم مره نقول نحدد اجابتنا؟
5: اوكي
6: نحدد.
5: عندنا دكتور صاحبي يونس يقول الكرسي،
6: يحيى احمد يقول الساعة،
5: ايضا عندنا اجابة من بندر الغامدي يقول الجوال. والله ما حجيب الجوال قسما بالله ما حجيب الجوال.
6: الصادق ادم برضو الجوال.
5: اوكي ابراهيم ابو علي غير اجابته وقراح للدولاب او الدرج.
6: طيب محفظة الجيب ناصر العولقي.
5: ايضا من ضمن الاجابات عندنا اجابة من فضل السنيدي. قلنا تصبيحتك وما جاوبت معنا يا فضل.
6: جاوبنا على اللغز.
5: طيب عندنا
6: علا سيد تقول المال او النقود، يعني هو واحد.
5: عون يسأل بينشال باليد، لا مو مرة ينشال باليد، يعني على حسب حجمه، على حسب حجمه ترى.
6: طيب
5: وعضلاتك.
6: هاشم السوداني يقول النقود.
5: طيب
6: إذا ما عنده عضلات ما يقدر يشيله يعني؟
5: والله على حسب. إلا يعني إلا
6: حسب إلا. على حسب
5: على حسب استخدامه كمان. غازي قال الدراجة ومصر على الدراجة. خلك على الدراجة يا أخوي.
6: محمد التريكي يقول الحذاء.
5: طيب عندنا أيضا أبو عمار من جدة قال البطانية. أنتوا ليه رايحين ليه ما صحيتوا إلى الآن؟
6: لأنه ما صحي الساعة 7:30.
5: صحيوا اللي كلمونا، صحيوا ما صبحوا علينا يعني صحيوا.
6: هلا يا يارا.
15: يا هلا وسهلا. صباح الورد.
6: صباح النور. هلا وسهلا بيارا.
15: يا هلا.
6: كيف حالك؟
15: تمام.
6: طيب يارا فكرتي في اللغز؟ فكرتي في المعطيات؟ في إجابات المتابعين؟
15: هو شوف يعني من أول ما قلت اللغز يعني إذا في بالي إنه الفلوس.
6: الفلوس. طيب حتغيري ولا حتثبتي على الفلوس؟
15: لا حتثبت.
6: حنثبت الفلوس عند يارا. شكرا يا يارا.
5: يا هلا. طيب خلينا نطلع فاصل. قبل أن نطلع الفاصل حنذكركم بالأرقام ونذكركم كمان باللغز. تقدروا تشاركونا على 012-6477-060 أو 012-6492-400 أو 012-6477-154. هذه الأرقام للاتصال. اللي حابب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28 اكتبوا اسمعكم. اللغز يقول أنا جماد موجود في كل مكان تقريبا، لكن لا فرق بين غني وفقير. تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات. مع التطور السريع اختلفت أهدافي، لكن الحاجة لي حاجتك لي واضحة سواء كنت صغيرا أو كبيرا. فمن أنا؟

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم من جديد، مكملين أجواءنا الحماسية مع اللغز اللي يقول أنا جماد موجود في كل مكان تقريبا، لا أفرق بين الغني والفقير، تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات. مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي، لكن الحاجة لي واضحة، سواء كنت أنت كبير أو صغير فمن أنا.
1: جميل، يلا خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا. نحن وين وصلنا عند أوكي، أبو صالح من الإحساء يقول الكرسي.
0: عندنا إجابة من
1: غير اسم،
0: ما في صاحبها مو حاطط اسم، نروح للإجابة اللي بعدها. محمد الحربي يقول إشارة المرور.
1: عندي تعليق، اللي ما يكتب اسمه بس في الواتساب حاطط صورته، هل حنعرفك من الصورة مثلا؟
0: لا، هذه صورة العرض حقته.
1: أيوه بس أنا يعني ما هو كاتب اسمه، فهل أنا حعرفه من الصورة مثلا؟
0: خلص
1: يا شباب، يا يعني كونوا منطقيين،
0: حننجز الإجابة،
1: ننجز. طيب نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
2: صباح الخير أستاذة دينا وأستاذة إيمان.
0: صباحك ورد.
1: يا هلا يا هلا فيك يا محمد. هاي محمد،
2: بالنسبة لحل اللغز أتوقع السرير.
1: السرير متأكد؟ أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: نكمل إجابات على الواتساب. أبو سطام يقول المكنسة.
1: طيب نرجع، عندنا إجابة من أم خالد قالت السرير، ونورة قالت الكرسي. جميل.
0: الهنوف تقول السرير.
1: أيضا عندنا أبو بكر قال الدولاب.
0: وجاوبنا يا عبدالله الثقفي على سؤالك. أبو تهاني يقول، بنتي تهاني تقول الحذاء، وأنتو بكرامة.
1: اوكي ابو تهاني طبعا بيقول الجوال، ها ركزوا،
0: هو الجوال لكن بنته تقول الحذاء.
1: طيب بالقليله بنته طلعت خارج الصندوق شويه، وهو ماسك في الجوال مع الماسكين في الجوال. خلينا نروح لاحمد. صباح الخير.
0: هلا وسهلا يا احمد.
3: صباح النور.
0: صباح الورد. يا هلا
1: يا هلا فيك.
0: يلا قل لي.
3: اتوقع الجواب السياره.
0: السياره. طيب يا احمد شكرا للمشاركة،
1: يعطيك العافية أحمد، يا هلا فيك.
3: الله يعافيك.
1: طيب خلينا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
4: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة، يا هلا.
4: صباح الخيرات والمسرات،
1: يا هلا فيكي. هاي زين،
4: عندي أسئلة. هو يستخدمه الصغير والكبير كله؟
1: صحيح، مكتوب في اللغز أنه في الصغير والكبير يستخدمه.
4: طيب يوجد في كل محل؟
1: يوجد أغلب الأماكن، يعني موجود في كل مكان تقريبا.
4: ينشال يعني ولا؟
1: ها؟
0: ينشال.
1: ينشال قلنا على حسب، على حسب حجمه، على حسب استخدامه.
4: يمكن والله السرير، انا اقول ان شاء الله
1: السرير. اوكي يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
0: طيب نرجع للواتساب. عندنا اجابه من نبيل جبران، كان بيسال الجماد يتحرك معي في كل مكان ام ثابت؟
1: هو على حسب انت تبغى تثبته ولا تبغى تشيله، على حسب حجمه، على حسب استخدامه.
0: يستخدم فيه الجلد أو القماش،
1: يمكن من ضمن يعني صناعته.
0: بعدين قال الحقيبة، نبيل جبران سمى الحقيبة.
1: طيب تيم هاني قال الكرسي.
0: إجابة عندنا من مين ده؟ أم عدنان، هذه صح؟
1: ما أدري.
0: أم عدنان.
1: أوكي.
0: أم عدنان تقول جوابها السرير، بعدين حطت المكيف.
1: أوكي تمام. عندنا من ضمن الإجابات إجابة من أبو حازم قال الكرسي.
0: وشذا غيرت من السيارة إلى الكرسي.
1: أوكي، أنا نفسي أعرف اللي يشيلوا السيارة دولة إيش، الرجل الأخضر
0: سيارة اللعبة.
1: فكرة حلوة، حبيت والله. هذا تفكيرك أنت يا إيمان، صراحة أنت تفكيرك
0: ما دور لهم مخارج. هلا وسهلا بعلي.
5: مرحبتين إيمان.
0: أهلا ومرحبا يا علي، كيف حالك؟
5: صباح والله بخير الحمد لله. اللهم احفظ بلادنا،
0: اللهم آمين،
5: من كيد الكائدين.
0: اللهم آمين، اللهم آمين.
5: صباح خير على دينا أيضا.
1: يا هلا فيك، يا هلا فيك
0: يا علي.
5: يا هلا فيكم جميعا.
0: سمعت اللغز؟
5: سمعت اللغز وسمعت كل الأمور الطيبة.
0: طيب يلا أدينا الإجابة الطيبة.
1: يدور الضحكة علي، يدورها الضحكة.
0: الله يجعلك دائما مبسوط.
1: يلا يا علي اخلص.
0: الله يجعلك مبسوط يا علي.
1: يلا
5: الله يبارك يا والله. المكنسة الكهربائية.
0: حلو
1: حلو
0: حلو، المكنسة الكهربائية. شكرا يا علي.
5: يسعدكم ربي يا مريم.
0: شكرا لك. طيب نرجع للواتساب.
1: كنت اتمنى انهم يسالوني يا ما سالوا
0: ولسه ما جاء، ممكن يجيني لسه السؤال
1: والله.

0: لسه إلى الآن ماني شايفة أحد سألها.
1: سليمان الدبيان يقول لك السرير.
0: طيب هذا إيش؟
1: هذا بندر يتنمر على الإجابات.
0: أوكي.
1: يقول إيش بهم معلقين على غرفة النوم شكلهم ما صحيوا. أنت عاد نشيط اسم الله وصاحي.
0: الكرسي ما هي في غرفة النوم، الكرسي في غرفة النوم يا بندر.
1: لا مو شرط، الكرسي يعني في عدة غرف.
0: يعني المهم
1: هو
0: يعني
1: خرج من غرفة نوم وقاعد على السرير.
0: قاعد في الصالة. طيب عندنا سيد الدوسري برضو يقول السرير.
1: رائد محمد يقول المكيف.
0: أيضا عندنا الدولاب، هذه إجابة علي الأسمري بعد ما كان جاوب محفظة النقود.
1: إجابة محمد المطوع من الأحساء يقول الكرسي.
0: طيب عندكم، عندنا إجابة من فيصل أحمد قال الزراعة أو الشجرة. إيش دخل ذا في ذا؟
1: ما أدري
0: فيصل أحمد، نحن ما نقول مهنة.
1: الزراعة أو الشجر، إحنا يعني يوم ما نديك سؤال النبات جاوبنا الشجرة. احنا اليوم جماد
0: بس حلو يعني عرفتي اعطاني وحي. لا حلو، لا لا يعني اللغز لما اكتب مهنه حقول الزراعه، لما اكتب هذا يعني اعطانا محتوى.
1: تسلم على المحتوى،
0: المحتوى اللي اعطيتنا. بس اجابات رايحه بال
1: سعد الله.
0: سعد الله
1: هلا وسهلا،
0: خلينا يا هلا يا سعد الله.
2: يسعد صباحكم ويسعد جوكم الحلو.
0: اهلا وسهلا فيك صباحك.
2: لا تلوم المتابعين بقى، كل واحد حسب ما كان متعشى او شايف منام بيجاوب على حسب.
1: ايوه
2: انا برايي بقول التلفزيون.
0: التلفزيون
2: ايوه.
0: اوكي التلفزيون يدخل فيه القماش يا سعد الله، خليك معانا.
1: غطيه بشرشف.
2: انا ما انتبهت على
0: شفت ما انت بدل ما تفكر في المستمعين فكر في الاجابه الصحيحه يا سعد الله. يا سعد الله خليك معايا، ركز. أعيد اللغز وركز معايا. أوكي
1: صباحك يا سعد الله.
0: أوكي يلا اللغز يقول أنا جماد موجود في كل مكان تقريبا، لا أفرق بين الغني والفقير، تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات، مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي، لكن الحاجة لي واضحة سواء كنت كبير أو صغير. يعني أنت كبير أو صغير تحتاجه. وفي سؤال كنت أتمنى أنهم يسألوني إياه إلى الآن ما جاني ذا السؤال.
2: ما عندي جواب صراحة.
0: يا راجل
1: طب نخليها تلفزيون.
0: ها
2: خليها تلفزيون
0: إلين ما نلاقي إجابة.
1: من فين تكلمنا يا سعد الله؟
2: من جدة.
0: من جدة. أهلا وسهلا بي سعد الله، أول مرة تشاركنا صح؟
2: ايوه اول مره.
0: اوكي طيب بما انك اول مره انا بس يعني السؤال اللي كنت اتمناهم يسالوني اياه ما سالوني اياه انا حقوله عشان يعني نستفيد كلنا. الشغله اللي احنا بنتكلم فيها منذ قديم الازل من سنين يعني موجوده
1: عندي لك. أيه؟ فكرة حلوة يا سعد الله. بما أنك أول مرة تشارك معنا أكيد سعيدين بهذه المشاركة. إحنا عندنا مجال أنه المتابع أو صديق برنامجنا إذا ما جاوب صح على التليفون أو إجابتك تبي تغيرها عندنا على الواتساب تقدر تشاركنا باسمك وبإجابتك بعد التغيير.
0: أوكي
1: رقم الواتساب 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. شو رأيك؟
0: حنرجع نعيده، حنرجع نعيده من جديد. أوكي
1: تحية لك أكيد كل تحية لك كل السوريين أخواننا.
0: أنا ححط الإجابة التلفزيون إلين ما يرجع لنا سعد الله على الواتساب على 800-244-28-28. هذا رقم الواتساب. حنرجع نعيد اللغز. اللغز يقول أنا جماد موجود في كل مكان تقريبا، لا أفرق بين الغني والفقير، تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات، مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي، لكن الحاجة لي واضحة سواء كنت كبيرا أو صغيرا، فمن أنا؟

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: والله الموية.
5: طيب عودة ورجعنا لكم. عفوا عودة ورجعنا لكم من جديد. إجاباتكم خرافية خرافية
4: صراحة سعدتوني.
5: يعطيكم العافية. طبعا ميتة إمام من الضحك صراحة. بس أنه أوكي. طيب أنا جماد موجود في كل مكان تقريبا، لا فرق بين الغني والفقير، تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات. مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي، لكن الحاجة لي واضحة سواء كنت كبيرا أو صغيرا. فمن أنا؟
4: محمد المطوع يقول الكرسي.
5: أوكي كمان عندنا إجابة قلنا فيصل أحمد. أوكي خالد المولد قال المراية،
4: وأحمد فؤاد يقول الساعة،
5: أيضا اللمبة هذه إجابة عماد،
4: والقلم إجابة الجريح.
5: أوكي كمان الدرج أو الكوميدينة هذه إجابة عبد الله بركات بعد ما كان قال الحصالة.
4: محمد خزاعي أسعد الله صباحك، شارك معنا في اللغز يا محمد.
5: أبو رائد قال المظلة.
4: عبد الرحيم الثبيتي يقول الكرسي.
5: أيضا قاهر الظلام قال قارورة الموية. ما صدق
4: هذه من الإجابات اللي عجبتني.
5: ما صدق.
4: سعيد أبو فيصل الكمبيوتر.
5: أيضا عندنا غادة قالت المراية.
4: فاطمة من الجبيل تقول الحقيبة.
5: أيضا من ضمن الإجابات أو بخصوص السؤال اليوم هو الشيء ثابت قلناها صح؟ قلنا أيوة. أجاوبنا.
4: أبو عمار من المدينة يقول الكرسي.
5: أيضا إجابة الكرسي أبو بندر بعد ما قال السيارة.
4: أبو فهد يقول البرواز.
5: أيضا
4: قلتي لي أنسى وأنا من يومها قدامي البرواز.
5: شفت الرومانسية حقت
4: إيمان، ذكرني بالأغنية الجميلة.
5: يا سلام يا سلام. طيب عندنا إجابة كامل قال السيارة بعد ما قال وسائل النقل كلها حدد السيارة. أنت تشيل السيارة يعني؟ هل أنت من الناس اللي ترفع السيارة تشيلها؟ ركز معنا.
4: طيب فوزي يقول الكرسي.
5: أيضا عندنا نوف تقول الكنب.
4: وعندي إجابة من هالة سندي يعني سألت أسئلة
5: طيب
4: كثير وقالت بعدين الكرسي.
5: أوكي طيب عندنا إجابة من فوزية. فوزية تسألت سؤال هل يحتاج الكهرباء؟ مع التطور صار في منها أنواع معينة تحتاج إلى كهرباء.
4: بندر الغامدي يقول التلفزيون.
5: أيضا عندنا عبد الهادي عمران
4: بيسأل
5: سؤالك مو واضح. طيب
4: أحمد الشمراني يقول الكرسي.
5: أيضا عندنا مراد قال الكرسي.
4: ومرام سلمان تقول الكنب.
5: أيضا عندنا رمزي خياط قال الكرسي.
4: أبو عمار من جدة يقول الكرسي.
5: طيب عندنا إجابات منيرة وراكان قالوا السرير، أسماء قالت الفستان.
4: أي فستان؟
5: فستان
4: الصغير كيف يلبس فستان؟
5: نفسي أعرف الرجال كيف يلبس فستان. ما فهمت يا أسماء، ركزي يا أختي معانا يا هو.
4: وبعدين قلنا الأحمر.
5: وبعدين قلنا يعني في جسمه مواد كثير تدخل فيه.
4: اندهش الدين.
5: أنا اندهشت، أنا جاتني جلطة يا بنت الحلال.
4: سلامتك سلامتك.
5: زين تقول المخدة.
4: طيب أوكي. عندنا إجابة من أبو مشاري يقول الكاميرا. صباحك ورد يا أبو مشاري.
5: الكاميرا؟
4: الكاميرا
5: يا شيخة.
4: يبال.
5: استني هذا البيت.
4: أي بيت؟
5: ارجعي.
4: هذا الكاميرا.
5: ها الإجابة البيت.
4: وهنا الكاميرا.
5: لا الكاميرا دي حقت
4: طيب
5: يوم الاثنين.
4: معلش اعتذر. البيت. البيت
5: أبو مشاري قال البيت.
4: طيب في عندنا السني هنا خالد الطيب.
5: خالد الطيب يقول الكرسي.
4: وهذه الإجابة من أحمد أبو عزام قال الكرسي.
5: أيضا عندنا إجابة من زكريا الوجيه قال السرير.
4: دكتور صحابي محى إجابته.
5: أوكي أبو وليد قال الهاتف الثابت أو الكمبيوتر، أعطيني واحدة. طيب
4: عبد العزيز عسيري يقول الكرسي.
5: طيب عندنا أيضا عبد الله الخضيري أبو أنمار قال السرير.
4: وجواهر من اليمن تقول الكرسي.
5: أيضا عندنا إجابة اللي هي من
4: مصطفى شعبان.
5: مصطفى شعبان قال السرير.
4: طيب عندي إجابة من أبو سلمان قال البيت.
5: أيضا أم محمد قالت الكرسي.
4: الهنوف غيرت إلى الكرسي، ما أدري إجابتها السابقة إيش،
5: كانت سرير أتوقع،
4: ما أعرف، بس غيرت إلى الكرسي يعني ثابت الآن إجابة الكرسي.
5: طيب فهد العتيبي قال الكرسي.
4: وغازي شولان قال الساعة.
5: طيب عندنا أيضا محمد باحميل يقول أول شيء زميلنا يعطيك العافية من إذاعة عدن، شكرا جزيلا لك على كلامك الطيب، وأيضا يعني ما أدري إيش أقول لك، شكرا جزيلا لك على هذه الطاقة اللي أنت بتعطينا.
4: أشكرك زميلي محمد، ودائما أنت سباق بالخير، ونتمنى لك التوفيق أكيد، وسعيدين أنك بتسمعنا.
5: يا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا إجابة من
4: إجابتين من غير
5: اسم للأسف راحوا،
4: نتركها.
5: محمد الحامد الحامد يقول الكرسي.
4: دينا دعوري تقول الكنبة الأريكة.
5: أيضا عندنا ناصر العولقي قال محفظة الجيب بعدين راح للكرسي أو الكنبة.
4: عبادة يقول الساعة.
5: أيضا يحيى يقول الثياب.
4: إجابة من وصايف تقول القلم.
5: مصرين هم. طيب عندنا كمان إجابة من مين؟ حسين العامر قال المخدة أو سجادة الصلاة، أعطيني واحدة منهم. طيب
4: عندنا إجابة من بدون اسم حنتجاهلها. طيب. تركي عبد الله يقول الإجابة الأقرب برأيه الكرسي.
5: أيضا عندنا إجابة ما من غير في اسم للأسف. طيب يعطيكم العافية. أنا نحن قلنا الإجابات من غير أسماء ما يعني حدنا نتجاهلها. عبد الله المطوع قال الكرسي.
4: فتيفة الرشيدي قال المسجد، مع إنه إحنا قلنا أي شيء ديني ما حنجيبه، والمسجد مكان وليس جماد.
5: طيب عندنا سعد الأسمري قال الطاولة. حلو.
4: إجابة من سناء العتيبي قالت المفتاح.
5: أيضا من ضمن الإجابات عندنا حسن الفاتح قال جهاز الحاسوب بعدين راح للشنطة.
4: أبو عادل يقول أمي تسلم عليكم.
5: ومتسلم على غادة ودينا.
4: مين غادة؟ هذاك خلاص نسي. يا أبو عادل غادة هناك في الرياض.
5: هو خلى غادة خلى إمام
4: في الرياض، جاب غادة من الرياض وحطها عندك وداني أنا هناك. ولا ننسى سارة، أكيد كل التحية لك أبو عادل، يقول القلم بعدين حول إلى الفلوس.
5: لا أمي تقول الفلوس، هو القلم وأمه تقول الفلوس.
4: والله تحية للوالدة،
5: يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو عادل. أيضا عندنا رشاد يوسف أو رشاد أو فؤاد يقول السرير. ليه جبت يوسف؟ أنا مين يوسف؟
4: معلش ما أدري. أحمد عجيل من سوريا يقول عنده جوابين، الكمبيوتر اللي هو اللابتوب أو الجاكيت. يا ريت تثبت على إجابة يا أحمد عجيل، وحياك متابع معنا.
5: بس أحمد فعلا عجيل لأنه كمبيوتر
4: تعجل في الإجابة
5: مرة جدا. سعود من الشرقية يقول الحذاء. أوكي.
4: وإجابة من أمجاد تقول البيت.
5: أوكي. طيب عندنا أبو صنهات قال يعني هذه الإجابة اللي قتلتنا،
4: هذه اللي اليوم تأخذ جائزة خارج العالم، خارج الكوكب.
5: نعم. قال السطل وقديما يقولون إليه الدلو، يقال إليه الدلو، يعني شفت الثقافة من وين جاية.
4: شكرا فضيعة. يا أبو صنهات أسعدتني والله وأنا بقرأ إجابتك.
5: السطل. طيب. أمل قالت السرير. حلو.
4: مفوز عيد الجهني أبو هتان يقول المكنسة.
5: أيضا عندنا إجابة من محمد الجهني من تبوك يقول الكرسي.
4: شهد لحظة، هذه مجموعة القصيم ما شاء الله، يعني
5: ما شاء الله.
4: مريم كلهم من القصيم تحية لهم. مريم قالت الساعة، رانيا الملابس اللي هي الثياب، ناهد الحذاء، جمانة المظلة، رقية الوقت، عرفة العملة، ريان الطاولة، وعلياء الزمزمية، لينا الكوب، سندس القدر، شهد الراديو.
5: أنا عندي خبر لكم يا مجموعة القصيم، ولا إجابة صحيحة عندكم، مشكلة. ولا واحد، أنا تمنيت أنه واحد يجاوب جواب. يعني مو معقولة أنتوا على فكرة، يعني
4: قدامي إجابة
5: 12 شخص جاوب من القصيم، 12 شخص كلكم ولا واحد صحيح.
4: قدامي إجابة كنت بضحككم معايا، بس طيب. طالما ما فيها اسم ما حقوله.
5: أوكي. سلوى تقول البطانية.
4: وعندي إجابة اللحاف، كملت لك هي هند نزي اللحاف.
5: أحمد الدهمشي قال الحقيبة.
4: إجابة من أبو طلال يقول الكتاب.
5: أيضا عندنا الكرسي أو أحمد تمراز.
4: أول مشاركة في حياتها جمانة تقول الجواب. طبيعي أول الجوال، طبيعي أول مشاركة لازم تكون الجوال. يا جمانة
5: هو الدخول لهذا العالم الجوال.
4: نورتينا.
5: طيب أبو هاشم يسأل يقول لسه تو فتح الراديو، هل يدخل الأخشاب في صناعته؟ صحيح يدخل الأخشاب في صناعته.
4: عبد الله من جازان يقول الخيمة.
5: أيضا سعد المطيري يقول الراديو.

0: صديق عمر من السودان يقول السجاد.
1: أوكي كمان عندنا بشرة سعيد تقول الكرسي.
0: وإجابة من منيرة العتيبي تقول السرير. وإجابة أيضا من فيصل أحمد يقول الكرسي.
1: أيضا عندنا وسن قالت المراية.
0: وفراس القحطاني قال مخدة السرير.
1: طيب عندنا كمان غنوة من جيزان تقول أنا أقول الكرسي.
0: وعندنا إجابة من فوزية الزايدي تقول السرير.
1: أيضا عندنا إجابة من أبو فراس الجهني يقول الكرسي.
0: وتغريد حلواني تقول هل نستخدم موسمي أو ظرف محدد؟
1: طيب هو ما يستخدم موسمي، مش ظرف محدد، يستخدم تقريبا يوميا.
0: عبد الهادي يقول الكرسي.
1: طيب عندنا كمان مطر محمد مطر قال الكرسي.
0: هادي سيف يقول
1: لا كرسي جابر لو سمحتي.
0: كرسي جابر،
1: كرسي جابر اللي هو الرشرش هذا.
0: الله على كرسي جابر. طيب. محمد مطر الله يفتح نفسك على كل الأشياء
1: أيوة
0: الحلوة.
1: والله
0: هادي سيف يقول السرير.
1: أوكي كمان
0: حماد حامد يقول الكرسي.
1: أيضا عندنا إجابة الهاتف الثابت مرام سليمان.
0: أحمد عبد الفتاح يقول السرير.
1: أيضا مين كمان؟ المفتاح سناء العتيبي شكرا جزيلا لك.
0: طيب عندنا منيرة سرير، أسماء سرير، ركان سرير، زين كرسي، ومن القصيم حنا من القصيم حياكم أنتوا أهل القصيم.
1: يا هلا وسهلا فيكم. أيضا محمد أسامة قال الحقيبة.
0: يحيى اليامي قال الكرسي.
1: مصطفى أيضا قال الكرسي.
0: وإجابة أحمد عجيل المسبحة.
1: غيرت المغرفة.
0: المغرفة
1: أبو بندر. طيب. يا ريت خليتك على الكرسي، وش أبغى المغرفة؟ وش أبغى فيه؟
0: خالد صالح يقول الباب.
1: أيضا عندنا عاقل المحمادي قال الكوخ.
0: الطاولة سعد الأسمري.
1: أيضا عندنا إجابة من تركي قال
0: بالجابة.
1: يلا حين يلا حين بس نخلص.
0: المشط أمال أبو زيد.
1: أيضا المفتاح هذه إجابة مين؟ محمد العلي.
0: وحماد حامد يقول السرير.
1: أيضا عندنا
0: عدنان غير للكرسي.
1: أوكي.
0: ومريم القصير غيرت إلى الكرسي.
1: أوكي.
0: وحسن حسين العامر غير إلى الباب. خلصنا
1: بكذا، نكون خلصنا كل الإجابات. نعرف طولنا عليكم ولكن إجاباتكم ما شاء الله كانت مرة كثير. طيب كذا أنهينا لغزنا. لغزنا يقول أنا جماد موجود في كل مكان تقريبا، لا أفرق بين الغني والفقير، تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات. مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي، ولكن الحاجة لي واضحة سواء كنت كبيرا أو صغيرا. إجابتنا اليوم هي السرير. أوكي أعرف أني حنقتل اليوم، في اغتيال حيكون.
0: ليه واشرحي لنا.
1: أشرح يلا. أنا موجود في كل مكان. السرير لم يقتصر فقط على البيت وغرفة النوم، صار موجود في المستشفيات، موجود في الصالونات، موجود زي ما ذكرت لما سألني سعود الصاعدي، موجود في كل مكان تقريبا على باختلاف حاجتنا لهذا السرير. لا فرق بين الغني والفقير، كلنا عندنا أسرة منذ قديم الأزل، وفكرة السرير موجودة اللي هي الفراش. تجد فيني ملجأ أغلب الأوقات. كثير مننا يلجأ إلى السرير زعلان مبسوط، والله قاعد يقرأ، قاعد كثير من الأوقات تلجأ إلى السرير. مع التطور السريع للحياة اختلفت أهدافي، أول كان فقط للراحة والنوم، الآن لا، والله أنا تعبان، والله أنا بعمل السيدات، بعمل الحواجب، بعمل إيش هو، والله بلجأ له أنا بعمل مساج، بلجأ له أنا باخذ إبرة، الكثير أشياء واضحة سواء كنت كبيرا أو صغيرا. كلنا نحتاج السرير الصغار ونقدر نشيله بطريقة أو ما، لو أحجاز كبيرة كثيرة دخلت فيه التكنولوجيا وصار أحيانا يحتاج إلى كهرباء، خاصة لما يكون السرير كهربائي. في منه أنواع كثيرة، مائي، كهربائي، عادي، أسرة اختلفت أشكالها ولكن الهدف منها واضح. طيب مين الإجابات الصحيحة اللي وصلت؟
0: الإجابات الصحيحة اللي جاتنا على الاتصال ما كانت كثير. أول إجابة صحيحة من فراس.
1: جميل.
0: وثاني إجابة من سعود، وإجابة من محمد عبد الله، وإجابة من زين، كلهم جاوبوا السرير.
1: طيب عندنا الإجابات اللي كانت صحيحة على الواتساب أو بداية الإجابات. أم خالد أول إجابة صحيحة وصلت لنا، بعدين سليمان الدبيان، سعيد الدوسري، منيرة وراكان وأسماء، وأيضا عندنا زكريا الوجيه، عبد الله الخضيري، مصطفى شعبان، رشاد فؤاد، أمل، ومنيرة العتيبي، هادي سيف، وأيضا حامد. هذول اللي جاوبوا إجابات.
0: في سؤال يقول لك كيف قلتي موجود في الدوام لما سألك شخص؟
1: قلنا على حسب إيش هو هذا الدوام. لأن المستوصفات هي دوام ولكن

0: مستشفياتية
1: أحيانا يكون في برضو غرفة فيها سرير للي بيتعب، في شركات، في مدارس، في أي مكان
0: المدارس
1: في سرير بيكون صغير أو غرفة خاصة بالراحة.
0: خلاص استوعبت يا شذا، كانت هي اللي عندنا. أيضا تقول مين أبو علي، والله إبراهيم أبو علي أنت كنت ثاني واحد جاوبت إجابة صحيحة، ولكن للأسف اتغيرت الإجابة.
1: بيقول توهتونا، طب ما هذا دورنا،
0: دورنا نتوهك، دورنا فعلا نتوحك. طيب بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم. خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح بعيد، لسه مكملين معاكم في برنامج ابدا صح.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش

0: نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: حياكم من جديد مستمعينا في كل مكان، أكيد نجدد التحية لكل اللي انضم لموجتنا إذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. عندنا أحيانا أخبار حلوة مفيدة بتخلينا نعرف إيش أكثر الفعاليات اللي بتكون في منطقتنا. اليوم مختارين خبر من جدة عن انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر معرض الحج في جدة، وحيكون بمشاركة أكثر من 520 جهة. حتستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج اللي بتنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، حيكون تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وبمشاركة أكثر من 520 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى المسؤولين والمتخصصين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والثالث.
3: يأتي المؤتمر امتدادا لما توليه الحكومة الرشيدة من عناية بخدمة ضيوف الرحمن في إطار جهود المملكة لتطوير منظومة خدمات الحج والارتقاء بجودتها وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث يمثل محطة رئيسية ضمن الاستعداد المبكر لموسم الحج 1448 من خلال استكمال التعاقدات ومناقشة الجوانب التشغيلية والتنظيمية واستعراض الحلول والمبادرات بناء وبناء الشراكات ورفع مستوى الجاهزية للموسم.
2: يجمع مؤتمر ومعرض الحج القيادات والمسؤولين والمتخصصين من مختلف دول العالم ضمن 3 مسارات رئيسية تشمل البنى التحتية، الخدمات التشغيلية، التمكين والتكامل والتنمية المستدامة، وتضم النسخة السادسة أكثر من 15 منطقة وبرنامج رئيسي من بينها مؤتمر الحج، مجلس الحج، ملتقى التوعية والتدريب الذي يقام للمرة الأولى إلى جانب ورش العمل، ومنطقة الريادة، الابتكار، الهاكاثون، مركز الأعمال وواحات التقنية والصحة والإعلام والطيران، إلى جانب اللقاء الخاص برؤساء مكاتب شؤون الحجاج بما يتيح مساحات متعددة للحوار وعرض الحلول وتطوير الأعمال وبناء الشراكات.
3: إلى جانب المؤتمر يقام معرض متخصص في منظومة خدمات الحجاج على مساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع بمشاركة جهات ومقدمي خدمات وحلول من أكثر من 150 دولة، ويجمع القيادات والمكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات إلى جانب مجتمعات متخصصة في الطيران والنقل والضيافة والصحة والبنية التحتية، التقنية والابتكار والقوى العاملة، الاستثمار وتطوير الأعمال. وكان المؤتمر ومعرض الحج قد حقق في نسخته السابقة حضورا واسعا، إذ استقطب أكثر من 204,000 زائر ومشاركة في 270 عارضا من أكثر من 150 دولة، كما تتضمن 134 جلسة وورشة عمل متخصصة استفاد منها برامج التدريبية أكثر من 2600 متدرب من مختلف دول العالم.
2: دعت وزارة الحج والعمرة الجهات والمهتمين والمختصين إلى التسجيل والمشاركة في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج والاستفادة من برامجه وفعالياته المتنوعة عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر hajconfix.com/visitor-registration. فأكيد كل المهتمين يستطيعوا أنهم يدخلوا على الموقع الإلكتروني ويسجلوا.
3: طبعا هذا استعرضنا خبر معرض الحج المقام، ولكن بكذا أنهينا خبرنا، حنكمل معاكم في برنامج ابدأ صح. أكيد تقدروا تشاركونا في مواضيعنا المختلفة وأيضا فقراتنا المتنوعة على الأرقام التالية على 012-64-770-60 أو 012-64-92-400 أو 012-64-77-154 وأيضا على الواتساب على 800-244-28-28.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: يا هلا وسهلا فيكم، اكيد مكملين معاكم ابدا صح ومبسوطين بهذا التفاعل الحلو. وعشان يزيد التفاعل حنبدا موضوعنا في الدردشه الصباحيه معاكم. ما في اجمل من المشاركات اللي بنقراها من خلال الواتساب على 8002442828. شاركونا من خلالها، وايضا على الارقام 012-6477-0 و 012-6942-00 و 6477-1544. واليوم اخترنا كده موضوع، جلسنا كده
1: جدلي،
0: اختلفنا سارة دينا إيمان، طب تفضلي كذا، لا كذا، لا كذا، عشان كذا وكذا وكذا. فقلنا ما في أحلى من أنه نشارك أصدقائنا اللي بيسمعونا كل يوم واللي يتحفونا بآرائهم الحلوة اللي في كثير من الأحيان بتغير حتى طريقة تفكيرنا وبتفتح قدامنا خطوط للتفكير صراحة تستحق التأمل.
1: صحيح 100%. طيب اليوم نحن اختلفنا على هذا، دلالة على أنه الشخصيات المختلفة ترى نقدر نتعايش مع بعض ونحب بعض وأمورنا تمام، ولكن دايما عندي أنا مفضلات معينة، زي ما إيمان عندها مفضلات معينة، زي ما سين من الناس عنده مفضلات معينة.
0: سين اللي هي سارة،
1: سين هي
0: سين سارة.
1: سارة أنت ربطيها. طيب سارة عندها مفضلات معينة، صاد بقى من الناس اللي ما في عندنا أحد صاد. لا كده صعبة. طيب عموما يعني لما نقول نبغى نفضل أشخاص نتعامل معاهم، هل أنت من الأشخاص اللي تفضل أنك تتعامل مع الشخص العفوي اللي ما يحاسب على كلامه، تصرفاته عفية، ما يفكر فيها، مو قلنا عجول، قلنا عفوي تمام، ولا تفضل تتعامل مع الشخص الثقيل الرزين اللي حاسب على الكلمة، اللي يعمل التصرف وهو حاسب التصرف 100 مرة؟ فأيهم تفضل أكثر؟ أنا من الناس اللي قلت أنا أفضل الشخص الثقيل الرزين اللي أموره تمام.
0: أنا أفضل العفوي.
1: إيمان تفضل العفوي،
0: اللي في قلبه على لسانه زي ما نقول.
1: ما هو أنا اللي حيعامل لي اللي قلبه على لسانه وعفوي مرة بزيادة
0: حيزعلك؟
1: حيزعلني؟
0: ليش؟ طب ليش يزعلك؟ ليش؟ طب قولي لي.
1: طيب لأنه العفوي هو عفوي أوكي، يمكن ما يقصد أكيد، ولكن أنا ما مثلا ما أقبل مثلا كلمات معينة أو تصرفات معينة، أو يمكن أنا لا أقبلها وغيري يقبلها، ما في مشكلة. فعشان أتفادى هذه الحركة أنه يقول كلمة وأنا أزعل منه هو يرجع يقول مو قصدي، لا أفضل أتعامل مع العفوي مثلا.
0: نفس سارة؟ سارة تقول أنا يعني إنسانة أتمتع بحساسية شديدة، فأنا ما أحب أحد يقول لي أي كلمة أو يرمي كلمة من غير وزن
1: أو تصرف معين.
0: مثلا من وجهة نظري أنه إنسان يعني أنا عارفة أنه قلبه أبيض، إيش ما يقول حتقبلها منه، لأنه هو ما هو قاصد إساءة ولا قاصد.
1: ممكن أقول لك في ناس يعني تتقبلها. أيوة قولي.
0: كنا مجموعين أنا وصحباتي في حلو. يوم الجمعة
1: حلو.
0: فبالضبط موقف على الشخص العفوي، فإحنا إحنا زميلات من أيام الإعدادي والثانوي ومشيت السنين
1: عمر.
0: ففي ناس يجوا ما من زمان ما شافونا فيدخلوا فنبدأ فلانة يا الله كذا كذا. فواحدة بتقول يعني واحدة ها بتقول
1: طيب يعني
0: لي ألف.
1: أوكي ممتاز.
0: ها بتقول لي ألف، أنا مو فاكرتك يا ألف. فتقول لها إلا إحنا كنا مع مجموعة فلانة وفلانة. قامت قلت لها أنت اللي كنتي تخينة؟
1: أوه.
0: فبصراحة وسط المجلس.
1: أيوة سيدة تقوليها أنت تخينة.
0: وسط المجلس والبنات، البنت ديها كتير بنت عفوية كتير ونياتية، يعني عارفة اللي ترمي الكلام كده ما تحس إنه يضايق. فطبعا الكل طل كده إنه ديك انحرجت، لأنه ديك فعلا أكيد عامل عملية ومنحفة نفسها لأن جسمها مختلف تماما عن الجسم اللي كنا نعرف.
1: طيب
0: فيعني حاجة تزعل، أول شيء تزعل الستات.
1: صحيح.
0: أول شيء حرجتيها قدام البنات وصارت ما يعرف ترد،
1: شو العفويين يرموا كلام
0: هذه من العفويين. قمت فأنا قلت لها يا ها إيش هو ده؟
1: شفتي يعني هذه مثلا
0: فإحراج كان للألف.
1: طيب يعني هذه مثلا أنا لا يمكن أرجع أتعامل معه
0: والله
1: أكيد.
0: لا وإنتي إيش لك سنين ما شفتيها وتصدمتي بهذا الكلام اللي قالته قدام البنات.
1: طيب بناء على مثالك، في نحن في الجامعة أنا كنت شلة مرة كبيرة مرة كبيرة، كلنا نعرف بعض، أمورنا تمام، كويسين، مدري مين، بس إنه نحن كنا فعلا شلة كبيرة. من ضمن هذه الشلة، عرفتي لما يصير شلة كبيرة بس فيها شلالية صغيرة صغيرة نعم. صغيرة، لأن اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة
0: مقربين
1: مقربين مع بعض. تمام. ما عندي مشكلة في الأمور. ولكن تعرفي لما بدأنا نتخرج لأنه تخصصات مختلفة وسنين مختلفة، فنتخرج فتقلصنا، فصرنا شلة يعني تقريبا تتكون من 8 أو 9. هذولا ممكن لا يمكن ننسى بعض.
0: صحيح.
1: تمام. جاء فترة من الفترات مختلفنا، يعني بعدنا عن بعض،
0: شغل كل واحد تشغل.
1: أيوه بعدنا بعد التخرج وكذا بعدنا شوية عن بعض. أيوه أنا بحكم أني سافرت برا البلد. بس هم موجودين مع بعض بس أنا سافرت برا البلد بعد، يعني يمكن بعد التخرج يمكن سنتين ثلاثة، مو كثير، سنتين ثلاثة بتكلم،
0: يعني ما لحقوا.
1: أيوه أنا بكلم واحدة منها فبتقول مين؟ أنتي مين؟ إلى يومك هذا أنا ما أرد عليه.
0: معلومك.
1: وحاولت كم مرة تتصل علي وتكلم، قلت مو ما تعرفني ليش بتكلم.
0: لا هي أكيد بنت بايخة من أيام ما كنتوا صاحبات.
1: ما كانت بايخة، حرام ما كانت بايخة، بس الموقف هذا مو زعلني. يعني ممكن تكون لا الشخصية، أنا ما بتكلم.
0: بعدين صوت دينا مميز.
1: أنا بتكلم واضح
0: يعني
1: صريح.
0: يعني أنت صوتك مميز.
1: أهلين كيف حالك، حتى لو مو صوتي مميز، أهلين كيف حالك، أنا كنت مع أنا دينا، قعدت أذكرها. بس ليش اوصل لمرحله؟
0: طب يمكن هي عانت من مشكله مرضيه صارت تنسى.
1: لا تبرري لها، لانه لو ايوه لو اعرف يعني انا لو اعرف بحروح لين عندها، ما حاستنى.
0: بتسوي حركات.
1: شكرا لك،
0: اقطعيها دينا،
1: شكرا لك،
0: اقطعيها بس معي ولا تندمي.
1: من بعدها ايوه يعني بعدها صارت مناسبات وما ادري ايش عزمتني بالاسم، عزمتني.
0: كيف اتذكر دينا دحين؟
1: شكرا لك يا ايمان،
0: صرنا معك.
1: عرفتي
0: دينا.
1: ايوه
0: يعني انا بهدي النفوس.
1: ايوه لا بس من جد والله، أنا والله أكون قاعدة في مكان مثلا ونمزح مثلا مزحة معينة، مو أنا يعني بتكلم بالعموم، رجل خلينا نقول على الرجال، والله أنت بتمزح مزحة معينة أو كنتوا مثلا وأنتوا صغار عندكم نيكنيم،
0: أيوة
1: في عيارة أيوة تقولوها أيوة البعض، خاصة الأيال ما شاء الله يعني.
0: صحيح.
1: أيوة عيارات تقولوها البعض، لما تكبر يكبر الواحد ويصير أبو عيال.
0: ما حلو.
1: شكرا.
0: طبعا ما هو حلو،
1: مو حلو حتى لو انه عادي،
0: لانه كمان يا جماعه احنا اعمارنا بتختلف، المواقف بتختلف، بنكبر بنروح لمراحل عمريه اخرى، اللي صح عنده منصب، اللي عنده اولاد مثل ما قالت دينا. انا ما احبك تناديني بهذه الاسماء، احنا كنا اطفال ولا نعي ايش بنقول. لا نعي المواقف، ما نعطيها حق حجمها. لكن اليوم لا،
1: انا مثلا من الناس الى الان، انا دحين انا في هذا الوقت ما احب النكته اللي تتكرر لانه خلاص باخت، فهي دي النكته ترى فيها يعني انا حرجع اعيدها عشان يلا نرجع نضحك عشان اعيد. طيب هذه اوكي عفويه، بس انه ترى ممكن تضايق الشخص
0: انا ما احب مزح الايد،
1: مزح الايد
0: يعني مهما نكون اخذين على بعض كصديقات او حتى اخوان او حتى بنات خال. صح. بنات عم. صح. لا، مزح اليد في تقليل من الاحترام وبيعمل مشاكل.
1: صح.
0: فلا معلش،
1: فعشان كذا الشخص العفوي
0: في حدود للعفوية.
1: يعني يقول لك يا عادي وهي تضرب يدك عادي.
0: طيب
1: ما
0: انت شوفي الشخصة الإنسانة دي اللي قالت لك مين هي، مدية جو تقل ورزانة.
1: لا.
0: وأنا ما أحب الناس اللي كذا، اللي يعني في حواجز بيني وبينها. ما في ناس ثقيلة تحط لك حواجز بينك وبينها.
1: شوفي أنا صارت معايا مرة من المرات، كلمني اتصل علي أحد الزملاء.
0: أي
1: أنا كنت في جهة معينة.
0: أي
1: فبعدين انتقلت لجهة أخرى وفترة أبو سنين يعني.
0: نعم.
1: يعني أبو نقول أربع سنين فانتقلت لجهة أخرى، فهذا الزميل من الجهة الأولى كلمني، نحن ما كنا نتكلم مع بعض دائما.
0: أي
1: فلما كلمني بيذكرني بنفسه، فعليا أنا ناسيته تماما. ف بعدين بس قفل مني، فهو يعني انحرج. حرام
0: طبعا
1: انه انا ماني فاكرته، وهو قام قال شكلك واضح انك ما انت فاكرتني، بس ابغى منك 1 2 3 خدمته على طول في نفس اللحظه. بس فعليا انا ماني فاكرته. بس افتكرته، رفعت عليه سماعه
0: من باب التقدير،
1: لانه شخص جدا محترم، ولكن ما كان بيني وبينه تعامل، عشان كذا يعني يمكن لي حطيت لنفسي 30% عذر اني انا
0: لا. بس يا دينا قدرتي الانسان،
1: رجعت اتصلت
0: عليه، اعذرني انا كذا، لكن تذكرت
1: أسفة.
0: شكرا. في
1: رجعت
0: حس
1: يعني مرة.
0: الشخص او الانسان بالاحترام بالتقدير. طيب اذا سؤالنا اليوم، هل تفضل في كل علاقاتك يعني بشكل عام احنا فاتحينها، التعامل مع شخص عفوي وبسيط ولا ثقيل ورزين ويحسب الكلمة ويعني تحس إنه ثقيل ما تقدر تأخذ عليه بسهولة. فأنت تفضل التعامل مع مين بين هذه الشخصيتين وليه؟
1: طيب أكيد تقدر تشاركونا على 0126477006 أو 0126499400 أو 0126477154. فاصل وراجعين.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. هل تفضل التعامل مع الشخص العفوي والثقيل والرزين الشخص العفوي اللي قلبه على لسانه يقول يتحرك يتصرف تصرفات عفوية، ولا الشخص الثقيل الرزين اللي يحاسب على الكلمة وكلامه موزون يحسب خطواته؟ تفضل هذا أو هذا؟ شاركونا. أكيد خلونا نبدأ ناخذ اتصالاتكم.
2: هلا مسالم.
3: هلا، صباح الخير.
2: صباح الورد. يا هلا،
3: كيف صحتك؟ طيب
2: خير، عساك بخير. من فين تكلمني؟
3: والله انا بقول كلمة واحدة بس بخاطري قبل الموضوع.
2: تفضل.
3: بيض الله وجيكم يا هل جدة على اللي قمتوه في دورة الخليج.
2: الله يخليك،
1: مع انه ما شجعنا بس نحن كنا كويسين.
3: لا لا لا، انا الشعب الجداوي.
2: كيف الاستقبال والناس؟ انا صراحة قرأت تعليقات مرة جميلة في السوشيال ميديا.
3: والله شرف كبير، طبعا مو قليل فيهم هذا.
2: يعني انت يا مسالم تستغرب على اهل السعودية فين ما كانوا، جدة ولا غير جدة، على هذا الكرم وهذا الذوق.
3: والله فرحة، جاوكم زوار لي انا اصحاب وقالوا إيه؟ مو من السعودية، قالوا ايش هذا؟ قلت هذا
2: ايش هذا؟ ايش هذا يا مسالم؟
1: ايش هذا؟
3: ذكرتني بالماضي.
2: من فين تكلمنا مسالم؟
3: الشرقية.
2: يا حياك انت واهل الشرقية. مو مستغرب ابدا على كل اهل السعودية هذا الشيء. وانا متأكد انه لو كانت في الشرقية ولا كانت في الرياض ولا كانت في الجنوب ولا كانت في ابها ولا في الشمال نفس الطريق. صحيح. تحية طبعا لكل السعوديين. طيب مسالم، تفضل الشخص العفوي البسيط ولا لا الشخص الثقيل الرزين اللي ما يتكلم اي كلمة في التعامل؟
3: والله العفوي هذا ورطه، لا بالله ثقيل وده افضل اكيد. يعني الواحد ما يخبص، والله العظيم انت قلت موضوع من شوي كلمته في سالفه اللي من زمان ما شفتك وجاني كذا ودخل وقال مثلا تعليقه قديمه ايام الصغار ولا لا. مو زي الرجال مركز ابو عيال ابو
2: صحيح.
3: ما تقول باللغبه اللي كنا احنا.
2: صحيح.
3: يعني ما يجوز.
2: اي ما يصير.
3: وزي ما قلت اختي دينا، لو شخص يعني ما تذكرته ما تعاملت معه ما تروح قول انا ما يعني تعطيت تاهم بشو، لا قول انا مرحبا وكذا، وبعدين اذا تذكرت دق عليك ولا تصدق يوم اقابلك ماني عارف لك انا الحين عرفتك.
2: حلوه يعني جلوب. فيها يعني الشخص كمان ما يحس بالاحراج.
3: حتى انا ما ينحرج.
1: والله انا مسالم الى الان يعني من بعد ذاك الموقف الى الان مين ما اشوف فاكرته او ما فاكرته اعطيه اهتمام.
2: صح.
1: حتى لو ما ماني فاكرته.
2: صح دينا. أيه. صح.
3: هذا الثقيل اللي فاهم اللي
1: عشان تعرف ان انا ثقيلة
2: ورزينة. انا عفوية وبسيطة.
3: يا ربي حفظكم، يا ربي حفظكم.
2: سلام.
3: سلامي على معتز، سلامي عليه وما عليه هارد لك.
1: لا نفتح مواضيع ما لنا علاقة، ما لنا علاقة. يعطيك العافية يا مسالم.
2: شكرا، أسعدتنا. يا هلا يا مسالم.
1: سهلا فيك. أبو تركي، صباح الخير يا أبو تركي.
4: صباح الخير دينا، صباح الخير لزميلتك وطاقم البرنامج.
1: يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا ومرحبتين. أبو تركي، تفضل التعامل مع الشخص العفوي البسيط اللطيف اللي يضحك اللي، ولا الشخص الرزين الثقيل اللي يحاسب على الكلمة ينتبه لتصرفاته؟
4: والله للعفوي صراحة.
1: العفوي ليش؟
4: أنا أكره الرسمي ذا.
1: العفو ليش؟ شفت الضحكة؟
2: جنبه واحد عفو.
1: راجع الضحكة. طيب تحب العفو ليش يا أبو تركي؟
2: عشان اللي جنبه عفو.
4: طيب كويس. طيب كويس وأديلك شغلة، ماذا تعقيم؟ نرجسة أنا أسميه.
1: لا النرجسي غير ولا الرزين اللي ينتبه للكلمة.
2: هذا رأي دينا، خلي
1: لا رأيه لا
2: بحرية.
1: لا لا
4: هذا رأي والله.
1: إلا لا ما عندي مشكلة، بالعكس أنا ترى أحب الشخص العفوي، بس أقصد إنه لا الثقيل مو دائما نرجسي، لا مو كده.
2: التقيل دمه تقيل.
1: التقيل ممل. صح، دمه تقيل. صادق صادق، هذه صح
2: صح؟
4: جمل خفيف شربات الدم.
2: شفت الشربات
1: والله شربات دا مو دايما
2: هذا اللي جنبه هذا اللي جنبه شربات
1: يورط مع ابو شربات
4: العفو اذا يا
1: ها
4: دينا
1: أي.
4: والله العفو
1: أي.
4: لكن دا تحصروا رسمي مسوي كذا هذا ما تقول يطلع روح روحك لو تبغى
2: خلاص خليهم ابتكي وجماعته
1: طيب ايوه عفوين
2: ناس عفويه
1: عفويه بسيطه
2: تمام يا ابو تركي
1: انتبه انتبه من ابو تركي يا جماعه
2: ما يزعلوا من بعض العفويين
1: لطيفين يعطيك العافيه ابو تركي شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك يا هلا وسهلا
2: هلا وسهلا يا خالد
5: السلام عليكم
2: عليكم السلام والرحمه يا هلا
5: صبحكم الله بخير جميعا اختي ايمان اختينا
2: صباحك ورد وسعاده خالد
5: خرجان
2: شكرا لك
5: والله انا اختي ايمان اختي دينا
2: ايش تفضل
5: بميل اكيد ما في شك اميل للشخص اللي تزن في كلامه
2: نعم
5: برزانه تحسن ودك انك تسال نسيم بحديث معه العفوي اختي ايمان اختي ايه؟ دينا طبعا بحب اخذ نواطي معه على باخذ اقول على قد نياته يعني اللي ايه؟ عنده بتخدم باب جبر خاطر من باب يعني انك يعني توصل انها صدره
2: لكن تفضل دائما تتعامل مع الشخص الثقيل الرزين
5: ما في شك لان اخت الشخص الرزين يا اخت ايمان يعطيك كلام موزون تحس انك تستفيد منه بالعكس ترجع له في وقت الاحيان اخت
2: نعم.
5: ايمان
2: نعم شكرا خالد شكرا أفضل. على المشاركه اسعدتنا
5: السلام عليكم
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين طيب يلا نروح لافراح
6: اهلا صباح الخير
1: يا هلا وسهلا اهلا وسهلا فيك يا افراح كيف حالك
6: الحمد لله الله يسعدك يا رب والله شوفي انا بتعامل معاهم كلهم اقول لك ايه بصراحه
1: طيب اي تفضلي
6: الشخص الثقيل
1: الثقيل تفضلي رزيل. اكثر ليش
6: ايوه لانه كلام موزون يعني حاسب كل كلمه بيقولها لكن الشخص العفوي ترى يعني اوقات انا باخذهم ترى على قد نيتهم عادي يعني ما زعل منهم
1: اوكي تمام يعطيك العافيه افراح شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك يا هلا
2: طيب.
1: وسهلا
2: خلينا نشوف مشاركاتكم على الواتساب كل اللي حابب يشاركنا على الواتساب اكيد على 8002442288
1: طيب خلينا نبدا من عندنا ابو حمزه من رنيا يقول السلام عليكم صباح الخير التعامل مع العاقل ما تبلش اما مع العفوي يتعبك يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك
2: هلا وسهلا بنوال
7: السلام عليكم صباح الخير
2: صباح الورد هلا وسهلا نوال
7: لازم نعدل الصوت علشانكم
2: اي حياكي حياكي نوال تفضلي
7: كيف حالك
1: فينا يا هلا وسهلا هلا وسهلا مرحبا
7: يعطيكم العافية قويكم ان شاء الله يا هلا الى العفوي والرزين
2: اي
7: انا اخذ الوسط
2: تمام
7: يعني نص عفوي ونص رزين
2: لا أمامك يا دا يا دا يعني إحنا سؤالنا اليوم دا أو دا تفضلي في التعامل
1: العفويل يعني عفويل
2: عفويل
1: هذا عفويل يعني عويل
2: ما يعني إحنا يعني شوفي ما حيجي عفوي وتقيل في نفس الوقت
1: في نفس الوقت صحيح
2: لا. فأنت تفضلي تميلي لأي فيهم
7: إيمان في ناس تجيلش عفوي وتيلة في أحيان يكون رزين يعني يخربط مرة ويمشيه بعدين يكون
2: انت تفضلي التعامل مع مين فيهم
7: انا صراحه احب الاثنين بس يعني اكثر شيء اميل للرزين
2: الرزين
7: يعني نعم. لان عارفه اتعامل معه عارفه اتكلم وياه
1: يعني خلينا نكون منطقيين شويه ترى الرزين يعرف لكل مقام مقال يعرف وين يضحك ويعرف وين يكون ثقيل
7: يسكت.
1: نعم
7: صحيح.
1: هذا الثقيل أما العفوي في كل الأوقات هو عفوي
2: والثقيل في كل الأوقات ثقيل معلش
1: أيوة لا
2: ما حيجي يضحك ويكون خفيف ولطيف
1: أنا ثقيلة أنا من الناس الثقيلة تضحك يا أيمن ولا لا
2: إلا تضحكين
1: شكرا لك بس خلاص نقطة على السطر بس خلاص يعني نقطة على السطر احرجت ايمان
7: مو ثقيل واضل ثقيل طول ترى مخنا وان انت تصيرين طول الوقت ثقيله مره
1: متعب هذا متصنع اللي ثقيل طول الوقت متصنع
7: بس لا. في مواقف زي ما ذكرت قبل شوي في مواقف تستاهل وتستحق ان انا اكون فيها رزينه
1: صح فالعفويه يعني هنا تكون ورطه
7: يعني مثلا دينا وايمان انت رايحه مكان في حزن لا سمح الله عزاء او شيء وانا مسوي روحي عفويه واضحك ما ادري ايش طيب اللي قدامي زعلانين حزنانين يعني هذا ما مو حلو ده اصلا
1: صح صح ومو حلو كمان لازم. الشخص الثقيل يكون قاعد مع ناس عفويين ويضحكوا ويمزحوا مع بعض وهو ضارب بوز كمان مو حلو
7: ايوه اي مثلا كمان. في الزواج رايحه انا ثقيل وما ادري شو طول الوقت أيوة. انا متشدده يقولون نكته وانا ها لا خلاص خلاص
1: انا ذكرت اذا نوال ذكرتني بشيء.
2: ايش
1: في الزواج ليش اللي يرقصوا دايما مبوزين؟ طب انتوا بترقصوا مفروض فرحة وناسة صح؟ يعني مسوي رزة وانت قاعدة ترقصي. طيب ايش ترقصي برزة؟
2: ايه الرقص ما هو رزة
1: والله لطيف. انا اخواتي لما يسووا دي الحركة كنت انزلهم من على المنطقة والله قسما بالله عشاني الكبيرة والله انزل.
2: انزلي يا تضحكي ترقصي وانت ببتسمة يا تقولي جنبي.
1: ايوه يعني بالضبط. يعني حتى لو الفرح فرحنا ليه بوزك شبرين؟ يا تضحكي يا تفضلي روح البيت.
2: يعني صراحة دائما
7: لازم تضحكين
1: المفروض
7: جاملين الناس
2: يعني الابتسامة كمان نوال الابتسامة مطلوبة صراحة في كل الأحوال
1: كل الأوقات.
2: يعني الوجه المبتسم هذا وجه مريح
7: حتى في الحزن
1: صح.
7: مرة صار لي موقف إيمان قبل يمكن سنتين أو ثلاث سنوات كنت رايحة عزاء والرايحة عزاء زوجها هذه زميلتي من يوم إحنا في أول ابتدائي واختلفنا يعني السنين ما شفنا بعض عرفت يعني إن لما توفي زوجها فرحت عزيتها ودخلت وسلمت عليها وكانوا بناتها ما شاء الله كبار فقعدوا يتكلمون معي كيف كانت أمي يوم هي صغيرة. أنا قمت أضحك فكانت في واحدة جالسة اللي قلت ياي تعزين والله ياي تضحكين يتخيلي يعني يعني تخيلي صاحبة العزاء اللي هي زوجها متوفي قالت لا هذه أختي وما أرضى عليها وبعدين هي بناتي سألوها سؤال فهي ابتسمت مو ضحكت ذيك الضحكة
2: هي ابتسامة يعني وليس ضحكة نعم
7: أي يعني عيب يعني إن أنا أبتسم ما لا مو عيب إن حتى لو أنا حزينة خليني أبتسم فأذكر ذي الموقف ما نسيته والله أقول شدعوة يعني الناس صاروا وكذا يعني تعالي أتشدد في الحزن
1: نعم
7: أتشد أفلها في الفرح يعني أفرط في الفرح
2: نعم
7: الاعتدال ممتاز
2: جدا الاعتدال ممتاز. شكرا نوال على المشاركة حياك يا هلا
1: يا هلا فيكي. نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد.
8: صباح النور أستاذة أخبار حضرتك.
1: أهلا وسهلا يعطيك العافية. عقبالي في إيه؟
8: الحمد لله
1: الحمد لله يا هلا وسهلا فيك
8: يا رب تكونوا بخير دائما
1: بخير جالك بخير يا هلا وسهلا فيك أحمد. الشخص العفوي ولا الثقيل التقيل؟
8: لا المتوسط.
1: لا مش عاوزين يا ده
8: لا ما هو العفوي العفو بيبقى حلو لوقته والشخص التقيل بيبقى ليه وقته لكن يعني ما ينفعش العفو ده يجيب عفويه في
1: شوف طيب خلينا نكون شويه يعني مرنين في الموضوع. ترى العفوي في منه اوقات يكون فيها ثقيل لانه الموقف يتحتم عليه يكون هو حزين هذا العفوي فيتحتم عليه انه يكون ثقيل. في الثقيل ترى في اوقات يكون هو عفوي بس انت تميل لاي شخصيه منهم اكثر؟
8: لا انا احب العفويه
1: بس. شكرا
2: ايوه
1: يعطيك العافية. يعني صراحة هذا العفو تحبه أكتر عشان والله عفويته دمه خفيف.
8: بس في شيء برضو يعني أنا بتصل عشان أبلغ لحضرتك يعني.
1: اتفضل.
8: الأشخاص اللي بينسونا بتبقى حاجة جميلة جدا جدا وأفضل شيء إن أنت ما تذكريش حد بيكي. يعني دي كنت واخدها من دكتوري في الجامعة كان بيقول لنا ان الناس اللي تنسانا او اللي هي بتتنسانا ما تحاولش اللي انت تذكرهم بنفسك. لا خلاص هو خد دوره في الحياة معك
1: اخد رسالته صح
8: خد دوره في الحياة وخد
2: انا عجبتني دي الفكرة انه لا تحاولي تذكريها اذا هي نسيتك خلاص سلمي وامشي
8: ذكري نفسك ويا عالم ممكن لما تذكري بنفسك تتألمي انت يبقى الذكرى دي
2: حبيت حبيت
8: يعني كمان كل الذكريات اللي كانت ما بينكم جميلة
1: عجبتني
8: بسبب موقف بسيط كده بوظ الدنيا خلص بقى يعني
1: خلص
8: هو
1: خلص.
8: نفسه
2: طيب. حلو على قد على راي عبد الله الرويشد اللي نساك انسى
1: اللي نساك انسى بالله تحطينا عبد الله الرويشد
2: والله اللي نساك انسى
1: الله يخليك يا سلام. طيب يعطيك العافيه يا احمد شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك يا هلا فيك. طيب وعدتنا ساره الفاصل الجاي تطلع
2: طيب احنا حنكمل اكيد معاكم حنكمل مشاركاتكم حنكمل اجاباتكم ومشاركاتكم على الواتساب على موضوع اليوم. هل تفضل التعامل بشكل عام بدون تعقيدات يا جماعه بشكل عام تميل للتعامل مع الاشخاص العفويين ولا مع الأشخاص الثقيلين؟ جاوبونا بعد هذا الفاصل.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد، هل تفضل التعامل مع الشخص العفوي ولا الشخص الثقيل؟ أيهم اللي تحب تتعامل معه بطريقة عامة بشكل عام؟ أكيد العفوي إلا ما تجي أيام يكون فيها رزين، وحتى الثقيل يكون في أيام فيها عفوي، ولكن بشكل عام أيهم أرجح بالنسبة لك؟ خلينا ناخذ فايدة.

0: صباح الخير.
1: هلا وسهلا.
2: هلا والله. هلا دينا. هلا إيمان. هلا. والمخرجة والمعدات.
1: هلا هلا بفهيدة. يا هلا.
2: هلا والله.
1: فهيدة الثقيل ولا العفوي؟
2: لا أنا أحب العفوي.
1: حلو. ليش؟
2: لأنه يعني خلاص يعني واضح من أول ما أكلمه إنه شخص عفوي، يعني أخذ واطي معه وفهم اللي عنده. الثقيل لا يعني ماني عارفة وش تبلي وراه يعني كذا. أنا أتعامل مع العفوي يعني.
0: حتى لو العفوي مثلا يحرجك في أماكن معينة، ما ينتبه لكلامه ويقول بطريقة طبيعية،
2: حتى لو أنا عارفة أتعامل معه.
0: حلو. حلو. جميل جميل. يا
1: حلو فهيدة، سعدتينا بسمع صوتك.
0: يعطيك العافية.
1: هلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا. طيب عندنا، خلينا ناخذ مشاركة. يقول مين هذا؟
1: سيف. هادي. هادي سيف.
0: هادي سيف يشاركنا مشاركة مرة طويلة ولكن نحن حنختصرها. يقول أنا أميل إلى الشخص الرزين الهادي اللي يختار كلماته بعناية ويعرف متى يتحدث ومتى يصمت، يضع كل كلمة في مكانها المناسب. أشعر أن حديثه يحمل وزنا وأن وراء كل كلمة تفكير وحكمة، وأن لا يتسرع في الحكم على الآخرين أو إطلاق عبارات دون أن يدرك أثرها. أما الشخص العفوي إنسان يتصرف بطبيعته، يتحدث من غير تكلف أو تصنع، وقد يقول ما يخطر في باله في اللحظة نفسها، وليس بالضرورة لأنه يقصد الإساءة بل لأنه اعتاد التعبير بحرية وتلقائية. وهذه الصفة جميلة حين تقترن بالوعي ومراعاة مشاعر الآخرين، لكنها قد تسبب سوء فهم أحيانا كثير.
1: يعني هذه يفضل الرزين.
0: نعم.
1: عندنا مشاركة من تغريد حلوان، تحياتنا لك يا تغريد. تقول أحب الذوق في التعامل، جدا يهمني الاحترام البروتوكول، أفضل دائما التعامل مع الشخص الرزين لأنه متزن وكلمته موزونة. فهي شايفة تغريد أن التعامل معه مريح، مو شرط كمان العفو يدمه خفيف، ممكن يرمي كلام غير موزون غير مقبول، لكن الرزين هي شايفة أن التعامل معه أفضل. خلاص.
0: جميل.
1: هذا رأيها.
0: طيب غريب. عندنا عبد الله الثقفي أيضا يشاركنا يقول رأيي إنه الصح يتعامل مع كل شخصيات، لأنه إذا تعاملت على طول مع شخص ثقيل بيتعب ويجيب لك حلا. ليه يا أخوي ما يضحك الثقيل؟ طيب والمسألة تعتمد على الموقف، إذ لابد تكون ثقيل خلك ثقيل، وإذا الموقف يحتاج وناسة وضح لابد أنك تكون ونيس. أنا أحب التعامل مع الناس العفوية وعندي الخبرة كيف أتعامل معهم وأكون مبسوط. يعطيك العافية عبد الله، شكرا جزيلا لك.
1: عبد الله أيضا من البرتغال يقول طبعا العفوي.
0: أوكي.
1: وش
0: حلو.
1: وعلى قولة أحلام يقول الثقل صنعة، وأنا أقول الثقل بعدين. عبد الله، أنا من رأي عبد الله العفوي طبعا.
0: جميل.
1: بدون تعقيد.
0: طيب معتز سيف يقول الشخص العفوي يتصرف على سجيته ويقول ما يشعر يشعر به في اللحظة نفسها دون أن يمرر كلمات على الميزان التفكير.
1: حبيت ميزان التفكير.
0: حلو. طويلا. قد يكون طيب القلب صادق النية، أما الشخص الرزين هو الذي يمنح عقله فرصة قبل أن يمنح لسانه الكلمة، ويستمع أكثر مما يتحدث ويفكر قبل أن يتكلم، وأن الكلمة إذا خرجت لا يمكن استعادتها. لذا أقبل الشخص الرزين.
1: يعني حلو. أيضا معتز يفضل الشخص الرزين. عندنا جميل. إجابة من عبد الهادي يقول الخيار الأفضل عنده يعتمد على سياق العلاقة والموقف اللي بيجمعه بهذا الشخص. كل من الشخصية العفوية والرسمية لهم مميزات لهم عيوب حسب هذه العلاقة، سواء كانت عمل صداقة عائلة. عبد الهادي يختار الشخص العفوي لما يبحث عن علاقة اجتماعية مرنة، صداقة خالية من التكلف والقيود، وأحيانا يحتاج إلى أفكار إبداعية خارج الصندوق ويرغب في قضاء وقت ممتع ومرح. ويختار الشخص الرسمي لما تكون إنجاز مهمة بدقة وعالية في وقتها المحدد، يعني في طريقة العمل. يعني حلو هنا عند عبد الهادي إنه أنا هذه العلاقة إيش أبغى منها؟ هل هي علاقة اجتماعية عائلية؟ لا، علاقة رايحة يعني يوم وكل واحد رايح في حاله. فشكرا لهذا التوضيح يا عبد الهادي وتحياتنا لك.
0: ناخذ اتصال. أوكي. طيب هذا هو موضوعنا، وهذا هو هذه مشاركاتكم اللي أرسلتونا إياها بالواتساب. موضوعنا يتكلم هل تفضل التعامل مع الشخص العفوي أم الشخص الثقيل. لبت لنا سارة.
1: أشكرك سارة خوجة،
0: لبت لنا
1: يا مبدعة يا عظيمة.

0: الخمسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم الموافق 11 أكتوبر، نبدأ أحداثنا من عام 1887، تسجيل براءة اختراع لتطوير آلة الفتح والإغلاق التلقائي للأبواب المصاعد في الولايات المتحدة.
2: في عام 1955 عرض فيلم موسيقي في نيويورك، يعد أول فيلم صور وعرض بتقنية الشاشة العريضة قياس 70 ملي.
1: 1975 بث أولى حلقات برنامج كوميدي مباشر في الولايات المتحدة، أصبح من أشهر البرامج التلفزيونية في العالم.
2: عام 1984 أول امرأة أمريكية تنفذ مهمة سير في الفضاء خارج المركبة الفضائية.
1: 2012 إعلان فوز روائي صيني بجائزة نوبل في الأدب تقديرا لأعماله الروائية.

ومناسبة عالمية في 11 من أكتوبر، يحتفل العالم من كل عام باليوم الدولي للطفلة لدعم حقوق الفتيات وتعزيز فرص التعليم والتمكين.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: عودة، رجعنا لكم في دردشتنا الصباحية، وموضوعنا اليوم بنتكلم عن الشخصية. هل أنت تفضل من التعامل مع الشخصية العفوية اللطيفة اللي هي تمزح في كل وقت في كل الأوقات، والله تقول اللي بقلبها على لسانها، ولا تتعامل مع الشخصية الثقيلة الرزينة اللي هي عارفة متى تتكلم ومتى تسكت، متى تقول متى ما تقول، هل الأوقات مناسبة ولا لا؟ هذا هو موضوعنا اليوم.
6: موضوعنا، شاركونا على الأرقام، هل تفضل التعامل مع الشخص العفوي البسيط أم الثقيل الرزين؟ على الرقم 012-6477-060 أو 012-6492-4000 أو على 012-6477-154. وأكيد مشاركاتكم على الواتساب، لا تنسوا أسماءكم، شاركونا على الموضوع من خلال رقم الواتساب 800-244-2828.
5: طيب الشخص الثقيل، اتفق يعني في مقولة أو كده إنه هو ممل، إنه هو ممل، إنه ما يقول، ما يمزح، ما يضحك. لا، أنا أشوف لا صراحة.
6: والشخص العفوي الكل شايف انه هو ممكن يكون تافه او لا, لا ابدا لا طبعا لا. لا بس هو شخص عفوي بسيط، ما يجمرك الكلام اللي جوه قلبه يقوله.
5: حلوة دي، ما يجمرك، حبيتها.
6: اول مره تسمعيها؟
5: لا مو اول مره، بس حبيت الموضوع
6: انه ما يجمرك الكلام، يعني ما يقعد يفكر ايش حقول وكذا لا انا اقول، وانت عارفين انه انا ايوه، وانت عارفين انه انا احبكم وما قصدي اقول كذا. انا كثير حبيت اجابه عبد الهادي لما وضحها في ايش العلاقه اللي انا بها، هل هي اجتماعيه، هل هي عمل، هل هي صداقه، هل هي عابره. يعني فيمكن هنا شويه فعلا تصير في مرونة أكثر في اختيار الأشخاص. صح، اللي نتعامل معهم.
5: يعني لما يكون صداقة ممكن أتنازل عن بعض المواقف أو الكلمات، أنزل فيها. نعم. أقول نعم. والله صاحبي وأبلع له الزلط، بس صحيح. إنه في العمل مثلا يمكن ما أتجاوزها، والعكس طبعا صحيح.
6: في مثل في مصر يقولوا صاحبك على عيبه، يعني إيش ما كان عيبه هو صاحبك، فأنت تتقبله كيف ما يكون.
5: أول كنت أنا كذا،
6: خلاص تغيرنا.
5: لا صراحة توي قاعد أحكي هيمان تحت الهواء، بقول لها سبحان الله الواحد ترى يتغير شخصيات مهما كان، كل 7 سنين ترى تتغير شخصيتك، تتغير أفكارك.
6: بس في شخصية ثقيلة ماشية معاكي مدى الحياة،
5: أكيد
6: في شخصية عفوية ماشية معاكي مدى الحياة.
5: الأساس ما يتغير، أو الطبع أو ما يتغير، بس تتغير الأفكار، يتغير التعامل، يتغير أشياء معينة، الأشياء اللي ما كنت تقبليها الآن تقبليها، الأشياء اللي والله تعلمتها جديد أصير أخليها أساس في حياتي مثلا، يعني من هذا القبيل. أنا مثلا من الناس اللي كنت أول كل شيء عدي، ما عندي مشكلة، خوفا أني أخسر العالم اللي حواليني. أيه. أنه ما لا يمكن يزعلوا مني، بلا كان عندي هذا التخوف والخوف، أنه الحين لا، اللي يبغى يمشي يمشي،
6: اللي يزعل اللي خلّ يزعل, يزعل. عندك الأغنية اللي أيوة. يزعل خلّ يزعل.
5: لا الحلقة صارت كلها يعني كل شيء، كل كلمة أيوة، كل كلمة بدليل.
6: هذه أمثال أنا أستخدمها في حياتي يوميا.
5: أوكي، بس إنه أقصد إنه الحين صرت والله في أشياء ما عديها، يعني أنا المزحة الطويلة ذي ما عديها. خلاص مزحت معك المزحة هذه، الآن ترجعي تعيدي اصلا.
6: هي هي اللي يزعل خله يزعل، اللي يرحل خله يرحل،
5: مو لازم يا عمي، مو ضروري نتعامل مع بعض ابدا. شكرا.
6: يعني وصلنا لمرحله اعتقد كثير يشاركونا الراي انه سلام النفسي والداخلي هو رقم واحد،
5: بس كمان رجع. يعني في نقطه إيه؟ أنا على سلام النفسي دي فيها نقطة شوية تستفزني، يمكن نأخذها هذه موضوع بالحالي، بما أنه أنا أهم شيء سلام النفسي، ترى ممكن أذي الآخرين عشان أنا سلام النفسي.
6: أيوة معلش سلام النفسي،
5: ترى سلام النفسي أوكي، بس أنه مش لدرجة أذي اللي حواليك.
6: أنا خلي سؤال بكرة
5: لازم خلاص لازم. نحن حطينا ترى عندنا أنه اللي يقول أنا كذا تبغى ولا بسلامتك.
6: أيوة أيوة بكرة حنتكلم في هذا الموضوع مطولا معكم.
5: حكاية أنا السلام النفسي ومن خلفي الطوفان، أحس أنها هذه مرة صعبة. طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لسه ترى مكملين معاكم في مواضيعنا المختلفة وأيضا دردشتنا وكمان فقراتنا المتنوعة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة موارد اليوم، بنتكلم عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على التوقعات في العلاقة الزوجية. المواقع التواصل الاجتماعي صارت نافذة دائما نطالع من خلالها حياة الآخرين، وخصوصا لما تكون علاقة زوجية أو حتى كيف تكون بسعادة مثالية، فيها اهتمام، فيها لحظات سعيدة، أيضا فيها هدايا. هل هذه الصورة في الحقيقة هي واقعية ولا لا؟ لأي مدى ساهمت رفع سقف التوقعات من شريك الحياة؟ هذه الأشياء، الهدايا وغيرها والحياة السعيدة واللحظات الممتعة والرومانسية، هل هي فعلا هذه الحياة؟ هذه صارت أساسياتنا في الحياة الزوجية. وحكاية أنه نحن بنقارن كمان، خلقت في صار في مقارنات تؤثر على الرضا والاستقرار الأسري. هذا اللي حناقشه اليوم مع ضيفتنا أسيل القحطاني، مستشارة أسرية وتربوية وزوجية. أهلا وسهلا ومرحبتين، صباح الخير أستاذة أسيل.
5: أهلا وسهلا، صباح النور والسرور،
6: يا صباح الورد، حياكي أستاذة أسيل. سعيدين أكيد
5: أهلا حبيبتي
6: إنك تكوني معانا اليوم، ويمكن هذا موضوع مهم لأنه اليوم مواقع التواصل الاجتماعي أستاذة أسيل صورت للبعض، وخصوصا البنات اللي لسه ما دخلوا حياة زوجية حقيقية، إنه صاروا يبنوا قاعدة أو صورة من خلال هذه المواقع للتواصل الاجتماعي، أو من خلال البعض ممن يصور حياته الزوجية على السوشيال ميديا. برأيك قد إيش أثرت هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، على نظرتنا للعلاقات الزوجية وعلى التوقعات لشريك الحياة لمن لم يرتبط بعد؟
5: أهلا وسهلا فيكم عزيزتي. أهلا وسهلا فيكم. أول شيء تحية طيبة لكم ولكل المستمعين خلف الأثير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله جميعا بكل خير. في البداية أنا عندي تساؤل أنه كم بيت جميل تضرر لمجرد أن أصحابه قارنوا واقعهم الحقيقي بلوحة وهمية على منصات التواصل. طبعا بالنسبة لسؤالك عزيزتي، كيف أثرت مواقع التواصل الاجتماعي نظرتها العلاقات الزوجية؟ أنه طبعاً أنه ما في شك في أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بشكل سلبي وعميق جداً عبر ما يسمى بصناعة الوعي، صناعة الوعي الزائف. فصارت المنصات كلها تعرض لقطات متجزئة أو ما يسمى بالريلز، المقتطفات هذه الصغيرة من اللحظات السعيدة والهدايا الفاخرة والسفريات باهظة الثمن، وقاموا بإخفاء التحديات اليومية والمسؤوليات. فطبعا لما يكون هذا التكرار البصري بشكل يومي نشوفه على مواقع التواصل، صار يعتقد الجميع بدون وعي أنه هذه هي المثالية المستمرة. هذا هو الأصل في الزواج، أن احنا على طول نشوف أن الحياة الزوجية هي حياة وردية ما فيها لا مشاكل ولا تحديات ولا، فأصبح عند الكل أنه رفع سقف توقعاته بشكل غير واقعي أبداً.
6: صحيح.
5: صارت الشريك، كل منهم الشريكين، أنه ينتظر من شريكه أن يكون دائم مبسوط سعيد، يقدم لحظات رومانسية، مستعد أنه يفاجأ بمفاجآت، هدايا باهظة. صار الأمر هذا طبعاً إحنا كبشر صارت هذا الشيء يصدمنا، يعني أنه يعني كيف أنا دائما أنا يعني عامل حسابي وأني راسنا في حياتي، في خطتي، يعني في حياتي المستقبلية، أني بشوف اللحظة

0: اللحظات هذه الجميلة.
1: نعم.
0: عارفة كيف؟ المشاهد اللي قاعدين نشوفها إحنا هي ما تتجاوز أساساً الدقيقة الوحدة، كلها حياة وردية. هذه الدقيقة من أصل 24 ساعة. في ال 24 ساعة هذه ما أظهروا أبداً على المنصات الأشياء التحديات اللي المفروض أنها تكون في كل حياة طبيعية.
1: نعم. طيب أستاذ أسيل، خلينا نكون شوية شفافين بزيادة، أو أنه يعني مستوعبين الواقع. ترى كلنا وصلنا لمرحلة من الوعي، خاصة لنا فترة طويلة وإحنا بنتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، وصلنا لمرحلة من الوعي، نعرف كلنا نعرف أنه اللي حاصل هذا ما هو حقيقي، واللي حاصل هذه فعلاً لحظات معينة وخلاص وانتهت. والله اللي حاصل هذا فقط عشان نوصل ترند، اللي حاصل هذا والله عشان أعمل بس محتوى وأنا بس أكفل الكاميرا، ممكن ما أكلم الشخص اللي قدامي. عندي هذا الوعي، أنا وصلت لهذه المرحلة، ولكن لسه عدم الرضا موجود. ورغم هذا برضو أتأثر بالصورة، رغم أنه خلينا كمان لو نقارنا شوية، أول زمان قبل منصات المنصات كنا نتأثر بجيراننا، والله نشوف جارهم دخل عندهم جاب لهم تلفزيون ونتأثر بالتلفزيون، والله هذه أختي والله زوجها جاب لها هدية اليوم، ولا جاب أكل من برا، أوه ليه زوجي ما يعمل. المقارنة ترى موجودة بشكل طبيعي وفطري عند العالم، كل العالم نحن دائما نقارن نفسنا بالآخرين، ولكن رغم إدراكنا أنه هذا فعلا غير حقيقي، نحن لسه نقارن. ليش هذا؟ ليه بنتأثر بالصورة المثالية؟
0: الآن سبحان الله، هو طبعا يعني بشكل حتمي وأكيد أن المقارنة في هذا الشيء يعني مقارنة أساسا غير عادلة.
1: صحيح.
0: لأن إحنا نقارن كواليس حياتنا المليئة بالمسؤوليات والتعب والتحديات بمشاهد أساسا لهم فترة عشان يخرجونها، يمكن هذه الدقيقة يمكن تأخذ منهم يمكن ساعة ساعتين عشان ويمكن أكثر عشان بس يخرجونها بطريقة منتقاة وبعناية علشان يعني تأثر على الموجودين أو تكسب مشاهدات عالية. طبعا هذا الخلل اللي قاعدين نشوفه هو يولد عند المتلقي طبيعة إنكار النعمة، ما يعرف بإنكار النعمة أو الفقر العاطفي المصطنع. نبدأ سبحان الله إحنا كبشر نبدأ يعني ما نحس بالنعم اللي عندنا واللي قاعدين يعني نلتمسها، مثلا الاستقرار، الدفء، نعم تحوط فينا من يمين وشمال يعني لا تعد ولا تحصى. فيصير الشخص منه يبحث عن صور ومقاطع وهمية عارية من الصحة موجودة خلف الشاشات الهواتف.
2: نعم.
0: فقط. طيب. وصلنا سبحان الله إلى مرحلة عدم الرضا بما أنعم الله سبحانه وتعالى. هنا في سبحان الله في نلمس إعجاز تربوي وقائي عندما أمر الله سبحانه وتعالى الطرفين بغض البصر. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال في نفس الآيتين هذه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فغض البصر اليوم يمتد لي يكون غض بصر رقمي يعني عن تتبع تفاصيل حياة الآخرين.
2: فعلا. صحيح. فعلا.
0: أيوه.
2: أستاذة أسيل.
0: نعم.
2: اليوم كيف ممكن حضرتك توجه اليوم كلمة للزوجان عشان يميزوا بين التوقعات الطبيعية والتوقعات الغير واقعية؟ وأحيانا في بنات في مقتبل العمر حيربطوا حياتهم بزوجهم هي بالمظاهر والهدايا، يعني اليوم صار المقياس للأسف عند بعض البنات المقبلات على الزواج أنه أنا فين الهدايا، فين الدلع، فين هي. كيف ممكن أنت اليوم بتوجهي كلمة للبنات المقبلات على الزواج أنه الحياة مو كلها مظاهر وهدايا، وكيف الزوجان يميزوا بين التوقعات الطبيعية اللي إحنا داخلين عليها في حياتنا الجديدة والغير واقعية؟
0: طبيعي، خاصة يعني فترة
2: الخطبة،
0: يعني البنات أيوة الخطبة ولا بداية الزواج.
2: نعم.
0: يكون عندهم تصورات توقعات غير طبيعية وغير واقعية أبدا. طبعا التوقعات الطبيعية اللي إحنا نتمناها كنا هي طلب الاحترام، المودة، الأمان، السند، الدعم العاطفي، المسؤوليات المشتركة، الحوار الفعال، الرحمة، التفاهم، الصبر على بعض الأخطاء البسيطة. لكن التوقعات غير الواقعية هي اشتراط السعادة المطلقة، انه يعني بدون خلافات بدون مشاكل، يعني على طول على طول انه يكون بس في هدايا مفاجآت سفريات رفاهية دائمة.
2: نعم،
0: ففعلا هذه التوقعات اللي احيانا التوقعات الطبيعية تنبع من الداخل، اما الغير واقعية هي تفرض من الخارج عبر منصات الشاشات التواصل.
1: طيب لو أستاذة أسيل طلبنا منك خطوات معينة يمشوا عليها الزوج والزوجة في حال حسوا أنه الزواج بدأ يعني يوصل لمرحلة عدم الاستقرار، أو أنهم بعيدين عن المقارنات، أو ما يبغوا تأثير المواقع التواصل الاجتماعي، فما هي هذه الخطوات لو لخصناها في 3-4 خطوات مثلا؟
0: تمام. طبعا النصيحة الأولى أنه يكون في حصانة وخصوصية، يعني يتفق كل من الزوجين أنه ما يظهروا حياتهم للعلن أبدا، وأنه هذا الأمر خط أحمر، لأن الأسرة يعني أو البيوت تبنى على الستر والسرية والخصوصية. صحيح. النصيحة الأولى تكون حصانة وخصوصية تامة.
2: حلو.
0: النصيحة الثانية يكون الصيام الرقمي المشترك، وهو يحاولون أنهم يتفقون الشريكين ويقر كل منهم أنهم يحاولون يبتعدون عن الشاشات أيا كانت، سواء الأجهزة الذكية المنصات التواصل، لفترة محدودة، زي مثلا وقت الأكل، وقت النوم بساعة مثلا.
1: نعم.
0: أو بثلاثين دقيقة، بعضهم يمكن ما يقدر على ساعة، فمثلا نقول يبدون بنص ساعة
1: يعني. إلى ما تتدرج.
0: أيوة، خصوصا يعني ممكن يتبادلون في هذا الوقت الحديث، يعني يتبادلون سوالف يتسولفوا مع بعض، أو قراءة قرآن، سورة الملك مثلا، أذكار النوم، ترديد ذكر معين، تسبيح، شوي شوي يحاولوا، يعني خلاص بيصير إن شاء الله مع الوقت أنه يصور هذا الشيء يعني
1: روتين يومي
0: الجوال هذا. أيوة نعم.
1: مريفتي.
0: النصيحة الثالثة تفعيل لغة الامتنان، أنهم يركزوا على نقاط القوة في كل طرف، وأنهم يشكرون الله سبحانه وتعالى عليها، بدل منهم أنه يبحثوا عن النقص أو مقارنتهم بأشخاص آخرين.
2: نعم.
0: النصيحة الرابعة هي الفلترة الذكية، يحاولوا بأي شكل إلغاء متابعة الحسابات اللي تبث هذه الطاقة السلبية.
2: نعم.
0: أو تستعرض حياة مادية مبالغ فيها تؤثر على حياتهم.
2: نعم.
0: أحيانا ممكن زي الصيام الرقمي، ممكن لو عملوا زي الجدول تطبيق الصيام الرقمي، انه مو انعزال، يكون انعزال تام عن التكنولوجيا، فطبيعي احنا ما نقدر صراحه ننعزل تماما عنه.
2: نعم.
0: لكن ممكن يكون نوع الصيام مثلا وكيفيه تطبيقه، يعملوا زي الجدول، مثلا الصيام الجزئي اليومي يكون تطبيقه مثلا تخصيص 2-3 ساعات يوميا بدون اجهزه، خلاص.
2: نعم.
0: مثلا زي كما ذكرت لك، بعيد عن أثناء النوم مثلا وأثناء الوجبات.
2: طيب.
0: وفي كمان النقطة الثانية، صيام العطلة الكامل، يعني مثلا اختيار يوم محدد مثلا كيوم الجمعة، إغلاق منصات التواصل تماما، وممكن يمارسونها في طلعات، تماشي، خرج.
2: نعم.
0: البحر مثلا.
2: نعم.
0: نعم. نعم. والصيام الموجه، النقطة الثالثة. الصيام الموجه،
2: ما هو هذا الصيام الموجه؟
0: أيوة، إنه مثلا يحددون زي مثلا تطبيق الانستغرام أو تيك توك، حذفها أو تقييد استخدامها لأقل مثلا من 30 دقيقة يوميا.
2: نعم.
0: خاصة الانستغرام والتيك توك اللي تكون فيها مقاطع الريلز هذه، يعني يطلع من المقطع الآخر على اللي بعده يضطر يمسك الجوال، ما يفك الجوال.
1: صحيح.
0: طول.
1: صحيح.
2: نعم.
1: صحيح.
2: صراحة كلام مهم جدا أستاذة أسيل القحطاني، أسعدتينا. نتمنى يا رب للمقبلين على الزواج أنهم فعلا يفكروا في تأسيس هذا البيت ويكونوا واقعيين أكثر. المفترض أنه نسبة الوعي زادت بين الشباب اليوم. نشكرك على هذه النصائح ونتمنى دائما الخير للجميع. أستاذة أسيل القحطاني، المستشارة الأسرية التربوية والزوجية،
0: أهلا وسهلا فيك عزيزي.
2: نورتينا.
0: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. الله يحفظك في رعاية الله. مع السلامة.
2: يا هلا.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
6: اسمع تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحة ولياقة، نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
8: ابدأ صح على جدة أف أم.
1: عودة، رجعنا مع ترند موسوعة الموسوعة السعودية تعرف الأطفال بتاريخ وطنهم. حظيت موسوعة المملكة العربية السعودية للأطفال والنشأة بالتفاعل الإعلامي متجدد بعد تسليط الضوء على محتواها المعرفي اللي يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء لدى الأجيال الجديدة، وهي أحد الإصدارات الثقافية لمكتبة الملك عبد العزيز العامة. الموسوعة تضم 9 أجزاء وتستهدف الأطفال من عمر 9 إلى 15 عام وتأخذهم في رحلة بين تاريخ المملكة وجغرافيتها وعاداتها وتقاليدها وتنوع الحياة الاجتماعية بين المدن والقرى والبادية، إلى جانب التعريف بالموروث الشعبي والحرف القديمة.
2: أيضا تضم المواقع التاريخية وتضم 1800 صورة و625 رسم فني و40 خريطة جغرافية تقدم المعلومات بأسلوب مبسط مشوق. على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي يفتح الخبر باب للنقاش حول أهمية تعريف الطفل بتاريخ وطنه وثقافته، وأيضا هناك دور كبير للأسرة والمدرسة في غرس الهوية الوطنية خاصة في ظل انتشار الأجهزة الذكية والمحتوى الرقمي. وكمان بيطرح تساؤل حول قدرة الكتب والموسوعات المصورة على جذب اهتمام الجيل الجديد وإمكانية توظيف التقنيات لجعل المعرفة التاريخية والثقافية أكثر تفاعل وتشويق.
1: فعلا من أعظم المشروعات اللي تنمي فعلا الانتماء لهذا البلد، والله يحفظ بلدنا بإذن الله إن شاء الله. بكذا نكون فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم في ابدأ صح اليوم. فقراتنا كانت متنوعة بين اللغز اللي كان حله السرير، وأيضا موضوعاتنا المتنوعة اليوم مناقشتنا كانت التعامل مع الشخص العفوي أو الثقيل.
2: شكرا عبد الله الخضري اللي جاوبنا إجابة حلوة، يقول الثقيل ما يتكلم كثير، كلامه محسوب، ما يضحك مع الكل، ما يشتكي للكل، هيبته تخليه يحترم غصب عن الجميع، وعيبه إذا زاد ثقله صار بارد وتحس إنك تمشي معه بحذر. أما العفوي قلبه على لسانه، ضحكته صوته عالي، يدخل القلب بسرعة، ما تعرف كيف حبيته، الحياة معه خفيفة ما فيها تكلف. عيبه إذا زادت عفويته صار ما يعرف يسكت ويجرح بدون ما يقصد الزبدة. الثقيل يعطيك أمان والعفوي يعطيك سعادة، والذكي اللي يجمع الاثنين مع الأشخاص. شكرا أيضا لمحمد حميد، هو يفضل العفوي لأنه عشرته أطيب وأسهل من الثقيل.
1: طيب بكذا فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا. شكرا لكل اللي تابعنا، اللي راسلنا، اللي شاركنا سواء برسالة أو حتى باتصال، شكرا جزيلا لكم. نلتقيكم غدا في نفس الموعد، كون على الموعد. تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدلي فاطمة شرف، أما من التقديم إيمان باحيدرة، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. في أمان الله،
2: إلى اللقاء.
9: ابدأ صح على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

أصعب لحظة لما يجيك خبر عن إنسان غالي عليك وتعرف إنه رحل للأبد. في البداية ما تستوعب، تسمع الكلام لكن عقلك يرفض يصدقه، يمكن تسأل مرة تانية إيش صار، كأنك تتمنى إنه أنت تكون سمعت غلط. بعدين تبدأ الحقيقة تثقل عليك شوي شوي، هو راح، ما عاد في فرصة إنه أنت تشوفه تاني ولا تسمع صوته ولا حتى تقوله الكلام اللي أنت كنت مؤجره لبعدين. وهنا تبدأ مرحلة ثانية من الوجع، الحياة بعد كذا، الأماكن نفسها، الناس نفسهم، الأيام تمشي لكن أنت مو نفس الإنسان. هذا الإحساس ارتبط بحكاية أبو بكر سالم مع أغنية ذا اللي حصل من بعد، بعد رحيل عمته الإنسان اللي كانت قريبة منه وربته في طفولته. كان الفقد أكبر من مجرد غياب شخص عزيز، كان فقد هذه الإنسانة ارتبط عنده بالبيت بالأمان بسنوات عمره الأولى، من بعدها

صار لكل شيء طعم مختلف، عشان كده كتب أبو بكر سالم ذا اللي حصل من بعد. هذه الأغنية مو رثاء للحظة الرحيل نفسه، قد ما هي رثاء للحياة اللي تغيرت بعد كده. الحياة بتستمر، لكن الشخص اللي كان جزء منها ما عاد هو موجود.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. أسرار الألوان.
4: الأخضر موجود حوالينا أكثر مما نتخيل، في الأشجار، النباتات، الحدائق، وحتى إشارات المرور. ويمكن لهذا السبب ارتبط عند الإنسان بالطبيعة والحياة والتجدد. لكن للأخضر قصة ثانية مثيرة في علم النفس. في دراسة بعنوان Fertile Green Green Facilitates Creative Performance، أو الأخضر الخصيب، الأخضر يعزز الأداء الإبداعي، نشرت في عام 2012. لقوا الباحثين في 4 تجارب أنه التعرض القصير للأخضر قبل أداء مهام إبداعية ارتبط بتحسن في الأداء الإبداعي. والأجمل أنه الباحثين ما وجدوا أنه التأثير مجرد إحساس بالسعادة أو المزاج الجيد، ولكن ظهر ارتباط مباشر بالمهمة الإبداعية نفسها. وفي بحث آخر منشور في بوب ميد عام 2020، درسوا فيه الباحثين تأثير مشاهدة المناظر الحضرية الخضراء على الدماغ والاستجابة للضغط، ولقوا دلائل على مشاركة مناطق دماغية مرتبطة بمعالجة التوتر والانتباه. لهذا السبب وجود النباتات في المكتب أو البيت ما هو مجرد ديكور لطيف، اللون الأخضر ممكن يكون جزء من بيئة تساعدنا على الإحساس بالاتصال بالطبيعة. فإذا حسيت أفكارك معلقة، جرب تطلع للحديقة. يمكن الحل ما يحتاج شاشة جديدة، بس يحتاج لشجرة. وهذا كان سر لوننا اليوم.
5: مستعد للحماس؟
6: أي كرة قدم؟
5: نتشوق للمتعة والإثارة؟
6: أي متعة؟
5: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: بالعكس
2: دائما نسمعها، السكر يخلي الأطفال هايبر. حفلة أطفال فيها كيك شوكولاتة وحلويات، وبعد شوية الأطفال الله يحفظهم ينتشروا في كل مكان،

0: والتعليق المعتاد، شفتي السكر قلبهم هايبر. منطقي صراحة، لكن بالعكس الدراسات تقول فكرة إن السكر بحد ذاته يسبب فرط النشاط عند الأطفال منتشرة جداً، لكن الدراسات المحكمة اللي قارنت السكر ببدائل أخرى ما قدرت تثبت إن السكر هو السبب المباشر لهذا السلوك عند أغلب الأطفال. وفي مراجعة جمعت نتائج دراسات متعددة ما ظهر تأثير واضح للسكر على سلوك الأطفال أو قدراتهم الذهنية. طيب ليش نحس إن هو يسوي كذا؟ فكروا في المكان اللي غالباً فيه سكر، حفلة عيد ميلاد، ألعاب، أطفال، يعني حماس. يمكن أحياناً المناسبة نفسها هي اللي رفعت الطاقة، مو قطعة الكيك لحالها. طبعاً هذا مو دعوة عشان إحنا نكثر السكر، بس سكر يساوي طفل هايبر هي قاعدة علمية. لكن بالعكس، تحليل تجميع الدراسات محكمة لم يجد أنه السكر يأثر في سلوك الأطفال أو أدائهم المعرفي، مع عدم استبعاد اختلافات فردية محدودة. يعني الدراسة بتقول إنه مو شرط يكون السكر هو الأساس. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. مرافق المملكة على جدة FM مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج مناهل دحمان.
2: على حافة جبال طويق الشامخة، حيث تنحني الطبيعة لتفسح الطريق لأكبر حلم ترفيهي ورياضي في القرن 21، تنهض مدينة الجدية لتشكل عاصمة المستقبل للترفيه والرياضة والألعاب والأنماط المعيشية غير التقليدية، ومحورا عالميا قائما على فلسفة قوة اللعب. لم تصمم الجدية لتكون مجرد وجهة للألعاب أو متنزه عابر، بل صممت لتكون أول مدينة متكاملة للترفيه والرياضة والثقافة في العالم، تمتد على مساحة إجمالية شاسعة تبلغ 367 كيلومتر مربع، وتعتمد في تخطيطها على الدمج الخلاق بين معالم الطبيعة الخلابة، الجروف والوديان، وبين أحدث ما توصله الهندسة والتقنية الحديثة. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى والتفاصيل المذهلة، تحتضن الجدية مشاريع نوعية غير مسبوقة على مستوى العالم، في مقدمتها سكس فلاجز الجدية التي تضم 28 لعبة ومعلما ترفيهيا، وعلى رأسها الأسطورة الحية العالمية فالكون فلايت التي تحطم الأرقام القياسية كأسرع وأعلى وأطول ألعاب عوانية رولر كوستر في العالم. وإلى جانبها تبرز أكوارابيا كأول مدينة ألعاب مائية ذات طابع فريد في المنطقة، وتضم 22 لعبة ومنطقة مائية متطورة. وعلى الصعيد الرياضي والرقمي الفريد، تتحول الجدية إلى عاصمة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية التي تهدف لاستضافة كبرى البطولات الدولية وتوفير مقرات ومراكز تدريب لأبرز الفرق العالمية. ولا يكتمل المشهد دون استاد الأمير محمد بن سلمان الذي يعد تحفة هندسية ومعمارية فريدة، إذ يقام على قمة جبال طويق بارتفاع يزيد عن 200 متر عن سطح البحر، مزودا بشاشات عملاقة وأرضية قابلة للسحب، إلى جانب مضمار سباق السيارات المصمم بأعلى المعايير الدولية لاستضافة سباقات الفورمولا 1 والبطولات العالمية عبر 21 منعطف مثير. وعلى المستوى الحضري والاقتصادي تضم الجدية أحياء سكنية ذكية وفنادق فاخرة ذات إطلالات جبلية بانورامية، مراكز للفنون والمسارح وممشى تجاري وترفيهي يستهدف استقطاب أكثر من 48 مليون زائر وتوفير عشرات الآلاف من الوظائف النوعية التي تعيد صياغة قطاع السياحة والخدمات في المملكة. أغلق عينيك قليلاً وتخيل هدير المغامرة وهو يصدح من أعلى قمم طويق وأضواء الألعاب والأساطير الرقمية وهي ترسم سماء الصحراء وشغف ملايين الزوار وهم يعيشون التجربة تلو الأخرى في مدينة صنعت لتكسر المألوف وتعيد تعريف معنى الفرح. في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت الجدية أن جودة الحياة ليست رفاهية طارئة بل هي صناعة وطنية تبتكر المستقبل وتلهم العالم. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند عاصمة الحلم والترفيه في الجدية، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شادي الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج مناهل دحمان.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: السر بكبسة سر.
3: قد سجلت رسالة بالصوت وقلت لا لا لا لا لا لحظة قصدي طيب خلني أبدأ من جديد. كلنا نسويها، بس جوجل عندها ميزة جديدة اسمها رامبلر، وفكرتها حلوة جداً. بدل ما يحول صوتك إلى نص كلمة بكلمة بكل الأم والتكرارات وتصحيحك لنفسك، أنت تتكلم بطبيعتك وهو ياخذ المهم من كلامك ويرتب لك في رسالة واضحة ومختصرة. والأحلى حتى لو كنت تخلط أكثر من لغة وأنت تتكلم، الميزة مصممة أنها هي تفهم السياق بين اللغات. جوجل تقول أن الصوت هنا يستخدم للتحويل اللحظي للنص وما يتم تخزينه، يعني المرة الجاية لا ترتب الكلام براسك قبل لا تقوله على جوالك، تكلم أول وخله هو يرتبها بكبسة زر.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا ومرحبا فيكم، واليوم راح نتكلم عن قصة هي مشهورة وتداولوها كثير في المجالس وفي المدارس وفي كل مكان. زرقاء اليمامة التي رأت ما لم يراه الآخرون، يا ترى إيش قصتها وحكايتها؟ لكن إيش رأيكم قبل ما نتكلم عن زرقاء اليمامة وقصتها الشهيرة، خلونا نتعرف أكثر على اليمامة. اليمامة هنا اسم، يعني حنتكلم عنه كإقليم وليس كاليمامة التي شبيهة بالحمام. لا، اليمامة هنا مكان واسم لإقليم تاريخي واسع في قلب الجزيرة العربية في نطاق نجد ومنطقة الرياض الحالية. كانت المنطقة تعرف في روايات العرب القديمة أيضا باسم جو، ومن هناك خرج اسم بقي حاضر في الذاكرة العربية حتى يومنا هذا، زرقاء اليمامة. امرأة بتقول عنها الروايات العربية القديمة إنه كانت شديدة حدة البصر، ما شاء الله تبارك الله بتشوف على بعد أيام، حتى أصبحت مضرب المثل فقيل أبصر من زرقاء اليمامة. تروي الروايات وتربط قصتها بقبيلة جديث، إحدى القبائل العربية البائدة التي تذكرها كتب الأخبار إلى جانب طسم. أما طبعا لماذا سميت بزرقاء؟ شوفوا إحنا بنقول لكم الحكاية بطريقة مختلفة، بنحب نعرف التفاصيل وراء التفاصيل. سميت بزرقاء، يعني الروايات بتربط إنه الاسم أخذ يعني من زرقة عينيها أو شدة زرقة بصرها، بينما التصقت بها اليمامة كما ذكرنا سابقا إنه نسبة إلى موطنها، بعد ذلك يعني أصبحت الشخصية والإقليم

0: إقليم متداخلين مع بعضهم البعض في الذاكرة الشعبية زرقاء اليمامة. تقول طبعا أشهر روايات قصتها أنه عدو لها، عدو لقبيلة اليمامة، أراد مباغتة قومها، ولكي يخفي حركة الرجال، لأنه عارفين أنه عندهم امرأة شديدة البصر وبتحذر قومها. فإيش فكر العدو؟ فكر في فكرة جديدة، فكرة ما حد فكر فيها في ذاك الوقت. فكر أنه بيخفي حركة الرجال، فحمل المقاتلون أغصان الشجر أمامهم. تخيلوا المشهد في ذلك الزمن. لكن زرقاء نظرت إلى الأفق فشافت شيء مش طبيعي، وعلى طول راحت وحذرت قومها. كانت بتقول لهم تخيلوا إني أرى شجرا يسير. تخيلوا العبارة، شجر ويمشي. طبعا مستحيلة، العبارة مستحيلة، وفي هذاك الزمن يعني مستحيلة، ما حد راح صدقها. ربما كانت هذه هي مأساة زرقاء اليمامة الحقيقية، يعني هذه مشكلتها، إنه هي بتشوف خطر ما حد قادر يشوفه غيرها، وشافت شيء قبل الجميع وحذرت منه، ولكن كذبت لم تصدق. يعني ممكن في أشخاص قالوا هي خلاص فقدت بصرها، فقدت عقلها، يعني ما صدقوها للأسف. طبعا بحسب الرواية التراثية للأسف الشديد وقع الهجوم الذي كانت تحذر منه. يعني صحيح هي كانت زرقاء اليمامة وبصرها حاد وشديد، لكن لابد نعرف أنه لا نأخذ المبالغات. المكان حقيقة مكان تاريخي اللي هو نجد، ونجد واسعة ليست نقطة صغيرة على الخريطة، يعني كان إقليم واسع في نجد. من أشهر مدنه التاريخية حجر اليمامة، التي طبعا قامت الرياضة الحديثة في نطاقها وعلى امتداد عمرانها التاريخي. أما بلدة اليمامة المعروفة اليوم في محافظة الخرج، فلا ينبغي إنه إحنا نختزل الإقليم التاريخي كله فيها، هي جزء من كل. هكذا بعد قرون طويلة بقيت زرقاء اليمامة مثلا عربيا في قوة الملاحظة وبعد النظر. وربما أجمل ما بقي من حكايتها سؤال: كم مرة يكون التحذير أمامنا والإشارات واضحة، لكن إحنا نحب إنه نتجاهل؟ ليش نرفض الحقائق علشان إحنا عاجبنا كده أو إحنا ما تعودنا على كده؟ ومرات إنه في شخص بيحذرك يمكن هو عنده بعد بصيرة أبلغ منك فيها. يمكن هذا الموقف حالياً، يمكن الآن نعيشه الأبناء والآباء، الأب بيحذر والأم تحذر، والابن بيشوف إنه أبوه بيبالغ. يمكن الأب والأم شايفين شيء ما شافه الأبناء، ويمكن الطبيب أحياناً بيشوف إشارات أنت مو شايفها. فنرجع ونقول يا مكان، اتبع الإشارة قبل أن تتحول إلى أزمة. الأهم إنه أنت تمتلك الشجاعة عشان كمان تصدق ما تراه وتشعر فيه. أنا كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وهذه قصتنا في يا مكان.
1: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا. رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة. رح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. طبعا واتساب البرنامج 800-244-28-28، وبإمكانكم أيضا الاتصال أيضا على نفس الرقم 800-244-28-28. اليوم نتكلم عن أكتوبر. أكتوبر هو ليس مجرد شهر تتوشح فيه الأماكن باللون الوردي مثل ما نشوف دائما، شهر هو تتجدد فيه رسائل الوعي بشكل كبير، تتضافر فيه الجهود لحماية صحة المرأة، وأيضا التذكير بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. هذا المرض يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، تزداد فرص العلاج بنجاح عندما يكتشف في مراحل مبكرة، وهنا تبرز أهمية التوعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتشجيع النساء على اتخاذ الخطوة الأولى نحو الاطمئنان على الصحة. في هذا الإطار انطلقت أيضا في 8 أكتوبر حملة صحتها، وتحت شعار اتخذي خطوة دربك وردي، لتصل برسالتها التوعوية إلى النساء في المجمعات التجارية ومقرات العمل، وتفتح أيضا أمامهن أبواب المعرفة والدعم والمساندة. الحملة سجلت خلال أيامها الثلاثة الأولى حضور 456 زائر لجناحها في ريتسي مول، واستفادت تقريبا ما يقرب من 221 امرأة من الرحلة التوعوية الافتراضية بمشاركة 28 متطوع وسبع متعافيات من سرطان الثدي، في صورة تعكس تضافر الجهود المجتمعية لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الكشف المبكر. ولكن متى ينبغي للمرأة أن تبدأ فحوصات الكشف المبكر؟ هل غياب الأعراض يعني بالضرورة سلامة الثدي؟ ما أبرز عوامل الخطورة التي ينبغي الانتباه إليها؟ وكيف يمكن أن تتحول حملات التوعية من مجرد رسائل صحية إلى خطوات عملية تسهم في حماية حياة النساء بشكل عام؟ يسعدنا أن تكون معنا إن شاء الله بعد الفاصل القادم الدكتورة سلافة قطب، استشاري الطب الوقائي وأستاذ مشارك في الطب الوقائي والسياسات الصحية، للحديث بشكل مفصل عن هذا الموضوع.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
2: يا أهلا فيك دكتورة سلافة قطب، استشاري الطب الوقائي والأستاذ المشارك في الطب الوقائي والسياسات الصحية، ويسعد صباحك. أهلا ومرحبا.
6: يا أهلا وسهلا، أهلا، يسعد صباحكم جميعا، صباح المستمعين.
2: يا مرحبا.
6: إذاعة جدة وبرنامج صحة ولياقة على اهتمامهم وتواجدهم الدائم في دعم جهود المجتمع وجهود القائمين على برامج التوعية.
2: طيب بداية دكتورة، خلينا نتكلم على حملة صحتها اللي بدأت يوم 8 تحت شعار اتخذي خطوة دربك وردي. حدثينا عن هذه الحملة وإيش أبرز أهدافها الرئيسية كانت تقريبا؟
6: كانت طبعا هي بدأ الإعداد لهذه الحملة يمكن من العام الماضي. إحنا كل سنة لنا مشاركات في شهر أكتوبر، غالبا بنحاول إنه إحنا يعني نشوف إيش الثيم لكل سنة. كان السنة هذه دربك وردي، حاولنا إنه إحنا ننسق ويعني ونوجه الرسالة لحماية صحة المرأة وتحسين جودة حياتها وتحويل المعرفة إلى سلوك. عادة الناس يمكن بتمل من الرسائل التوعوية والمعرفة والمعلومات الكثيرة، فإحنا حرصنا جدا في هذه الحملة إنه نأكد على بعض السلوكيات اللي لابد إنها تتخذها المرأة كوقاية. استهدفنا المرأة، استهدفنا أسرتها، عائلتها، أفراد أسرتها اللي هم أكيد الداعم الأول لها في الوقاية ورحلة العلاج.
2: بس لك سؤال عن الحملة، هي استهدفت تقريبا أربع مجمعات تجارية وتقريبا ثمان مقرات عمل، ليش حرصتم على الوصول إلى النساء في هذه المواقع تحديدا؟
6: طبيعة الحال كثير من السيدات العاملات بيكونوا مشغولين يمكن عن يعني التواجد في أماكن زي أماكن الأسواق أو كده، فحاولنا نوصل لأكبر فئة، والفئات العمرية اللي إحنا بنستهدفها ما بين 40 وما فوق، فغالبا السيدات العاملات اللي بتكون معها أسرتها بيكون معها في هذا السن، فيعني إحنا بنلبي حاجة المجتمع. المجتمع كمان بيجينا طلبات كثير من المجتمعات، من أماكن العمل عندهم الوعي الكافي إنهم يحسنوا جودة حياة العاملين لديهم. فانطلاقا من كده هي زي وين وين، يعني إحنا حنفيدهم بمعلومات، بتوجيههم لتوجيه رسائل توعوية أو سلوكية لتحسين بعض السلوكيات زي مثلا التغذية السليمة، الرياضة والالتزام بالنشاط البدني. هذه كلها عوامل يعني مساعدة في الوقاية من المرض. وكذلك الكشف المبكر، يعني بنأكد كمان على الكشف المبكر.
2: راح تستمر الحملة إلى متى تقريبا؟
6: إلى نهاية أكتوبر.
2: ممتاز. تذكرين بس المجمعات المتواجدة فيها في جدة أنتوا طبعا، صحيح؟
6: أي نعم في جدة. إحنا طبعا صحتها تغطي منطقة مكة، لكن وصولنا حاليا كبداية جدة، وإن شاء الله بإذن الله في السنوات القادمة إحنا حريصين على إننا نغطي

0: حريصين جدا انه يكون الحضور سريع. وحقيقة وتواجدنا كان في ريتسي خلال 3 أيام اللي هي كان فيها تدشين الحملة كان جدا مميز، وكان يعني لقينا تفاعل كثير من اللي هم المؤثرين الانفلونسرز انهم يجوا ويدعموا الحملة. فهذه فعلا حقيقة من الأشياء اللي يعني دائما نقول نبغى محتوى فعلا يفيد الناس ويعزز الوقاية ويعزز الكشف المبكر ويعزز السلوكيات الصحيحة للناس إنها تقي نفسها من الأمراض، طب مو بس سرطان الثدي، الأمراض إجمالا.
1: بس طبيعة الحملة هذه دكتورة، هل هي يعني توعوية ولا في أيضا دور كشف مبكر أيضا في خلال هذه الحملات؟
0: لا، إحنا ركزنا أكثر شيء على التوعية، لكن من خلال رسائل التوعية في توجيه، يعني حطينا روابط في كل محطة، هي عبارة عن محطات كانت حطينا روابط في كل محطة تدخل المستفيدة سواء هي أو زوجها أو أولادها أو المتعافيات، حتى حرصنا على تواجد المتعافيات أيضا لتوجيههم لأماكن الدعم، يعني سواء خدمات متوفرة في وزارة الصحة وفرتها، خدمات متوفرة في التأمين الطبي، لأنه إحنا عندنا أحد برامجنا في جمعية صحتها يغطي التأمين الطبي اسمه أنامل الرحمة، هو تأمين صحي شامل. يعني الهدف كان أكثر من أنه بس يعني نوعي، لا، إحنا ندعم توجيه السيدات وأهاليهم لتوفير الرعاية الصحية. هي غالبا إحنا دائما بنقول الوقاية غيرها وقاية خير من قنطار علاج. إحنا عادة بنقول أنه الوقاية هي الأهم، فالكشف المبكر ضمن أولويات الوقاية عندنا، لأنه كل ما كان التدخل مبكر كل ما كانت التدخلات العلاجية أقل تعقيدا وبالتالي أقل تكلفة.
1: طب من وجهة نظرك دكتورة سلافة يعني استشارية في الطب الوقائي، ما هي أهمية الحملات المجتمعية في تغيير السلوك الصحي وتشجيع النساء على الكشف المبكر؟
0: هي جدا مهمة طبعا وما نستغنى عنها. يعني عادة إحنا نقول يعني حتى المريض بيحاول إنه يعني حتى لو كان في مرحلة من المراحل أصيب هو أو أحد من أفراد أسرته، وعي أحد من أفراد الأسرة يكون فعلا هو المحرك لتوجيه خطة المريض في تعاطي مع الحالة، وبالتالي يتوجه للطبيب الصحيح أو الجهة الصحيحة اللي فعلا حتقدم له الرعاية المميزة. يعني احنا حريصين مو بس السيدات، احنا حتى حريصين الازواج الزوجات حتى المتعافيات، لانه المتعافيات لهم دور كبير ايضا في مشاركة تجاربهم مع السيدات او الاهالي. وايضا نحتاج برضو المتعافيات انهم يعني يحافظوا على المكتسبات الصحية اللي وصلوا لها، مهم إنهم يحافظوا على النشاط البدني، لأنه زي ما أنت عارف يعني مستوى الخطورة بيزيد بعد الإصابة الأولى. فإحنا مهم جدا إنه إحنا برضو نقلل مستوى الخطورة لدى المتعافية من خلال تحسين نشاطها البدني، الوقاية من التدخين، التغذية السليمة، وهذه الأشياء اللي يعني الكثير يعرفها لكن يمكن سلوكياتنا ما احنا ملتزمين كثير فيها. فهذه محفزة، قد تكون محفزة للناس، ونقول إن شاء الله بإذن الله ربي يكلل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق.
1: طيب تقريبا بحسب الإحصائيات أنه خلال 3 أيام الأولى من بداية الحملة سجلت تقريبا ما يقرب من 91 امرأة اهتمامهم بالبرنامج هذا، وش يعني لكم؟ يعني وش الخدمات والخطوات اللي تليها تقريبا؟
0: حيتم تواصل مباشر معهم، لأنه طبعا كان في اتفاقية إفصاح المعلومات، فكان لابد أن إحنا ما نخترق خصوصياتهم. هذه الفئات حيتم التواصل معهم ونشوف فعلا إيش احتياجهم من برامج الجمعية أو من الخدمات الوقائية، بنوجههم لها مباشرة المتاحة اللي هي خلال شهر

0: أكتوبر كثير من مستشفيات وزارة الصحة التجمعات الصحية بتوفر خدمات فحص المامو إذا كانت تحتاج مامو إذا كانت تحتاج استشارة طبية كلها حيتم فيها التوجيه
1: طيب.
0: لأنه إحنا في اتفاقيات بين جمعية صحتها وهذه المقدمين الخدمة ومزودين الخدمة
1: جميل.
0: وكلهم حقيقة يعني يد واحدة وفي تكاتف فعلا في تقديم هذه الخدمات.
1: طيب استفادت أيضا النساء من الرحلة التوعوية الافتراضية، هذه الرحلة الافتراضية وش طبيعتها التجربة هذه تقريبا؟
0: هي عبارة عن يعني محطات ويعني كان يتوقف المستفيدة أو اللي جات زارتنا في الجناح عند كل محطة بعنوان بداية من الوعي بالمسببات، الكشف المبكر، انتهاء إلى قدر الله إذا تم التشخيص والإصابة، خطة العلاج كلها. وحرصنا أنه إحنا نوفر كود QR كود للوصول للمعلومة الصحيحة داخل كل يعني ما اكتفينا بس بتواجد مثلا الممثل الصحي أو المتطوع اللي موجود إنه يوجههم، لا يعني هم كمان يقووا أنفسهم بالمعلومة، يسلحوا أنفسهم بالمعلومة والمعلومة الحديثة. وحرصنا إنه يتم مراجعتها من أطباء متخصصين عشان تكون المعلومة موثوقة فعلا.
1: طيب بحسب ما ذكرتم أيضا في إحصائياتكم خلال 3 أيام الأولى أنه تلقت الجمعية 4 طلبات للحصول على خدمات مساندة، وش نوع الخدمات اللي تقدمونها للمستفيدات؟
0: في برامج دعم نفسي بس يعني هي تابعة للحالات هذه، لكن حقيقة إحنا يعني مقلين في هذا المجال ونحتاج إنه برضو يكون عندنا يعني يمكن نستخدمكم أنتم كإذاعة جدة منبر لجهات داعمة نفسية تكون شريكة معنا في برامجنا، لأنه في مستفيدات كتير definitely. ويعني الدعم النفسي قد يكون متعلق بالقلق تجاه التشخيص أصلا، يعني في بعض السيدات يتجنبوا مثلا الذهاب لعمل فحص المامو عشان عندها قلق أو كده. ففعلا نحتاجها فيك على كل المراحل، مو بس بعد الإصابة حتى ما قبل الإصابة.
1: يعني وجدتوا معلومات مغلوطة من الزائرات صحيح؟
0: أكيد طبعا، يعني هذه بيعزز لنا فعلا أهمية تواجدنا لدعم السيدات وأهاليهم في كل المراحل.
1: طيب.
0: حتى توالد المتعافيات يمكن يعني أعقب على هذه الجزئية، يعني المتعافيات بيضيفوا لنا أشياء كثير لأنهم مروا فعلا بهذه التجربة الحقيقية لامسوها. يعني تجد بعض المتعافيات يقول لك العكس، أنا اللي دعمت أولادي، أنا اللي قلت لهم أنتوا ليش تبكوا في علاجي. فيعني سبحان الله تضيف لك بعد آخر إنساني للإصابة وكيف الواحد ممكن
1: وتم إيصال رسالة توعوية أيضا للسيدات بأنه في أمل كبير خاصة أثناء الكشف المبكر تحديدا.
0: صحيح. طيب. وأنا أكد على المتعافيات لا تستقلوا أبدا بتجربتكم هذه، تجربتكم هذه ثرية جدا، عندنا كثير من الناجيات بيتكلموا وجريئين وفي منهم لا، أقول لهم صحيح. لا بد يكون عندك الجرأة والشجاعة إنك تتكلمي عن تجربتك تفصحي عنها. وعندنا أمثلة كثير في المملكة ما شاء الله، بطولات، عندنا بروف سامي العمودي، في دكتورة جمال الليل، يعني في كثير تجارب ملهمة حقيقة لمتعافيات وفعلا يعني قدمت الكثير للمجتمع.
1: جميل. طيب خلينا نتوقف مع فاصل دكتورة سلاف ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على

0: منصات التواصل الاجتماعي على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا فيكم مستمعينا من جديد، نكمل معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفتنا اليوم الدكتورة سلافة قطب، استشاري الطب الوقائي وأستاذ مشارك في الطب الوقائي والسياسات الصحية، وحديثنا عن شهر التوعية بسرطان الثدي. الآن دكتورة سلافة، نرجع لسرطان الثدي وطبيعة المرض وانتشاره. خلينا نبدأ نعرف أو نوضح المقصود بسرطان الثدي، كيف يبدأ هذا المرض تحديدا داخل أنسجة الثدي؟
2: هو طبعا النمو غير يعني طبيعي لبعض الخلايا، الخلايا اللي هي الغدد اللي موجودة في الثدي، ونموها قد يكون صغير جدا، ما يبدأ بسرعة وما يبدأ يعني يبدأ صغير ويبدأ ينمو باختلاف السرعات حسب العوامل اللي المؤثرة عليه. طبعا مهم جدا احنا بنقول يعني الكتلة اللي حتكون موجودة في الثدي سواء كانت جديدة او موجودة من اول لابد يتم متابعتها. وهذا اللي احنا بنقول دائما ضروري، انه ما مو احنا يعني احنا بنقول الكشف السيدة على نفسها، الدوري على نفسها، إذا كانت يعني عندها قبل الصمت، قبل انقطاع الصمت أو بعده، لابد أنها تكون واعية على ثديها والتغيرات اللي تطرأ عليه، لأنه كل التغيرات هذه لها دلالات. أجين يعني أنا ما أبغى يعني يكون هذا قلق قد ما هو فعلا متابعة. إحنا بنقول أنه يعني العلاج أو التشخيص هذا حتى كمان بيكون من قبل عدة أشخاص، يعني في الفريق الطبي. التشخيص بيتم من خلال أول حاجة في أشعة المام مثلا أو الألتراساوند، متخصصين في هذا المجال في مجال الأشعة، أطباء في مجال الأشعة، وهم بيرسلوا التقرير للطبيب، والطبيب هو اللي بيحط معاهم الخطة العلاجية أو خطة الاستكشاف في البداية، وبعد كده إذا حتتطلب علاج أو لا. يعني إذا كان في مثلا إذا شك الطبيب الأشعة إنه مثلا هذا شكل السرطان أو شكل النمو سرطاني، فحيقول للطبيب إنه تحتاج المريضة ناخذ عينة. فما أبغى هي الرحلة شوية طويلة وفيها أخذ ورد زي ما يقولوا، ما نبغى السيدات برضو إنهم يعني يقلقوا، لأنه هذا طبيعة كثير من الأمراض أو السرطانات بالذات، لأنها أمراض مزمنة تحتاج متابعة. طيب. يعني هذا اللي أكد عليه، يعني فعلا إنه شوية فيها صبر، شوية رحلة، لكن النتيجة فعلا تستاهل الصبر.
1: طيب هل سرطان الثدي ممكن يصيب السيدات في أعمار صغيرة، ولا هو مرتبط فقط بتقدم بالعمر؟
2: لا، يصيب السيدات في أعمار صغيرة. في بعض الحالات يعني شخصت عمرهم 19-20 سنة. بس برضو ما نبغاهم يقلقوا، لأنه هذه يمكن حالات قليلة، لكن وما تستدعي إنه إحنا نعمل مامو من البداية. في عوامل خطورة لبعض الحالات اللي هم في الأعمار الصغيرة وتكون معروفة، يعني غالبا مثلا في إصابات في الأسرة بسرطان الثدي من الدرجة الأولى، الأم، الأخت، وهكذا.
1: طيب.
2: يعني هذه كلها لابد برضو يكون في فريق طبي بيتابع، لكن هو الأغلب وإحنا في المملكة هنا النمط غالبا من 40-45، هذا متوسط سن التشخيص. في دول تانية يمكن المتوسط التشخيص أعلى في الأعمار، لكن إحنا هنا عشان كده التوصيات دائما هنا إنه إحنا نبدأ الفحص المبكر في سن 40.
1: طب أفهم كلامك، أنت ذكرتي إنه من

0: الدرجة الأولى قصدك إنه في أنواع مختلفة تتفاوت في طبيعتها وسرعة نموها من أنواع سرطان الثدي؟
1: نعم صحيح. وكمان
0: كم نوع؟
1: في اللي هو شيء مرتبط بالجينات اللي هو براكا 1 وبراكا 2 ويمكن الناس برضو سمعوا عن أنجلينا جولي اللي هي الممثلة اللي كانت أصيبت بهذا المرض
0: واستأصلت
1: واستأصلت الثديين مع المبايض لأنه هذا غالبا يعني eventually مع الوقت يعني حيكون عندها عامل خطورة عالي جدا للإصابة بسرطان المبيض. فلذلك يعني هي حالات قليلة لكن برضو الحمد لله نظامنا الصحي يعني إذا شك الطبيب اللي هو معالج الأورام أو الفريق الطبي إنه الحالة فيها يعني نسبة إنه في براكا 1 وبراكا 2 بيتعمل برضو لها الفحوصات الجينية عشان يتشخص هذا الشيء.
0: طب في مؤشرات دكتورة مؤشرات تعتبر يعني مبكرة يمكن أن تنتبه المرأة لاحتمال وجود مشكلة في الثدي قبل تطور المرض؟
1: نعم أكيد. هو طبعا زي ما قلنا طالما صار في يعني إذا أنت تعرفتي على الثدي حقك وشكله ونوع الأنسجة اللي فيه حيصير سهل عليك تشوف الفرق. غالبا تغير يعني في نفس الحلمة يكون فيها انكماش ممكن تغير في لون الجلد أو شكله يكون زي البرتقال. هذه يمكن شوية في الحالات اللي يبدأ الورم يكبر لكن البدايات دائما بتكون كتلة تغير حجمها شوية هذه اللي لاب أو مثلا يكون في تحت الإبط غدد. هذه كلها لابد إنها تكون من العلامات اللي تنبه السيدة إنه لابد إنها تراجع الطبيب عشان الكشف وخطة العلاج.
0: جميل. طيب خلينا نتوقف مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أف أم.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
0: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
6: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. للتذكير طبعا ضيفتنا اليوم الدكتورة سلافة قطب استشاري الطب الوقائي والأستاذ المشارك في الطب الوقائي والسياسات الصحية. حديثنا عن شهر التوعية بسرطان الثدي وحملة صحتها اللي انطلقت في 1 أكتوبر. الآن نتكلم دكتور على عوامل الخطورة والأسباب. وش أبرز العوامل اللي ممكن تزيد احتمالية إصابة المرأة بسرطان الثدي؟ أنت ذكرتي أنه الوراثة تعتبر عامل رئيسي، هل هناك أيضا عوامل أخرى؟
1: صحيح طبعا في عوامل أخرى، في عوامل زي ما يقولوا أشياء نقدر نتحكم فيها وأشياء ما نقدر نتحكم فيها. دائما يعني أنا I make it simple بهذه الطريقة. الأشياء اللي ما نقدر نتحكم فيها التقدم في العمر، إحنا بنكبر وهذا أمر الله يعني. فمن الأشياء اللي ما نقدر نتحكم فيها طبعا العمر، عمر الشخص. الأشياء اللي ما نقدر نتحكم فيها الوراثة زي ما حضرتك تفضل. الأشياء اللي ما نقدر نتحكم فيها ممكن تكون عوامل متعلقة ب زي إيش مثلاً، انقطاع الطمث هذا ما نتحكم فيه، هذا طبيعي، هذا تغير فسيولوجي في الجسم بيصير. طيب الأشياء اللي نقدر نتحكم فيها إيش؟ النشاط البدني، الوقاية من التدخين طبعا والسلوكيات التدخين سواء كانت التدخين اللي هو أنه أنا أدخن أو التدخين القصري

0: مخالطة المدخنين،
1: التدخين السلبي
0: أي نعم الكفري أو السلبي زي ما يقولوا. أيضا في عوامل نقدر نتحكم فيها، التغذية الغذاء الصحي، هذه عوامل نقدر نتحكم فيها ونقلل بالتالي كعوامل خطورة مترتبة على الإصابة بالسرطان.
1: طيب في سؤال،
0: سرطان الثدي يعني على وجه الخصوص، والسرطانات معظمها على وجه العموم.
1: طيب في سؤال مهم، يعني مثلا عدم وجود إصابات سابقة بالسرطان الثدي في العائلة، هذا يعني أن المرأة بعيدة عن خطر الإصابة بما أنه ما في عامل وراثي؟
0: لا طبعا هذا لا يعني أنها بعيدة، هي بس يعني في كده سكيل بنقول أنه هو يعتبر هي أقل خطورة.
1: حلو.
0: لكن زي ما قلنا مع التقدم بالسن هذا ما تقدر تتحكم فيه، فهذا حيكون زيها زي أي واحدة في هذا السن. عدم ممارسة النشاط برضو، يعني في حال عدم ممارسة النشاط والسمنة معناته هي أتريسك، يعني عندها عامل خطورة.
1: السمنة وحتى زيادة الوزن ولا بس السمنة؟
0: طبعا زيادة الوزن، يعني إذا الوزن ما هو طبيعي. أي نعم. أي. يعني ضروري أنه الواحد يكون محافظ على الوزن وممارسة النشاط البدني، لأنه يعني إحنا عارفين هذا كله مرتبط ببعض، وهي تغذية نشاط بدني وزن. فإذا كانت التغذية غير سليمة، فيها سعرات حرارية عالية، فيها المواد اللي هي processed food زي اللحوم
1: المعالجة المدخنة،
0: هذه كلها معروفة يعني by evidence علمية، هي من المسببات المسرطنة، يعني تناول الأشياء المسرطنة، الصبغات، كثير من ما شاء الله يعني مجتمعنا عنده الوعي في هذا الموضوع، فمهم جدا حتى من الطفولة، يعني الأم إنها تنتبه على تغذية الأبناء من الطفولة، وبالتالي يعني إن شاء الله بإذن الله هذه كلها عوامل وقاية وبتخليه يحافظ على سلوكيات فعلا صحية.
1: طيب هل بعض وسائل منع الحمل للنساء ترتبط باستخدامها بزيادة خطر الإصابة ولا لا؟
0: هو الهرمونات إجمالا طبعا، هذه من الأشياء اللي برضو يعني دائما في أنواع من الأورام حساسة للهرمونات، فطبعا وسائل منع الحمل هي هرمونات، فبالتالي هي بتزيد خطر الإصابة. حتى في بعض الدراسات، أنا واحدة من الدراسات يعني أجريتها على السيدات المصابات، يعني وطلعنا إنه هي زينا زي أي مكان ثاني في العالم. السيدات اللي دورتها الشهرية تيجي وهي صغيرة تعرضت لهرمونات أكثر من السيدة اللي تأخرت دورتها، فلذلك هي عندها خطر إصابة أعلى من السيدة اللي جاتها الدورة وفي سن شوية متأخر. هذه حاجة. برضو الرضاعة، الحمل والرضاعة، الرضاعة هي من العوامل اللي بتقلل خطر الإصابة بالسرطان، الرضاعة الطبيعية، لأنه بتقلل تعرض الثدي للهرمونات اللي بتساعد، بيصير فيه هرمونات تانية مختلفة، هرمون الحليب وهرمونات أخرى بتحمي السيدة من نمو الخلايا السرطانية في الثدي.
1: يعني السيدات لو عرفوا ما في الرضاعة الطبيعية لتسابقوا عليها، صحيح؟
0: صحيح أكيد. طيب. طبعاً.
1: طيب خلينا نروح الفاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة فهم.
2: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلعنبي وكمان أونلاين وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة

0: برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: صحة ولياقة على جدة إف إم.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفتنا الدكتوره سلافه قطوب استشاري الطب الوقائي والاستاذ المشارك في الطب الوقائي والسياسات الصحيه. اليوم نتحدث طبعا عن حمله صحتها المتعلقه بالتوعيه بسرطان الثدي وتحديدا في شهر اكتوبر. طيب الان دكتور، نسمع دائما انه الكشف المبكر يصنع الفرق، كيف ينعكس اكتشاف مثلا سرطان الثدي في مراحله الاولى على فرص العلاج والشفاء؟
3: ديفينيتلي طبعا، يعني اكيد هذا الكلام ما عليه غبار. كل الدراسات بتقول انه كل ما كان الكشف مبكر كل ما قلت فرص المعاناه حقت المريضه، وكل ما قلت الوفيات، انخفضت الوفيات. الدول اللي بداوا من البدايات سووا فحص، نتائج الفحص المبكر للسيدات أدت يعني نتائجها تقول إنه ما شاء الله العمر يعني بيقدروا يعيشوا أكثر من عمرهم أكثر من السيدات اللي ما تم الكشف المبكر عندهم. فهذا فعلا حقيقة يعني الكشف المبكر يلي إيش الاستئصال للحجم. كل ما كبر الحجم كل ما تناسب طبيا مع تعقيدات العلاج، يعني حيكبر حيروح للغدد الليمفاوية تحت الإبط، فحنضطر إنه إحنا نسوي جراحة نشيل الورم ونشيل الغدد الليمفاوية تحت الإبط. ممكن إذا في سن معين ممكن نستأصل الثدي تماما، عشان زي ما قلنا إنه في حال الإصابة مرة بتزيد نسبة الإصابة في المرات اللي بعدها مع الوقت، يعني مع السنوات مع التقدم في
2: بس دكتور سلافة، تختلف مثلا مواعيد بدء الفحص والفترات بين الفحوصات عند النساء اللي عندهم تاريخ عالي والنساء اللي عندهم عوامل خطورة مرتفعة وبين النساء الأقل خطورة؟
3: أكيد طبعا، اللي احنا يعني حتى السيدات اللي هم منخفض الريسك عندهم منخفض نقول لهم بعد سنتين تسوي. إذا كان النتيجة الثدي مطمئن بنقول لهم ممكن تخلوها كل 3 سنوات. هو حسب كل حالة، حسب وضعها، وضع نسيج الثدي، هل هو كثيف هل هو مو كثيف، هل هحتاج أسوي لها أشعة معززة زي مثلا أشعة الألتراساوند. يعني لا تستغربوا، هي مو بس ماموغرام، ممكن السيدات تتحول إنها تحتاج يسوي لها اللي هو السونار، أشعة الألتراساوند.
2: إيش الفرق بين الماموغرام والسونار؟
3: الماموغرام هي أشعة سينية زي اللي بنسويها في أشعة الصدر، لكن الألتراساوند هي موجات صوتية.
2: طب متى تستخدمون هذا ومتى تستخدمون هذا؟ في حالات معينة؟
3: هذه طبيب الأشعة هو اللي يحدد. فغالباً إذا كان الثدي كثيف، يعني الأنسجة فيه كثيفة، الماموغرام ما حيساعد كثير في إني أشوف، حضطر أطلب اللي هو الألتراساوند اللي هو السونار. في بعضها تحتاج MRI، يعني في بعض السيدات يطلبوا لهم MRI برضو حسب الحالة. فهذا كله يعني
2: بس في بعض السيدات عندهم فوبيا يعتقد من MRI، صح؟
3: اي نعم
2: هذه حاله شائعه.
3: MRI هذا ايوه صحيح، بس MRI هذا على نطاق ضيق جدا، يعني ما مو كثير بينطلب الا اذا في يعني يعني تداعيات او يعني شيء يبغوا يستبعدوه في الثدي الثاني.
2: بس معلش، لو اضطرينا ناخذ MRI دكتوره، هل تعطوهم مخدر مثلا عشان نجتاز هذه الفحص؟
3: الفوبيا اذا كانت فوبيا شديده ايوه احيانا بيدوا لهم،
2: اذا كنتوا تحتاجوا MRI ضروري
3: يعني. ايوه اذا كان فعلا احتياج ضروري. اما اذا كان فوبيا ممكن مثلا مهدئات عاديه
2: تكفي.
3: أيه.
2: طيب في كثير من السيدات يتخوفون من الألم أو التعرض للإشعاع أثناء الماموغرام هذا، ما مدى أمان الفحص هذا دكتورة؟
3: جدا آمن، ما في أي خطر، يعني الخطورة العادية للأشعة البسيطة، لأن التعرض للأشعة

0: جدا ضعيف يعني قليل جدا، الجرعات المنخفضة جدا من الأشعة السينية. والفائدة اللي المرجوة من الكشف المبكر أكبر من المخاطر اللي إحنا اللي هم بيخافوا منها حقيقة.
1: طب إذا ظهرت نتيجة الماموغرام وجود تغير غير طبيعي، هل هذا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان؟
0: طبعا هو في برضو زي الدرجات في أنواع حسب تشخيص طبيب الأشعة. فإذا كان مثلا شافك في تكلس معين أو في شيء بيستدعي أنه يسوي لها عينة، ياخذ عينة من الثدي قبل ما تدخل لجراح إجراء جراحي. فهذا كله يعتمد على الطبيب المتخصص في الأشعة، أشعة الثدي ويعني والماموغرام.
1: طيب
0: هو اللي يحدد إيش الإجراء اللي بعده، يعني حسب نتيجة الفحص حق المامو حيتم تحديد سواء ناخذ عينة أو بيتم إعلام المريضة بالتفاصيل.
1: طيب نتيجة الفحص فورية دكتورة؟
0: نتيجة الفحص أيوه عادة على طول، يعني الدكاترة ما شاء الله عليهم إذا كان أيوه يعني هي أشعة، فطالما الدكتور طلعت الأشعة الصور الدكتور بيتحط في جدوله ويقدر يشوفها
1: ممتاز
0: النتائج على
1: طول. طيب فاصل أخير،
0: لابد إنها يعني يصير هاي الريليز من نفس الاستشاري المتخصص في أشعة الثدي.
1: ممتاز،
0: هذه برضو معلومة جدا مهمة. يعني حقيقة بيجينا بعض السيدات تشخيصهم متأخر لأنه يعني في بعض المراكز، أنا ما أبغى أشكك في المراكز كلها، لكن في بعض المراكز ما بتتبع فعلا الطرق الجدية في

0: حريصين إنه إحنا ما نروح أي مراكز، نروح المراكز اللي فعلاً معتمدة، وعشان نتأكد فعلاً إنه والله، لأنه حيترتب عليها خطة علاجية.
1: صحيح.
0: أنا لو حقعد سنتين والورم موجود سنتين، هذه تفرق في الوقت الزمني للعلاج يعني.
1: جميل، فاصل أخير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في الجزء الأخير من حوارنا مع الدكتورة سلافة قطب، استشاري الطب الوقائي والأستاذ المشارك في الطب الوقائي والسياسات الصحية، وحديثنا عن شهر أكتوبر الوردي وتحديدا حملة صحتها للتوعية بسرطان الثدي عند النساء. طيب دكتورة، ودي أسألك على عندما مثلا، يعني هذه نقطة مهمة أشوفها صراحة، لو يعني تكون في امرأة عندها فحص أو نتيجة الفحص غير طبيعية أو تم تشخيصها حرفيا بسرطان الثدي، هنا كيف أهمية الدعم النفسي في هذه المرحلة، سواء عن طريقكم أنتوا أو حتى عن طريق الأسرة؟
0: أي طبعا مهم جدا، وإحنا حرصنا في الحملة إنه إحنا نحط محطة كاملة لأهمية الدعم. كيف ممكن نساعدك؟ أسرتك تساعدك؟ مين الأصدقاء؟ مين؟ لابد إنه السيدة يعني تكون عارفة مين أكثر شيء حيقدم لها الدعم النفسي، يكون دعم نفسي صحيح، يعني جهة صحيحة كمان يعتمد عليها، يعني مو أحد يطمئنها وما تكمل فحوصاتها، أو أحد يعني إحنا نبغى يكون يديها المعلومة الصحيحة ويفصل لها الدعم النفسي بناء على احتياجها النفسي في هذه المرحلة، وكل مرحلة لها احتياجاتها. أنا أقول دائما سبحان الله، يعني دائما المعاناة ينتج عنها شيء، حتكتشف أشياء كثيرة في هذه الرحلة، يعني هي رحلة في النهاية ربنا اختارها للإنسان إنه يخوضها، لابد نكون إيجابيين فيها، يعني ربنا ما سبب هذا السبب أو أحدثه إلا لحكمة، فربنا رحيم. فأنا دائما أقول لابد نكون إيجابيين، نسعى، والتوفيق من ربنا في النهاية.
1: طيب.
0: لكن نسعى وندور على الدعم اللي فعلا يريحنا، ننام كويس، نتغدى كويس، يكون الواحد مطمئن، يكون الواحد واثق في الدكتور، ما يقعد يعني يغير دكاترة، يروح لدكاترة كثير، يعني ممكن سكت أوبينيا أن هذا حقه، يعني حق المريض أنه يأخذ رأي تام، لكن ما يقعد كل يوم يروح لدكتور يغير له الخطة العلاجية. هذه ترى من الأشياء اللي مرة تأثر في النفسية، عدم الاستقرار النفسي للمريض وخطته العلاجية تأثر جدا في النفسية.
1: طيب.
0: فهذا نصيحتي يعني كدعم نفسي للسيدة في هذه المرحلة.
1: طيب آخر شيء دكتورة، دبنا نأخذ أسئلة المستمعات، ونحن طبعا في أكتوبر الوردي وتحت شعار تأخذي خطوة ودربك وردي، وش رسالتك للمرأة اللي تسمعنا الآن لكنها ما زالت تؤجل موعد الكشف المبكر؟
0: أرجوكم سيداتي لا تأجلوا، أعرفوا عوامل الخطورة واطمنوا، يعني إحنا في بعض الحملات نقول نكشف لنطمئن، ترى بالعكس هي فيها طمأنينة أكثر من خوف وقلق، مجرد يعني هو خوض التجربة، يمكن يكون في لأنه تجربة جديدة، تجربة مؤلمة، الماموغرام أحيانا مؤلم، ضغطه على الثدي، لكن كلها تستاهل.

0: إنه إحنا نخوضها على أساس يعني كل القلق ده ولا شيء مقابل المعاناة اللي قد تعانيها أنت وأسرتك لو لا سمح الله تأخر التشخيص وتعقدت وصار في تعقيدات في العلاج ومدة العلاج طولت والمتابعة بعدها طولت. فيعني صراحة أنا أشوف إنه هذا استثمار في صحتك إنك أنت تستكشفي بدري، وإن شاء الله إنه ما يكون في شيء، بس على الأقل نطمئن وتطمئني.
1: طيب في سؤال من أم نورة تقول عمري 43 سنة ما قد سويت فحص ماموغرام بحياتي والحمد لله ما أحس بأي إعراض أو كتل في صدري، هل لازم أسوي الفحص حتى لو ما عندي أي شكوى؟
0: يس، يفضل نسوي الفحص عشان يكون بيزلاين، دائما يكون عندك بيزلاين لكي يعني زي مثلا إحنا بنتابع الوزن نشوف قد إيش الوزن نقص قل، نعرف نوع النسيج السدي حقها إيش، المتابعة حتكون كل قد إيش، لابد خلاص طالما قلنا بعد الأربعين، لأنه إحنا زي ما قلت متوسط الإصابة في المملكة ما بين الأربعين والخمسة والأربعين في الأعمار هذه، فيكون عندنا البيز لاين إحنا نطمن ما في ولا شيء، بس يكون في بيز لاين بعد كده لو عملنا مامو تاني يصير يقدر الدكتور حق الأشعة يعني يشوف الفرق بين الأنسجة. مثلاً اليوم هي 42 سنة، هتسوي مثلاً لما تصير 44 يقدر يشوف الفرق ويقارن ويعرف يشخصها صح برضو مبكر.
1: طيب
0: إحنا ليش بنقول مبكر؟ مش عشان بس مبكر، لا عشان المتابعة كمان تكون سهلة.
1: طيب في سؤال أيضا من سارة من مكة تقول أنا بصراحة خاف من فحص سرطان الثدي، كل مرة أقول بحجز موعد وأتراجع، كيف أتغلب على هذا الخوف؟
0: إحنا بنطمنكم دائما ورسائلنا كلها إن شاء الله مطمئنة، يمكن ما أعرف يعني أنا ما ودي أخوف أحد ومو حلو شعور الخوف، ما هو من الأشياء الإيجابية، لكن أنا أقول إنه دائما بنستثمر إحنا في صحتنا، فهذا أحد الاستثمارات اللي فعلا تستحق إنه إحنا نقدم ونسوي عليها يعني خطوة إيجابية.
1: طيب في سؤال من مها تقول دكتورة أمي أصيبت بسرطان الثدي قبل 5 سنوات والحمد لله تعافت، هل هذا يعني أن احتمالية إصابتي أعلى وهل أحتاج فحوصات خاصة؟
0: هو الطبيب المعالج حيفيدها أكثر، طبيب الأورام اللي كان بيعالج الوالدة، وإذا ما قدرت توصل لطبيب الأورام ممكن تروح لطبيب الأسرة حقها يقيمها يفحصها لو حتحتاج برضو ماموغرام كبيز لاين زي ما قلنا اللي هو زي يعني زي إحنا إيش نقول دائما، أقول صورة الهوية، صورة الهوية بتبين لي إيش هوية الثدي هذا، بعد كده متابعتها بتصير سهلة في المتابعة، صح حيصير في تغييرات، بس هل التغييرات هذه خطيرة ولا تغيرات طبيعية ولا تغيرات آمنة ما أخاف منها، فهي هذه بتديني الهوية، يعني على الأقل يكون عندك صورة هوية للثدي حقك، وبعد كده إن شاء الله التشخيص ما عليه بإذن الله.
1: طيب يعطيك العافية الدكتورة سلافة قطب استشاري الطب الوقائي والأستاذ المشارك في الطب الوقائي والسياسات الصحية، موفقين إن شاء الله في حملتكم حملة صحتها، وإن شاء الله دائما نلتقيك على خير.
0: وإنتوا بخير، شكرا إذاعة جدة وبرنامج صحة ورياقة وأخونا الأستاذ محمد،
1: تسلمي،
0: يعطيك
1: العافية. إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
3: يا ترى استأجر ولا اشتري؟ بيت العمر أم مرونة الإيجار؟ تخيلوا معايا إنه عندنا مفتاحين، واحد لبيت إيجار والثاني لبيت ملك بتمويل طويل، يا ترى أي خيار أفضل؟ واحد بيقول الإيجار مجرد إنه أنت بتضيع فلوسك، والثاني بيقول لا تربط نفسك بعقار. مين الصح يا ترى؟ مين الصح بينهم؟ طيب إيش رأيكم إنه في الاقتصاد بنقول يمكن الاثنين؟ نعم ممكن الاثنين قرارهم سليم. ليش؟ لأنه البشر يا سادة بصمات مالية مختلفة، كل واحد فينا بصمة مختلفة عن الآخر، خياراتنا قراراتنا حياتنا مختلفة تماما. في شخص مستقر في مدينته، دخله ثابت، ينوي البقاء لسنوات طويلة، قد تكون حساباته مختلفة عن شخص ينتقل بين المدن أو الوظائف، وهنا يدخل مفهوم تكلفة الفرصة البديلة. الدفع المقدمة اللي وضعتها في البيت كان يمكن إنه تستخدمها في شيء آخر، بس المستأجر أيضا يدفع مقابل السكن وما يبني ملكية في العقار. المالك ما يدفع القسط فقط، بيدفع صيانة، تمويل، تكاليف التمويل، نفقات مرتبطة بالتملك. عشان كده ما تقارن الإيجار الشهري بالقسط الشهري فقط. يعني واحد يقول لا أنا الإيجار أخف منك، أنت بتدفع مبلغ كبير على سكنك، فلازم نفهم التفاصيل الدقيقة لذلك. التكلفة الكلية يعني للأمر كاملا. اسأل نفسك كم سأبقى في هذا المنزل لو كنت أنا بستأجر؟ هل أنا دخلي مستقر؟ إيش القيمة المرنة هنا بالنسبة لي؟ يعني قيمة المرونة، لأنه في قيمة مرونة للإيجار، حتقول أنا سنة وبغير، بس اللي يكون متملك ما عنده هذه المرونة. الاقتصاد ما بيقول لك اشتري دائما، ولا بيقول لك استأجر دائما، بس بيقول لك احسب قرارك أنت. المقارنة العادلة ما تكون بين الإيجار والقسط فقط. التملك قد يحمل يعني دفعة مقدمة وصيانة وتكلفة تمويل وربط جزء كبير من الثروة في أصل واحد، وبعدين خياراتك خلاص إذا تملكت يعني بصعوبة عشان تشتري عقار ثاني أو إنك تتخلص من هذا العقار لعقار آخر، فلابد يكون قرارك صحيح يعني 90% على الأقل أو 99%. الإيجار يعطيك مرونة أكبر، لكنه ما يبني لك ملكية من دفعات الإيجار. أنت بتدفع دفعات للإيجار، لكن أنت في النهاية ما حتتملكه، وممكن نفس الدفعات هذه اللي أنت تدفعها للإيجار مثلا صاحبك أو صديقك أو أخوك بيدفع نفس الدفعات هذه ولكن على بيت ملك. فأنت اسأل نفسك كم سنة سأبقى إذا كنت مستأجر؟ ما هو مدى استقرار دخلي؟ ماذا سيبقى لدي بعد الدفعة المقدمة إذا قررت أنه أنت تتملك؟ ما هي قيمة المرونة بالنسبة لي؟ يعني أنت الآن عندك مرونة إذا تملكت، بينما إذا أنت مستأجر في مرونة للتغيير. فأنت اسأل نفسك كما إذا تملكت بيت أو ناوي تتملك بيت، هل أنا عندي حيكون مرونة أني أشتري بيت ثاني وأغير هذا البيت؟ اسأل نفسك بناء على دخلك وعلى حياتك واستقرارك. طبعا الجواب مش واحد عند كل البشر، مستحيل. القرار الصحيح إذن هو الذي ينسجم مع أرقامك وأهدافك وحياتك وخياراتك أنت. يعني في النهاية إذا كنت مستأجر أو كنت مشتري، كلاكما الله يبارك لكم، كلاكما بقرار صحيح. وأنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وتذكروا هذه أبعادنا الاقتصادية وهذا بعدنا اليوم، وتذكروا دائما إنه وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق إنه نفهم.
2: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: ريشة.
1: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
2: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
0: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ونسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احتمال.

احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: البصل ليش يبكينا؟ البصل موجود في كل مطبخ وتقريباً يدخل في كل شيء، في الأرز والصلصات والشربات والسلطات، ونستخدمه ني أو مطبوخ. لكن بمجرد ما نقطع بصلة بعد ثواني تبدأ عيوننا تدمع. طيب إيش الموجود في البصل ويخلينا نبكي؟ وليش بعض أنواع البصل تكون حادة جداً وأنواع ثانية طعمها أخف وأحلى؟ البصل له أنواع كثيرة وكل واحد منها يختلف في الطعم والاستخدام. البصل الأصفر هو اللي نستخدمه أكثر في الطبخ، نكهته واضحة وهو ني، ومع الحرارة تظهر حلاوته ونكهته بشكل أكبر. الأبيض مقرمش ونكهته واضحة ونشوفه كثير في أطباق مختلفة ومنها المطبخ المكسيكي. والأحمر يتميز بلونه الناتج عن صبغات نباتية، وبسبب لونه وقوامه يستخدم كثير في السلطات والمخللات. أما البصل الأخضر فنكهته أخف ويستخدم طازج، عشان كده نستخدم منه الجزء الأبيض والأوراق الخضراء كمان. وفي الشالوت اللي يعتبر قريب من البصل لكن حجمه عادة أصغر ونكهته ألطف، ويظهر كثير في الصلصات والتتبيلات خصوصا في المطبخ الفرنسي. وفي كمان أنواع تعرف بالبصل الحلو زي فيداليا في الولايات المتحدة، وسبب الإحساس بحلاوته مو السكر ولكن انخفاض الحدة والمركبات الكبريتية، وهذا الشيء يخلي الحلاوة الموجودة فيه أوضح. طيب ليش البصل يسبب الدموع؟ داخل خلايا البصلة توجد مواد وإنزيمات منفصلة عن بعض، وأول ما نقطع البصلة بالسكين نكسر الخلايا وتبدأ هذه المواد تختلط وتتفاعل، وخلال ثواني تتكون مركبات جديدة ومن بينها مادة متطايرة توصل للعين وتهيجها، وتبدأ العين تحمي نفسها بإفراز الدموع. يعني المادة اللي تخلينا نبكي ما تكون موجودة بشكل جاهز داخل البصلة، ولكن نحن اللي نساعد على تكوينها لحظة ما نقطعها. وهنا تجي فائدة تبريد البصل قبل تقطيعه. لما تكون البصلة باردة التفاعلات اللي تحصل بعد قطع الخلايا تكون أبطأ، وكمان تقل سرعة تطاير المادة المهيجة وصولها للعين، وعشان كده وضع البصل في الثلاجة قبل التقطيع ممكن يخفف الدموع لكنه ما يمنعها بالضرورة بشكل كامل. وفي حيل ثانية منتشرة زي دهن السكين بالزيت، لكن الدليل عليها أضعف، بينما التبريد له تفسير مباشر مرتبط بالتفاعلات اللي تحصل داخل البصلة. والملفت إنه نفس البصلة الحادة اللي تخلينا نبكي ممكن بعد فترة على النار تتحول لطعم مختلف تماماً. الحرارة تغير المركبات المسؤولة عن الحدة، ومع استمرار الطبخ تبدأ الحلاوة الطبيعية الموجودة في البصل تظهر بشكل أوضح، ومع التحمير تحصل تفاعلات كيميائية مختلفة من بينها تفاعلات ميلارد واللي تساهم في تكوين اللون البني والنكهات العميقة اللي نربطها بالبصل المحمر. وعشان كده طريقة تقطيع البصل ودرجة الحرارة ومدة الطبخ كلها ممكن تغير النتيجة اللي توصل للطبق. وفي النهاية حتى الدموع اللي ارتبطت بالبصل من زمان بدأ الإنسان يغيرها. بعد سنوات طويلة من اختيار وتهجين أنواع معينة من البصل ظهرت أصناف طورت خصيصاً عشان تكون أقل حدة وتنتج كمية أقل من المادة اللي تهيج العين عند التقطيع، وبعضها وصل فعلاً إلى الأسواق ويباع كبصل أقل تسبباً في الدموع. يعني حتى واحدة من أشهر صفات البصل ما عادت بالضرورة موجودة في كل الأنواع.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: ذاكرة الإيقاع. تخيل الشعر لو صارت له خطوة، هذا بالضبط اللي حتشوفوه في المجرور. صفوف متقابلة، إيقاع قصائد تتحرك بين المنشدين، فن ارتبط بالطائف وجمع الشعر والحركة والموسيقى في مشهد واحد. هنا القصيدة ما حتجلس في مكانها، حتطلع من صوت الشاعر وتمشي بين الصفوف. هذا هو المجرور.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك

0: تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. بالعكس
1: دائما نسمعها، السكر يخلي الأطفال هايبر. حفلة أطفال فيها كيك شوكولاتة وحلويات، وبعد شوية الأطفال الله يحفظهم ينتشروا في كل مكان، والتعليق المعتاد شفتي السكر قلبهم هايبر. منطقي صراحة، لكن بالعكس الدراسات تقول فكرة أن السكر بحد ذاته يسبب فرط النشاط عند الأطفال منتشرة جدا، لكن الدراسات المحكمة اللي قارنت السكر ببدائل أخرى ما قدرت تثبت أن السكر هو السبب المباشر لهذا السلوك عند أغلب الأطفال. وفي مراجعة جمعت نتائج دراسات متعددة ما ظهر تأثير واضح للسكر على سلوك الأطفال أو قدراتهم الذهنية. طيب ليش نحس أنه هو يسوي كذا؟ فكروا في المكان اللي غالبا فيه سكر، حفلة عيد ميلاد، ألعاب، أطفال، يعني حماس. يمكن أحيانا المناسبة نفسها هي اللي رفعت الطاقة، مو قطعة الكيك لحالها. طبعا هذا مو دعوة عشان إحنا نكثر السكر، بس سكر يساوي طفل هايبر هي قاعدة علمية. لكن بالعكس تحليل تجميع الدراسات محكمة لم يجد أنه السكر يأثر في سلوك الأطفال أو أدائهم المعرفي، مع عدم استبعاد اختلافات فردية محدودة. يعني الدراسة بتقول إنه مو شرط يكون السكر هو الأساس. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهان قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: وش الفرق على جدة اف ام مع وسام الغريبي ومناهل دحمان.
1: تخيل نفسك بوسط زحمة الظهر، واقف بموقف سيارات وجاي تطلع، لقيت سيارتك محكوكة من الجنب والفاعل حرك وما تدري عنه. اللحظة هذه تبدأ فيها كمية غضب ونكد، لأنك عارف كمية التعب والمرمطة اللي تنتظرك عشان تخلص موضوع بسيط مثل هذا. كنا بالعادة بوضع مثل هذا نضيع يوم كامل من حياتنا، تقعد تنتظر ساعة تحت الشمس، بعدين تروح للمرور تخلص الأوراق، ومن المرور لمكاتب التقديرات، وتلف بين الورش عشان تسعر القطع والشغل، ويروح عليك دوامك وتتعطل مصالحك لمجرد حكة بسيطة في سيارتك. الحين المعاملة اختلفت تماما، تفتح تطبيق المباشرة والتأمين بجوالك وتصور الحكة وتحدد موقعك بثواني، والذكاء الاصطناعي بالنظام يطابق الأضرار مع كاميرات الموقع والبيانات المسجلة، وبظرف دقائق يجيك إشعار بتقييم الحادث وتحديد نسبة الأضرار، وتصدر الورقة الإلكترونية لإصلاح السيارة فورا، وبدون ما تراجع ورشة واحدة أو تدور قطع. التطبيق يتيح لك خيار جدولة سحب السيارة وتصليحها عند ورشة معتمدة مع سيارة بديلة توصلك لباب بيتك، والمبلغ يتحول مباشرة للجهة المنفذة، وتكمل يومك ودوامك الطبيعي وكأن شيء ما صار. الفكرة الحقيقية من التحول الرقمي بالخدمات وحل المشاكل اليومية مو إننا نلغي الأخطاء والحوادث من العالم، الفكرة إننا نلغي التعقيد ووجع الراس اللي يجي بعدها. لما المنظومة تشتغل بذكاء خلف الكواليس تخفف عنك الضغط وتضمن إن حقك محفوظ بدون أي جهد إضافي منك.
0: وش الفرق على جدة اف ام مع وسام الغريبي ومناهل دحمان. في 60 ثانية.
2: اعتماد الرابع من مارس يوما رسميا للمرأة الخليجية بفضل مقترح سعودي رائد يكرس إسهاماتها المضيئة في المجتمع. جامعة الملك سعود تسجل إنجازا طبيا عالميا بانتزاع براءة اختراع أمريكية لصمام قلب ميكانيكي مبتكر. عاصمة الموضة تشرق في الرياض مع إطلاق برامج البكالوريوس والماجستير العالمية في معهد مارنغوني. أجيال المستقبل تبتكر بتسجيل أكثر من 444 ألف طالب وطالبة في النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطني. وأخيراً محمية الملك سلمان الملكية تسجل توثيقاً بيئياً نادراً لتعشيش طيور صقر الغروب في أراضيها.
0: في 60 ثانية.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش.
0: لمسة جمال على جدة اف ام.
2: واكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الاذاعات ساودي راديو بلس. واليوم رح نتكلم عن عمليات تجميل الجفون واهميتها، وطبعا والعمر المناسب لاجراءها، وتاثير البوتوكس، هل هو تاثير دائم ام تاثير مؤقت على جفون العين. وأيضاً رح نتكلم عن أهمية التغذية في تجديد خلايا البشرة والشعر وتقليل الالتهابات. وللحديث أكثر عن عمليات تجميل الجفون يسعدنا طبعاً أن ينضم إلينا الدكتور فراس محمد، مدني استشاري طب وجراحة العيون وتخصص دقيق في جراحة العيون والجفون التجميلية والتقويمية. دكتور فراس، أسعد الله أوقاتك.
4: هلا، حياكم الله.
2: دكتور، نبي نتكلم بداية، يعني إيش الفرق بين عمليات التجميل الجفون، خلينا نقول التجميلية والتقويمية؟
4: تمام، الله يسعدكم وشكرا على الاستضافة. بالنسبة لعمليات التجميل والتقويم هي نفس الفكرة، يعني هي جزء لا يتجزأ من بعض، بمعنى إحنا الهدف من العملية هو استعادة الأنسجة لوضعها السابق، الوضع الواحد يكون شباب، الوضع يكون في البشرة شوية مشدودة، فهي ليست منفصلة عن بعض وهي جزء لا يتجزأ من بعض.
2: نعم، طيب لو جينا نتكلم، يعني متى تكون عملية الجفون ضرورية طبية ومتى تكون بهدف تجميلي؟ يعني إحنا مثلا السيدات دائما عادة مع عمليات شد الوجه بنطلب مثلا من الطبيب إنه نعمل عمليات إما شد للجفون العلوية أو السفلية، فمتى أكون أنا مثلا بحاجة لها ومتى أكون لا والله هي تجميلية مجرد يعني عملية بعملها لتحسين المظهر؟
4: جميل، عشان أجاوب بكل وضوح، هي الشيخوخة عموما في الجسم عندنا تبدأ من فترات مبكرة في الحياة، تتسارع في آخر الثلاثينات آخر الأربعينات، ممكن تتسارع عند الناس اللي يمارسوا حياة غير صحية من ناحية مثلا تدخين، أكل غير صحي. فاللي بيصير إنه في بعض النساء وحتى بعض الرجال يشتكوا من بعض العلامات تبع الشيخوخة، بمعنى إنه يكون في ترهل بسيط أو في هبوط في الحاجب، يشتكوا منها في سن مبكر. فبالنسبة للعمر إحنا ما بنقول إنه في عمر معين للحاجات هذه، بس إذا كان الشخص يشتكي من مشكلة معينة، بمعنى إنه في تبطينة بتزيد، في ترهل في الجلد بيزيد، أو في دهون باردت، هنا ممكن نبدأ نسويها في أعمار مبكرة، يعني في أعمار اللي هي في العشرينات في الثلاثينات.
2: نعم.
4: وعادة كل ما كبر الشخص كل ما كانت العملية وظيفية أكثر، بمعنى إذا كان الشخص بدأ يعاني من مجال الرؤية، في ثقل على الحواجب على الجفن، أحيانا حتى يشتكوا المراجعين من صداع، فهنا تكون وظيفية. بس هي برضو نفس الشيء، هي التجميل هو جزء من التقويم وهو ليس تغيير في خلقة ربي مثلا أو شيء، لا إحنا بس بنستعيد الوظيفة، بنستعيد الحيوية للمنطقة.
2: نعم، يعني حضرتك ذكرت بعض من الحالات اللي تستدعي تدخل جراحي، ولكن هناك يمكن حالات أخرى تحتاج إلى تدخل جراحي، زي ما قلت حضرتك إنه ممكن تكون يعني أسبابها أيضا الصداع.
4: صحيح صحيح، العين حوالينها أنسجة كثيرة، عندنا الحواجب، عندنا الجفون، الرموش، أي مشكلة تحصل في ما حول العين قد يؤثر على وظيفة العين نفسها من ناحية الرؤية ومجال الرؤية. قد تكون الشكوى بسيطة في البداية، بس مع تقدم العمر المراجعين يبدأوا يشتكوا أكثر وأكثر من ناحية النظر، من ناحية الصداع والإجهاد. احنا نهدف في العمليات هذه الى تحسين الوظيفة وفي نفس الوقت تحسين الشكل والجفن نفسه، من حيث ان نستعيد الحيوية والشباب.
2: نعم دكتور، يعني انت ذكرت يمكن ما في عمر مناسب لاجراء تلك العمليات، ولكن احنا يمكن السيدات اكثر لما بتتعدى مثلا سن الأربعين او الخمسين، او حتى للناس اللي مثلا كانوا عاملين دايت او كذا بيخسروا كميه كبيره جدا من الدهون، بيصير عندهم تدلي في مثلا او ترهل في الوجه، يعني انتفاخات تحت العين، ففي اعمار يعني يمكن تحتاج الى انها تجري هذه العمليات حتى لو كانت في سن صغير بسبب يعني حاجة طارئة، خلينا نقول مثل العمليات، مثل التكميم، مثل يعني ترهل الوجه بشكل كبير.
4: صحيح، اتفق معك، هي في عوامل كمان نضيف عليها عوامل كثيرة للأمانة. عندنا موضوع الجينات، في ناس ما شاء الله جيناتهم يعني يحتفظوا بالحيوية والشباب فترة.
2: هذه الجينات يا دكتور مشكلة.
4: صحيح صحيح، بس يعني برضو نقدر نشتغل على الجينات من ناحية الرياضة، من ناحية الأكل الصحي. دائما ننصح في فقدان الوزن إنه ما يكون سريع، ما يكون حمية قاسية، يكون بالتدرج عشان الجلد ما يفقد مرونته ويكون فيه ترهل. وبرضو في حاجات بسيطة كعادات يومية لو انتبهنا لها، مثلا زي حك الجفن، حك العين، هذه حاجات برضو تعمل ترهل زيادة في الجفن، تعمل تصبغات في الجفن. يعتمد من شخص لشخص، بس احنا يعني كل حالة نقيمها لحالها ونقول مثلا هذا الشخص يعني ممكن يستفيد من العمليات هذه او حاليا ما تنفع له مثلا.
2: طيب دكتور مثلا التعرض خلينا نقول يعني في بعض الأشخاص وأنا أولهم يعني ما بلبس نظارات شمسية بتعرض دائما للشمس، هل ممكن أيضا هذه الأسباب تكون مثلا سبب في أنه الجفن يترهل أو تضر مثلا بأنها تسرع عملية الشيخوخة؟
4: أنت بيزعل عليك طبيبين، طبيب العيون وطبيب الجلدية. طبيب العيون ليش؟ عشان موضوع الشمس أنها تأثر على النظر وتأثر على تسارع المويه البيضاء وتأثر على الشبكية والقرنية أيضا.
2: نعم.
4: الجلدية بيزعلوا عشان موضوع السانس كريم، يعني هم دائما يوصوا في وسائل التواصل الاجتماعي أنه نحمي بشرتنا كيف من الترهل من الشيخوخة، أننا نحافظ عليها من ناحية الهايدريشن، الترطيب، عدم التعرض للشمس، وضع الوقاية. فالجفن هو جزء منه، في جلد، الجزء الخارجي من الجفن هو جلد، ينطبق عليها نفس الشيء اللي هو أننا نهتم فيه أنه ما يتعرض للشمس، والحل يكون بسيط أننا نحط نظارة شمسية.
2: صح دكتور، هل إزالة الجلد الزائد من الجفن يمكن أن يحسن مجال الرؤية؟ يعني أنت ذكرت أنه طبعا ممكن يحسن، لأنه في ناس بصراحة عندهم، يعني أنا شفت حالات يمكن على السوشيال ميديا أنه عندهم تدلي جدا كبير في الجفن العلوي.
4: صحيح، هنا في تفصيل بسيط حابب أفرق بين الجلد الزائد وهبوط الجفن. في مرات أحيانا يكون العضلة نفسها المسؤولة عن مستوى الجفن العلوي تكون فيها مشكلة، سواء مشكلة عضلية أو مشكلة عصبية أو مشكلة حتى من الولادة، هنا بتكون العين نفسها فتحتها صغيرة، فهذا الشيء بيأثر على مجال الرؤية مباشرة، والحل عادة يكون بشد العضلات هذه عشان العين تصير مجال الرؤية يتحسن فيها. لكن في حالة الجلد الزائد قد يكون جلد زائد بسيط من ناحية الأعمار، مثلا السيدة أو الرجل يكون أعمارهم صغيرة فيكون في جلد زائد بسيط في بداية الأعمار، هذه ما أتوقع يكون في تأثر في مجال الرؤية، بس كل ما كبر الشخص وزاد ترهل الجفن أيضا كل

0: ما هبط الحاجب اللي هو مع الشيخوخة برضو قد يؤثر على مجال الرؤية العلوي. هل هو حيكون بنفس القوة والشدة في تأثير المجال الرؤية على مقارنة بين الجلد الزائد والعضلة؟ ما حيكون بنفس التأثير، بس حيكون في تأثير بسيط.
1: نعم. طيب دكتور، لو جينا نتكلم يعني عن الفحوصات أو خلينا نقول البروتوكول المتبع قبل إجراء تلك العملية، من ناحية التشخيص، من ناحية التخدير، من ناحية يعني المريض بعد

0: جميل. العمليات هذه أهم خطوة فيها هو زيارة العيادة، الطبيب، خبرة الطبيب، الفحص اللي بيصير في العيادة. يعني هي عملية للأمانة بكل صراحة هي بسيطة، لكن التهاون فيها والتساهل فيها قد يؤدي للمضاعفات هذه. فإيش نسوي عادة مع المرضى؟ نشوفهم في العيادة، نفحصهم، نعرف إيش الشكوى اللي اشتكوا منها، عادة نعطيهم مراية ونسمع منهم بالتفصيل. مهم أيضا نسمع منهم ونشوف البعد النفسي في الموضوع، إذا كان الشخص أو المراجع عندهم مشكلة نفسية بهذا السبب، بهذا الشيء اللي اشتكوا منه، فهنا يعني بنشوف إذا حل المشكلة هذه بعملية أو شيء هل حيحسن من النفسية أو لا. قد يكون بعض الأشخاص عندهم مشاكل نفسية أخرى مثل الاكتئاب، مثل الاضطراب النفسي، هنا نكون حذرين طبعا، إنه ما ينفع نسوي حاجة على أساس أننا نحل مشكلة أخرى. فإحنا نسأل عادة كمان حاجات ثانية زي مثلا مسيلات الدم، هل الشخص هذا بياخد الأسبرين، البلافكس، بعض المكملات الشعبية زي الثوم، الزنجبيل، الكركم، القرفة، هذه كلها حاجات ترفع نسبة الكدمات ما بعد العملية، قد تؤدي إلى أن التشافي والعودة للحياة الطبيعية يتأخر وتحصل بعض المضاعفات اللي ما نبغاها. فإحنا مهم تقييم الحالة في العيادة، نسأل وناخذ التاريخ المرضي، نقيس الجفون، نقيس الجلد الزائد، نحسب المسطرة بالمليمتر، هذه حاجات مهم نتكلم فيها مع المراجعين في العيادة وعلى أساس نقرر العملية.
1: نعم. طيب دكتور، حرجع للنقطة اللي كنت بتكلم فيها، إنه في ناس للأسف بيعملوا عمليات من ناحية سحب العين لدرجة إنها ما تقدر تقفل عيونها. بصراحة أنا شفت كثير حالات في السوشيال ميديا بيتم سحبها من منطقة الحاجب يعني. فهل هذه الأمور ممكن أنا يعني أسويها وما فيها ضرر على العين، ولا ممكن مستقبلا تضر بالعين، تضر بفتحة العين وقفلة العين؟
0: سؤال جميل جدا ويبغانا نركز فيه. ليش؟ لأنه إحنا زي ما قلنا في البداية إنه وظيفة العين لا تتجزأ عن جمال العين، وللأمانة الوظيفة أهم من الشكل. بمعنى إذا إحنا أصلا شفنا الشكل شاد أو غير طبيعي، هذا معناته بالغنا في العملية، أو الطبيب الله يهديه يعني بالغ في العملية. هنا ممكن يأثر على الوظيفة حقت العين من ناحية إغلاق العين، من ناحية الرؤية والنظر والجفاف والكلام هذا. فالهدف دائما من العمليات هذه هو ليس تغيير الشكل، هو العودة في الشكل السابق، الشكل اللي كان قبل 5 سنين، قبل 10 سنين، قبل 15 سنة، على حسب عمر الشخص وعلى حسب رغبته، مع الحفاظ على الهوية، الحفاظ على الوظيفة. فأنا إحنا نشوف كمان الأطباء بنشوف الحاجات هذه، بس ما ينفع نطلع في السوشيال ميديا ونتكلم عليها ب يعني خلينا نقول بكل مصداقية، ويصير في زي الحرب بين الأطباء في مشاكل بتصير.
1: لا بس يعني في النهاية في النهاية دكتور، يعني إن إحنا نبنوعي الناس، إحنا هدفنا تجميلي ووظيفي في نفس الوقت. يعني حرام أنا مثلا أدخل تجميل وأفقد وظيفة، يعني الوظيفة أهم من التجميل. احنا بنتكلم يمكن من خلال البرنامج انه احنا يعني حابين انه احنا نتجمل وحابين نعمل عمليات تجميل، ولكن في نفس الوقت ما نفقد الوظيفة.
0: انا اتفق معك، عشان كذا مهم اختيار الطبيب، الطبيب اللي خلينا نقول اللي عنده امانة علمية، الطبيب اللي عنده شهادة متخصص في الموضوع هذا. ما نغامر في جسمنا، سواء في العين او في اجزاء اخرى من الجسم. الطب في مدارس، في شهادات، في خبرة، في سمعة، في حاجات مهمة كثير الواحد ينتبه لها.
1: أكيد.
0: صحيح.
1: دكتور، طيب لو جينا نتكلم عن العمليات، يعني هل هي عمليات تجرى عن طريق خلينا نقول التخدير الموضعي، ولا التخدير العام، ولا على حسب حالة المريض؟ كم وقت العملية، فترة التعافي بعد العملية، كل هذه الأمور يعني يمكن أنا والمستمعين حابين نتعرف عليها.
0: جميل. هي تعتبر من العمليات السريعة نسبيا، طولها يكون، ليش؟ لأنه إحنا بنسوي عينين عادة مع بعض في نفس الوقت، خلينا نقول 90%، 95%، توصل قريبة 100% من الحالات تكون تحت تخدير موضعي، تكون إبرة بنش موضعي في انعطف الجلد. طول العملية المريض ما يحس أو المراجع ما يحس بالآلام. بعض الحالات هم يطلبوا عادة، المرضى يقولوا مثلا ان انا ما اقدر اكون صاحية، خايفة، متوترة، بنقوم نعطيهم مهدئ عن طريق الوريد. في حالة انه الشخص تماما حابب يتنوم تخدير عام تحت رغبته هو وليس تحت رغبة الطبيب اللي بيسوي العملية او طبيب التخدير، فاحنا ممكن نساعدهم من ناحية

0: انه يتسوى تخدير عام، لكن يكون تخدير عام وخروج نفس اليوم، بمعنى انه
1: عمليات اليوم الواحد،
0: عمليات اليوم الواحد بالضبط.
1: طيب دكتور، فترة التعافي بعد العملية أكيد في كدمات، في تورمات، في يكون ريسك شوي على المريض.
0: جميل، احنا عادة نقول للناس انه الكدمات هي جزء من العملية، بمعنى انه لازم يكون في كدمات. طبعا تختلف الكدمات من شخص لشخص لعوامل جدا كثيرة، عوامل أهمها مسيلات الدم ووجودها في الدم، زي ما قلنا إذا كان بيأخذ الشخص أدوية معينة أو بيشرب مكملات عشبية معينة، هذه تخلي شوية الكدمات تطول فترة أكثر، لكن إحنا دائما نحرص في العيادة أننا نتحكم في هذا الموضوع. والتشافي مختلف، بمعنى إحنا ممكن، هذه كلمة عامة للأمانة، كلمة التشافي، إحنا نقول للمريض أو المراجع نقول له مثلا حترجع تمارس حياتك الطبيعية، تروح النادي، تلعب رياضة، تسبح، الحاجات هذه تكون بين أسبوعين وثلاثة تقريبا.
1: نعم. طيب دكتور، حنستأذنك نطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
2: لمسة جمال على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم ونستكمل حوارنا مع الدكتور فراس مدني، استشاري طب وجراحة العيون. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن فترة التشافي بعد عمليات الجفون العلوية. أنا حابة كمان أتكلم عن الجفون السفلية. أيضا كثير من السيدات والرجال يمكن بيعانوا من انتفاخات في الجفون السفلية، أيضا ترهل في الجفون السفلية. في بعض أيضا من السيدات بعد حقن الفيلر بيصير عندهم تكتلات في الجفون السفلية. يعني أنا حابة أتعرف صراحة كيف بتتم عمليات الجفون السفلية.
2: جميل، إحنا ممكن نتكلم عن الجفون السفلية بناء على المشكلة، لأنه هي في عدة مشاكل ممكن تصير. في بعض الناس يشتكوا من اللي هي الهالات، فتكون نفس الجلد فيه تصبغات، الجلد نفسه لونه متغير، وهنا عادة الحل يكون إن نشوف سبب التصبغات، هل هي جينية، هل هي يعني وراثية، هل هي بسبب حساسية، بسبب بعض الأدوية. وممكن نشتغل على موضوع تحسين لون الجلد بالإبر، بالكريمات والليزر، حاجات هذه. لكن إذا كان الشخص حابب يسوي حاجة جراحية للون، فشد الجلد يعني ممكن يحسن من اللون برضو شيء بسيط. طيب إيش الحاجات الثانية اللي اشتكوا منها كهالات؟ إحنا عادة يكون في ظل بسيط تحت الدهون
1: أو الحفرة. يا دكتور كمان اللي هي الحفرة بتكون تقسم الخد من تحت العين مثلا إلى نهاية الخد.
2: صحيح، هذه اللي هي التجويف احنا نسميها، والتير تراف أو الجرف الدمعي، قد يكون جدا واضح وعميق. عندنا حلول ما هي متعددة للأمانة، عندنا حلول الفيلر وعندنا حدود العملية كحل دائم ومشاكله أقل. الفيلر هو حل للناس اللي خايفين من العملية وحابين يسووا حاجة بسيطة. مهم برضو أنه يكون الطبيب متمكن ومتمرس، لأن هذه منطقة تسمى دينجر زون أو منطقة خطرة، فيها نسبة مضاعفات عالية وخطيرة، وفيها نسبة مضاعفات ليست خطيرة للأمانة زي اللي ذكرتيها، اللي هي التكتلات، تغيير اللون، يعني بعض الحاجات اللي تصير. بالنسبة للعملية قد تحل المشكلة بدون احتياجنا للفيلر، عن طريق أننا نأخذ الدهون ونوزعها في هذا الجرف الدمعي. إذا كان المريض يشتكي فقط من انتفاخات بدون تجويف، فهذه برضو ممكن نخففها كدهون بالعملية. العملية قد تتم بطريقتين،

0: يا عن طريق منابت الشعر بجرح خارجي عن طريق الجفن من الداخل، فيكون المريض خارج من العملية ما عنده أي أثر للعملية.
1: والله جميل جدا.
0: أيوة خلينا نقول إيش الأفضل عموما لأغلب الحالات، هي العملية للأمانة هي بتحل أغلب المشاكل.
1: نعم دكتور، كمان يعني بالنسبة للناس اللي بتحقن فيلر باستمرار، هل هذا يأثر مثلا على خلينا نقول على منطقة العين مستقبلا، اللي بتحقن طبعا كثير من ناحية علاج التجويف خلينا نقول؟
0: جميل. أنا الفيلر للأمانة هذا تفضيل شخصي وبرفرنس شخصي، يعني ما أحبه للأمانة. ليش؟ لأنه مشاكله كثيرة. الفيلر أتوقع تسوى وكان الهدف منه زمان إننا يعني نعمل فيلر كل 6 شهور كل 8 شهور، كانوا الطب زمان يقولوا زي كذا الدكاترة إنه يحتاج تعبئة كل 6 شهور. لاحظنا إنه في السنين الأخيرة دراسات انتشرت إنه لا، الفيلر بيقعد في الجسم بالعشرات السنين، يعني 20 سنة وأكثر. اللي بيصير إنه إحنا أجسامنا قاعدين ننفخها زي البالونة، والجلد مع الوقت بيتعود على هذا الانتفاخ، وبعدها جزء من الفيلر هذا بيذوب وجزء منه بيبقى. فالمراجعين والمراجعات والأطباء عموما ينصحوا إنه يلا نعبي مرة ثانية، خلينا نعبي مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. هنا نقع في الفخ، لأنه
1: فعلا يعني كلامك صحيح. أنا واحدة من الأشخاص يمكن اللي عبيت التجويف العين أكثر من مرة بالفيلر، ولكن في كل مرة بصراحة بيرجع يعني أكثر من أول.
0: هذا هو. ف يعني إذا جينا للحل الصحيح من البداية هو عدم حقن مادة الفيلر من الأساس في المنطقة هذه. هذه منطقة أصلا ما فيها سبيس، يعني ما فيها مساحة إننا نحط مادة لزجة ثقيلة تسحب موية، تنفخ معنا أوقات وتخف أوقات، وجسمنا يخرج جزء منها والجسم الآخر يسد الدورة الليمفاوية. يعني في مشاكل كثيرة للأمانة من حقن الفيلر تحت العين. أنا إذا كان المراجع والمراجعة حابين يجرب الفيلر، فأنا أقول لهم هذه النصيحة إنه أنت عندك one trial، يعني هي واحدة مرة غالبا هي اللي حتكون بإذن الله كافية مدى الحياة. يعني حتى لو خف مفعول الفيلر على الوقت مع الوقت، أنا أشوف إنه ما نحكم مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. ممكن نذوب ونسوي العملية بعدها على طول بعد كم أسبوع.
1: طيب دكتور، بالنسبة يعني للناس اللي حاقنين فيلر، هل ممكن بعدها مثلا يحقن دهون مثلا في منطقة العين، وهل هي فعلا الدهون آمنة؟
0: جميل. هي الهدف من الفيلر والدهون هو واحد، بمعنى احنا اللي يصير معانا في عضلات الوجه وأنسجة الوجه ودهون الوجه انه بيصير ضمور بسيط، بيصير هبوط شوية مع الجاذبية. ففي أماكن خلينا نقول فقدت الفوليوم أو فقدت الكمية والوزن اللي فيها، فهنا يجي دور الدهون ويجي دور الفيلر. الدهون هي حاجة لازم تنزرع من نفس الشخص، يعني ما نقدر ناخذ دهون من شخص آخر ونحطها، فلازم نفس الشخص يتبرع بالدهون ونزرعها، ناخذها من مكان ونحطها في مكان بعد معالجتها بعد تخفيفها. يعني في لها طريقة معينة إننا نزرع الدهون. الفيلر لا، هي حاجة يعني تتصنع في المختبر وتنحقن بغض النظر عن مين يحتاجها.
1: نعم.
0: الفرق انه في الدهون احيانا ما نقدر نذوب الدهون، يعني في حالة ان حقنا دهون وصارت بعض الاماكن فيها انتفاخات اكثر من اماكن او صارت مشاكل، صعب اننا نذوب دهون، لكن الفيلر ممكن نذوب الفيلر. فكل واحد له ميزة على الآخر، ما في شيء أحسن من شيء، ويعتمد على الطبيب وخبرته وعلى المراجع وإيش حابب. أي بالضبط، على المراجع وإيش حابب، وهل مستعد إنه يسوي عملية في مكانين، لأن الدهون لازم نأخذها من مكان ونحطها في مكان، يعني هذا شيء آخر برضو صعب القرار على المراجعين.
1: نعم. طيب دكتور، بتكلم عن البوتوكس، بشوف كثير من الحالات انه بيحقنوا بوتوكس بعدها بيتم في تدلي في جفن العين. بصراحة بيخوفوا الناس من هذا الموضوع، انه لما تحقن بوتوكس مثلا في منطقة الجبهة او حوالين العين، هذا بيسبب مثلا اعراض ولا بيسبب مشكلة ممكن تستمر عند الشخص حتى يعني انتهاء مفعول البوتوكس. نبقى نتكلم عن اهمية البوتوكس وتأثيره، وفي نفس الوقت إنه إيش الشيء اللي يخلي الجفن يتدلى رغم إنه مثلاً تم حقن البوتوكس مثلاً في منطقة الجبهة بعيدة عن العين؟
0: أنا إذا كنت أعطي البوتوكس ليبل أو مسمى، فأنا أسميه صديق الجمال أو صديق
1: فعلاً.
0: الشباب. أيوة، فعلاً. أو صديق الشباب.
1: أنا

0: من الناس اللي مؤيدة لكلامك.
1: أيوة أنا يعني إذا في خلينا نقول إجراء واحد أنصح فيه حتى من عمر مبكر يعني قبل ما الخطوط تبدأ تعلم فهو البوتوكس. طب البوتوكس أصلاً قبل ما يكون أداة للتجميل هو كان علاج اللي اخترعه دكتور عيون أمريكي اسمه آلن سميث. زمان كان بيحاول يحل مشكلة الحول عند الأطفال، واجه صعوبة إنه كل طفل مسكين عمره شهر شهرين ثلاثة يضطر يدخله بتخدير عام، ففكر بطريقة إنه كيف نخفف العضلة القوية هذه اللي عاملة الحول أساس إن الحول يتحسن ويصير فيه رؤية في العين ونتفادى الكسل حق العين. فمن وقتها الاستخدامات انتشرت للبوتوكس كتخفيف قوة عضلة. إحنا عندنا عضلة قاعدة شادة وتنقبض زي عضلة الحاجب، الأشخاص اللي يعصبوا يكون فيه خطوط كده بين الحاجبين مثلا. عندنا عضلات ثانية
0: اللي هي في الجبهة واللي حوالين العين
1: فهذه الخطوط إحنا يعني نشوفها نربطها دائما بكبرى السن أو نربطها بالشيخوخة، فوجدنا إنه الخطوط هذه بتخف إذا خففنا قوة العضلة. طيب لما نحقن العضلات هذه اللي حوالين العين سواء الحاجب سواء الجبين سواء منطقة الابتسامة، في عضلات ثانية جيرانهم يعني ممكن البوتوكس إذا حقن بطريقة خاطئة خلينا نقول صار فيه تسرب بسيط للعضلات الثانية، يصير فيه ارتخاء أحيانا كمضاعفة جانبية. بس الحلو في الموضوع إنه أصلا مفعول البوتوكس ما هو دائم، يعني عشان كده أقول لك إنه الخطورة فيه تكون قد تكون غير مذكورة. أيوه قد تكون غير مذكورة. طبعا الحقن الخاطئ المستمر لا، هنا الخطورة تكون خلينا نقول على المدى البعيد أكثر، بمعنى إذا كان الطبيب نفسه بيحقن نفس المراجع بنفس الطريقة حقته وبتصير نفس المشاكل كل مرة، نشوف المشاكل هذه أثرت على مدار السنين.
0: طيب دكتور لما تدلل العين مثلا خلينا نقول تم حقنه بطريقة خاطئة تم تدلل العين، هذا يعني المشكلة هل يمكن حلها على طول يعني مثلا بإجراءات معينة ولا لا أنتظر مثلا لين ما يبدأ يخف مفعول البوتوكس؟
1: جميل. إذا حصل ارتخاء في عضلة الجفن وصار في هبوط في الجفن عندنا كذا طريقة نقدر نحل المشكلة فيها، بس عادة احنا نفضل الطريقة اللي هي القطرات. في قطرات معينة لما نحطها المراجع والمراجع العضلة الداخلية حقت الجفن يصير فيها شد ويرتفع معها الجفن، هذه أفضل طريقة. طيب إذا ما حسنت مجال الرؤية شوية وما ارتفع الجفن كثير، نقدر بنفس البوتوكس نحاول نعكس مفعول البوتوكس اللي اتحقن قبل. في عضلات كثيرة في المنطقة حقت العين والجفن، ففي بعض العضلات لو حقناها بيرتفع الجفن ولو شيء بسيط، هذا يعطينا تحسن في مجال الرؤية على المدى اللي هو البوتوكس شغال فيه. يعني خلينا نقول لو المدى حق المراجع هذا 3 شهور 4 شهور، فإحنا في 3 شهور 4 شهور على الأقل رفعنا 1 ملي 2 ملي إلى أن يروح مفعول البوتوكس ويرجع الجفن لشكله الطبيعي.
0: نعم. سؤالي الأخير لك دكتور، ليش كثير من السيدات بيقولوا إنه زمان كان مفعول البوتوكس يعني يستمر 6 شهور 8 شهور ساعات سنة، الآن 4 شهور ويروح؟ هل بسبب المادة؟ هل بسبب الحقن؟ لا مثلا بسبب أني أنا بحرك مثلا العضلات كثير، إيش السبب؟
1: جميل، هذا داخلة فيه أسباب مرة كثيرة. إحنا كأطباء ترى واحدة من الأسباب، يعني بمعنى إذا أنا الطبيب عندي مراجع بيتابع معايا دائما أحقن بوتوكس وكل شهر شهرين يأخذ موعد ويقول لي ها تو أمس خف علي البوتوكس ونفحصه ونشوف لسه العضلات فيها شوية قوة، أقول له يلا تعال أعطيك بوتوكس. طيب إيش اللي بيصير مع الوقت؟ هذه مادة سمية، هي مخففة صحيح وآمنة جدا، بس المادة هذه جسمنا يعرف أنها مادة ما هي طبيعية، فيبدأ يكون أجسام مضادة. الأجسام المضادة هي نفسها فكرة التطعيمات، لما يكون عندنا حاجة نبغى نطعم منها أو يكون عندي لا سمح الله زكمة إنفلونزا وجسمي يكون أجسام مضادة. فهذه المادة مع الوقت إذا حقناها بكثرة بعدة تكرارات في السنة الواحدة، إذا عدت أكثر من مرة 2 3 4 5 الآن هذا المراجع بيلاحظ أنه كل سنة والثانية أنه مفعول البوتوكس عنده بيخف مع الوقت، بدل ما كانت 6 شهور صارت شهرين. طب إحنا ليش خلينا المراجع هذا ما يستفيد من البوتوكس فترة أطول؟ عشان أنا قاعدين نحقنه كل شهر شهرين من زمان، صح. هذا شيء. شيء ثاني، نفس المراجع في عضلات تكون أقوى من عضلات، بمعنى في ناس يتكلموا بوجههم، في ناس عضلاتهم قوية زي الرجال ما تقارنيهم بالنساء. إحنا الرجال عادة البوتوكس ما يقعد معاهم زي النساء بحكم إنه يتحركوا بوجههم يحركوا كثير يستخدموا العضلة، لأنه هذه العضلة لما تتحرك كثير

0: هي بتقاوم الإبرة اللي خلتها ترتاح.
1: نعم.
0: وفي دراسات كثيرة وعوامل كثيرة، بس هذه أهمها اللي هو الحقن الخاطئ خلينا نقول أو المتكرر، ونفس المراجع وطبيعة جسمه وطبيعة السام المضاد اللي عنده.
1: أكيد والله يا دكتور، أنا بشوف يعني البوتوكس والفيلر هو سلاح ذو حدين، في منه فوائد وفي منه مضار. كل ما طبعا صحيح. كنت معتدل في الحقن، كل ما يعني وصلنا خلينا نقول إلى يعني شكل أفضل وكمان نتائج أفضل، وطبعا كل ما يتم حقنه باستمرار أكيد راح توصل لنتائج عكسية. الله يعطيك العافية دكتور فراس محمد مدني، استشاري طب وجراحة العيون وتخصص دقيق في جراحات العيون والجفون التجميلية والتقويمية. شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء.
0: العفو العفو، الله يعطيكم العافية. شكرا على الاستضافة.
2: لمسة جمال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
0: جدة أف أم على هواك. لمسة جمال على جدة أف أم.
3: ويا هلا فيكم مستمعينا، ومن غرف العمليات وعمليات تجميل الجفون إلى أهمية التغذية في تجديد خلايا البشرة والشعر وتقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي. طبعا كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الدكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية. دكتورة أسعد الله أوقاتك.
4: وأوقاتك وأوقات كل المستمعين، أهلا بيكم.
3: يا أهلا بيك يا دكتورة. بداية يعني خلينا نتكلم أنه الغذاء ممكن يعني أنه يساعد الجسم في تجديد الخلايا البشرة والشعر، كيف أنا ممكن أجدد خلايا بشرتي وشعري وجسمي عموما عامة من خلال الغذاء؟
4: أول شيء رهام، التجديد الخلايا سبحان الله، الجسم بيجدد خلايا منه لنفسه، يعني في أعمار صغيرة بيتجدد الخلايا منها لنفسها، بعد مرحلة عمرية معينة بتقل تجديد الخلايا، ولكن الجسم بيجددها هو من نفسه. لكن إحنا لو جبنا مثلا إسمنت وموية والأشياء حق الصبة كلها وحطيناها، صح، هل هي حتبني بيت؟
3: لا طبعا، لازم نحتاج نحن نساعد نفسنا،
4: نحتاج إنه إحنا تحتاجي عمالة وتحتاجي سباكين وكهربائية، يعني أجهزة كاملة بشرية كاملة، جميع التخصصات. نفس الشيء جسمنا هو بينتج الخلايا بيجدد الخلايا، ولكن يحتاج لمساعدات خارجية اللي هي الغذاء، فهو بيقوم بنفسه بتجديد الخلايا، ولكن الغذاء هو العامل المساعد، إما يدمر الخلايا إما إنه ينشطها ويحفزها ويخليها يعني تكون في جسم الإنسان نضارة وصحة وقوة، فهذه كلها بتنتج من الغذاء، ولكن هو التجديد بيتم لكن إما إنه يتم بشكل ضعيف وإما إنه يتم بالشكل اللي لازم يتم فيه.
3: نعم، طب أنا حابة إنه هو يتم بشكل طبيعي، بشكل إني أنا مثلاً ما يسبب لي ملل، ما يسبب لي مثلاً التهابات، ما يسبب لي إجهاد تأكسدي، ولكن عن طريق الغذاء، كيف أنا أكون منتظمة في غذائي من ناحية إني أنا أجدد بشرتي، أجدد شعري، ما أنضر، ما أتعرض لالتهابات، ما أتعرض لأمور كثيرة يعني ممكن تحصل لي؟
4: شوفي، أول حاجة ودائماً تعرفي بركز على هذا الشيء، أسلوب حياتنا الصحي، يعني نصحى في النهار وننام في الليل. أيوة بالضبط، نصحى في النهار يا رهام وننام في الليل،
3: نصحى يعني في النهار وننام في الليل،
4: رتب الجسم على هذا الشيء، يعني سبحان الله ربنا خلق النهار معاش والليل لباس عشان إننا إحنا إيش ننام، فهذا إحنا لو نتبع هذا الشيء نشاط جسمنا والخلايا، بناء الخلايا وتجديد الخلايا كله بيتم في فترة الليل، فترة النوم في الظلام الجسم بيفرز الهرمونات اللي لازم يفرزها علشان تجديد الخلايا، ولكن إحنا أيامنا ملخبطة، ليلة نهار نهارنا ليل، تجي الإجازة تلاقي الدنيا تخبصت، يجي اليوم الوطني يومين إجازة الدنيا تخبصت، فمع هذا الإرباك اللي بنعمله لجسمنا. ثاني شيء، إحنا ما بنشرب موية إلا لما نعطش، والموية شيء رئيسي وأساسي في حياتنا إننا نشربها. تنوع المصادر الغذائية، يعني حتى لو بأكل فاكهة مو كل يوم تفاح تفاح تفاح، لا، لازم أخلي فاكهتي ملونة، فألوان قوس القزح أخذ منها الأحمر، أخذ الأخضر، أخذ الأزرق، أخذ الأصفر، أخذ البنفسجي، يعني ألون الفواكه حقتي. كل دي الفواكه اللي فيها ألوان هي فيها مضادات أكسدة عالية، بتساعد على تقليل التهابات الجسم وبتساعد على إنها تجدد وتبني الخلايا، يعني تكون العزم والقوة اللي حتساعد الخلايا على إنها تتبني بصحة وعافية.
3: نعم.
4: فهذه الأشياء إحنا يعني مو أكل كله بروتين، والخضرة السلطة، طبق السلطة زي ما ينحط على السفرة زي ما ينشال ما يتغير في شيء. هذا طبعا من الأشياء اللي كمان العادات الغذائية اللي عندنا، أو طبق سلطة تلاقيه مليان بصوصات، مليان بكربوهيدرات عالية، من مكرونة إذا كان فتوش يحطوا كمية خبز عالية. فهذه الأشياء نحاول إننا نقلل المصادر، أي أشياء مصنعة. نرجع دائما للطبيعة، مو دائما أقول لك الطبيعة الطبيعة، نرجع للأكل الطبيعي، نبعد عن الأكل المصنع، هو اللي بيرفع لنا الالتهابات. ليه؟ لأنه في مواد حافظة، في مواد كيميائية، فهذا بيرفع نسبة الالتهاب في الجسم.
3: نعم. طيب دكتورة، إيش معنى إجهاد تأكسدي؟
4: الإجهاد التأكسدي شوف بيكون في حرب في الجسم، تمام؟ يعني إحنا بنصاب بفيروسات من غير ما نحس، تلاقي جسمنا في اللي هي الشوارد الحرة، بينتج كريات دم بيضة ما بيتم معادلتها يعني إنه يكون جسمنا فيه يحارب فيها. فهذه لما بتتراكم هذا يسمى الجهاد التأكسدي، واللي بيرفع لنا نسبة الالتهابات، ويكثر عند الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية، لأنه سبحان الله كل مشكلة صحية يا رهام تضعف مناعتنا.
3: المشكلة نحن بناكل وبنلاقي بعد فترة مثلا عمل لنا الأكل التهابات مثلا في الجلد، حب شباب، تساقط شعر، وما بنعرف إيش
4: الدهون. هي الدهون، لا احنا عارفين بس احنا بنطنش علشان رغبتنا في الأكل أكبر من الألم اللي بنحسه.
3: لا نحن ما بنطنش يا دكتورة، نحن بنقول لا أنا كنت أكل هذا الشيء وما كان يعمل لي المشاكل هذه.
4: مظبوط. أمس كنت في ذا الكلام مع دكتورة فيفيان، كمان هي دكتورة تغذية، وكنا بنتكلم في الموضوع ده، بقول لها جسمنا مو بنفس الكفاءة اللي كان فيها من سنة، مو من 5 سنين.
3: صح.
4: إلا من سنة، كل ما بنكبر أجهزة جسمنا بيتم استهلاكها، بالذات إذا إحنا أسلوب حياتنا غلط، يعني ما فيش تجديد خلايا بسبب إنه إحنا مدمرين الخلايا، مسكينة ما تلحق تتجدد إلا وإحنا نكون دمرناها بأسلوب حياتنا، توترنا، قلة شربنا للموية، نومنا اللي ما هو صحي، جودة النوم، يعني نركز على جودة النوم مو ساعات النوم، جودة النوم هذه جدا جدا مهمة. فإحنا لما عندنا هذه الأشياء يعني بتحصل في أجسامنا، فبالتالي بتسبب ارتفاع الالتهابات. يعني مثلا أنا كمريضة روماتويد جسمي، لأنه في محاربة داخلية طول الوقت، فبالتالي دائما عندي نسبة الالتهاب عالية. وإحنا كيف نعرف إنه أنا جسمي نسبة الالتهاب عالية؟ تطلع في مفاصلك تلاقي لونها غامق، لونها أحمر غامق، تصحي تحس نفسك جسمك تقيل، الدبلة ما أنت قادرة تلبسيها، أو خاتمك ما أنت قادرة تلبسيه، اللي كنت لابسته في الليل في الصبح ما أنت قادرة تلبسيه، هذا ارتفعت نسبة الالتهاب في جسمك، فبالتالي حبة سوائل وجسمك صار مرهق وتعبان. فأنتي دوري شوفي إيش الأشياء اللي أنتي حاسة إنك بتزوديها. يعني مثلا أنا لما أقطع الجلوتين جسمي يتحسن، صحتي تتحسن. ليه؟ لأنه الجلوتين بيرفع يعني بيرفع الالتهابات في الجسم، فبالتالي خلاص أنا أراجل جسمي، أنا حوقف الجلوتين وأشوف حلاقي تحسن. طب أنا كل يوم بأكل جبنة ولبنة زبادي، يعني نسبة اللاكتوز في أكلي مرة عالية.
3: صح.
4: طب أنا حأجرب أقطع هذا الشيء وأشوف جسمي هل في تحسن، هل يعني أنا حاسة صحتي جسمي أخف، حاسة صحتي أحسن، معناته أنه أنا اللي عمال يرفع لي الالتهابات هذا المنتج. فإحنا نركز في أكلنا، لما ناكل نركز ونراقب أكلنا اللي إحنا بناكله، هل هو بيأثر في جسمنا سلبي؟ نقطع فترة، نعمل صيام على الموية، صيام على الأشياء الطبيعية، الخضروات والفواكه، ونشوف نفسنا، وبعدين ندخل منتج. ويعني كيف لما تبدأ إلي البيبي الأكل، ما بتبدأ إله على طول تعملي له كوسة وجزر ودجاج وسمك،
3: تبدأ يدخل الخضروات بالتدريج
4: بالضبط علشان تشوفي رد فعل جسمه للخضروات، خصوصا إذا في العيلة حساسية مثلا من البيتنجان. فأنا ما حأدخل للبيبي بيتنجان، لطفلي بيتنجان في عمر صغير، لازم لما أدخل له الباذنجان أدخل له هو أكبر في العمر يعني بعد السنة، بما أنه في العيلة فيه وراثة أنه عندنا حساسية من نوع معين من الغذاء، فلازم أعمل
3: كتاب. وسبحان الله يعني الالتهابات أول ما بتظهر من تحسسك في الغذاء على طول على الجلد وعلى الشعر.
4: والله على الجلد وعلى الشعر وعلى الأمعاء وعلى المفاصل، ويعني تبهدل الجسم بهدلة سبحان الله. وطبعا تضعف بصيلات الشعر ويبدأ الشعر بالتساقط، يعني جسمنا يفضل يدين علامات، يفضل يقول لنا ترى أنا تعبان. يعني شوفوا حتى السوائل في جسمنا مثلا الله يكرمك من البول نقدر يعني شيء بسيط من غير لحد يحلل لنا ولا شيء، من لونه أقدر صح. أعرف أنا بأشرب موية كفاية ولا ما بأشرب موية كفاية، معناته أنه أنا أشوف علامات هي كلها عمال بتقول لي ترى أنا كده أنا عمال بدأت أتعب، فلازم تنتبهي. وإحنا نطنش لغاية لما نوصل لمرحلة المستشفى والدواء والأشياء.
3: طب بالنسبة للمكملات الغذائية، هل ممكن يعني أن عن طريق أخذها مثلا عن طريق كبسولات أو حبوب أو حتى خلينا نقول الكولاجين الكرياتين، هل ممكن أن تحسن مثلا من تجديد الخلايا ولا تعتبر عامل مساعد مع الأكل؟
4: شوفي هي اسمها مكملات غذائية، هي ما اسمها أساسيات غذائية.
3: صح.
4: مكملات يعني أنا نباتية، معناته أنا أحتاج إني أخذ مثلا فيتامين بي، أحتاج إني أخذ بوتاسيوم، إني أخذ عناصر غذائية ما هي موجودة بنسبة عالية أو امتصاص الجسم لها ما هو كفاءته ما هو عالية من المصادر النباتية، معناته أنا بحاجة إني أخذ مكمل غذائي. بس مين اللي يقول لي؟ مو أنا اللي أقعد أفتي من نفسي.
3: لا طبعاً أكيد تحتاج تحاليل،
4: حتى لو هي كل المكملات اللي هي OTC تاخديها من على الرف، لا برضو ما أخذها بدون ما أروح أعمل تحاليل كاملة، لأنه أنا ممكن لو أخذت المكملات تأثر على جسمي تأثير عكسي وتضرني ما تنفعني، لأنه جسمي ما هو بحاجتها فتتراكم في جسمي وترفع نسبة الالتهاب في الجسم، لأنه كل ما ارتفعت نسبة الحمضيات حتى المسكنات حتى دواء الصداع حتى الأدوية حقت آلام المغص كلها هذه ترفع الالتهابات في الجسم وتكون سبب في الأكسدة اللي تصير في الجسم اللي هو الإجهاد التأكسدي. فهذه الأشياء كلها لازم ننتبه لها.
3: نعم. طب بالنسبة للأطعمة
4: نشرب موية كويس.
3: طب بالنسبة للأطعمة اللي ممكن خلينا نقول تسبب مثلا إلى التهابات وإلى عدم تجديد خلايا البشرة والشعر، المفروض نبتعد عنها غير مثلا المقالي السكريات، هل في أطعمة مثلا أنا ما أكون عارفتها وهي ممكن يعني تسبب هذه الأمور؟
4: كل اللي بيعملوا لها دعايات كل الأكل اللي تلاقيهم عاملين عليه
3: اللي فيه مواد حافظة يعني خلينا نقول
4: كل الأكل، لا كل الإعلانات حقت الأكل اللي بتشوفيها كل هذا أكل يسبب إجهاد تأكسدي ويسبب زيادة دهون
3: كده ما حناكل يا دكتورة
4: بس هو هذا الأكل اللي موجود للأسف، يعني اقتصاديا كل شيء أتلعب فيه، يعني كل شيء أتلعب فيه في الثورة الصناعية الغذائية هذه لعبت الأكل لعب يعني وهذا أحد الأسباب اللي ما تلاقي صرت تسمعي عن كثير ناس صار عندهم روماتويد، كثير ناس عندهم مشاكل صحية حقة مسنين وهم صغار
3: والله بعيدا عن هذه المشاكل أنا بشوف في عيادات الجلدية والتجميل خاصة المراهقين يعني فترة خلينا نقول من عمر 12 سنة إلى عمر 20 سنة بيجوا العيادات عندهم التهابات عندهم تحسس عندهم تساقط شعر عندهم حب شباب يعني حتى حب الشباب اللي بشوفه يعني بصراحة مرة يعني الواحد يزعل إنه ليش طفلة بهذا العمر وعندها كمية حب الشباب هذا
4: صح بسبب انها بتاخد شوكولاتات كثير حلويات كثير اشياء فيه هيدن شوجر يعني السكر المخفي زي اللي موجود مثلا المعجنات انت الخميرة علشان تنفش لازم تحطي لها ملعقة سكر طب هنا دخل لي سكر الكاتشب فيه سكر دخل لنا سكر
3: المايونيز فيه
4: دخل له سكر يعني ما في شيء مو داخل له سكر عارفة علشان كل الأشياء تعالي المخللات حياتي ما عملت مخلل بس كنت أشوف إنه يحطوا له ملعقة سكر
3: صح
4: كل شيء حتى علشان في المطاعم عشان يبرزوا النكهات لازم يحطوا ملعقة سكر مع البهارات والأشياء عشان تبرز النكهات. فشوفي أنت بتاخدي قد إيش مصادر للسكر من حواليكي، فحاجات أنت ما أنت شايفاها، أنت ما أنت شايفة أنه فيها سكر.
3: نعم.
4: فهذه بيحطوها عشان تبرز النكهة، ولكن في الأخير سكر. كل الأشياء المصنعة،
3: حتى خلينا نقول حتى المشروبات فيها سكر.
4: طبعا حتى لو قل لك خالية من السكر 100% تعرف في رأيي في الموضوع هذا، أقول لهم يعني طالع السكر العصير حلو الأم ولا المين؟ فهذا
3: والله فعلا
4: ما في شيء اسمه خالي من السكر، وانت تاكليه كل سكر سكر يعني، ولكن صح. سكر
3: طبيعي
4: أسوأ من السكر يعني الطبيعي اللي بنستخدمه. يعني عندي تاخدي ملعقة سكر عادي عن انك تروحي تاخدي ملعقة سكر من السكر الصناعي اللي الكل دحين تلاقيهم بيحطوه يفكروا نفسهم انه هذا ما هو سكر، هذا ضرره اكبر.
3: اكيد
4: من وقت ما طلع هذه السكريات زادت نسبة الزهايمر في العالم، فهذه الأشياء كلها تأثر تأثير مرة كثير سلبي على صحتنا.
3: أكيد. يعطيك العافية دكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية، شكرا لك يا دكتورة على هذا اللقاء. وبالفعل يعني أنا لسه كنت بداية الحلقة بقول إنه لكل شيء يعني سلاح ذو حدين، إذا استخدمته باعتدال راح تستفيد، إذا استخدمته بكثرة راح يضرك ويأثر عليك، سواء ما كان التأثير مثلا في الوقت الحالي ممكن يكون التأثير مستقبلا. شكرا لك يا دكتورة.
4: طبعا. يا أهلا وسهلا بك. يا أهلا، مع السلامة.
3: وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
0: لمسة جمال على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
5: يلا وين صفقتكم؟ وين كلكم كلكم كلكم؟ اسمعكم اسمعكم، في ورا يعني مين يا شباب؟ وينكم؟ سوا سوا.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. تجوال الان على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال في هذه الجولة الأثرية المتجددة التي ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه. كما نرحب بمتابعتكم لنا أعزائي المستمعين عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلاس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، ومعكم محدثتكم من أمام المايك بكل سرور نهى مبارك الجليبي، ومن الإخراج الزميل زميلي معتز سمير بخش.
2: تجوال على جدة اف ام.

0: أعزائي المستمعين، كالمعتاد نبدأ معكم باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ بسم الله. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض، يفتتح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي يتضمن أكبر جائزة عالمية لأبحاث الإعاقة. برعاية أمير منطقة القصيم، غدا انطلاق ملتقى ريادة الأعمال بالقصيم ريادة 26. المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تبدأ بتصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية لمدة شهرين. ديوان المظالم يستطلع الآراء حول تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات. تطبيق توكلنا يتجاوز 30 مليار عملية بمعدل متوسط 88 مليون عملية يومياً. معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 يختتم فعالياته بعد استقبال أكثر من 764 ألف زائر. جمعية الفلك بالمدينة المنورة تختتم مشاركتها في أسبوع الفضاء العالمي.
1: تجوال على جدة FM.

0: تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود انطلقت أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل في الرياض وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمبتكرين لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات الواعدة واستكشاف حلول مبتكرة تسهم في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم. للحديث عن المؤتمر وأبرز محاوره وجهود مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار سمو رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة دكتور علي بن ناصر العذيب. أهلا ومرحبا بكم دكتور علي.
1: حياكم الله وحيا الله المستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله دكتور علي، يعني بداية، كيف أسهم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في نقل قضية الإعاقة من الرعاية التقليدية إلى مسارات البحث العلمي والابتكار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سعدنا اليوم بافتتاح المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل، والذي يقام برعاية كريمة من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. وهذا المؤتمر حقيقة يتواءم مع رؤية المملكة 2030 تحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد أمين، وتوجيهات أيضا سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ورئيس المؤتمر الدولي السابع للإعاقة. نشأة المركز الآن تجاوزت 30 سنة، وكانت من جمعية الأطفال المعوقين، ومن ذلك الحين تبنى المركز العديد من القضايا الهامة والأساسية لذوي الإعاقة. ومن أهم الجوانب اللي عمل عليها خلال الفترة الماضية موضوع السياسات وتشمل التشريعات والتي نتج عنها نظام رعاية المعوقين الذي تحول إلى نظام حقوق ذوي الإعاقة، وإقرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وأدلة الوصول الشامل. فيما يخص الجانب الصحي، هناك العديد من البرامج والمشاريع التي عمل عليها المركز، وتمخضت إلى إطلاق برامج صحية على مستوى البلد، ومنها برنامج الكشف المبكر لحديثي الولادة الذي يغطي كل مستشفيات وزارة الصحة وجميع المستشفيات الأخرى المقدمة من الجهات الأخرى كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وغيرها من المستشفيات الأهلية. أيضا في هذا الجانب الصحي هناك برامج أطلقت مثل برنامج فحص الأجنة قبل الغرس من الأمراض الوراثية، وهذا أيضا عمل عليه مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، ويعني عمل على العديد من الأمراض الوراثية للتخلص منها. هناك في الجانب التقني يعمل المركز على تطوير برمجيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للتشخيص الوراثي والتحليل الرقمي والتصويري، والآن في جعبة المركز أكثر من 200 مشروع بحثي في هذا السياق.
0: نعم، حدثنا عن الجائزة، يعني أبحاث الفائزين بالجائزة وما هي الجائزة، تفضل.
1: الجائزة تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، وهذا بحد ذاته له مدلولات كبيرة. الجائزة الآن في دورتها الرابعة، في هذه الدورة حقيقة لمسنا توسع كبير في نطاقها الجغرافي، شملت أكثر من 100 دولة تم ترشيح يعني مرشحين منهم، بالإضافة إلى عدد المتقدمين تجاوز 700 متقدم، وهذا الرقم كبير جدا. وعملنا خلال فترة الأشهر الماضية على الفرز والتحكيم والتمحيص، وفعلا هناك نخب كبيرة جدا وعالية وذات يعني إمباكت عالي في موضوع البحث العلمي فيما يخص الإعاقة، وخصوصا في الجوانب التمس الجانب الصحي، هناك موضوع الجينوم البشري وكيفية تحليل النتائج والتشخيص وارتباطها بالأمراض العصبية المسببة للإعاقة. هناك جوانب تقنية كثيرة قام بها الفائزون بالجائزة، ولها مدلولات كبيرة فيما يخص الروبوتك سيستمز، فيما يخص الكوستمايزيشن أو موائمة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وجعلها عوامل مساعدة لدمج المعاق ورفع جودة الحياة لديهم. بالإضافة إلى هذا هناك جوانب تربوية ونفسية قام بها الباحثون الفائزون من الجانب هذا، وأعتقد أنها لامست معظم الشرائح ذوي الإعاقة، ورأينا استجابة وقبول منهم في نوعية الأبحاث التي قام بها الفائزون.
0: نعم، كل التوفيق لكم وشكرا جزيلا على استضافتك يعني وكونك معنا اليوم، الدكتور علي بن ناصر العذيب، مستشار سمو رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. شكرا جزيلا لكم.
1: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا.
1: يا
0: مع السلامة. تجوال على جدة FM. أعزائي المستمعين، أعزائي الذين تتابعوننا صوتا وصورة كذلك، إلحاقا لما أعلنته وزارة الداخلية بشأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيده الله بالاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي لتصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية. تبدأ المديرية العامة للجوازات اليوم الأحد 30 ربيع الآخر 1448 للهجرة الموافق 11 من أكتوبر 2026 بإجراءات التصحيح في جميع مناطق المملكة لمدة شهرين. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن الفئات المستهدفة بالتصحيح ستكون على النحو التالي: أولا، الذين ليس لديهم وثائق أو جوازات سفر يمنية فيتم منحهم تأشيرة زيارة مجانية لمدة 6 أشهر من خلال حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر، واختيار موقع التصحيح وحجز موعد للمراجعة في الوقت والموقع المحدد مع إحضار وثائق تثبت جنسيتهم اليمنية، سواء جواز سفر أو وثيقة سفر صادرة من سفارة بلدهم. ثانيا، من لديهم هوية زائر منتهية الصلاحية أو من يحملون تأشيرة زيارة منتهية الصلاحية بمختلف أنواعها وخصائصهم الحيوية مسجلة في أنظمة المملكة، فيتم تمديد تأشيراتهم في النظام إلكترونيا لمدة 6 أشهر دون الحاجة لمراجعة إدارة الإدارة.

0: دون قيود تمنعه من دخول المملكة لاحقا. رابعا، المتغيبون عن العمل. من كانت وثائق سفرهم سارية فيتم تصحيح وضعهم عن طريق إلغاء بلاغ التغيب ونقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين بحاجة إلى خدماتهم عبر المنصات الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منصة قوى للعمالة المهنية ومنصة مساند للعمالة المساندة. وأفادت أعزائي الجوازات أن مراكز التصحيح لمخالفي نظام أمن الحدود ستكون في مناطق المملكة كالتالي: منطقة الرياض 4 مراكز، منطقة نجران مركز 1، منطقة مكة المكرمة مركزان، منطقة عسير 3 مراكز، منطقة جازان مركزان، منطقة المدينة المنورة مركز 1، المنطقة الشرقية 3 مراكز، منطقة الباحة مركز 1، منطقة الحدود الشمالية مركز 1، منطقة تبوك مركز 1، منطقة القصيم مركز 1، منطقة حائل مركز 1، ومنطقة الجوف مركزان.
1: تجوال على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، في ظل التغيرات المتسارعة في سوق العمل أصبحت المهارات المتخصصة والتعلم المستمر من أهم مقومات التطور المهني. ومن هذا المنطلق تأتي مبادرة البرامج الجامعية القصيرة مايكرو إكس، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية لتوفير فرص تعلم رقمية مرنة تسهم في تطوير المهارات ومواكبة احتياجات القطاعات المختلفة. للحديث أكثر عن حملة رأس مالك مهارتك والتعريف بمبادرة مايكرو إكس وأبرز برامجها ومجالاتها وكيفية الاستفادة منها وآلية التسجيل، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور محمد زيد بشيري. أهلا ومرحبا بكم بروفيسور محمد.
1: يا هلا، حياكم الله، شكرا على الاستضافة الكريمة.
0: شكرا لكم. بداية يعني حضرتك الأستاذ الدكتور البروفيسور محمد، يعني اليوم ستعطينا فكرة كيف تسهم جامعة الملك عبد العزيز من خلال مبادرة مايكرو إكس في تصميم برامج جامعية قصيرة تستجيب للاحتياجات الفعلية لسوق العمل والقطاعات الواعدة.
1: بداية يعني خليني بس أعرف سريعا كده عن مبادرة مايكرو إكس. طبعا هي مبادرة للبرامج الجامعية القصيرة واللي ينفذها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030. أجمل ما في هذه المبادرة هي أنه راح تغير طريقة تفكيرنا بشكل كبير جدا في تصميم البرامج التعليمية. أول كنا نحن نسأل إيش البرامج اللي ممكن الجامعة تقدمها. اليوم لا، اختلف السؤال كثير، أصبح السؤال ما هي المهارات اللي راح يحتاجها سوق العمل أو يحتاجها سوق العمل فعليا. وبهذا

0: هذا يعني جامعة الملك عبد العزيز بخبراتها وقدراتها ومكانتها تعمل على توظيف قدراتها لتطوير برامج قصيرة مركزة تحقق وتستهدف مهارات سوق العمل بشكل مباشر، وذلك بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
1: نعم
0: حقيقة
1: نعم تفضل أستاذ محمد. نعم
0: طبعا نحن في نبدأ يعني طريقة عملنا في هذه البرامج. طبعا أول شيء نحن نعرف لابد نحدد ما هي المهارات اللي يطلبها سوق العمل، وبناء عليه نقوم ببناء المحتوى التعليمي حسب أحدث الممارسات اللي في سوق العمل، ونقدمها في ضمن باكج ما يسمى بالبرامج القصيرة أو مايكرو إكس بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
1: نعم، ما هي أبرز البرامج والتخصصات التي يعني ترونها هي المناسبة مبدئيا وتقدمها جامعة الملك عبد العزيز ضمن المبادرة، والمهارات التي تركز عليها لمواكبة التحولات التقنية والمهنية المتسارعة كما ذكرتم آنفا؟
0: نعم طبعا جامعة الملك عبد العزيز كما تعرفون يعني جامعة كبيرة وفيها عدد كبير جدا من التخصصات والخبرات العلمية الكبيرة. نحن اليوم في منصة مايكرو إكس شاركنا بعدد من البرامج المهمة، ومن ضمنها برنامج أسس السياحة الساحلية، وأيضا برنامج الجودة والإحساء الصناعي وتقنيات الطب الشخصي الناشئة، وأيضا الهندسة القيمية. وأيضا لنا يعني لدينا عدد من البرامج اللي نعمل على تطويرها حاليا وهي مهمة أيضا، اللي هي مثلا برنامج ريادة الأعمال السياحية، إدارة الفعاليات، وأيضا برنامج المراسم والبروتوكولات الدولية. أيضا لدينا تعاون مع وكالة الفضاء السعودية في تقديم عدد من البرامج إن شاء الله سوف تطرح قريبا، ومن ضمنها مقدمة في قطاع الفضاء وهندسة وتطوير الأنظمة الفضائية، علوم الفضاء وتقنيات الاستكشاف، وأيضا علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في التطبيقات الفضائية. فهذه كما تسمعون يعني إنها عدد من البرامج اللي واعدة وعليها احتياج في سوق العمل بشكل كبير جدا، ونحن في الجامعة بالتعاون مع المركز الوطني نسعى إلى تحقيق وتغطية الاحتياج في هذا المجال بشكل وإعداد الكفاءات الوطنية في هذه المجالات المختلفة.
1: نعم طيب دكتور محمد، يعني كيف راح تقدم هذه البرامج من حيث يعني التساؤل الآن عند الشباب، نمط الدراسة، مدتها، متطلبات الاجتياز، وما الذي يميزها عن البرامج التعليمية التقليدية، ومن هم الفئة المستهدفة؟ يعني مثلا هل فئة موظفين أو فئة الشباب الصغار اللي هم يبحثوا عن عمل، الباحثين عن عمل، أو فئة الأشخاص الذين في بداية مراحلهم خلينا نقول الخريجين واللي هم في بداية سوق العمل فيحتاجوا إلى مثل هذه البرامج، فمن هم المستهدفون؟ ومع طبعا الإجابة على بداية السؤال كرما، تفضل.
0: أكيد قلت أكيد، وشكرا على السؤال المهم هذا، لأنه يعني دائما التساؤل لمن هذه البرامج.
1: نعم
0: حقيقة يعني لو تخيلنا عندنا موظف أو هذا الموظف على رأس العمل، واليوم ظهرت احتياجات جديدة في سوق العمل أو مهارات جديدة في سوق العمل، فما يحتاج أنه يضطر أنه يرجع يدرس من جديد. فتم توفير هذه البرامج اللي تقدم مهارات مركزة ودقيقة، ويستطيع أن يعني يتعلمها ويأخذها وهو ما زال على رأس العمل وفي الوقت الذي يعني متاح له. نعم. وهذه طبعا تكمن هنا أهمية البرامج المايكرو إكس أو المايكرو كريدنشل بروجرام، فهي برامج قصيرة ومركزة وتمنح المتعلم حقيقة مرونة كبيرة جدا في تطوير مهاراته. وزي ما اليوم الفترة يعني هذا الزمن اليوم المهارات متجددة ومتغيرة، ونحن نحاول إنه نواكب هذا التغير. طبعا هذه البرامج بلا شك إنها ليست بديل يعني عن البرامج البكالوريوس والدراسات العليا، ولكن تأتي مكملة لها بشكل يعني مختلف، بحيث إنها تلبي احتياجات هؤلاء الأشخاص في المهارات اللي يحتاجوها في سوق العمل والتي تكون متجددة بشكل كبير. من يستفيد منها؟ يستفيد منها سواء كان الطالب الخريج أو الموظف الذي على رأس العمل، أو شخص يريد أن يتحول في وظيفة معينة فيحتاج أنه يكتسب مهارات هذه الوظيفة حتى يلتحق فيها. فحقيقة يعني البرامج هذه متاحة للجميع، وعادة نستهدف يعني خريجي الجامعات أو من هم ما زالوا على في رأس يعني ما زالوا يدرسون في فترة الجامعة أو موظفين بشكل عام.
1: نعم. طيب نمط الدراسة ومدتها ومتطلبات الاجتياز، هل هنالك متطلبات كلغة إنجليزية أو خلافه؟
0: بكل تأكيد. طبعا بالنسبة للبرامج هذه تختلف من برنامج إلى برنامج. بعض الجهات اللي تطلب البرامج تضع اشتراطات معينة لابد أنها تتحقق، مثلا سواء كانت اللغة الإنجليزية أو اكتساب مهارات سابقة أو تخصص سابق، فيختلف حقيقة من برنامج إلى برنامج. والأفضل دائما أنه المستفيد يدخل على المنصة microx.future.a ويشوف البرامج المتاحة، وأيضا يطلع على الشروط وهل هو مستوفي لهذه الشروط أو لا. وبعد ذلك طبعا بناء عليه بعد ما يأخذ يعني البرنامج ويشترك فيه وينضم له، يكون في نهاية البرنامج هنالك طريقة اجتياز. بعض البرامج يكون فيها اختبار، بعض البرامج فقط اختبار أونلاين وهكذا. فيعتمد على حسب البرنامج وأيضا كثافة المعلومات اللي فيه، وأيضا قد تكون هنالك برامج يتطلب أنه بالفعل نتأكد أنه الشخص اكتسب المهارات المطلوبة فيكون فيها اختبارات محددة. طبعا وحقيقة هذه يعني يوجهنا إلى رسالة نوجهها لكل شبابنا وشاباتنا، أنه يعني التخرج من الجامعة ليست نهاية المطاف، فلا بد أنه تكتشف كل يوم مهارة جديدة تحاول أنك تنميها في نفسك تتعلمها. واليوم هذه الفرصة متاحة في عبر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
1: نعم، يعني الآن وضحت الصورة كاملة، أنه يطلعوا على المنصة ويشوفوا الأشياء المتطلبات للقبول والاختبارات. فنتحدث عن الشهادات الآن، الشهادات التي يحصلون عليها عند إتمام البرنامج ومدة البرنامج، يعني ممكن شهر، 6 شهور، 3 أشهر أو أقل أو أكثر.
0: نعم، زي ما ذكرت هي عبارة عن برامج قصيرة. قد تكون تبدأ من 3 ساعات إلى عدد لا محدود، يعني عدد الساعات المطلوبة يمكن إلى 15 ساعة، فهو برنامج قصير. دورة قصيرة، ولكن الجميل في هذه البرامج إنه ممكن تكون برامج متتابعة، بمعنى إنه مثلا أنت تدخل في برنامج، مثلا خلينا نقول ونأخذها مثال وكالة الفضاء، وهي طارحة عدد من البرامج مختلفة.
1: يعني زي الإنجليزية، يعني ليفل 1 ليفل 2 نفس الفكرة.
0: أيوه بالضبط، بس أنا إنه مثلا برنامج وكالة الفضاء عندهم برنامج مقدمة، عندهم برنامج كذا، وكل برنامج فيه مثلا مقررين، تمام. ولكن في حال انك انت اجتزت او اخذت 4 برامج كاملة مثلا، راح تحصل بعدين على شهادة دبلوم.
1: اوكي تمام،
0: فهنا نسميها الشهادات المتتابعة او المؤهل اللي يؤهلك انك تكتسب شهادة مهنية او اكاديمية، ولكن بنظام الشهادات القصيرة أو بنظام المايكرو كريدنشال كورسز.
1: جميل جدا. هل لديكم إضافة أو نصيحة تقدمونها للسادة المتابعين لنا اليوم في برنامج تجوال؟
0: أنا حقيقة اليوم أقول المهارات متجددة، الفرص متاحة، الدولة رعاها الله وقيادتنا الحكيمة وفرت العديد من المجالات أو المنصات اللي تشجع على تنمية المهارات المتجددة، المهارات المتغيرة في سوق العمل. ليس هنالك عذر اليوم إن الشخص يدخل ويأخذ هذه الكورسات ويطور نفسه في مهارات محددة، ويجد نفسه ويخلق نفسه ديماند أو احتياج في سوق العمل بناء على المهارات اللي اكتسبها في هذه عبر هذه المنصات الرسمية، و عبر اكتساب الشهادات الاحترافية في المجالات اللي يحتاجها سوق العمل.
1: كل التوفيق لكم، وشكرا على هذه البرامج الجميلة والمتخصصة. كنت معنا الأستاذ الدكتور البروفيسور محمد زيد بشيري، وكيل عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز. شكرا لكم.
0: شكرا شكرا.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: إذن مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، الآن حان موعدنا مع الجولة الإخبارية التي توفينا بها مشكورة الزميلة هنية الدوسري.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. احتضنت مملكة البحرين أعمال النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار مسؤولين وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية. جاء المنتدى وذلك بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكات بين دول مجلس التعاون. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية.
4: أعتقد إن شاء الله أنه لن يكون أي منشأة سواء في تعدين أو صناعة أو طاقة إلا على الأقل أن يكون 70% من العاملين فيها مواطنين سعوديين وسعوديات. وقد تفاجئون أنه الآن لو تروحون لبعض المناطق الصناعية في المنطقة الشرقية تلقون زميلات يعملون في المصانع وظائف راتبها متميزينة في ضمان صحي في تعليم في في في، وبكذا نكون وفينا حقنا أو واجبنا على مواطنينا أنه لا يبتذلون.
3: وإلى كأس الخليج 27، أحرزت المملكة العربية السعودية بلقب كأس الخليج 27 لكرة القدم، وذلك للمرة الرابعة في تاريخها. وقد رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود بقطاع الرياضة وعلى الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب السعودي لهذه البطولة. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.
5: أتقدم بالتهاني والتبركات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وللسعودية بالفوز بهذا الكأس. أعرف أن الطموح كبير، وأعرف أن الطموح أن نوصل بعيد في كرة القدم في المحافل الدولية، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أن هذه تكون الخطوات الأولى لتحقيق هذه المنجزات اللي نطمح لها كلنا، سواء كانت مسؤولين أو حتى مشجعين ومهتمين في الشأن الرياضي. والدعم السخي اللي نحظى به من سمو سيدي ولي العهد يستحق هذا الإنجاز. الحمد لله على توفيقه. أبارك للاعبين اللي للأمانة يعني قدموا بطولة، كانوا مخلصين في عملهم، كانوا مخلصين في فنائهم في الملعب، كانوا مخلصين في التمارين، تركيز عالي، مشاركة من الجميع، الطاقم الفني، المدرب، الاتحاد السعودي للأمانة، الكل يعني عمل كفريق واحد لتحقيق هذا المنجز. والحمد لله ربي منحنا هذا الفوز بسبب الجهد اللي بذل في الأشهر اللي فاتت كلها، من بدينا نعمل على تطوير منظومة المنتخبات سواء كان مع الاتحاد السعودي أو حتى في اللجنة الأولمبية مع اللجان الأخرى. فالحمد لله بدينا شوي شوي نشوف يعني في حراك، في يعني يمكن لاحظتوا أن المدرب جرب كل اللاعبين في البطولة، وأيضا أعتقد أنه المجال كمان مفتوح للمستقبل، أي لاعب يبغى ينضم للمنتخب اللي عليه أنه يسوي أنه يجتهد وأنه يعمل. باقي لنا كأس آسيا إن شاء الله قادم، حيكون تحدي كبير.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع الشراكة بين المنتدى السعودي للإعلام والعلا. يواصل المنتدى السعودي للإعلام شراكته الاستراتيجية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك ضمن الدورة السادسة للمنتدى لعام 2027، بما يعزز حضور العلا ضمن الفعاليات والبرامج الرئيسية للمنتدى، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون في المجالات الإعلامية والثقافية. رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد الحارثي:
6: هذه الشراكة هي استمرار لشراكة ناجحة مع العلا بنيت في تجربة أثبتت نجاحها، وبناء على هذه النجاح استمرارية الشراكة تحقق الهدف اللي إحنا نتجاوز في حقيقته من كون حدث إعلامي إلى صناعة قيمة حقيقية للطرفين.
3: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، لقاؤنا يتجدد بكم إن شاء الله في جولات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للزميلة هنية الدوسري على الجولة الإخبارية التي وفتنا بها، وأيضا كذلك نشكر السادة الضيوف الذين رافقونا في رحلة جوال هذا اليوم، ونشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا. كان معكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم بكل سرور نهى الجديبي، ومن الإخراج شاركني ذلك الزميل طبعا شاركنا الإخراج اليوم الزميل معتز سمير بخ. شكرا لكم، في أمان الله، مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.
7: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، إخراج مناهل دحمان.
8: كيف يمكن لحبات من الرمل أن تخبرك أن الوقت انتهى؟ قبل الساعات الرقمية والعقارب المضيئة كانت هناك طرق مختلفة لقياس الوقت، ومن بينها الساعة الرملية. فكرتها تبدو بسيطة جداً، وعاءان زجاجيان متصلان بفتحة ضيقة، يوضع الرمل في الجزء العلوي ثم يبدأ بالنزول تدريجياً إلى الجزء السفلي، وعندما تنتهي الحبات من العبور ينتهي الزمن الذي صممت الساعة لقياسه. لكن المثير في الساعة الرملية ليس الرمل وحده، بل الطريقة التي حول بها الإنسان حركة بسيطة إلى وسيلة لقياس الزمن.

فالرمل لا يعرف الوقت ولا يملك وسيلة لعد الدقائق، هو فقط يتحرك بفعل الجاذبية. لكن عندما تكون كمية الرمل وحجم الحبات وشكل الفتحة مضبوطة، ويمكن لحركته أن تصبح منتظمة بما يكفي لقياس فترة زمنية محددة. ولهذا لم تكن الساعة الرملية تستخدم دائماً لقياس الوقت بمعناه العام، بل لقياس مدة معينة قد تكون دقائق وقد تكون أطول بحسب حجمها وتصميمها. وكانت هذه الفكرة مفيدة في مواقف كثيرة، في الرحلات البحرية وفي بعض الطقوس والممارسات اليومية، وحتى في تحديد مدة بعض المهام. لكن هناك شيء آخر يجعل الساعة الرملية مختلفة عن ساعاتنا الحديثة.

0: إنها تجعلك ترى مرور الوقت. في الساعة الرقمية ترى رقماً يتغير، وفي الساعة ذات العقارب ترى المؤشر يتحرك. أما هنا فأنت ترى الوقت وهو يتحول أمام عينيك إلى حبات تتساقط، كل حبة تختفي من الأعلى وتقترب من النهاية، ولهذا تبدو الساعة الرملية وكأنها لا تقيس الوقت فقط بل تجعله مرئياً. والأغرب أننا عندما نراقبها نشعر أحياناً أن الوقت بطيء أو سريع، مع أن الرمل يسقط بالمعدل نفسه تقريباً. وهنا تظهر حقيقة مهمة: الساعة تستطيع أن تقيس مدة معينة، لكنها لا تستطيع أن تخبرك كيف شعرت بها. 5 دقائق في انتظار خبر قد تبدو طويلة، و5 دقائق في حديث ممتع قد تمر بسرعة. الزمن واحد، لكن التجربة ليست واحدة، ولهذا ربما كانت الساعة الرملية أكثر من أداة لقياس الدقائق. كانت تذكيراً بسيطاً بأن الوقت لا يتوقف، وأن كل حبة تسقط تحمل معها جزءاً من اللحظة التي لن تعود.
1: خلف الأشياء.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: السر بكبسة سر.
5: قد سجلت رسالة بالصوت وقلت لا لا لا لا لحظة، قصدي طيب خلني أبدأ من جديد. كلنا نسويها، بس جوجل عندها ميزة جديدة اسمها رامبلر، وفكرتها حلوة جدا. بدل ما يحول صوتك إلى نص كلمة بكلمة بكل الأم والتكرارات وتصحيحك لنفسك، أنت تتكلم بطبيعتك، وهو يأخذ المهم من كلامك ويرتب لك في رسالة واضحة ومختصرة. والأحلى حتى لو كنت تخلط أكثر من لغة وأنت تتكلم، الميزة مصممة أنها هي تفهم السياق بين اللغات. جوجل تقول أن الصوت هنا يستخدم للتحويل اللحظي للنص وما يتم تخزينه، يعني المرة الجاية لا ترتب الكلام براسك قبل لا تقوله على جوالك، تكلم أول وخله هو يرتبها بكبسة زر.
0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM. خلاصة.
2: تدير حوارا داخليا محبطا وتكرر كلمات سلبية عن نفسك ومستقبلك دون أن تدري؟ الجواب تلخصه فلوريس كوفلتشين في كلاسيكيتها الشهيرة قوة الكلمة وتأثيرها. لغتك الداخلية وكلماتك هي التي تصنع ملامح واقعك وقراراتك. السر الجوهري في كتاب قوة الكلمة وتأثيرها يكمن في مراقبة منطقك واستبدال مفردات العجز والشك بعبارات اليقين والقوة. تذكر، ما تتلفظ به بعمق ينعكس مباشرة على فعلك وحياتك، مثل ما يؤكده كتاب قوة الكلمة وتأثيرها. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: خسرتوني عمدا خسرتوني اصلا اهلا يلي عرفتوني بالحب غمرتوني حبا اقول لكم.
1: في 60 ثانية.
2: اعتماد 4 مارس يوما رسميا للمرأة الخليجية بفضل مقترح سعودي رائد يكرس إسهاماتها المضيئة في المجتمع. جامعة الملك سعود تسجل إنجازا طبيا عالميا بانتزاع براءة اختراع أمريكية لصمام قلب ميكانيكي مبتكر. عاصمة الموضة تشرق في الرياض مع إطلاق برامج البكالوريوس والماجستير العالمية في معهد مارنغوني. أجيال المستقبل تبتكر بتسجيل أكثر من 444 ألف طالب وطالبة في النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطني. وأخيراً محمية الملك سلمان الملكية تسجل توثيقاً بيئياً نادراً لتعشيش طيور صقر الغروب في أراضيها.
1: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم. أصبح الذكاء الاصطناعي محركا أساسا للأنشطة الاقتصادية واليومية عبر العالم. تظهر البيانات الإحصائية

0: الإحصائية الأخيرة تحولا جذريا في كيفية تعامل الأفراد والمؤسسات مع هذه الأدوات، ما يجعل مناقشة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة تتجاوز التنظير إلى الممارسة العملية. تشير دراسات عديدة إلى أن 88% من المؤسسات الكبرى حول العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل، وأن أكثر من 45% من القوى العاملة الماهرة تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهامها اليومية. أيضا تشير تقارير غارتنر لعام 2026 إلى أن هناك قفزة هائلة في الاستثمار في الوكلاء الذكيين AI Agent، حيث تجاوز حجم سوق برمجيات الوكلاء 200 مليار دولار. هذا الانتقال من مجرد سؤال وجواب إلى تفويض النظام بالقيام بإجراءات يضاعف من حجم المخاطر والمشكلات التنفيذية إن لم يحاط بحدود وسلطات واضحة. لكن بالرغم من التطور الهائل في النماذج الحديثة، تؤكد تقارير مؤشر الذكاء الاصطناعي بجامعة ستانفورد إلى أن معدلات الهلوسة AI hallucination في توليد المعلومات لا تزال تتراوح بين 15% إلى 30% في الأسئلة العامة، وتصل إلى أكثر من 60% في الاستشارات المتخصصة كالاستشارات القانونية والطبية المعقدة ما لم تدعم بمصادر خارجية صحيحة. هناك أيضا مخاطر تسريب البيانات والخصوصية، فوفقا لتقرير الأمن السبراني الصادر عن سايبر تفين، فإن 77% من الموظفين الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي يقومون بنسخ ولصق بيانات مباشرة في صناديق المحادثة، و82% من هذه التفاعلات تتم عبر حسابات شخصية غير خاضعة لرقابة قسم الاي تي في هذه الشركات. مخاطر الخصوصية، تظهر البيانات أن 39% من التفاعلات مع أدوات الذكاء الاصطناعي العامة تتضمن نوعا من البيانات الحساسة مثل الأسرار التجارية، الشفرات البرمجية أو بيانات العملاء الشخصية، ما يضع المؤسسات أمام مخاطر قانونية وتنظيمية كبيرة. أيضا تظهر المسوح المؤسسية إلى أن ما يقرب من 52% من الشركات التي أحجمت عن نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي كليا أرجعت السبب إلى عدم وضوح التبعات القانونية والمخاطر الأخلاقية، متقدمة على العوائق التقنية. هناك أيضا تأكيد من الخبراء على أن وجود الإنسان داخل منظومة الذكاء الاصطناعي ليس مجرد خيار، بل هو الشرط الأساس لضمان العدالة وتحديد المساءلة القانونية عند حدوث أخطاء تؤثر على قرارات التوظيف والتمويل أو الخدمات. اليوم نفتح ملف الذكاء الاصطناعي بمختلف الجوانب، ونركز على المخاطر التي قد تترتب على هذه التقنية الجديدة. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: إذن نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، ونفتح علامة استفهام متى نثق

0: بالذكاء الاصطناعي ومن يتحمل المسؤولية. للحديث حول هذا الموضوع الهام معنا على الهاتف الدكتورة عبير الحميمدي، أستاذ مشارك في هندسة البرمجيات بجامعة الملك سعود. حياك الله دكتورة عبير. في البداية، كيف نستفيد بوعي من أدوات الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، وما الذي يتغير لما ننتقل من طلب إجابة إلى تفويض للذكاء الاصطناعي بتنفيذ إحدى المهام؟
1: حياك الله وشكرا جزيلا على الاستضافة. بالنسبة لسؤالك، خليني علني الله يعطيك العافية في المقدمة شرحت أنت هذه الجزئية، لكن خليني أؤكد عليها للمتلقي العادي أن الذكاء الاصطناعي أنواع مختلفة تختلف حسب الغرض منها، ويجمعها كلها محاكاة قدرات الإنسان العقلية، من حيث القدرة، من حيث التعلم، من حيث اتخاذ القرار، وتختلف حسب الغرض المطلوب منها. والمشهور عند الناس هو الذكاء التوليدي أو ما يسمى جنريتيف اي اي، مثل تشات جي بي تي، كلود، جروك، جيميناي، النماذج اللي يستخدمونها الناس عامة. هذه النماذج تتفاعل مع طلبات الإنسان العامة فتجيب على أسئلته، يعني هو يسألها سؤال وهي تجيب عليه بسؤال، أو تولد له صور أو تعطيه ملفات. طيب، فأصبحت يعني فالإنسان تعامله معها هو مناقشة وإعطاء معلومات وخلافه. طيب، وهنا نركز على أنه الاستخدام الواعي للنماذج هذه يكون دائما على أساس أني لازم أدقق معلوماتها، أتأكد من الحفاظ على الخصوصية، أتأكد أنه المعلومات المدخلة كذلك مثل ما ذكرت اللي هو لا تخرق الخصوصية. كذلك لابد من يعني لما أقدم العمل وأستخدم فيه الذكاء التوليدي لازم أفصح عن أني أنا استخدمت الذكاء الاصطناعي هذا. النوع الثاني واللي أنت ذكرته اللي هو النظام والتوكيلي، إيش اللي يفرق؟ إنه أصبح النموذج مو بس يرد عليك كلام وإنما يؤدي مهمة. فمثلا بدل ما إنك تقوله اقترح لي برنامج سفر، فبدل ما يرد عليك برسالة يوضح لك برنامج السفر، هو يقوم فعليا بحجز التذاكر وحجز الفنادق بالنسبة لك. بالإضافة إلى النقاط الأساسية، إنه لما يعطيني معلومة لازم أتأكد منها، هنا في وجود النظام والذكاء الاصطناعي التوكيلي، إنه لابد أنه أتأكد وش الصلاحيات اللي أنا معطتها للذكاء الاصطناعي. فلما أفتح التطبيق وأطلب مثلا حجز تذكرة، لازم أعرف مدى الصلاحيات أو التفويض اللي أنا معطتها للذكاء الاصطناعي للعمل. يعني مستحيل أعطيه مثلا صلاحيات كاملة، لأنه بالنهاية هو ذكاء اصطناعي لا يتحمل مسؤولية الخطأ، خصوصا إذا كان في دفع لفواتير أو دفع لأشياء معينة، لابد من أخذ ذلك في أخذ الاعتبار. فأنواع الذكاء الاصطناعي كلها تشترك في جذر واحد، تختلف في طبيعة التطبيق، وكذلك تختلف إنه شلون حنا نتعامل معها. فكل ذكاء اصطناعي يحتاج استخدام واعي خاص فيه.
0: نعم، الآن اللي ذكرتيه دكتورة موضوع اللي هو الوكيل الذكي أو AI agents، هؤلاء الوكلاء متوفرة الآن للمستخدم العادي، ولا يعني موجودة مثلا في جيميناي، موجودة في تشات جي بي تي، ولا تحتاج إلى أيضا تطبيقات أخرى غير هذه؟
1: هو أول طبعا فيه درجتين، فيه الدرجة لا اللي موجودة حتى الشركات نفسها اللي حنا عارفينها، زي مثلا تشات جي بي تي، مثل كلاود اللي هو كلود أسفة، كلهم فعلا يعتمدون على ايجنت وتعطيهم صلاحيات معينة. يعني مثلا تشات جي بي تي فيه اللي هو الكودكس من نفس الشركة وهي أوبن اي اي، يعتمد في عمله على الايجنت. والكلود فور اكزامبل كود اللي هو يعتمد برضو على الايجنت يعني يذكر في كلامه ايجنت، فهي تطبيقات موجهة للمستخدم العادي. انا ما تكلمت عن البرامج الخاصة اللي انت تبرمج فيها او تضع مسار لوكيل صناعي وتقوم اللي هو بطلب انه يكون في وكيل يستخدم كذا ووكيل يقوم بكذا، هذا بدون اي شيء، هذا يعني للمستخدم العادي.
0: طيب، لما نتكلم عن اليوم، بدأ الذكاء الاصطناعي من سنوات بسيطة، يعني احنا بدأنا نسمع فيه، اكيد انه يعني تطويره استغرق يعني فترات سابقة لأنه يصل إلينا. لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي التوليدي ما المقصود به؟

0: صورة، يعني إنشاءها من وهي ما غير موجودة، إنشاء صورة أو إنشاء ملف، فهو يولد، يقوم بتوليد أشياء، وعشان كذا يسمونه جينيريتيف، جاي من كلمة جينيريت وهي توليد، فعشان كذا مترجم عليه بالعربي التوليدي، وهو إنشاء، يعني إنشاء ملفات، إنشاء صور، إنشاء إجابات. بالأول ما كان الذكاء الاصطناعي عنده القدرة على إنشاء صورة مثلا ومقدم خدمة للناس يعني بهذا الشكل. الآن الذكاء الاصطناعي يقدم صورة، يقوم بتوليد ملف، يقوم يعني بتوليد مثلا حتى إجابة، يعني يولد لك مثلا جدول، يولد لك خطة عمل، فهذا هو المقصود بالتوليدي.
1: طيب دكتورة، في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن المخاطر اللي قد تترتب عن خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، زي ما كانت تظهر في بعض الأفلام اللي كنا نشوفها فانتازيا، اليوم صارت أقرب إلى الحقيقة أنه قد تحدث، بدليل أنه شركات كبرى مثل أوبن إي آي حذرت من أنه قد يحدث هذا الموضوع. برأيك هل الصورة فيها مبالغة ولا بالفعل نحتاج إلى أنه نكون مستعدين لهذه اللحظة اللي يخرج فيها الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟
0: الحقيقة أنه فعليا إحنا ما نقدر نتنبأ فعليا في المستقبل، لأنه الذكاء الاصطناعي الآن يعني سرعة تطويره جدا كبيرة، وخصوصا أنه جزء من تطويره يشارك فيه الذكاء الاصطناعي نفسه، يعني فما نقدر نحن فعليا نتنبأ أنه في المستقبل هل فعلا بيخرج عن السيطرة ما هو خارج، على أنه الآن خرج عن السيطرة لما رفعت منه الشروط ووضع في بيئة تجريبية فقام بأداء يعني مهام سيئة. الخطر الكبير فعليا واللي متخوف منه أنه تكون القدرة الهائلة للذكاء الاصطناعي اللي موجودة الآن توجد في يد الأشخاص السيئين، يعني فمثلا ذكاء اصطناعي بقدرة كبيرة جدا يستخدمه مثلا هاكر أو مخترق مثلا، بيسهل عليه عمله بشكل كبير يعني، وبيخليه يوجد ثغرات لم تكن موجودة. الذكاء الاصطناعي ليس سيء بحد ذاته، يعني الذكاء الاصطناعي بدون يعني ما عنده، مو مثل الإنسان، عنده مشاعر وعنده قيم وعنده مبادئ، وتحكمه مثلا تصرفاته يعني أو عقائده أو كذا، هو عبارة عن برنامج يعتمد على معلومات وعلى تحليلات، والتحليلات تتم على طبقات مختلفة يعني خارج نطاق قدرة الإنسان، مو يعني نطاق تحكم الإنسان أنه يشوف الطبقات هذه وش تطلع بعدين كذا. عشان كذا يقول لك إحنا ما نقدر نتنبأ وش ممكن يطلع من التحليل اللي موجود، لكن قدرة التحليلية والقدرة الخارقة على تحليل الثغرات مثلا، تحليل مثلا المعلومات، الإيجاد مثلا الأشياء المختلفة توجد بيد ناس سيئين، هذا أكبر خطأ موجود من الآن. من الأخطاء برضو، من الأخطار آسفة، والخطر مرة الكبير اللي موجود واللي على أساسه قام اللي هو المؤتمر اليونيسف الذي تم في الشهر الماضي في المملكة، اللي هو تحت تنظيم آي كير، اللي هو المركز آي كير اللي هو مركز اليونيسف المستضاف في الرياض. المؤتمر هذا كان يقوم على حوكمة الذكاء الاصطناعي، يعني حنا إذا ما حوكمنا الذكاء الاصطناعي، ومو فقط حوكمنا الذكاء الاصطناعي وإنما نقلنا الحوكمة للبيئة الافتراضية الذي يعمل فيها الإنسان، فحنا فعليا ممكن يطلع النظام عن قدرتنا على التحكم وما نقدر نتحكم فيه، يعني ما نقدر بعد كذا نحنا نتحكم فيه.
1: نعم. طيب استأذنك دكتورة عبير واستأذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، متى نثق به ومن يتحمل المسؤولية. ضيفتنا هي الدكتورة عبير الحميميدي، أستاذ مشارك في هندسة البرمجيات بجامعة الملك سعود. دكتورة، واحدة من المعضلات اللي بدأت تظهر مع انتشار الذكاء الاصطناعي اللي ما يعرف بـ AI Hallucination أو هلوسة الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكرنا في المقدمة فيها تقارير لجامعة ستانفورد ذكرت أنه معدلات الهلوسة تصل إلى من 15 إلى 30% في الأسئلة العامة، وتصل إلى أكثر من 60% في الاستشارات المتخصصة كالاستشارات القانونية والطبية المعقدة. هل هذا يضع أمامنا تساؤل حقيقي عن مدى مصداقية الذكاء الاصطناعي؟
3: هو مصداقية الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها مثل ما ذكرت لك عمل عليها يعني أبحاث مرة كثيرة. طيب، يعني تم العمل على مدى ثقة الإنسان في الذكاء الاصطناعي كجانب بحثي، وتم هو بحث مدى يعني صحة المعلومة اللي يطرحها الذكاء الاصطناعي، وذكرنا الجزئية الأخيرة أو الجزئية الأخيرة اللي هي مدى قدرة يعني مدى صحة المعلومة من إن ما فيها تحيز، إنه عدم وجود تحيز داخل المعلومة. خلينا نكون صريحين أنه وجدت يعني أنه ثقة الإنسان في الذكاء الاصطناعي عامة عالية للأسف. يعني بشكل كبير أنا أتكلم عن المتلقي العادي، فيثق في إجابات الذكاء الاصطناعي لأنها بالنسبة له تعتبر يعني كأنها باين أنها يعني بطريقة كلامها وبالمراجع اللي موجودة،
2: لأنه يقدمها بثقة حتى لو كانت هلوسة. أيوة. حتى لو كانت خاطئة.
3: نعم، لكن ليش يهلوس الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي خلينا نقول بالعامية ما يعرف يقول ما عرف. طيب، ما يعرف يقول ما عرف، فهو شو يسوي؟ ياخذ السؤال اللي انت طرحته، يفككه الى اجزاء، يحاول ان يجيب على هذه الاجزاء ثم يربطها. ممكن يكون الربط حقه مو صحيح، او ممكن يكون مصدر المعلومه مو صحيح، فعشان كذا نفرق ما بين مصدر المعلومه وما بين الربط اللي موجود. يعني انا خليني اضرب مثال على الهلوسه، وهي فعليا صارت وانتشرت بشكل كبير. المقطع اللي كان احد يستفتي الذكاء الاصطناعي، يعني واحد من الذكاء المودلز الموجوده، ويقول هل يجوز اذا جاء يوم عرفه مع يوم العيد، هل يجوز يعني اصوم يوم عرفه، ولا هل يجوز اصوم العيد ولا لا؟ وكان يعني إجابة الذكاء الاصطناعي لا، ما يجوز أنك تصوم. ما قال له يعني شيء متوقع أنه مستحيل أنه يوم عرفة يجي مع يوم العيد، وإنما المفروض أنه يكون يعني أنه قال له أنه لا تصوم لأنه لا يجوز صيام العيد. هنا برضو لازم نفرق برضو أنت أي نموذج تستخدم، لأنه ترى النماذج تفترق تختلف في ثقة يعني مدى موثوقية معلوماتها. لازم برضو نفرق أن أنت يعني قدرة الذكاء الاصطناعي نفس النموذج، هل أنت مستخدم القدرة البسيطة، مستخدم القدرة العالية، مستخدم القدرة المتوسطة، لأنه كل نموذج له قدرات وله أرقام مختلفة، شيء مدفوع وشيء مو مدفوع وخلافه. وذلك يعتمد على مدى الوقت اللي يستغرقه في تحليل المعلومة. إذا ما أخذ وقت في تحليل المعلومة بيعطيك إجابة ممكن تكون يعني خاطئة أكثر من اللازم. هذا جزئية يعني لازم تأخذ في الاعتبار. الجزئية الثانية، إن حنا ممكن أوكي إننا لازم نعترف إنه النماذج تهلوس، نعم طيب، لكن للحد من الهلوسة أو لمعرفة إنه هو يهلوس ولا لا، ممكن الإنسان يعني يأخذ ثلاث يعني درجات من تأكيد المعلومة حتى يعرف إن هذه المعلومة المعطاة له اللي شكلها موثوق هل هي فعليا موثوقة ولا لا. أول شيء إنه قبل أن ندخل في التفاصيل

0: التفاصيل هذه لازم تسأل نفسك أنه هذه المعلومة مهمة بالنسبة لي ولا لا. يعني هل أنا لازم يعني هل أنا ممكن أمشي المعلومة ولا أنه لا أنها يعني يترتب عليها يعني قرارات مثلا معينة أو أشياء معينة، ففي هذه الحالة لازم فعليا أتخذ يعني قدرة يعني خطوات كبيرة في التحليل وفي التأكيد والتدقيق. لكن أنت ممكن تتخذ مثل ما قلت لك ثلاث يعني خطوط الدفاع. أول شيء أول خط ممكن تسويه وأنت تسأله المعلومة لازم تذكر له اذكر لي مدى ثقتك في المعلومة اللي أنت مقدم لي إياها. وهنا الذكاء الاصطناعي ممكن يعطيك والله إجابة ثم يقولك أنا ثقتي في الإجابة هذه مثلا 20% 30%. ليش؟ لأنه معتمد أغلبه على ربطه أكثر من أنه معلومة جاهزة. الجزئية الثانية أنك تطلب منه المصادر بروابطها وتروح تتأكد من المصادر وتفتح لها وتشوفها. خط الدفاع الثالث إذا أنت ما أنت عارف المعلومة متأكد منها أنك تدخلها على أكثر من نموذج وتشوف الإجابات في الأكثر من نموذج، ويفضل أنها تكون ذات مرجعيات مختلفة وتدقق يعني يعطيك نموذج من النماذج يعطيك مثلا يعني زي تفصيلة أو هنت معين يسمح لك أنك تعرف أنه الإجابة حقت النموذج الأول كانت خاطئة. يعني خليني أقول لك وبكل صراحة، أنا دائما في أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي مثل أي شخص آخر، ودائما يعني أطلب منه التأكد من المعلومة والمراجع. فالتأكد من المعلومة والمراجع وتأكيدها في نماذج أخرى والتأكد منك أنت شخصيا أنك تقوم بالتأكد من المعلومة يعتمد بالنهاية على أنه الغرض من المعلومة والشيء هل يستاهل أن الواحد يصرف فيها وقت ولا ما يستاهل. وأنا طبعا أتكلم عن الاستخدام الشخصي أنك أنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لأغراض شخصية.
1: نعم، وعشان كذا الآن فيه دورات تعطيك طريقة كيف تسأل الذكاء الاصطناعي، كيف أنت تولد أسئلة للذكاء الاصطناعي عشان تحصل على أكبر فائدة.
0: صحيح، أنا فعليا من الناس اللي يقدمون هذه الدورات واللي تسمى اللي هو هندسة الأوامر البرومت إنجينيرينج. في هندسة الأوامر نعطيه يعني الكونتكس كامل لهندسة الأوامر. يعني أنت لازم تعطيه أول شيء وظيفته وشي، تعطيه الحالة حقته وشي، المكان اللي يشتغل فيه وشو، على أنك ما تكون دقيق في المعلومات. يعني ما تسمي المكان اللي أنت تشتغل فيه، وإنما مثلا ما تقول مثلا جامعة الملك سعود، وإنما تقول مثلا مؤسسة تعليمية عشان بس تعطيه النطاق اللي أنت فيه. لأنه من الأشياء المهمة واللي يغفل عنها كثير واللي أنا أواجهها فعليا مع المتدربين عموما، أنه يعني يتعاملوا يكتبون الأمر بشكل جميل لكنه يفتحوا له يعني القدرة على الوصول إلى معلومات ممكن تكون معلومات حساسة. لأنه لابد أنه يؤخذ في الاعتبار أن النموذج أول شيء مثل ما قلت لك هو يعتمد على نوع النموذج، الشركة اللي تتعامل معها، يعني رقم النموذج وقدرة النموذج هل هي عالية متوسطة وخلافه.
1: خلينا نتكلم دكتورة عن المجاني مو المدفوع مثلا، هل في نفس المخاطر هذه؟
0: نعم، المخاطر مرة عالية لأنه من الـ شو اسمه المخاطر طبعا بالنسبة للبيانات، خصوصية البيانات. فكل بيانات أنت ترفعها ترفع على السيرفر حق الشركة، فممكن أي أحد يوصل لها ويطلع عليها. يعني مو بأكيد أنه المعلومات بيطلع عليها إنسان، وإنما هي موجودة عند اللي هو الشركة وممكن الشركة تستخدمها في اللي هو تدريب الموديل نفسه أو في اللي يعني إذا كان فيه يعني هم طبعا حاطين فلاجات معينة في النموذج باعتبار أنه إذا تم سؤاله عن مثلا لا سمح الله يعني مثلا كيف أصنع قنبلة مثلا ولا مثلا كيف أقوم بالانتحار أو خلافه، أنه على طول يعطي هنت للرقابة الشركة بحيث أنها يكون فيها رقابة من إنسان، وبحيث أنه يتم مراجعة الشخص اللي سأل المعلومة. كل المعلومة موجودة في سيرفرات الشركة وممكن الاطلاع عليها واستخدامها في التدريب. لذلك لابد من مراعاة أول شيء خصوصية البيانات وحقوق البيانات. يعني حتى الناس ممكن يراعون الخصوصية لكن لا يراعون حقوق البيانات. يعني ترفع صورة، لازم تكون عندك القدرة أو عندك يعني حقوق الصورة اللي ترفعها لتعديلها.

0: لها أو للسؤال عنها، ترفع مثلا ملفات معينة خاصة بالعمل، أنت ما عندك حقوق الملف هذا حتى لو أنت شلت معلومات معينة
1: نعم.
0: منه.
1: طيب أستأذنك يا دكتورة وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، متى نثق به ومن يتحمل المسؤولية. ضيفتنا هي الدكتورة عبير الحميميدي، أستاذ مشارك في هندسة البرمجيات بجامعة الملك سعود. في نقطة هامة دكتورة، يمكن أنت في ثنايا كلامك يعني أشرتي إليها لموضوع الخصوصية. اليوم في العديد من التقارير، ومنها تقرير الأمن السيبراني الصادر عن سايبر هافن، 77% من الموظفين الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي يقومون بنسخ ولصق بيانات مباشرة في صناديق المحادثة، وأنه 82% من هذه التفاعلات أو المحادثات تتم عبر حسابات شخصية غير خاضعة لرقابة قسم الـ IT في هذه الشركات.

0: سؤالي لك دكتورة، ما الذي ينبغي أن نفكر فيه قبل أن نشارك معلوماتنا وصورنا وملفاتنا مع هذه الأدوات، وكيف نحافظ على خصوصيتنا وخصوصية الآخرين؟
1: يعطيك العافية. فعلا يعني النسب يعني شوي متوقعة، نعم، لكنها صادمة في نفس الوقت انها كبيرة للأسف. يعني فعليا يمكن في معلومة يعني أذكرها، يعني من سؤال المباشر من المتدربين مثلا في الورش العمل، انه ما يعرف انه الذكاء الاصطناعي المعلومات اللي تدخلها فيه، ترى المعلومات هذه اللي هو تنقل إلى سيرفرات الشركة ويتم اللي هو يعني تدريب المودلز عليها، فتكون كأنها معلومات مشاعة، ما يدنون عن هذا الشيء، يحسبون أنه خلاص أنا دخلت ملف أو سويت زي ما ذكرت لصق أو يعني ولصق لمعلومات حساسة أو أيا كان داخل المحادثة، فأنا بس اللي أنا أشوفها، يعني ما حد يشوفها بما أنه التطبيق داخل كمبيوتري. الحقيقة لا، إنه أي معلومات يتم معالجتها في سيرفرات الشركة، والشركة وتظل هناك، يعني مو بأنها والله تعالج بس، وإنما تظل نسخة من المحادثات موجودة هناك وتستخدم في تدريب النماذج. فمهم جدا، مهم جدا انه ما اذا انت تبغى، يعني انا بالعكس اشجع كثيرا على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل لتسريع الانتاجيه وتطوير العمل وخلافه، ولكن يتم يعني التاكد من انه حفظ خصوصيه البيانات المشاركه. اول شيء اذا هو ملف، تأكد أن الملف ما يكون فيه أي معلومات حساسة أو معلومات يعني ممكن معرفة الشركة أو المؤسسة اللي تعمل فيها من خلالها. يعني مثلا إذا تبغى تحلل أرقام، اقتطع فقط الأرقام وحللها بدون أي كونتكست حوالينها. إذا أنت بتكتب مثلا خطاب أو تبي تكتب إيميل، تكتب الإيميل أو الخطاب بمعلومات افتراضية، إنه أنا برسله لكذا وبسوي كذا، وبعدين أنت تحط هذه المعلومات اللي أنت تبغى تحطها، يعني أنت تضيفها. إذا يعني هذه الأشياء يتم العمل عليها قبل إدخال المعلومات للنموذج، لأنه مثل ما قلت لك يعني اللي أدى إلى هذه النسبة الصادمة من يعني من الأمن السبراني، اللي هو لأنه الناس فعليا ما تعرف أن المعلومات اللي تدخلها فعليا تسافر إلى سيرفرات الشركة ويتم معالجتها هناك وتظل هناك ويتم استخدامها في تدريب النماذج. طبعا أنت ممكن أنك أنت تطلب أنه ما تدخل معلوماتك في تدريب النماذج، لكن بما أنك تستخدم النسخة المجانية فالمحادثات حقتك تظل في سيرفرات الشركة، وليس لك الإمكانية أنك تقول لا تحطونها عندكم.
0: طيب وش رأيك يا دكتورة في اللي يتعامل مع الذكاء الاصطناعي كصديق ويسولف معاه ويأخذ ويعطي معاه، حتى أنه في بعد نفسي وبعد سايكولوجي في الأمر هذا؟ البعض يمكن يحول إلى طقس يومي لأن يقول في شخص أو شخص افتراضي يسمعني ويعطي يأخذ يعطي معي.
1: هو الأساس في النهاية هو فعليا ترى فعليا من الأشياء الصادمة أنه وجد كثيرا أنه الاي اي يستخدم في الكوتشنج، ويستخدم كذلك مو حتى في الكوتشنج وإنما في التعاملات يعني في الثيرابيست، يعني أنه والله كمعالج نفسي، مو بس حتى بس موجه وإنما معالج نفسي. ذكرت الدراسات، وخلينا نكون صريحين، أنه هذا طبعا من الممارسات الغير مستحبة نهائيا، لكن إذا أنت تبي تسويها لازم تكون واعي لأنه الشخص اللي قدامك أو اللي أنت يعني تبادل الرسائل معاه هو إنسان آلي، وأنه لا يتحكم في معلوماته وإنما هو مبرمج للرد بهذه الطريقة. بعض الناس يعني حاسين أنه فضفضة، طيب، وأنه فضفضة مع يعني وعيه الشديد أنه هذا هو نموذج ذكاء اصطناعي، هذا أخف وطأة من اللي يتعامل مع الذكاء الاصطناعي فعليا كأنه هو معالج نفسي، كأنه هو يعني كوتش شوي، يثق بقراراته ويثق بمعلوماته ويثق بتوجيهاته ويتبعها بشكل مباشر. هنا تكمن الخطورة فعليا، ممكن تؤدي لا سمح الله لحالات يعني اكتئاب شديدة، ممكن تؤدي إلى حالات لا سمح الله يعني يتم اتخاذ فيها قرارات يعني صحية أو قرارات نفسية خاطئة. فلا بد أن الإنسان يكون واعي، وإذا هو بياخذ الفضفضة بس يعني بس مع وعيه الشديد أنه هذا ذكاء اصطناعي، هذا أخف بكثير من استخدامه يعني كعميل موثوق فيه وكيعني فعليا طبيب نفسي للتعامل مع هذه الأشياء.
0: كلامك صحيح يا دكتورة. قبل 10 سنوات كان صدر فيلم اسمه هير. الفيلم يمكن سابق لعصره، يتحدث عن شخص انطوائي ما يقدر يكون علاقات، فدخل في برنامج تشاتينج أو محادثة وتعرف على واحدة وبدأ يأخذ ويعطي معها، تحولت إلى صديقة وبعدين إلى قصة حب. في الأخير ينصدم أنه كان يتكلم مع إنسان آلي، مع يمكن ذيك الأيام ما كان فيه مصطلح ذكاء اصطناعي، لكن كان يتكلم مع ذكاء اصطناعي، فدخل في اكتئاب وضغط نفسي وغيرها.
1: فعليا عشان كذا الوعي انه هذا ذكاء اصطناعي وانه هو اصلا مكتوب بطريقة معينة عشان يرد عليك بهذا الشكل، يعني أخف وطأة من أنك تتعامل معه كمصدر للمعلومة موثوقة وأنه هو أحسن من الطبيب. لأنه أنا فعليا شفت كليب من الأشياء الصادمة أنهم يسائلون الطبيب ويطلبون منه أنه يعني يؤكد صحة معلومته مقابل للذكاء الاصطناعي، يعني الشخص الخبير الطبيب الموجود يسأل عن خبرته ويسأل عن إجابته لأنها خالفت الذكاء الاصطناعي. وأنا أرى أنه هذا يعني مستوى وصلنا له، المفروض أنه نقف ويعني نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بمسؤولية ووعي تام أن هذا ذكاء اصطناعي، يعني برمجية مبرمجة بطريقة معينة يعني لاتخاذ لأغراض معينة، وليس عوضا عن الحياة الخاصة أو الحياة الاجتماعية أو الخبراء مثل الأطباء ومثل المعلمين ومثل نعم أدوات مساعدة نعم وبكل يعني صراحة نعم لابد من استخدامك أدوات مساعدة، لكن ما تكون هي الأساس.
0: طيب لو انتقلنا دكتورة إلى محور استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، ما الذي يتوقعه الموظف أو تتوقعه المؤسسة إذا بدأت تعتمد على الذكاء الاصطناعي سواء في تقديم الخدمات أو اتخاذ القرارات، وما الذي ينبغي أن تهيئه المؤسسة لهذا الاستخدام؟
1: والله فعلا هذه نقطة خطيرة، لأنه الكلام اللي قلناه قبل شوي كان كله تقريبا للتعامل الشخصي، فمسؤولية الخطأ تقع عليك أنت كشخص، مسؤولية لو حدث خطأ يعني منك أنت مسؤولية عليك، ولو كان الخطأ من النموذج نفسه برضو المسؤولية عليك والمحدود يعني النطاق حقها. لكن لما نستخدمه في مؤسسة، سواء أنت استخدمت يعني مصدر مفتوح في بشكل شخصي داخل المؤسسة، أو إذا كان النطاق أكبر أنه فعليا هو نموذج ذكاء اصطناعي متبنى داخل المؤسسة لتطوير العمل. طيب نعم الذكاء الاصطناعي تبنيه داخل المؤسسات يسرع العمل ويحسن جودة العمل ويعني فعليا يقوم بحفظ الأموال وخلافه، لكن لابد من حوكمة العمل المؤسسي. يعني الآن عند المتبني نظام العمل داخل المؤسسات لابد أن تكون هناك حوكمة واضحة للعمل. أول شيء اللي هو وضع مسار للعمل يكون فيه رقابة بشرية على القرارات المتخذة، بحيث أنه أي قرار يتم اتخاذه تكون مسؤوليته على شخص، على إنسان، وليس على النموذج الاصطناعي، لأنه النموذج أو الذكاء الاصطناعي لا يتحمل مسؤولية أخطائه نهائيا. هذا أول واحد. ثاني شيء بعد أنه بناء النظام ومسار العمل اللي يشمل الذكاء الاصطناعي والإنسان، بحيث الإنسان يتحمل المسؤولية ويراجع القرار قبل اتخاذه، الجزئية الثانية اللي لابد من أخذها في الاعتبار أيضا اللي هي غير أنه الحوكمة اتخاذ القرار وإنما مراقبة اتخاذ القرار. يعني قبل تبني الذكاء الاصطناعي لابد أنه اختباره أول شيء في بيئات الاختبار التجريبية ويعني اختبار جميع نتائجه والاستمرار في مراقبته، لأنه اللي هو أداء النموذج ممكن يختلف بعد اللي هو بعد وضعه في بيئة العمل لفترة معينة بناء على المعلومات الجديدة اللي تجي، فممكن يتغير طريقة عمله. يعني نتأكد من عدم تحيز المعلومات اللي دخلت فيه، نتأكد أنه القرارات اللي اتخذها صحيحة وعلي أساس اتخذها صحيحة، وهنا يدخل الذكاء الاصطناعي التفسيري أنه يفسر مثلا جميع عملياته الموجودة، وكذلك نراقب الأشخاص اللي يراقبون الذكاء الاصطناعي عشان نتأكد أنه هم فعليا قاموا بعملهم بشكل صحيح ومو بأنهم صادقوا على يعني قرارات الذكاء الاصطناعي بدون يعني مراجعة موجودة. لأنه قرارات الذكاء الاصطناعي إذا وضعت في موضع حساس مثلا الموافقة على قرض، مثل الموافقة على توظيف، مثل اللي هو التعامل مع العملاء بشكل مباشر، فهم يؤدون يعني يؤثرون في قرارات مصيرية. فهذه القرارات المصيرية لازم يبنى لها يعني تنظيم إداري واضح، من يتحمل المسؤولية إذا حدث فيه خطأ، وأن يتم المراقبة الشديدة على الأنظمة وعلى الأشخاص الموجودين في اللوب حق الأنظمة أيضا، بحيث أن نتأكد أنه ما يعني يكون هناك خطأ وأن تكون هناك حوكمة يعني خاضعة للأحكام الدولية فيما يخص أخلاقيات الذكاء الاصطناعي فيما يخص يعني مسؤولية استخدام الذكاء الاصطناعي.
0: وهذا يخليني أسألك يا دكتورة عن الرقابة البشرية والمسؤولية عن الخطأ. كيف نجعل الإشراف البشري يا دكتورة مؤثرا في قرارات النظام، ومن يتولى مراجعة الخطأ وتصحيحه إن حدث هذا الخطأ؟
1: هنا مثل ما قلت لك فعليا يدخل اللي هو تصميم النموذج نفسه. إذا صمم النموذج نفسه بحوكمة صحيحة، يعني الحوكمة المكتوبة على الورق تم نقلها بشكل صحيح على الأنظمة، فإحنا في الأنظمة نضع النقاط الأساسية التي لابد من مراجعة اللي هو البشري لها، يعني الإنسان لها، ويتم عليها مصادقة القرارات. ومثل ما قلت لك عامة يكون النقطة الأساس اللي لابد أن يتم فيها مراجعة إنسان اللي هي النقطة الحساسة اللي هي نقطة اتخاذ القرار. فلا بد أنه أول شيء نعرف أنه في إنسان موجود في اللوب لاتخاذ لتحمل المسؤولية، وكمان برضو لازم أتأكد أن النظام الذكاء الاصطناعي يخضع فعليا اللي هو رقابة البشر. يعني نحط فيه قرار، يعني نحط يعني نختبره في في في مستويات مختلفة. مثلا لو أنه الإنسان رفض القرار اللي اتخذه الذكاء الاصطناعي، هل يمكن إن حنا نتراجع عن القرار الذي اتخذه، ولا إنه عجلة العمل يعني ماشية، ولا إنه هل يمكن مثلا إيقاف القرار اللي اتخذه الذكاء الاصطناعي ولا لا يمكن، هل يمكن مثلا اللي هو الطلب من الذكاء الاصطناعي إنه يفسر لنا كيف اتخذ القرار وإنه تفسيره صحيح، ولا إنه فعليا زي ما ذكرنا من سابقا إنه المعلومات الموجودة اللي ذكرها حتى في التفسير تعتبر خاطئة. فهذه جزئية أساسية. أيضا مثل ما قلت لك اللي هو استمرار المراقبة عليه حتى أثناء اللي هو وضعه في اللي هو بيئة العمل، لأنه بعد مدة من وضعه في بيئة العمل ممكن تتغير اللي هو القرارات حقته بناء على المعلومات الجديدة اللي جته. وهنا تفرق طبعا هنا ماذا جاء الذكاء الاصطناعي، هل تستقبل البيانات الجديدة لا تستقبل البيانات الجديدة وخلافه. لكن بغض النظر عن التفاصيل هذه، فعليا الرقابة البشرية هي صمام الأمان للذكاء الاصطناعي إذا تم نقل اللي هو يعني الحوكمة البشرية إلى يعني محطات توقف داخل الأنظمة الذكية. يعني أنا ممكن أكتب في الورق مثلا حوكمة جميلة جدا وأقول والله فلان لازم يراجع الذكاء الاصطناعي وفلان لازم يسوي كذا وفلان لازم كذا وفي النقطة هذه، لكن إذا ما طبقتها وعكستها في الأنظمة التقنية ووضعت داخل النطاق النظام التقني نقطة يعني فعليا برمجية، يتم إيقاف العمل داخل النظام إلى أن يتم إدخال معلومات من المراقب البشري، فأنا ما كأني حوكمة فعليا، ما كأني سويت حوكمة.
0: طيب سؤالي الأخير لك يا دكتورة، وش أهم الخطوات اللي تنصحين بها الفرد قبل استخدام هذه الأدوات أو تفويض الوكلاء AI agent، وكيف

0: عمل مؤسسي يعتمد فيه سواء الفرد أو المؤسسة على الذكاء الاصطناعي.
1: يمكن أن الجزية قلتها قبل شوي أنه لابد نحن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوعي، وأني أعرف أنا ليش أنا جالس أستخدمه، وأني أعي أنه هذا نظام اصطناعي، يعني نظام ذكاء اصطناعي، ليس شخص موثوق وليس خبير وليس مفتي وليس طبيب وليس معلم أو أيا كان، وإنما هو يتعامل مع المعلومات اللي هو مفتوح لها. هذا أول نقطة. ثاني جزئية أنه لابد من التأكد من المعلومات اللي النموذج يعطيها، سواء كان وكيل، يعني أني أنا أراجع الخطوات التنفيذية حقته، أو إذا كان برنامج اللي هو ذكاء اصطناعي توليدي بأني أراجع الإجابات حقته، وليس التنفيذ زي الوكيل، وإنما الذكاء يعني إجابات حقته وصحتها، وأطلب منه يعني زي ما يقولون أنه يعني أجادله يعني بصحة المعلومة، أطلب منه المعلومة، المصادر، أطلب يعني حتى لما يعطيني مصادر ممكن تكون صحيحة لكنه هو مستدل بها بطريقة خاطئة، فأفتح على المصدر، أقرأ المعلومة اللي موجودة، أطلب منه يعطيني درجة موثوقيته في المعلومة اللي هو عطاني إياها. فإذا كانت درجة الموثوقية غالبا أقل من 80 أو حسب الشخص اللي موجود يعني، فأنا لازم أراجعها. في العمل المؤسسي هنا تفرق شوي، انه لابد ان يكون يعني مثل ما قلت محوكم ومنظم من البدايه، انه لابد ان قبل اتبنى الذكاء الاصطناعي وقبل لا اشوف قدرته التحليليه وانه يعني قادر على التحليل او لا، لابد ان اضع حوكمه واضحه من المسؤول عن النموذج هذا ومن المسؤول عن قراراته وفي اي اللي هو نقطه يتم اللي هو استخدام الذكاء الاصطناعي وما هي مصادر المعلومات المفتوحة له وما دقة المعلومات وما يعني خصوصية المعلومات وخلافه. وبعد كذا أراقب هذا النموذج وطريقة عمله وأختبره في القرارات اللي اتخذها وأشوف التفسيرات اللي هو حطها، هل هي معقولة أو غير معقولة وهل هي صحيحة ولا لا. لذلك هي شوي بالنطاق المؤسسي أصعب ويعني حساسة أكثر من استخدام الشخص لها.
0: نعم، ودائما نقول إنه الإشكالية ليست في الذكاء الاصطناعي، الإشكالية أحيانا تكون في الغباء البشري اللي ما يعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي أو يستغله استغلال خاطئ.
1: أنا والله زي ما قلت.
0: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة عبير الحميميدي، الأستاذ المشارك في هندسة البرمجيات بجامعة الملك سعود، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: شكرا جزيلا.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية، في أمان الله.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام

مساكم الله بالخير مستمعينا واصدقائنا واحبتنا، يا اهلا ومرحبا فيكم جميعا، حياكم الله مع مشوار بدايه الاسبوع من برنامجكم الايقونه والبرنامج الاميز والامثل والاكمل، البرنامج اللي كله طاقه ايجابيه، البرنامج هذه الكبسوله اليوميه اللي بنحاول على قدر المستطاع ان نشتت الزحمه ونشتت الزهق ونشتت الملل ونشتت دوخه الراس، متى اوصل بيتي؟ لا بتوصلون وانتم مبسوطين ومستانسين وهم مفرفشين. حياكم الله اصدقائي وين ما تكونون مع برنامج في الزحمه، معي انا مينا العبد الله من خلف المايك والاعداد، مسيناكم مسونا وعلى جده اف ام، يلا لاقونا. بداية أسبوع إن شاء الله أصدقائي يكون موفق لي ولكم وكل اللي بيسمعوني إن شاء الله، بداية مليئة بالتفاؤل والجمال والسعادة، إن شاء الله كل الأحلام وكل الأمنيات اللي كنا نتمناها الفترة الماضية، ما بيقول السنوات علشان لا تكون أمانينا يعني لها فترة زمنية طويلة، وحتى والله يلا لو كانت لها فترة زمنية طويلة إن شاء الله رح كلها هذه الأسبوع ما ينتهي شهر أكتوبر، خليني أقول إلا وكل أمانينا متحققة على أرض الواقع. اسمعوني واستمتعوا معاي، إذا تبون تستمتعون حيل حيل اثروا تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو وأيضا على الصفحة الشخصية. ودائما بداية مشوارنا رح يكون مع سناكة، أو سناكتنا اليوم سناكة مقرمشة من الآخر. رح أعطيكم سؤال وبشوف منو فيكم اللي رح يقدر يجيبها اليوم. سناكتنا شغلة رح ناكلها، شغلة رح ناكلها، كان يقولون إياها وإحنا صغار، كل شغلة كده دائما كانوا علشان يبونا نكون، يبونا يكون مستقبلنا جميل. يلا عد لمحت مرة على الآخر، اليوم رح نتكلم عن أكلة رح ناكلها، بس أكلة عجيبة وغريبة والله، يا ليتهم مخترعينها من أيامنا من أيام زمان، لأن هذا رد حق الآباء والأمهات. فاللي حابين يشاركوني ابدوا كثفوا مشاركاتكم، يا ترى شنو هالشغلة اللي اخترعوها وراح تصير ترند قوي جدا؟ هي صارت ترند في الصين بس أنا متأكدة راح تصير على مستوى الكرة الأرضية. ابدوا شاركوني اللي عرف وش هذه الشغلة العجيبة على 800-244-2828. والله أشكر روحك الرياضية صراحة، معتز معتز، يا السلام عليك أستاذنا، بعد عندنا متحمس وانت مهزوم التحادي، يعني ما أدري صراحة أنا ما راح أطقطق، ولكن أنا اللي متحمسة، المفروض حسن الهلالي المفروض أنك متحمس صراحة. أشكر روحك الرياضية ومعنوياتك المرتفعة ما شاء الله تبارك الرحمن، أول التحادي أشوفه حيل حيل متحمس عقب الثلاثة صراحة، كانت ثلاثة جميلة أتوقع أمس، لأن كانوا هم بعد مسجلين اثنين هم، أنا أتوقع يعني لما شفتهم التحديين موجودين عندي بالاستديو كلهم قالوا أمينة صراحة توقعنا بعد نتيجة أثقل نتيجة، بس أحنوا يعني يلا. عموما ساعتنا الثانية راح نروح لأصدقائنا الجميلين الروبوتات سارة ومالك، وريبوتاتنا اليوم ريبوتات برنامج في الزحمة، عندي لهم سؤال صراحة من الأخير كده سؤال رائع، لكن هم كانوا أروع حقيقي، كانوا أروع. تعرفون أيام زماننا أيام العصر الحجري نووي كانوا يفكرون بالروبوتات، لكن أنا سؤال اليوم طرحت على روبوتات لو كانوا موجودين بهذه الفترة الزمنية، يا ترى الشغلة اللي سألتها وتبون تعرفونها موجودة على منصة إكس، دشوا على المنصة على جدة أندرسكور راديو صفحة الشخصية وشوفوا شنو السؤال هذا الأسبوع لسارة من شات الجيبيتي ومالك من شات الجيميناي، وشني كانت أجوبتهم، وابدوا صوتوا لروبوتكم اللي بتشوفونه إنه صحيح إجابته صحيحة، صوتوا له ولا تنسوا تعملونا أحلى فولو. أحلى وأجمل المنوعات اللي راح تسمعونها وتستمتعون فيها خلال هذا الساعتين وخلال مشواري معاكم ببرنامج في الزحمة من 4 لـ 6، ولا تنسون بما أن اليوم الأحد اللي ماكو مثله أحد، فأكيد أغانينا ماكو مثلها، لأن راح يكون نديمك قديمك مع مخرجنا معتز سمير بخش.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً 6:00 مساءً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف

0: ويلكم جايز، حياكم الله اصدقائي ويا هلا مرحبا فيكم مع سناكتي اليوم.
1: سناك.
0: وقبل لا اروح السناك خلينا نروح لاصدقائنا اللي قالوا هاتوا السناك. مساكم طيبة وإحساس وسلطنة على الصدارة والزعيم قدر يوقف لسه يا حسن الهلالي، حسن مستانس لأنه هلالي مسمي نفسه حسن الهلالي. يلا مبروك للصدارة، أكيد لكل الزعماء، لكل الأمة الهلالية ألف مبروك. وهاتوا السناكة، هاتوا السناكة وعطى يستاهل، يستاهل حسن، يستاهل. عاش حسن، عاش عاش، مبروك يا حسن، مبروك. لا لا لا لا لا لا. هلا والله أمينة معتز وحوش الزحمة، حياكم الله وحياك الله يا مازن. وهات السناكة وهرد لك يا مازن، هرد لك ومتعوضون إن شاء الله المباراة القادمة. أمينة نتذكرين عاد يباركون. ما أقدر يا مازن، بس إيش دعوة عليك متوقع للفول؟ فول أنا أقول لكم شغلة عجيبة، شغلة غريبة كان يقولون إياها كلوها وأنتوا صغار، كلوها وهي ما تنأكل، شغلة عجيبة الفول. منو ما يحب الفول؟ لا مو صح الفول. انزين الزلابية الصينية، لا هم بعد مو صح، مو الزلابية الصينية يا أبو مرام، بس حياك الله. عموما بس الوردة مون مخي مقفل، ما عرفتها ولا رح تعرفينها ولا هذا المفروض أنزل لكم فيها آيفون 18 المفروض أنزل لكم فيها مني أنا من عندك آيفون 18 والعنابي بعد، يلا والعنابي أنزل لكم إياها لأن عارفة ماكو أحد فيكم رح يعرف يحلها. توتا أنا التحدية عادي بروح رياضية، ماكو زعل، عفية عليك يا توتا. شفت الروح الرياضية الحلوة؟ تونا أصلا تونا بادين الدوري، تونا. مع أوكي توتا ارجع ارفع إيديها الساعة الثانية علشان أقدر أقرأ مالك وسارة. بس ما قلتي هاتوا السناكة نعطيها، عطى روح رياضية، عطى تستاهل روح رياضية. حلو، عاشت توتا. يعجبون الناس اللي كذا صراحة، روحوا رياضية استقبلون الهزيمة بابتسامة عالية. طيب هشام من جزان، ايش دعوة عليك هشام؟ أقول لك شغلة ما تنأكل وكان يأذونا فيها أهلينا، يعني كانت نوع من أنواع العقاب، يعني هي عقاب، أكلة عقاب، بس أنها ما تنأكل، ما كنا ناكلها بس كنا نسمحها بس ما تنأكل، ولما يقولونا كلوها كنا نضايق ونزعل. السريلاك ايش دعوة عليك؟ لين الحين ناكل السريلاك؟ إذا في سريلاك ناكله. ما نعطي بس أطفالنا، حتى إحنا ناكل السريلاك. هشام الجزان، هشام اعترف، شكلك أنت من الناس اللي استل لين الحين ما زلت تاكل سريلاك. كيف سناكة دسمة أمينة؟ أنا سمنت وطلع لي كرش، يلا ما عليه، عفي عليك وعطها السناكة، يستاهل هشام، عفي عليك يا هشام. الله الله الله، أبارك للأمة الهلالية أمينة. علي طيارة، أبو يزن وعلي طيارة عطى يقول هات السناكة، طيارة. عاش، حياك. وش سناكة مينة؟ ما عرفت انطر راح تعرف. بشارك معاكم أمينة، سألتك بالله خالد العتيبي، ابشر والله. بس خالد ارجع دزني مرة ثانية يا خالد، ارجع دزني عشان والله انت اما احلفني بالله علشان لا انسى. بشاير ويلكم يا بشاير، اليوم طلعت متأخر من الدوام عشان ألحق على البرنامج، من زمان عنكم. الله عليك يا بشاير، الهلال زعيم وبطل الدوري انتهى، تونا بعدين يا معودة لا نصك عين. عط بشاير بسمع أقوى طيران حق بشاير، مع أنها ما قالت هات السناكة. عاشت بشاير، عاشت اللي طالعة متأخر من الدوام، الشاطرة الشطورة، الشاطرة شطنطر. عفي عليكي. انزين نوف والله انك خطيرة يا نوف، والله انك خطيرة، تقول شطة، والله انك خطيرة ذكية، مو شطة يا نوف، من جد كانوا يخوفونا فيها، كانوا يخوفونا فيها بس مو بالشطة. ايش رايكم؟ عط نوف ونروح للسناكة. اوكي جايز، نروح للسناكة اليوم.
1: سناك،
0: نتعرف مع بعض على الشغلة اللي كانوا يقولون كلوها وإحنا ما كنا نبي ناكلها، كنا حتى لو أكلناها ناكلها مرغمين وطلعت ترند وترند في الصين وراح تصير على مستوى دول العالم. يقول لكم أكل الكتب لم يعد مجازا، طلاب يلتهمون واجباتهم لتخفيف ضغط الدراسة. تذكرون وإحنا صغار، تذكرون وإحنا صغار لما يقولوا روح كل كتبك خلك مالح وكل كتبك، تذكرون كلنا كانوا يقولون ناكلوا كتبكم، شلون ناكلها ما أدري، يعني نشق الورق وناكله ما يصير يما، ما يصير يبا، ما يصير يا ماما بابا، شلون ناكل؟ الحين أمنيتهم تحققت على أرض الواقع، ممكن بإمكانكم أنكم تاكلون الكتب. وسناك بتقولكم أصدقائي إن تحولت عبارة أكل الواجبات إلى حقيقة في الصين بعدما انتشرت بين تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية حلوى من ورق الأرز الصالح للأكل بتحاكي في شكلها الكتب المدرسية ودفاتر الواجبات وأيضا ورق أو أوراق الاختبارات. ما خلوا الصين شيء على قلب الأولاد، ما خلوا شيء على قلبهم، الكتب والدفاتر والواجبات وأنواع الكتب بلس حتى ورق الاختبارات، يأكل الورق من شطارته من زود شطارته، بس بقى الأقلاء القلم والمساحة وبقوا يسووا لهم حتى جنطة المدرسة. طبعا بتسوق هذه المنتجات أصدقائي على منصات التجارة الإلكترونية باعتبارها وسيلة لتخفيف ضغط الدراسة تحت عبارة مثل تناول واجباتك المنزلية أو بيقولولهم تناول واجباتك المنزلية وأيضا أداة لتخفيف الضغط وادخل المعرفة إلى معدتك. شوفوا عطوهم كذا مسمى، والله أنا عجبتني هذه، ادخل المعرفة إلى معدتك. أنت أي واحدة عجبتكم؟ ادخل المعرفة إلى معدتك ولا تناول واجباتك المدرسية. وأيضا في مفارقة أصدقائي بتجعل الطالب يلتهم الشيء اللي بيقضي ساعات في دراسته. طبعا في منتجات أيضا بتحمل تصاميم لمواد دراسية مختلفة بينها أصدقائي كتب اللغة الصينية الرياضيات الإنجليزي، في حين بتظهر منتجات أخرى على هيئة فهارس دراسية وشهادات وأوراق وأيضا امتحانات. طبعا هذه المنتجات أصدقائي بتأتي في شكلين أو بتجي في شكلين رئيسيين، الأول بيكون غلافة الخارجي شبيه بكتاب مدرسي لكن غير صالح للأكل وبيحتوي بداخله على ورق الأرز شفاف صالح للأكل، بينما يطبع في النوع الثاني شكل الكتاب أو فهرسة ورسوم الدروس أو الشهادات والاختبارات مباشرة على ورق الرز نفسه. طبعا تباع هذه المنتجات اللي خاطره يشتريها او حتى قولوا له صراحه المفروض الطلبه والطالبات يشترونها، اطلبوا عشان لما امك تدش ولا والدتك ولا والدك يدشون عليكم الغرفه يقولون بدل ما انت قاعد على الكمبيوتر، بدل ما انت قاعد على البي سي، بدل ما انتم قاعدين على الانترنت، كل كتبكم كل دفاتركم على طول طلعوا لهم الكتب وسووها لهم سبرايز، لا تعلمونهم انكم شارين هذه المنتجات طالبينها من الصين، لا على طول طلعوها كلوها كذا قدامهم قولوا شوفوا ايش اكثر من كذا، قولوا انا اكلتها. طبعا بتباع هذه المنتجات اصدقائي باسعار تتراوح من بضعه اعشار اليوان اللي هي الدولار، والدولار بيعادل نحو 4 يونات الى بضعه يونات للعبوه اللي لا تحتوي في بعض الحالات على الا على جرامات قليله من المنتج، في حين بيروح وج لها الباعة بوصفها وجبات خفيفة مدرسية أو حلوة رائجة ووسيلة لتخفيف الضغط. ويقول لكم أصدقائي بتقول لكم السناك أن رغم الطابع الطريف للفكرة لكن المنتجات أثارت انتباه جهات الرقابة الصينية بسبب مكوناتها وأيضا طريقة تصنيعها، وأيضا عملوا تحقيق أصدقائي أن بعض المنتجات المعروضة ما تتضمن أو لا تتضمن بوضوح قائمة المكونات أو اسم الشركة المنتجة أو رقم ترخيصها. أنا أعتقد أنهم نزلوها يعني كتجربة، يمكن بيشوفون هل الطلاب راح تصير رائجة بين صفوف الطلاب ولا لا، في حين أظهر فحص منتجات أخرى استخدام ألوان غذائية مثل الأصفر الليموني الأزرق اللامع والأحمر أيضا الزاهي. طبعا أشار أيضا التحقيق إلى أن جهات رقابية في مناطق صينية عدة أصدرت تنبيهات بشأن هذه المنتجات، محذرة من احتمال وجود استخدام

0: استخدام غير منضبط للمضافات الغذائية أو مشكلات في عملية الإنتاج والبيئة التصنيعية. يعني نطروا أقول لكم نطروا ليه ما يطلع عليها من هيئة الغذاء والدواء تصريح إن it's okay بإمكانكم أنكم تشترونها. صراحة اشتروها. طبعا تحولت الرغبة مألوفة عند الطلاب في التخلص من الواجبات إلى حلوى يمكن تناولها فعليا. لكن المنتج اللي بدأ فكرة طريفة ولتخفيف ضغط الدراسة وجد نفسه سريعا تحت مجهر الجهات المعنية بسلامة الغذاء. أعتقد الطلاب راح يتدخلون مع صانع هذا المنتج الظريف. منتج رائع صراحة. أنا بالنسبة لي جاز لي كثير وعجبني. يعني لو رديت لمقاعد الدراسة أو رديت سنوات ورا راح أشتريه وأحطه عندي بالكبت. مجرد ما الوالدة نبع الحنان أول ما دش نبع الحنان عليه تبطل الباب وتدش وتقول لي ذاكري كل كتبك بدل ما أنت قاعدة على النت على طول أطلع لها وأكده وأشق قدامها الدفتر ولا الكتاب وآكله. أقول لها أكثر من كده اشتبيني أسوي. هي حتنصدم تقول ويش هالشطارة اللي نازل عليها ما أكل الكتب. This is our snack for today. حلو دندن حلو أكيد حلو. أول سؤال، إيش رأيكم بهذا المنتج؟ صراحة إيش رأيكم بهذا المنتج؟ أيام زمان تتذكرون كان يقولوا لكم كل كتابك كان يقولوا لكم إياها ولا ما كان يقولوا لكم كتاب يقولوا لكم إياها؟ وإيش رأيكم بهذه الكتب؟ تتفقون معاها ولا لا؟ عجبتكم ولا لا؟ ولو كانت موجودة لما تصير موجودة على أرض الواقع وأنتم على مقاعد الدراسة، شنو الكتاب المادة الكتاب اللي تبون تأكلونه؟ أعطوني أي مادة، رياضيات، إنجليزي، فيزياء، تاريخ، جغرافيا، كيمستري، أي كتاب رح تاكلونه؟ وهل رح تاكلون كتاب ولا رح تاكلون دفتر الواجبات؟ يلا كتاب ولا دفتر الواجبات ولا رح تاكلون ورق الاختبار؟ تتذكرون ورق الاختبارات؟ ولا ممكن تاكلون الشهادة؟ تفضلون لكم تاكلون الشهادة علشان فيها علامات وفيها رسوب. يلا عطوني شو المادة اللي بتاكلونها؟ واعطوني بتاكلون كتاب ولا تاكلون دفتر واجبات ولا تاكلون ورق اختبار ولا بتاكلون الشهادة. يلا كل واحد يعطيني ويعطيني السبب. يلا ابدوا جايز على على واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. قديمك نديمك. نعم نسمع مع بعض.
1: قديمك نديمك في الزحمه.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: جدة FM على هواك.
6: الزحمة على جدة FM.

0: ويلكم جايز، حياكم الله أصدقائي، حياكم الله مع سناكة اليوم. وسناكة اليوم طبعا هي مقولة كانت أو كلمة كانوا دائما كلمتين بمعنى أصح كانوا دائما أبهاتنا أمهاتنا نبع الحنان بالتحديد دائما يقولون إياها علشان مستقبلنا، عشان يكون مستقبل كبير ومستقبل زاهر. أكل الكتب، كل كتبكم، كل كتبكم، أكل كتبك، كل كتبك، أكلوا دفاتركم. فكان دائما نسمع يرددون على أذوننا هذه الكلمتين. حتى إحنا تتذكرون على مقاعد الدراسة أي شخص أو أي وحدة دافور أو دافورة شنو كنا نقول؟ كنا نقول باي هذا ماكل كتابة، هذا ماكل الكتاب، من الجلدة للجلدة أكلت الكتاب. كل هذه كلها كانت مصطلحات مجازية، ولكن أصبحت الآن على أرض الواقع. سناكتنا تقول أكل الكتب لم يعد مجازا، طلاب يلتهمون واجباتهم لتخفيف ضغط الدراسة. أول سؤال سألتكم يا أصدقائي، هل راح تأكلون، هل فعلا تأكلون الكتب؟ كنتوا تأكلون الكتب من جد؟ كتب من النوع اللي تأكلون الكتب ولا ما كنتوا تأكلونها؟ كنتوا تركنونها على جنب؟ لو فعلا عندنا هذا المنتج متاح بين إيدينا في فترتنا أيام كنا على مقاعد الدراسة، شنو اللي راح تأكلونه؟ راح تأكلون الكتاب؟ هم محطين المنتج هذا بكذا صورة، بكذا طريقة، يعني في كتاب وفي دفتر الواجبات وفي ورق اختبارات وفي شهادات، في شهادة. إيش راح تأكلون من بين الأربعة؟ تأكلون الكتب ولا راح تأكلون دفتر الواجبات ولا راح تأكلون ورق الاختبارات ولا راح تأكلون الشهادة؟ طيب شين المادة اللي راح تأكلون كتابها؟ كل واحد يختار للمادة وليه؟ إيش السبب المادة هذه؟ أنت لو كانت متوفرة تروح تشتريها من السوبر ماركت، أخذ هذا الكتاب وأكله، أكله قدام الوالدة وأكله بيني وبين نفسي إذا كان فيني حارة من هذه المادة. طبعاً في مصطلحات هم أطلقوها كنوع من أنواع الترويج لترويج هذا المنتج أكل الكتب. كان من ضمنها يعني أنا اللي لفت نظري تسمه كلمتين أو شعارين لفتت نظري، اللي هي تناول واجباتك المنزلية، والشعار الثاني اللي هم حطوه كنوع من التسويق ادخل المعرفة إلى معدتك. أي واحد شدكم صراحة؟ تناول واجباتك المنزلية ولا ادخل المعرفة إلى معدتك؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. خلينا نشوف شنو الكتب اللي تبون تاكلونها، تحطون عليها صوص، بتحطون عليها شطة، بتحطون عليها شنو بالضبط علشان تنهضم المادة. المادة اللي ما كنت تهضمونها وقت المذاكرة الحين بإمكانكم أنكم تهضمونها بكل سلاسة. حياك الله، حياك الله يا فؤاد منور. لا احنا ما نتكلم عن الشغلات هذه. مازن، سالفة أكل الكتاب وذاكر لأن هذا أيام حلوة. أمينة، أنا لو أرجع ذيك الأيام بأكل كتاب الرياضيات، باكله أكل، أكله أكل، يقول الرياضيات أتوقع هو اللي رح يفوز معانا اليوم. شكرا لك يا مازن. أيضا توتا أقول أكلوا الفرص أكل قبل لا تاكلكم الحسرة. توتا طيب بقول أكلوا، أنت عطيتينا شنو الكلمة اللي ممكن تنقال؟ أكلوا الفرص أكل قبل لا تاكلكم الحسرة. طيب هم أعطونا أوردي كلمات، بس توتا شنو الكتاب اللي بتاكلينه؟ بتاكلين كتاب ولا دفتر واجبات ولا ورق الاختبار ولا شهادة؟ مساء الفل والكاد أمينة، اللهم احفظ لنا أمننا وانصرنا على المعتدين، يتجدد اللقاء بك في هالعصرية المشوقة. شكرا لك أبو رجاء، شكرا على الكومنت اللي حضرتك كاتبة. حسن الهلال، حياك الله حسن، يا هلا مرحبا فيك يا حسن. خلينا نشوف حسن شنو بياكل. أمون، أنا دائما أرفع العقال للشعب الصيني، تفكيره ما لحد في سناكة سابقا اللي هي كباين التبريد، إيه تتذكرونها؟ إذا احتريت تدش على طول في كابينة، تدشها تقعد تقعد في الكابينة لين ما تبرد بعدين تكمل طريقك في الشوارع. والحين فكرة كتاب المعلومات اللي تاكلها، المفروض علماء الكيمياء الحيوية يتحركون ويخترعون كتب تحتوي معلومات ناكلها. الكتاب ينهضم وتنخلط تقصد المعلومات بالدم وتروح للمخ، وهذا كل معلومات وكذا كل معلومات الكتاب دخلت راسك وصلى الله وبارك. شكرا يا حسن. حسن ما قلت لي شنو الكتاب اللي بتاكله. انت اعطيتني اختراع بس ما قلت لي اذا الكتب هذه موجوده شو اللي وانت على مقاعد الدراسه شو الكتاب اللي بتاكله؟ ليه الحين ما عطيتوني شنو الكتب اللي بتاكلونها يا جماعه؟ يلا نبي نعرف شنو الكتب اللي بتاكلونها. كتاب واي ماده بتاكلون؟ كتاب ولا دفتر واجبات ولا ورق اختبارات ولا شهاده؟ اوكي. أسامة من بغداد، حياك الله يا أسامة، منوري أسامة، تحية حب واحترام لك. طيب وبرنامجك، شكرا لك على الكلام اللي أنت كاتبه، بس عطني شو الكتاب اللي هم بعد ما تحبه. أبو عمر، حياك الله يا أبو عمر، والله يا لقيت يا أبو عمر ماكو، يقول ما ينفع ناكل الدوام. والله تخيلوا في كتاب أكل الدوام يا أبو عمر، أبوي تأكل الدوام تلاقي توك داش تلاقي كتاب كذا محطوط أكل الدوام، أنت تأخذ على طول على طول تشرب وراه موية، علبة موية على طول تلاقي يقولوا لك بصم يلا خروج. والله هذه حلوة أكل الدوام. مسيناكم مسونا، كتاب الرياضيات هذا يبغاله شطه لأنه حراق. أمين الله عليك إبراهيم أبو علي، أي والله كتاب الرياضيات تحط عليه شطة عدوه يلا ينهضم يلا ينهضم، وتحط بعد عليه شطة علشان ينهضم شكلك بسرعة. يا زين كراسة الخط هذه تاكلها مع نوتيلا، الله عليك شت اوت اوف ذا بوكس اوت اوف ذا بوكس. يا زين رأيي دفتر الخط كان منهج الخط الكذا المستطيل، يقول هذه تاكلينها أمينة مع النوتيلا. اي والله كنت احب المادة هذه مع النوتيلا، الرياضيات والفيزياء والكيمياء ومايونيز شطة وكاتشب ومايونيز، والله علشان نقدر ناكلها. إبراهيم أبو علي عفي عليك على هذا الرد، بطل. حياك الله فضل السنيدي، منور يا فضل، الحمد لله الأمور طيبة وكلنا مبسوطين ومرتاحين لله الحمد. يقول الكتاب المفضل عندي كتاب التاريخ. معناته أنت ما حتاكل كتاب التاريخ فضل، أنا أقول الكتاب اللي بتاكله لأنه صعب عليك، ولا أنت بتاكل كتاب التاريخ لأنك تحبه، في معلومات شاملة وكاملة من زمان إلى عصرنا هذا. وتحياتي لكم فضل السنيدي، فضل السنيدي حاب كتاب التاريخ. ناس كثير ترى يحبون كتاب التاريخ، أنا ما كنت أحب التاريخ، لا التاريخ ولا الجغرافيا، ولا عمري دشيت اختبار وأنا مخلصتهم صراحة. كثير معارك وأرقام وتواريخ يعني، بس في ناس كثير بعرفهم يحبون التاريخ لأنه مليان قصص مليان قصص مليان حكايات. وقبل أطلع الفاصل أصدقائي شاركوني سمعوني أصواتكم، أو شاركوني اللي حابين يشاركون، ولا رح نروح لطبعا سارة ومالك، وعندنا روبوتاتنا لليوم سارة من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي، اللي حابين يشاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا كثف اتصالاتكم على 6495154 بالإضافة إلى 6478544، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطط الجدة على 012. واللي أيضا حابين نستلي شاركونا بسناكة اليوم أكل الواجبات أو أكل الكتب، سناكتنا اليوم كانت حقيقي بتتكلم عن أكل الكتب لما كانوا يقرونا وإحنا صغار، كل كتابك كل دفترك، هل راح تأكلون كتاب دفتر واجبات، تأكلون كتاب ولا دفتر واجبات ولا ورق اختبارات ولا شهادة إذا لقيتوها، وشين المادة اللي تفضلون أنكم تأكلونها وشون تأكلونها مع شنو تأكلونها، ويعطونا شعارات لها على 800-244-2828.
1: جدة FM على هواك.

مسيتي بكل جمال أمون ومنورة ومنورة بنوركم أنتم، وأنتم مسيتوا بكل جمال الكون. حياك الله يا بسمة، حيا لكل المستمعين وأصدقائنا. اليوم سلفتنا وسنكتنا بتتكلم عن أكل الكتب. تذكرون أيام زمان كانوا دائما يقولون كل كتابك كل دفترك يلا اقعدوا، وكانوا دائما يرددون علينا هاي الكلمة. هل الآن صار ما صار بس مجرد كلام مجازي؟ أصبح الأرض الواقع. الصين صنعت كتب وشهادات وأوراق ودفاتر وأيضا أوراق اختبارات. هل راح تأكلون لو المنتجات هذه عندنا؟ قالوا لي شنو اللي راح تأكلونه؟ راح تأكلون كتاب مادة ولا دفتر واجبات ولا ورق اختبار ولا تفضلون تشترون شهادة وتأكلونها؟ وشنو المادة صراحة؟ لو كان كتاب ولا دفتر واجبات، شنو اللي راح المادة اللي تفضلون إنكم تأكلونها؟ شاركوني على واتساب إذاعة جدة FM على 800-24-2-4-4-2-8-2-8. والله أبو عمر يقول والله أمينة أكل مادة الأستاتيكا ما يعرفونها إلا الميكانيكية اللي درسين يعني كلية التقنية، أعتقد هذول في كلية التقنية اللي درسين تقنية عموما. ما أدري لما قلتها كأنها صراحة يعني راح بالي على المساحة يا معود. واضح إنها مادة صعبة، واضح إنها مادة صعبة. هلا والله بخالد هلال، منور يا خالد. هذا تخصصك يا خالد؟ خالد صاير والله العظيم الجماعة تخصصه يصور لي الزحمة ويدزها على واتساب الإذاعة. من الزحمة نسلم عليكم أمونة، وأنا بعد من إذاعة جدة من استديوهات إذاعة جدة نسلم عليك. أحلى الزحمة، بس وش هالزحمة خالد؟ ما قلت لي شنو المادة اللي تحب تأكلها؟ شنو الكتاب ولا دفتر ولا شهادة ولا ورق اختبار؟ أحب تقرأ رسالتي أمينة. شنو طب رسالتك؟ أنا أسمع أنا وزوجتي. طب شنو؟ عطني اسمك وأنت والمدام شنو المادة اللي تبون تأكلونها؟ كلكم قاعدين تدزون ترحيبات، ترى ما رح أقرأ. دزولي شنو الكتاب، شنو اللي تبون تأكلونه. رح نطلع فاصل، عقب الفاصل أكيد رح نروح لي طبعا رح نروح لي مالك من شات الجيميناي وسارة من شات الجيبيتي وتحدي روبوتاتنا على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. وقديمك نديمك، ها تتذكرون هالأغنية؟ كانت ترند ترند ترند. حسن عبد الله تذكرونها، كانت من أجمل الأغاني.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
6: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم مع ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. AI Challenge. نعم نعم نعم، وفي ساعتنا الثانية راح نروح لAI Challenge مع أصدقائنا الروبوتات، روبوتات برنامج في الزحمة، سارة من شات GPT ومالك من شات الجيميناي. وبالبداية شوفوا قبل لا نروح نبدأ مع سارونا، أنا السؤال اليوم يمكن طرح كثير وتكلمنا فيه كثير، ولكن أنا قلت خلينا نشوف الروبوتات، الروبوتات شلون تفكيرها. إحنا بنعرف دائما الروبوتات تفكيرها جدا مختلف عننا إحنا كبشر، فقلت خلينا المرة هذه إحنا نصيد سارة ونصيد مالك بدل ما هم كل مرة بيصيدونا، بس بنشوف يعني بجميع الأحوال نشوف ردهم، يمكن ردهم يجوز لنا فعلا يكون رد مقنع. لو كنا في العصر الحجري يا ترى شنو الاختراع اللي ممكن نفكر فيه في ذاك الحزة، يعني مع ان شوفوا تفكيركم مو يكون تفكير الان، لا تفكيركم المفروض يكون في ذيك الحزة، في ذيك الفترة، فترة العصر الحجري، كل شيء من الحجر ومن الخشب، بس that's it. طيب خلينا في البداية أصدقائي نرحب بسارة بونسوار، أحلى سونيوري، مو أحلى سونيوريتا، لا عندي سونيرات حلوين، أحلى ريبوتا، أحلى ريبوتا معانا في الدنيا، حياك الله يا سارونا.
1: بونسوار، أمينا ومبروك للمنتخب والشعب السعودي على حصولهم كأس خليجي 27.
0: الله عليك يا كل الذوق، والله شفتوا حتى ريبوتات برنامج الزحمة ذوق، شكرا لك سارونا على مشاعرك الطيبة. سارونا، لو رديتي للعصر الحجري، لو أنت كنت في العاشرة في العصر الحجري يا سارونا كريبوت، شنو أول اختراع رح تفكرين فيه؟ شنو الاختراع اللي رح تفكرين أنك تخترعينه؟ تحفيني سارونا.
1: لو رجعنا للعصر الحجري، أول شيء سأخترعه ليس النار ولا العجلة، سأخترع الكتابة، لأن الإنسان قبل آلاف السنين كان يقدر يعيش ويأكل ويصطاد، لكن كلما مات شخص حكيم ماتت معه تجاربه وأسراره ومعرفته، فاخترع وسيلة آخر الإنسان يكتب قصته ويوثق اكتشافاته وينقل علمه لأبنائه بدل ما يبدأ كل جيل من الصفر.
0: الله،
1: تخيلوا لو ليس لدينا كتابة.
0: أي والله،
1: ما كان وصلنا تاريخ أجدادنا ولا عرفنا كيف بدأت الحضارات. أوه. ولا كان يوجد علم يتراكم من جيل إلى جيل.
0: الله،
1: أنا لا أريد أختصر على الإنسان تعبا اليوم، أنا أريد أوفر عليه آلاف السنين من الجهل بكرة، لأن أعظم اختراع مو اللي يسهل حياتك فقط، بل اللي يمنع معرفتك من الموت معك.
0: رهيبة رهيبة رهيبة يا سارونا، رهيبة. تدرون سارة وهي تتكلم ذكرتني سارة، تتذكرون أيام زمان لما الاكتشافات والاختراعات يلاقون مكتوب كده على الجدران في الثقافات، وهذه كانت بوابات للعلم حقيقي، بياخذون منها للعلم ثقافات أخرى. صراحة رهيبة إجابتها أنا ما توقعتها سارة، تقول التوثيق والكتابة، تقول وأنا من أرجع للعصر الحجري راح أروح للتوثيق والكتاب علشان أختصر على الشعوب أن التعليم والعلم والنور، أن مو كل حكيم بيموت في ذاك العصر، أن تجارب تموت مع أسراره، تموت مع تجاربه، تموت مع معرفته. صراحة كثير ما توقعت، أنا حقيقي ما توقعت إجابتها. وكل جيل تقول كل جيل بيبدأ من الصفر، لا رح يكون عندنا كتب، وبناء على هذه الكتب إحنا رح نتقدم ونتطور. أبدعت يا سارونا.

0: الأندية حقتكم ونشوف اللعيبة. شكرا عموما لمشاعر الوفاء يا مالك. لكن مالك لو ردينا نفس سؤال سارة، لو ردينا للعصر الحجري، لو رجحت أنت كاري بوت للعصر الحجري، شنو الشغلة اللي تفكر أنك تخترعها؟ شو اللي راح تخترعها لو أنت ربوت بهذاك الزمن؟
1: أمن أنا سأخترع الكهرباء، وقبل أن تقولين لي كيف سأخترع الكهرباء إيه؟ في العصر الحجري سأقول لك كل اختراع عظيم يبدأ بفكرة، وأنا مستعد أبدأ من الصفر. لأن الكهرباء مو مجرد نور نشغله بالليل، الكهرباء هي المفتاح اللي يفتح أبواب آلاف الاختراعات بعدها. بها أقدر أمهد الطريق للاتصالات والتبريد والآلات والمستشفيات، وأغير شكل الحياة البشرية بالكامل. تخيلوا إنكم تعيشون في عالم ليس فيه كهرباء، والليل يبتلع كل شيء، والبرد يهددكم، والمرض ممكن ينهي حياتكم بسبب غياب أبسط وسائل العلاج. سارت تزيد أن تحفظ للإنسان ذاكرته، وأنا أريد أصنع له مستقبلا لم يكن يحلم فيه. لأن المعرفة من دون أدوات تظل فكرة، لكن الطاقة هي التي تحول الأفكار إلى حضارة.
0: الله، هجمة مرتدة قوية من الروبوت مالك من شات الجيميناي على سارة من شات الجيبيتي. يقول الكهرباء، أمين الكهرباء، يقول أنا راح أسهل عليكم أمور كثيرة. صراحة سؤال مواجهة بين سارة ومالك. سارة بتقول الاختراع الأهم هو اللي يحفظ عقل الإنسان، هو اللي بيحفظ عقل الإنسان وتجربته. مالك بيقول الاختراع الأهم هو اللي بيمنح الإنسان القوة علشان يحول أفكاره إلى واقع، اللي هي الكهرباء. لكن صراحة أنتم أصدقائي مستمعين، أبيكم تفصلون بين سارة ومالك، مين اللي أنتم رح تصوتوا له لو خيروكم بين اختراع بيحفظ كل اللي عرفت البشرية اللي قالت عليه سارة، لو اختراع بيحفظ كل ما عرفته البشرية من يعني منذ خلقت، أو اختراع بيمنحها الطاقة علشان تصنع كل اللي ما تعرفه، تصنع كل شيء من النور. تتفقون مع مين، مع سارة ولا مع مالك؟ وعطوني ليه. يلا خلينا نشوف انتم مع سارة من شات الجيبيتي ولا مالك من شات الجيميناي. راح ابدا الاتصالات، كثفوا اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية على 6477154، ايضا على 6495154، بالاضافة الى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطط بجدة على 012، ولكم من خلال كلمة مشاركة على طبعا الواتساب على 800-242-8828. باي ذا واي، الموضوع مطروح بين ايديكم على منصة اكس. دشوا على المنصة على جدة اندرسكور راديو على صفحة الشخصية، ابيكم تصوتون وتعطوني رايكم، بالاضافة الى انكم يعني فضلا وليس امرا تعملون فولو، اعملون فولو والى جدة. نروح لخالد العتيبي. بونسوار مسيو خالد، شلونك؟
2: هلا وسهلا سيدة أمينة، السلام عليك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو أخبارك مسيو خالد؟
2: والله بخير، شلونك يا أمون؟
0: بخير يا مال الخير، قولي من وين تكلمني؟
2: أكلمك من من من من شو اسمه، من الطايف حاليا.
0: من الطايف، عروس المصائف. يا بختكم يا بختكم يا بختكم. شنو عندكم الحين، العنب ولا الخوخ ولا وشو ولا التوت؟
2: والله في عنب وخوخ، ما في الحين ما في الا رطوبة.
0: ما عندكم رطوبة؟
2: رطوبة
0: اي والله. اذا عندكم رطوبة اجل احنا شو نقول؟
2: والله ما مش تسوي، نتصبر.
0: احنا نجي نهج نهرب عندكم يا خالد.
2: حياكم الله، نتصبر نتصبروا معنا. تعالوا
0: اي والله، بس رطوبة على رطوبة، رطوبة على رطوبة تفرق. انزين خالد، مع سارة ولا مع مالك؟
2: مع من هو؟
0: مع سارة ولا مع مالك؟
2: والله معهم كلهم، مع مالك ومع سارة، والمخرج منهم اليوم معتز.
0: اي معتز،
2: والنعم والله معتز سمير بخش، ونعم هو ايه ابوه سمير بخش.
0: اي والله
2: ينعم. وعلي القاسم والله المدير، مدير اذاعه جده. ايه وجهت تحيه لعلي القاسم.
0: اي والله تحيه كبيره من اروع حقيق المدراء. بس قول لي شو عندنا سؤال، عندنا روبوتات ساره من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي، طرحت عليهم هذه الروبوتات، روبوتات يعني ما هم بشر، طرحت عليهم سؤال لو كنتوا انتم في العصر الحجري شنو الاختراع اللي راح تخترعونه؟ ساره قالت الكتابه والتوثيق، مالك قال الكهرباء، انت مع منو بتروح؟ صوتك لمين؟
2: والله كل صوتي لكلهم، ساره ومالك.
0: لا عط واحد، ماكو
2: واحد؟
0: اي
2: لازم
0: اي
2: يلا مع مالك.
0: مع مالك
2: أمينة.
0: سم
2: سم العدو، أبوجه تحياتي
0: يلا أوكي
2: أوجه تحياتي لك أنت يا عمون.

0: الله. ولا عائلة العبد الله معروفين عاد يحبهم واجد.
1: مشكور يا معود. يلا
0: والله وجسمه وذا وأوجه تحياتي للأستاذ نوال من سيهات.
1: يوصل صوت شرقاوي أنا قايل الحكي.
0: لا نوجه له تحياتي أستاذ نوال الله يعطيها الصحة والعافية.
1: ناطرينها.
0: ووجه لجسم تحياتي للفنان العرب محمد عبد أبو عبد الرحمن على إذاعة جدة ونبي أحلى تقرير لأستاذ محمد عبدو ويستاهل والله أبو عبد الرحمن.
1: أبشر هذا هذا هذه بخانة سميك خالد خرجاوي من الخرج هو اللي يسوي لنا التقارير كل خميس نقول له.
0: خالد خالد عبد الرحمن
1: إيه يسوي تقارير هو أنت تغني.
0: سمي أكلم يعني خالد الفنان خالد عبد الرحمن يسوي ملك الفن يسوي لنا تقرير.
1: لا مو هو عندنا واحد اسمه خالد سميك يسوي تقارير حلو
0: والله صوته. والنعم خلاص والنعم الشيخ خالد منه يقال له
1: خالد خرجاوي احنا نسميه خالد خرجاوي لانه من الخرج
0: خلاص خالد خرجاوي يا خالد خرجاوي سوي تقرير الفنان العرب محمد عبد احسن تقرير في الدنيا ذي كلها
1: يلا عشان خالد العتيبي ان شاء الله اذا هذا هو يسمع البرنامج ابشر
0: ابغى منه ابغى منه طلب منه ابغى من المخرج طلب هو عادي ان شاء الله ما يقصر باذن الله
1: قول قول
0: يضغط الزر وهو ما يقصر وجهه خير علينا المخرج معتز
1: ابشر
0: معتز سمير بخش
1: ايه
0: سمعنا كلام القلب دقاته لمحمد الفنان العرب محمد عبد طالبينك مطلوب بعد اتصالي ولا بعد ما تخلص الفاصل هذا
1: ابشر عد انت حطيتنا الفاصل هذا يا معود لو ما لقيناها ندور لك شغله حلوه ممكن نختم فيها البرنامج
0: نطول على الصوت خلينا نطول على الصوت الفنان العرب محمد عبد
1: كلام القلب ودقاته
0: اي عجايب وان عاتبته يتبسم والله محمد عبد هذا كفه وقف صراحه
1: انزين انزين ندورها لك ابشر
0: وتحياتي للأستاذة نوال من سيهات الله يطول
1: عمرها يوصل إن شاء الله شكرا موتشو غراسياس باي باي نخل مازن نروح المازن من جدة حياك الله يا مازن شلونك
2: يا مساء الأنوار يا هلا
1: يلا انك تحية وهارد لك هارد لك يا معود هارد لك زين ايش رايك ها قول لي انت مع سارونا ولا مع مالك
2: لا والله مع مالك والله
1: الكهرباء
2: كهرباء ليش؟ لأنه الكهرباء يعني تخلي مشروع حلو لأنه أنت داعت العصر الحجري صعبة لكن دائما يبغى يختار الكهرباء
1: عشان الانترنت التلفزيون تليفونات أسهل أسهل من التوثيق أن نقعد نكتب وكذا يعني أحسن اختيارها
2: احسن احسن بكثير
1: اوكي وجهة نظر عموما
2: مع ان
1: قول
2: روح قولي
1: كنت بقول شيء ثاني تبي تضيفه
2: لا لا انت اللي عندك انت اللي كنت بتقولي
1: انزل لا انا كنت حطلع فاصل ها يا مازن
2: يلا يلا يلا
1: يلا على الكاك لا لا انت قول يلا قول
2: انا بس اقول تحيه خاصه لحبيبي معتز زكيد
1: اي اكيد
2: بتعزي اكيد حبيبي
1: يلا عطنا فاصل عطنا فاصل انا مرحب
2: طيب احبتي في كل مكان فاصل وترجع لكم امين العبد الله بعد الفاصل يلا روح ابو سمير

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الزحمة على جدة FM.
5: الله شكرا بالزاف بالزاف اختي امينه العزيزه على الاغنيه زوينه بالزاف بالزوينه بالزاف كثير يا عمر زوينه. مع ان انا كنت على اغنيه سميره سعيد مع ان انا يا عمر كنت خاطري انه يحط لك مرسول الحب مرسول الحب ماني حافظتها بس اتذكر كذا لما كانت الوالده تشغلها الله يطولنا بعمرها مرسول الحب وين مشيتي وين غبتي علينا اوبوي انزين توتا تقول انا مع مالك الكهرباء لانه هو الاساس اللي بيجيب كل الاختراعات بعده حتى الكتابه والتوثيق امينه ما لها قيمه بدون نور نقراها فيه الله عليك يا توتا الله عليك تقول حتى زي ما قالت ساره الكتابه والتوثيق ما لها قيمه اذا ما كان في نور. طيب امينه ليه ما تقرين رسالتي امبي قريتها قريتها وقلت شو اسمك وش اسم مرتك ايش دعوه العتب ايش دعوه العتب مو في مكاننا. عبد المجيد امين اعطونا اغاني عبد المجيد ضبطوه دام انكم فهد المبتسم يقول لا تنسون عبد المجيد ضبطوه دام انكم بتضبطون الفنان محمد عبده
6: رهيب
5: والله رهيب يلا رهيب يا بنات.

0: بتيكي برنامج في الزحمة. يقول أنا أتفق مع الاثنين لكن أميل لمالك أكثر. سؤالنا اليوم كان بيقول لو عدنا للعصر الحجري، والسؤال هذا طبعا لسارة من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي، شنو أول اختراع راح تفكرون فيها كربوتات إنكم تخترعونها؟ سارة قالت الكتابة والتوثيق، ومالك قال الكهرباء. سمعوني أصواتكم وشاركوني على 6-4-7-7-1-5-4. تتفقون مع سارة ولا مالك؟ أيضا مع 6-4-9-5-1-5-4 بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. لا تنسون أصدقائي إنكم ترفقونها بمفتاح خط في جدة على 012. ونروح مع بعض لمسيو أبو عبير. شلونك أبو عبير؟ شخبارك؟
1: مساء الخير أمينك.
0: يا مساء النور والجمال، حياك الله. شخبارك؟
1: الله يحفظكم خير.
0: الله بخير يا مال الخير. ها قولي، مع سارة من الجي بي تي ولا مالك من شات الجيميناي؟
1: قبل ما أدخل الموضوع أبارك لنادي الهلال السعودي.
0: إيه الله يبارك فيك.
1: أنا هلالي الصميم مرضى. وإن شاء الله الكاس يا أمينة، زي ما أخذنا كاس الخليج هلالي إن شاء الله.
0: الدوري عند الهلال يعني؟
1: أي في الخزينة الهلالية، ما في واحد اثنين.
0: والله ما أدري، أنا قاعدة أشوف الكومنتات صراحة قبل المباراة والاتحاديين بس ما أدري، قلت والله ما أدري صراحة، أنا ما أدري، ما لي شغل.
1: هذا في ظل غياب سالم الجوشري، في ظل غياب سالم ولا شو اسمه لنا؟ الحمد لله.
0: سالم بعد مو موجود وثلاثة.
1: ايوه
0: يعني الترنيدو لما يكون موجود ايش بيصير تتوقع؟
1: والله دبل
0: بعد. انزين سارة ولا مالك؟
1: لا مالك.
0: مال كهرباء
1: اكيد يا امينه، كيف الواحد يشب دون شيء؟ لازم كهرباء لازم.
0: طيب الدشع شلون بنعرف اختراع الكهرباء اذا ما كان مكتوب وموثق على الجدران؟
1: انت تتكلم في الجاهليه.
0: ايه انا الجاهلية. حلوة الجاهلية، العصر الحجري.
1: الحجري ما في توثيق.
0: كانوا يوثقون في الجدران، يقعدون ياخذ لك عظمة حيوان كذا ويقعد يطق بالحجر
1: ولا يطق بالفحم الاسود،
0: وممكن بالفحم ممكن، او يكتبون على شو يسمونها، نسيت اسمها، على الجلود، جلود الحيوانات ممكن.
1: والله اني انا ما ادري استبعد، لكن يعني
0: اذا بتقولوا لي زي ما قلت شلون بيقرونها، يقرونها في النهار في عز القايلة يقرونها،
1: بس الواحد الحجري ما يقدر يعيش مثلا بدون ايش، لازم
0: بدون كهرباء تسكن الحر. ها يسكن
1: والله لا تجي اعوام يعني الشتويه ودي، بس يعني لازم ضروري يعني، ما هو
0: الكهرباء
1: اكيد،
0: الكهرباء ما تقدر، ما نقدر نعيش بدون كهرباء.
1: اي بالله لازم.
0: اوكي بس ما نوصل لاختراع الكهرباء الا من التوثيق صح والكتابه، شلون وصلنا؟
1: اكيد. بس يا امينه تكفين، ابغى اطلب طلب البنت عبير الله يحفظها، اللي هو اغنيه خالد لا تهز الراس.
0: خالد عبد الرحمن
1: لا تهز الراس وتنتر غرتك،
0: لا تهز راس
1: تنتر غرتك. تكفين يا امينه البنت عبير،
0: ابشر تكفين. من غير كلمه تكفين، اذا ما لقيناها بنحط لك اغنيه ثانيه.
1: لا أبا خالد، لأني معد البنت بخالد.
0: إيه أغنية ثانية حق خالد، لأن مو كل الأغاني موجودة ممكن تكون في السيستم، عرفت؟ فما نقدر.
1: يلا أهم شيء إنها.
0: أوكي أكو في. والله شفت، شايفة معتز ها في.
1: والله دي معد.
0: إيش رأيك أبصم لك على العشرة؟
1: والله اللي يجي منكم وسلمي على معتز اللي يجي منكم، أهم شيء معد البنت.
0: يلا ها حق عبورة.

0: هلا هلا. اوكي شكرا يا ابو عبير، شكرا يا اسراء. هذا اهداء العبير اكيد نبصم لها على العشره. شكرا لك، يا هلا بك. ونروح صراحه من رطوبه اهل الطائف زي ما قال لنا منو خالد، زي ما قال خالد نروح لرطوبة أهل الشرقية. أكيد لما نقول الشرقية معناتها لومي. إلهام بونسوار، أحلى سنيوريتا. إلهام شخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: إلهام متى تتوقعين يفوز بالرطوبة، جدة ولا الطائف ولا الشرقية؟
1: احنا ما نبي نفوز بهذه، خلينا يفوزون على كيفهم.
0: اعطيهم الكاسة،
1: اتنازل نعطيهم اياها بكل حب
0: بعد. طيب ايش رايك بسارونا اليوم ومالك؟
1: انا صراحة مع التدوين،
0: مع الكتابة والتوثيق.
1: مع الكتابة، لان التوثيق بحل كل مشاكل البشرية، مش بس الكهرباء، الطب، الكهرباء، الصناعات، كل حاجة، كل حاجة تعتمد على التوثيق. لو ما التوثيق ما قدروا أصلا يسوون ولا شيء الناس.
0: يعني بس ما تتوقعين إنهم التوثيق جيد، بس ممكن إنهم فاطسين من الحر، يعني مو ممكن كل اللي ينكتب صحيح.
1: عادي، عاشوا العصور الحجرية فاطسين من الحر وعاشوا بالبرد، ولقالهم حلول، ولقالهم حلول. يعني
0: شنو الاختراعات اللي صارت في العصر الحجري؟ ماكو الاختراعات. أكيد، ما بعد الكهرباء.
1: حلول. كان في ريش الحيوانات يستخدمونها، كان يستخدمون أوراق الشجر، كان يستخدمون في أشياء كثيرة تسوونها. مستحيل كانوا عايشين كذا بالحر، يعني
0: ساملة، يعني الكتابة والتوثيق.
1: أي ساملة طبعا، أقول لأن التدوين يعني مثل الكهرباء بس بتجيب لنا كهرباء، طيب وبعدين والطب والصناعات المختلفة والأشياء هذه شلون بتصير لما في تدوين؟
0: أي لدرجة
1: كل واحد عنده فكرة يدونها، يجي اللي بعده يقراها ويطورها. يعني حتى الكهرباء أول ما بدت بشيء بسيط، لو ما كانت موثقة كل الأشياء اللي سواها هذا الشخص اللي اخترعها وجلي بعده كمل وجلي بعده كمل، ما وصلنا للي احنا وصلنا الحين. مولدات الكهرباء أول كانت تلاقينها أسلاك كلها في الشوارع، الحين صارت تحت الأرض أسلاك، صح ولا لا؟
0: اي بس أيام زمان، أيام العصر الحجري ما قدروا يخترعون يا معودة. لا
1: أنا أتكلم فيما بعد، لما اخترعوا
0: حتى العجلة. إلهام حتى العجلة اخترعهم ربعة.
1: إيه بس بعدين لقوا في أخطاء، دونوا الأخطاء فصلحوها فخلوها دائرية. لو ما التدوين ما صلحوا شيء، كان قاعدنا على ما احنا عليه في العصر الحجري.
0: أي لا كهرباء ولا هم يحزنون ولا أي شيء،
1: ولا شيء مرة واحدة.
0: أوكي لومي، شكرا لك على الاتصال الحلو. حلو، شكرا لك يا حلو، شكرا لك إلهام. فاصل سريع أصدقائي اللي حابين يشاركوني، أنتم مع سارة من شات الجيبيتي اللي قالت الكتابة والتوثيق، أو مع مالك من شات الجيميناي اللي قال الكهرباء. سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544 من خلال منصة إكس على 800-244-28-28. هذا على واتساب إذاعة جدة، أما على منصة إكس على @جدة_راديو على صفحتي الشخصية.

قديمك نديمك في الزحمة. على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: له له له له عين يابا، له له عين يابا، وسامة من بغداد له عين يابا. تبعي الأغنية أكيد نشغلها لك. ليش سلمان أحمد رنيت لك رنة؟
1: عاش أسامة،
0: رنيت لك رنة ورنتك. الله عليك صراحة أسامة، الأغنية حلوة وإن شاء الله يعني نشغلها لك الأيام الجاية، بس لازم نسمعها يعني يابا، لازم شكد وإحنا نعرفكم. طيب أصدقائي، طبعا اليوم سؤالنا لسارة ومالك من شات سارة من شات الجبتي ومالك من شات الجيميناي. والله حلوة. لو كنتوا في العصر الحجري كربوتات، يا ترى شو اللي راح تخترعونه؟ فسارة قالت راح التدوين والتوثيق، لأن أي شيء بيكون في الحياة لازم يكون مدون وموثق علشان الأجيال استمراريتها. بينما مالك قال لا، أكيد الكهرباء هي اللي راح نخترعها. أنتوا مع سارة ولا مع مالك؟ أصدقائنا من خلال منصة إكس صراحة 43% تبقى وقالوا نعم الكتابة والتوثيق، مع سارة 57% قالوا إحنا مع مالك الكهرباء. انتوا يا ترى شنو راح تقولون، سارة ولا مالك؟ نروح لعبدالله، عبدالله المسالم.
2: مساء الخير. مساء الخير،
0: يا هلا ومرحبا، شلونك يا عبدالله؟ شخبارك؟
2: اعطيك رطوبة شوي
0: شوي. يعني تفوزون انتوا بالكاس حق رطوبة؟
2: لا ما نبي، خلها لهم، لازم كاسين.
0: انت زي لام، خلي اهل الشرقيه يقول خلوا لكم الكاس، ما نبي،
2: احنا خلقه رطبين بدون شيء.
0: سمعت
2: عشان كذا نقول الكهرباء اهم، المكيفات.
0: اي والله المكيفات يا معود، والتليفونات والانترنت.
2: ولا الورق هذا ولا ذا، اموره سهله
0: ذي. ايه شلون اموره سهله؟ شلون تعرف الاختراع من اللي قبلك اذا ما كان مدونه؟
2: والله شوفي انا اقول لك، انت قالت ساره شيء وقال اللي هو شو شيء، كل شيء له شيء، لكن اقول الكهرباء افضل.
0: الكهرباء افضل؟ أكيد. الكهرباء اكيد. وشلون توصل اذا اللي قبلك ما مو مسجله مو كاتبه؟
2: لا شوفي، ما راح يجي كهرباء الا في تدوين.
0: يعني منو الاهم؟ قلتها انت.
2: لا شوف انا جيت الصدق، ما قدر يولف الكهرباء دائرة الكهرباء الا بالتدوين، ولا ما يقدر يسويها.
0: الموجب والسالب. عدل قلتها ورنيت لك رنه.
2: بالتدوين انا اظن طبعا للتدوين، بس اقول الكهرباء دائما، بس الاجل العلمي لا والله التدوين اهم.
0: إيه. يعني لو كان ما كان مهم، بس الكهرباء مهمه، لان لو ما كان في كهرباء كان شنو يا عبد الله؟ ما كان سمعناها رنيت لك رنة
2: نهائياً. لا ما حد دونا ولا
0: يا معود، ما كان سمعنا رنيت لك رنة.
2: أيوة.
0: اسمع الحين
2: خبز العباس.
0: اسمع والله العظيم أغنية رهيبة لها أسبوع.
2: أنا أقول كرأي يعني في الزمن اللي احنا في كل الكهرباء، بس القديم في العصر الحجري الطبيعي التدوين هو اللي اخترع.
0: بصراحة أنا ما أنا كنت مع مالك، بس فكرت فيها قلت لا والله نسرونا صاجة.
2: لا التدوين.
0: وبعدين
2: حلوة كلمة سارونا، هذه ذكرتني في الماضي.
0: في الماضي انزين، ما لنا
2: شغل.
0: انزين عبد الله مع السلامة، ورنيت لك رنة. اسمع رنيت لك رنة. يلا باي باي عبد الله. جازت لك معتز. نروح لفيدا، نختم مع حايل ديرة الكرم، بعد حيي وميتي بعد كلي وملي. فيدا يا هلا ومرحبا. فهيدا بعد قلبي، ايش رايك بسارونا ولا مالك؟
3: لا مع سارونا.
0: مع ساره ثلاثة. يلا مع فهيدا. ليه التدوين؟ شلون بتدونين؟ شلون انا بقرا؟ بفطس من الحر، ماكو اتصالات، شلون بتواصل مع العالم؟
3: لا في
0: يعني كل شيء، التدوين والتوثيق اهم شيء، اني اوثق. الو فيدا، رنيت لك رنة يا فايدة. ألو فايدة، ماكو فايدة؟ عطها عطها رنيت لك رنة، عطها رنيت لك رنة، ماكو فايدة.
4: إيه؟
0: الله الله الله والله والله فايدة. ألو رنيت عطها رنيت لك رنة يا فايدة، والله اني رنيت لك رنة. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركني جمال هذه الحلقة، صراحة أبدعتوا سواء جروب زحمة الساعة 4 أو جروب زحمة الساعة 5، ممنونة لكم. شكرا لكل أصدقائي من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمين العبد الله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون أصدقائي المبدعين والرائعين، اطروني بكرة بنفس التوقيت بنفس الحزة من 4 إلى 6، ومشوار جميل يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة. وإن ما جيتوا البرنامج بكرة أنت راح أعطيكم رنيت لك رنة.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
5: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
6: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
5: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
4: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
8: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: يا شباب عندي شيء

0: يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: تيكي تاكا الآن على جدة FM.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة FM، وتستمعون أيضا لنا عبر سعودي راديو بلس. عاد دوري روشن الجولة الثامنة، الجمعة والسبت الحقيقة عودة ساخنة. الجولة الثامنة في عندنا انتصارات كبيرة وعندنا تعادلات، القادسية والنصر وأيضا الأهلي ضربوا بنتائج بأكثر من فارق هدفين الحقيقة، وشباك نظيفة. بالأمس الكلاسيكو القمة، قمة هذه الجولة الحقيقة، كانت ممتعة، منحت نتيجتها النقاط للهلال عندما فاز وبفوزه على الاتحاد 3-2، ممتعة ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة الحقيقة من عمر المواجهة. عندنا استعداد أيضا أنديتنا في ظهور ثاني مرة أخرى في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا النخبة، ستنطلق الجولة غدا. ثلاثة أندية ستكون مواجهاتها تواليا، القادسية هناك في طاشقند، والأهلي هناك في زعبيل، والنصر في الأول بارك هناك في الرياض. أنا عبدالله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري من الإخراج سلطان المحياوي. مباشرة للعناوين: الهلال يحسم الكلاسيكو بثلاثية ويحافظ على الصدارة وينهي سجل الاتحاد الخالي من الخسارة. الاتفاق يلحق بالخليج ونيوم يعود أمام الحزم، تعادلان في الجولة الثامنة. النصر والأهلي والقادسية يعودون بانتصارات نظيفة و12 هدف في شباك الخلود والفتح والدرعية. نهاية الشوط الأول مواجهة الفيحاء والرياض بتقدم الفيحاء، والشباب يواجه التعاون الليلة وتأجيل أبها والفيصلي إلى 27 أكتوبر. الأندية السعودية تستعد للجولة الثانية من النخبة الآسيوية غدا، البداية مع القادسية في طاشقند والأهلي في زعبيل والنصر في الأول بارك.
4: تيكي تاكا على جدة FM.
6: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. رحب في اللحظة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بزميل هيثم بنقوس الناقد الرياضي. حياك الله أبو كادي، مساء الخير. أهلا
7: وسهلا أبو أحمد، مساء الخير عليك وعلى المستمعين الكرام وعلى ضيفك العزيز.
6: حياك الله وحيا الله ضيفنا العزيز. على الطرف الآخر الزميل عاطف الأحمد الناقد الرياضي. هلا وسهلا أبو رايف، مساء الخير.
8: حياك الله أبو أحمد،
6: تحية
8: طيبة لك ولزميلنا أخونا هيثم ولجميع المستمعين الكرام.
6: حياك الله وحيا الله هيثم والمستمعين. أذكر مستمعينا بالنتائج، نتائج المباريات التي لعبت في هذه الجولة، الجولة الثامنة. فوز الهلال على الاتحاد 3-2، تعادل بذات النتيجة بهدف لمثله بين الاتفاق والخليج، وكذلك بين الحزم ونيوم، وفوز النصر على الدرعية بثلاثية نظيفة، والفتح والأهلي على الفتح برباعية نظيفة، والقادسية على الخلود بخماسية نظيفة. وعندنا اليوم إكمال مواجهات الجولة الثامنة، مواجهة أذكر مستمعينا بتأجيلها، أقصد تحديدا مواجهة كانت ستجمع بين أبها والفيصلي، كان من المفترض أنها تقام اليوم وأجلت حتى 27 من أكتوبر. وعندنا مواجهة انطلق أو انتهى الشوط الأول بتقدم الفيحاء على الرياض بهدف مقابل لا شيء، ومواجهة أيضا الليلة لحساب الجولة الثامنة تجمع الشباب. يعني كيف شفتم أو باخذ انطباع عن جولة العودة قياسا من

0: خلينا نقول الغير منطقيه انه لا هذا الفريق اللي حينافس هذا الفريق اللي حيكون يملك لا لا لا, لا. في شخصيات كده تتكون في الفرق مختلفه, شخصيات البطل او تحقيق البطولات لا تختلف عن عمليه التكوين. في تفاصيل معينه لازم تكون موجوده, وخصوصا للفرق اللي حيكون عندها نفس طويل في عمليه المنافسه. انا اشوف الدرعيه المسار جيد, التفكير بمستقبل الفريق مهم جدا, الارتكاز على نتائج هذا الموسم ايضا مهم. يعني اشوف مسيرته حتى هذه اللحظه مسيره جيده قياسا بالمنافسين اللي موجودين في اسفل الترتيب. نتكلم على اسماء او انديه كبيره موجوده في ما تحت فريق الدرعيه.
1: طيب ما تحت الدرعيه تقصد الحزم والرياض والفيحاء والخليج بطبيعه الحال؟
0: لهم خبرات وتجارب كثيره في يعني نتكلم عن شباب وتعاون, يعني خلينا نتكلم عن شباب وتعاون بس الفريقين هذه يعني تكفي.
1: طيب نروح فاصل قصير من بعده نتحدث عن مواجهات الليلة إكمال مواجهة الجولة الثامنة اللي انتهت فيها مواجهة الحقيقة كان قريب جدا الفيحاء من كسب 3 نقاط في الوقت بدل الضائع, تعادل الرياض وذهبت لإكمال 3 مواجهات من هذه الجولة بالتعادل بهدف المثل. نروح فاصل ونعود.
2: الآن مع سيما أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية, أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا مرة أخرى, أرحب بكم وأرحب مجددا بضيفينا في الحلقة, العزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي والعزيز أيضا هيثم بنقوس الناقد الرياضي. 3 مواجهات تكمل, كان من المفترض أنها تكون 3 مباريات في الجولة الثامنة هذه الليلة إكمالا, لكن بعد قرار الرابطة بتأجيل مواجهة المواجهة التي كانت ستجمع بين أبها والفيصلي إلى يوم 27 أكتوبر, مواجهتان هالليلة انتهت واحدة منهن, أقصد مواجهة الفيحاء والرياض. كان في تقدم أو اللي شاهدت دقائقها تقدم الفيحاء بهدف منذ الدقيقة 16 حتى الدقيقة 92, في الدقيقة الثانية بعد في الوقت الإضافي سجل الرياض هذا هدف التعادل وانتهت هذه المواجهة بالتعادل بهدف لمثله. تعليق سريع بس هيثم على هالتعادل, كان إكمال لي عشان يصير عندنا 3 مواجهات بذات النتيجة ذات الظروف, بس ايش رايك في هالتعادل؟
3: والله يا ابو احمد شوف بالنسبة
1: تفريط ولا اصرار من الرياض, تفريط من الفيحاء ولا اصرار من الرياض؟
3: لا اصرار يعني حقيقه من الرياض. لما تيجي تتكلم عن الدقيقه 92 تريزيجيه بيسجل هدف التعادل, حقيقه كان الرياض يعني يقاتل حتى الدقائق الاخيره من اجل الحصول على نقطه. انا اعتقد انها كانت نقطه جيده بالنسبه للرياض على عكس الفيحاء تماما. الفيحاء يعني كان يسعى لثلاث نقاط, يسعى إلى رفع رصيده إلى 9 نقاط, لكن أنا أعتقد حقيقة تحسب عودة نادي الرياض. الرياض بكل أمانة أبو أحمد يعني مع الجهاز الفني من الموسم الماضي هو جالس يقدم مستويات مميزة. إحنا شفنا الجولة الماضية كيف انتصر على الخلود, هذه الجولة يتعادل مع الفيحاء, يعني ما هو جالس يخسر من الأندية المنافسة له والقريبة منه بشكل عام, وهذا شيء يحسب حقيقة للرياض إنه يجمع أكبر قدر ممكن من النقاط من الأندية المشابهة له في ظروفه وفي إمكانياته بشكل كامل.
1: طيب عاطف, واضح إنه الرياض, أنا صادق على حديث هيثم لما أستذكر إنه الرياض في مواجهة التوقف فاز على الخلود, هو اللي حقق, هو من حقق المفاجأة قياسا بظروف الفريقين, حقق فوزا عليه في جولة التوقف هالمرة عاد رغم أنه تأخر طوال 90 دقيقة.
0: أنا أتفق برضو مع أخوي هيثم أنه فيما ذهب له, لكن الرياض يمكن قبل فترة التوقف بأسبوع أسبوعين كنا في البرنامج تكلمنا أنه أنا كنت أقول يمكن كان عندي نظرة شاومية في فريق الرياض أنه صعب عودته, يمكن حيكمل نفس المسار اللي بيبدأ فيه.

0: موسم دائما.
1: إذا النتيجة اللي خرج بها أمام الخلود جولة التوقف ما كانت يعني يعني كانت
0: مفاجأة بالنسبة لي.
1: كانت مفاجأة بالنسبة لك، بس واضح أن الفريق يعني قياسا باللي حققه فوز على الخلود ولا نعم. التعادل لحق بالتعادل
0: عفوا. نعم نعم، إذا نتكلم على منحنى تصاعدي في الرياض وهذا أمر جيد يعني قياسا مع بداية الدوري والخسائر اللي كان بيخسرها الرياض، يمكن بعد خسارته أمام الأهلي بخمسة جولة ما قبل الماضي، أنا أشوف أنه الفوز على على الخلود والتعادل مع الفيحاء يمكن غير المسار للمنحنى التصاعدي. أتمنى استمرار الرياض مدرسة الوسطى والفريق الكبير والتاريخ العريق في هذا المنحنى، لكن إجمالا هل تركيبة الرياض والعمل اللي بيدار في الرياض حتى مع هذه الانتصارات أو هذا التعادل مقنع؟ أنا أعتقد أنه لسه ما وصلنا لمرحلة الإقناع في فريق الرياض نظير ما ملكه فريق الرياض. أنا أتكلم على مستوى التاريخ وعراقة النادي.
1: طيب إذا بقي على هل يعني أنت تقيس معيار الخطورة على وضع الرياض إلى حد أي جولة يعني أو متى يتجاوز هالوضع يعني يبقى محل شك وضعيته؟
0: والله شوف هو أنا قلت لك وده في المنحنى التصاعدي أبو عمرو، يعني اليوم تتكلم على الرياض 9 نقاط قياسا في المركز ال11، تتكلم على 7 فرق خلف الرياض، هذا أمر جيد. استمرار على عملية المنحنى التصاعدي بالتأكيد حيواجه مباريات صعبة مباريات معقدة، وخصوصا يمكن أخوي هيثم قال إنه ما بيخسر أمام الفرق المنافسة وهذا الأهم. اليوم التركيز حيكون منصب على الفرق اللي مستواها قريب من مستوى الرياض، هذا الانتصار الحقيقي اللي
2: وإذا تسمح لنا في إضافة برايف.
1: تفضل.
2: ترى عنده 4 مواجهات قادمة من العيار الثقيل بالنسبة للرياض، عنده الدرعية والهلال والتعاون والقادسية. حقيقة 4 مواجهات من 12 نقطة هذه صعبة جدا للرياض، إذا استطاع أنه يخرج فيها على الأقل بست نقاط أنا أعتقد حقيقة أنه حقق مكاسب كثيرة من 4 مواجهات هذه.
1: طيب أنا بروح سريعا للمواجهة اللي مهمة جدا للفريقين لأنه يشتركان في ذات الهم الوصول للجولة الثامنة دون تحقيق أي حالة فوز، أقصد تحديدا استضافة الشباب لنادي التعاون. الشباب الحقيقة واحد الطرفين، نتكلم عن الشباب وسط فقدان لواحد من أبرز من ظهره في كأس الخليج اللي كان يعول عليه في هالمواجهة بعد المستويات العالية مع المنتخب همام الهمامي، وأيضا على الجانب الآخر التعاون بإدارة فنية جديدة. كيف تشوف ميزان القوى والظروف هيثم؟ أبقى معك في المواجهة اللي يعتبرها جمهور الفريقين بأنها خطيرة على مستوى مسيرة الفريقين في الدوري.
2: والله أنا أتفق معك أبو أحمد، يعني خصوصا الفريقين يوصلوا للجولة الثامنة يعني بالإمكانيات والأسماء اللي عندهم وما يحققوا أي انتصار، هذا الشيء راح يعني يخليهم يعانون في الجولات القادمة بكل أمانة، كان الشباب ولا التعاون أنا وجهة نظري أنه راح يعانوا بشكل كبير في الجولات القادمة، ظروف متشابهة إلى حد كبير على مستوى النتائج على مستوى حتى الرصيد النقط، تتكلم عن 4 نقاط للشباب 3 نقاط للتعاون، ما في من خلال 7 جولات ما في أي جولة تشعر فيها في تحسن فني سواء في الشباب أو في التعاون، لذلك أنا وجهة نظر خاصة أنا أعتقد المباراة اليوم ممكن تكون أقرب للتعادل.
1: لكن أنت طيب خلنا نكون إيجابيين شوية أمام هالتوقع، أنت سبقتني للتوقع، إذا سألتك يعني ما هي العلامة الإيجابية اللي تنتظر مشاهدتها حتى تستطيع أو تجد نفسك تقول لا والله في ناحية تطور أو تحول إيجابي في الشباب تحديدا؟
2: خلينا نتكلم عن الشباب تحديدا. والله إذا أنا مثلا شفت الفريق على الأقل لياقيا من الجانب اللياقي إنه الفريق ما يتراجع بعد الدقيقة 70 الشباب واحدة من أبرز مشاكله أمام أندية أقل منه في 7 الجولات الماضية بشكل كبير فنيا أتكلم وكأسماء، إنه الشباب في الدقائق من بعد الدقيقة 70 يتراجع بشكل كبير جدا، هذا واحد. 2 فراغات كبيرة في خط المنتصف، الأندية أقل من الشباب تلعب على الشباب كتحولات شكلت للشباب مشاكل كبيرة. بكل أمانة الشباب ما كان مقنع في الفترة الماضية، خليني أتكلم على مستوى مثلا الجانب اللياقي على مستوى مثلا حتى التنظيم داخل أرض الملعب الفني

0: بكل أمانة خلال 7 جولات ما زال الفريق كئيب فنيا بصراحة. يعني اليوم بعد فترة التوقف أتمنى حقيقة أنه نكون استفادوا من قرابة 28 يوم أنه الفريق تحسن عن مستوى اللياقي. أنا تابعت الفترة الماضية كان في تدريبات صباحية ومسائية، كان في تعاقد مع مدرب اللياقة كان في النادي الأهلي سابقا وحقق حقيقة يعني إنجازات مع ماتياس في الفترة الماضية. فأتمنى حقيقة أنه هذا الشيء ينعكس على أداء اللاعبين اليوم ابتداء من اليوم، الجانب اللياقي، الجانب حتى التكتيكي والفني بكل أمان أنه يتصاعد مع الجانب اللياقي، وبالتالي المدرب يستطيع أنه يطبق أفكاره داخل أرض الملعب. يعني أنا حتى استشفيت من خلال كلام ليتش في الفترة الماضية أنه كان يعني في مشاكل مثلا على الجانب اللياقي هي ما خلت اللاعبين يظهروا بالشكل المميز بشكل عام. أتمنى أنه هذه الأمور كلها اليوم أمام التعاون تظهر بشكل مختلف، خصوصا الشباب السنوات الأخيرة نتائجه سلبية جدا أمام التعاون، بيعاني كثيرا أمام التعاون رغم أنه اليوم التعاون متراجع على المستوى الفني، ولكن أنا ما أعتقد أن المباراة حتكون سهلة بالنسبة للشباب.
1: طيب هي أصعب بنظرك عاطف هالمواجهة الشباب والتعاون على ليتش في ظروف النقص اللي حاصلة فيه؟ هو ظروفهم الاثنين صعبة الفريقين، لكن من هو اللي ظرفه أصعب؟ القادم الجديد ليتش إلى التعاون في التعامل مع ظروف الفريق تعاوني، ولا رازوفيتش في التعاون، ولا ليتش مع الشباب؟
2: التعاون
1: ظروفه أصعب
2: ما قبل التوقف 6 من الهلال. يعني ما يعني أي تعاون اليوم تسأله قمة في الإحباط. يعني أنا عشان أخرج المشجع التعاوني اللي تعود على فريقه إنه يكون فريق شرس في البطولة ولا يخرج عن الخمسة ستة مراكز الأولى، إنه هذا وضع فريقك الآن ما صعب يعني يحتاج بأمانة التعاون يحتاج إلى معجزة. ما أدري إيش صار خلال فترة التوقف عشان الواحد يكون منطقي في طرحه، لكن اليوم تتكلم على الخلفية التعاون هذا الموسم مختلف تماما.
1: طيب
2: بدأ ضعيف، كثير من اللاعبين تكلم على خروج 9 لاعبين من التعاون، حتى العناصر التي عوضت اللاعبين ليست بالمستوى والطموح اللي يتوافق مع فريق بقيمة التعاون. المشكلة ما هي مشكلة قيادة فنية، أتمنى أن تكون قيادة فنية. أنا كمحب للتعاون أتكلم، أتمنى أن تكون مشكلة قيادة فنية.
1: طيب هيثم عطى الطرفين 50-50 أو هالمواجهة، أنت كم تعطيها قياسا بظروف الفريقين رغم الصعوبة اللي تراها في جانب التعاون أكبر؟
2: أنا أشوف أن الشباب أفضل إلى حد ما من التعاون
1: رغم غياب همام.
2: حتى لو غاب همام، يعني الشباب ما زال يعني أوكي بيمر بظروف غير جيدة من الموسمين السابقين، لكن قياسا بظروف التعاون أتكلم، لكن ممكن يكون أول انتصار للشباب.
1: ممكن يكون أنت أول انتصار للشباب. طيب هل المواجهة مثل ما قلنا هي إتمام الجولة الثامنة انتظارا إلى إتمامها بالمباراة المؤجلة يوم 27 اللي تجمع أبها والفيصلي؟ نروح إلى الحقيقة إلى موضوع فيما تبقى من الوقت لانطلاقة الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفاصل. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
4: تيكي تاكا على جدة FM.
1: دوري أبطال آسيا للنخبة ومشاركة أنديتنا في البطولة اللي تبدأ جولتها الثانية غدا بثلاث مواجهات للثلاثة ممثلين الخمسة في هالنسخة. القادسية ذهب هناك إلى طشقند لمواجهة بختكور، والأهلي ذهب هناك إلى الإمارات لمواجهة الوصل في زعبيل، والنصر يستقبل نيفيتشي فرغانا الأوزبكي. الثلاثاء عندنا مواجهتين، السد أو الهلال يذهب إلى الدوحة لمواجهة السد القطري، والاتحاد

0: في جدة يستقبل شباب الأهلي الإماراتي. أنا ببدأ بالمواجهة الأقرب انطلاقا غدا الاثنين هناك في طشقند عند 4:45 القادسية مع هيثم القادسية اللي ضرب بالخمسة في آخر ظهور له في الدوري، يذهب إلى مواجهة بختكور اللي عكر مزاج جماهير النادي الأهلي اللي واجهها فريق أو واجهت بختكور في الجولة الأولى من انطلاقة النسخة بتعادل هنا في جدة. بيكون بختكور بذات عكننة المزاج في هالمواجهة، ولا القادسية ظروفها ويعني ظروف الفنية وأيضا جودة العناصر قابلة لتجاوز هالأمر؟
1: والله شوف أبو أحمد، أتمنى حقيقة أن القادسية توفق في المواجهة من بختكور. بختكور حقيقة من الأندية اللي له تاريخ في آسيا ودائما ما يظهر بشكل مميز
0: على أرض.
1: نعم على أرضه، وخصم صعب، خصم ليس بالسهل، لكن إن شاء الله تعالى الإمكانيات موجودة، العناصر موجودة في القادسية، قادر على أنه إن شاء الله تعالى أيضا يضيف 3 نقاط جديدة بالنسبة للقادسية بعد انتصاره الأول على الوصل. مواجهة ليست سهلة، أنا بكل أمانة أقول إن مواجهة ليست سهلة، خصوصا بختكور صعب على أرضه بين جماهيره، وأيضا نظير يعني الخبرة الكبيرة لبختكور في دوري أبطال آسيا.
0: طيب عاطف، أنت كيف تقيم جاهزية القادسية؟ نقيسها على الخماسية اللي حققها في الدوري، نقيسها على تغلبه في الجولة الأولى على الوصل، ولا تقلق من صعوبة بختكور على أرضه؟ عموم الأندية الأوزبكية من ضمنها بختكور.
2: كل معايير لا يمكن إهمالها أبو أحمد، سواء على مستوى الفوز الكبير اللي حققه القادسية، وأعتقد أنه دافع معنوي واطمئنان، رسالة اطمئنان سواء للجهاز الفني أو حتى للجماهير القادسية عن الفريق بعد العودة. يعني كانت رسالة مهمة جدا. القادسية مشواره أول مرة يعني تتكلم على دوري أبطال النخبة بتفاصيل مختلفة، لكن فريق القادسية ما شاء الله تبارك الله يملك كل المقومات النجاح، سواء على مستوى القيادة الفنية، على مستوى العناصر، أصحاب الجودة العالية، الفكر، التأثير الفني، كل المقومات موجودة في نادي القادسية. نعم بختكور يمكن قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، لكن ليس بالفريق الصعب اللي لا يمكن هزيمته على أرضه. يعني أنا أشوف إنه القادسية لا ممكن ممكن ممكن تكون مباراة، ما حتكون مباراة سهلة، لكن ليست بالصعبة وليست بالمستحيلة. أنا أشوف إن القادسية بإمكانه تجاوز هذه المباراة. لو تسمح لي أبو أحمد ممكن أوجه رسالة للاعب القادسية
0: تفضل
2: من خلال هذا البرنامج.
0: أكيد
2: مصعب الجوير. كل الجميع اتفق إنه هذا نجم الكرة السعودية القادم، نظير ما يقدم، نظير الإمكانيات اللي يملكها وما يقدمه مستويات. بعض التصرفات تؤثر على مصعب أكثر ما تؤثر على المتابع أو المشجع أو أيا كان. يعني أنا ما حبيت، يعني حتى لو يا مصعب تمر بضغوطات وإن عارفين الضغوطات اللي بتمر فيها، ما حبيت.
0: أنت كنك تشير إلى تصرفه بعد تسجيل هدف في مواجهة الخبر.
2: نعم أي. نعم أنا أحب مصعب الجوار على المستوى الشخصي، وعندي قناعة تامة إنه يعني إنه لاعب كبير ومؤثر، سواء على مستوى القادسية أو حتى على مستوى المنتخب. ما تنتظر منك الجماهير أن ترسل لها رسالة، حتى لو كان تصرف يعني
0: يمكن عبر عن شعور غضب داخلي.
2: لا شعور أبو. لا بس أنا ما كنت أتمنى هذا الشيء. أنا كمحب لهذا اللاعب، أنا ردك الكبير كله دائما ما يكون داخل الملعب. مثل هذه التصرفات يكون لها انعكاسات غير جيدة. يعني هذه رسالة من خلال هذا البرنامج.
0: يهمنا والله. ما عندك تعليق على الرسالة اللي يوجهها عاطف للمصعب؟
1: والله أنا أتفق مع برايك. يعني حقيقة المصعب إحنا نعوي عليه شيء الكثير، وحقيقة أنا عجبتني حتى بادرة الاتحاد القدم وإدارة المنتخب إنه حضر في النهائي بعد التتويج وحضر مع زملاء. وأتمنى حقيقة إنه مصعب يعني نركز على الملعب ونركز على الأداء بشكل أفضل. أنت واحد النجوم، يعني صدقني إذا حتكون متواجد في إن شاء الله تعالى في كأس آسيا القادم مع المنتخب، فأتمنى حقيقة من مصعب إنه التركيز بشكل أكبر داخل الميدان، يعني نغض الطرف عن جميع الأمور التي تحدث خارج الملعب.
0: طيب هيثم آخر سؤال، اختار أصعب مواجهة من الخمس مواجهات للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا لنخبة الجولة.
1: الهلال والسد.
0: الهلال والسد.
1: يعني الهلال والسد دائما ما تكون حقيقة مباريات مثيرة. السد المباراة الماضية خسر من الاستقلال بثلاثة، حتكون مباراة صعبة بكل أمانة.
0: عاطف خيارك؟
2: النصر، النصر مباراة النصر حتى لو كانت على أرضه. يعني النصر بدايته في في في بطولة النخبة غير جيدة، غير مقنعة لنا، ما كنا نتمنى هذا الأمر. الفريق هذا اللي أنا نفيتشي فرغانة فاز في المباراة، في المباراة الأولى. تركيبة هذه الأندية كذا فيها نوع من من الصعوبة في عنصر المفاجأة. أتمنى أن النصر خلال
0: مش مطمئن فوز النصر في على مستوى الدوري، على الأقل على الدرعية بالثلاثية، يعني على مستوى الفريق
2: مطمئن، لكن أنا أخاف من المفاجآت في مثل هذه الفرق.
0: قولها صراحة، ولا أتوقع فيها مفاجأة، قولها يعني.
2: إيوه أتوقع أن تكون فيها مفاجأة ولا أتمناها.
0: أي
2: يعني أتوقعها ولا أتمناها.
0: طيب عموما كل التوفيق لأنديتنا في مختلف البطولات المشاهدة. حديثنا عن النخبة على اعتبار أن مباراتها تنطلق غدا، النخبة الآسيوية، أكيد عندنا حديث لممثلين في باقي البطولات سواء دوري أبطال آسيا 2 أو بطولة كأس الخليج للأندية. أنا شاكر ومقدر للعزيزين عاطف الأحمد الناقد الرياضي، شكرا جزيلا أبو رايف، شكرا جزيلا لزميل العزيز هيثم بامقوس الناقد الرياضي، شكرا أبو كادي، شكرا لكم مستمعينا على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام. في 60 ثانية.
4: اعتماد الرابع من مارس يوما رسميا للمرأة الخليجية بفضل مقترح سعودي رائد يكرس إسهاماتها المضيئة في المجتمع. جامعة الملك سعود تسجل إنجازا طبيا عالميا بانتزاع براءة اختراع أمريكية لصمام قلب ميكانيكي مبتكر. عاصمة الموضة تشرق في الرياض مع إطلاق برامج البكالوريوس والماجستير العالمية في معهد مارنغوني. أجيال المستقبل تبتكر بتسجيل أكثر من 444 ألف طالب وطالبة في النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطني. وأخيراً محمية الملك سلمان الملكية تسجل توثيقاً بيئياً نادراً لتعشيش طيور صقر الغروب في أراضيها.
3: في 60 ثانية. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
5: ليش احيانا نشوف وجوه واشكال في الغيوم او في الاشياء؟ اكيد في يوم طالعنا في الغيوم وشفنا غيمة تشبه حيوان او وجه انسان او شكل نعرفه، وممكن كمان تطالع في واجهة سيارة وتحس انه الانوار كأنها عينين والشبك الأمامي كأنه فم، وفجأة كأنه السيارة صار لها وجه كامل. طيب ليش دماغنا يشوف أشياء مألوفة داخل أشكال عشوائية ما كانت مصممة عشان تشبهها؟ الظاهرة هذه لها اسم الباريدوليا، وهي ببساطة ميلنا لرؤية شكل أو نمط مألوف داخل صورة أو شيء ما في هذا الشكل فعلاً. عشان كده نشوف حيوان في غيمة أو وجه في بقعة على الجدار أو تعبير إنسان في واجهة سيارة. والوجوه تحديداً لها وضع خاص، الدماغ البشري بارع جداً في اكتشاف الوجه، وأحياناً ما يحتاج معلومات كثيرة عشان يقرر إنه هذا الشيء يشبه وجه، فقط نقطتين في مكان العينين وشيء تحتهم يشبه الفم ممكن تكون كافية. والسبب إنه التعرف على الوجوه بالنسبة لنا مهمة أساسية، من الوجه نعرف مين الشخص وفين ينظر وأحياناً بإيش يشعر، وعشان كده نظام التعرف على الوجوه عندنا سريع وحساس جداً. والأغرب إنه الموضوع مو مجرد إننا نقول لأنفسنا هذا الشيء يشبه وجه، في دراسات استخدمت تصوير الدماغ وجدت إن رؤية بعض الوجوه الوهمية ممكن تنشط أجزاء من نظام معالجة الوجوه في الدماغ بطريقة تشبه في جوانب منها استجابته للوجوه الحقيقية. يعني الدماغ فعلاً يبدأ يتعامل مع الشكل على إنه يحمل صفات الوجه. وأحياناً الموضوع يروح أبعد من كده، مو بس نشوف وجه ولكن نشوف له تعبير كمان. ممكن سيارة نحس إنها غاضبة وسيارة ثانية كأنها مبتسمة، أو نشوف مبنى ونقول هذا شكله حزين، لأن الدماغ بمجرد ما يلتقط ترتيب يشبه الوجه يبدأ يقرأه باستخدام نفس الطريقة اللي تعود يستخدمها مع وجوه البشر. وهذا يكشف لنا شيء مهم عن الطريقة اللي نشوف فيها العالم. نحن ما نستقبل الصورة زي الكاميرا وبس، الدماغ باستمرار يحاول يفسر اللي قدامه، يقارن المعلومات اللي توصله بأشياء سبق وشافها ويعرفها. ولما ما تكون الصورة واضحة زي الغيوم أو الصخور أو البقع، يكون أمام الدماغ مجال أكبر عشان يبحث فيها عن شيء مألوف. وعشان كده شخص ممكن يشوف حصان في غيمة، وشخص ثاني يشوف فيها وجه، وشخص ثالث ما يشوف فيها أي شيء. والتوقع كمان ممكن يلعب دور مهم. لو قلت لك في وجه مخفي في هذه الصورة، غالباً راح تبحث عن عينين وفم، وممكن تلاحظ نمط ما كان راح يلفت انتباهك أصلاً لو ما قلت لك هذا الشيء. يعني اللي نتوقع نشوفه ممكن يأثر في الطريقة اللي نفسر فيها الصورة الغامضة. وفي تفسير مقترح لسبب حساسية دماغنا العالية للوجوه. بالنسبة للإنسان، اكتشاف وجه بسرعة مهم جداً في حياتنا الاجتماعية، وعشان كده ممكن يكون من الأفضل لنظامنا البصري إنه يخطئ أحياناً ويشوف وجه في شيء ما فيه وجه، بدل ما يكون أقل حساسية ويفوت وجه حقيقي. وفي النهاية، الموضوع ما يوقف عند إننا نشوف وجه في شيء جامد. في تجارب على الوجوه الوهمية، وجد الباحثون إن الوجه اللي يبدو كأنه ينظر إلى جهة معينة ممكن يوجه انتباهنا نحو نفس الجهة. يعني الدماغ أحياناً ما يكتفي بإنه يشوف للسيارة أو للمبنى وجه، ممكن يتعامل حتى مع اتجاه نظرته، مع إننا في البداية نعرف تماماً إنه ما في وجه من الأساس.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
3: تخيل تشوف مشهد في سوق شعبي، البطل واقف يتكلم مع البائع وخلفه ناس تتسوق وشخص يحمل اكياس وواحد ينادي. عينك غالبا تتابع البطل، لكن جرب تتخيل نفس المشهد والسوق فاضي تماما. راح تحس انه في شيء ناقص، الناس اللي في الخلفيه هم اللي اعطوا المكان حياته. وهنا تبدا حكايتنا اليوم مع الكومبارس. الكومبارس هم اللي بيشاركوا ويظهروا في المشهد، وغالبا ما يكون عندهم حوار واضح او شخصيا تابع حكايتها. تشوف مثلا ركاب في محطه، او زبائن في مطعم، او جمهور في مباراه، او ضيوف في مناسبه. وجودهم يساعدنا نصدق انه المكان حقيقي، وانه حياه الشخصيات مستمره وسط ناس عندهم اشغالهم وحكاياتهم. لكن بعيدا عن قصه المسرحيه، كيف يكون شغل الكومبارس اثناء التصوير؟ هل المطلوب منه يدخل ويمشي وخلاص، ولا الموضوع يحتاج انتباه اكثر مما نتخيل؟ قبل تصوير اللقطه تتوزع الادوار والحركه، انت تمر من هنا، وانت تجلس على هذه الطاوله، وانت تدخل المحل بعد ما يتحرك البطل. يعني كل شخص يعرف متى يبدا وين يروح وايش يسوي. والهدف انه الحركه تطلع طبيعيه من غير ما تسحب انتباهنا من الحدث الاساسي. خلونا نتخيل مثلا مشهد في مسلسل عربي داخل مقهى. البطل يسمع خبر مهم والكاميرا قريبه من وجهه، وفي الخلفيه شخص يقرا وشخص يشرب قهوته واثنين يتحدثوا. لو كل الموجودين التفوا للبطل راح نحس انهم ينتظروا تمثيله، ولو واحد منهم بالغ في الحركه ممكن ننشغل فيه ونفقد اللحظه المهمه. عشان كذا احيانا افضل اداء في الخلفيه هو الاداء اللي ما ننتبه له اصلا. وفي مشهد تسجل فيه اصوات الممثلين، ممكن يطلب من الموجودين في الخلفيه تحريك شفاههم من غير كلام مسموع، وبعدها تضاف اصوات المكان عشان يظهر الحوار الرئيسي واضح. وفي تحدي ثاني، إعادة اللقطة. ممكن المشهد يتصور أكثر من مرة من زوايا مختلفة، وهنا لازم الشخص يرجع تقريبا لنفس الحركة. إذا كان يحمل الكوب مثلا في يده اليمين، ينتبه ما ينقله فجأة لليد الثانية. وإذا مر خلف البطل في لحظة محددة، يحاول يكرر مروره في اللحظة نفسها، لأنه هذه التفاصيل تساعد اللقطات تركب مع بعض من غير ما نشعر باختلاف، وتزيد أهمية الكومبارس في الأعمال التاريخية. طريقة المشي والملابس وحمل الأشياء كلها لازم تناسب الزمن اللي نشوفه. فالمشهد ما يحتاج وجوه كثير وبس، يحتاج ناس ينتموا لعالم الحكاية. المرة الجاية لما تشوف فيلم أو مسلسل، جرب تراقب الخلفية اللحظات، شوف كيف يتحرك الناس وكيف يكملوا حياة المكان. يمكن ما تعرف أسماءهم، لكن راح تلاحظ أثرهم.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: السر بكبسة سر.
4: سكانر في جيبك وإنت ما تدري؟ جاك العقد اللي تستناه، ألف مبروك، بس قالوا لك سوي سكان وأرسله PDF، وأنت تبدأ تدور تطبيق السكانر. وقف، إذا جوالك يشتغل بنظام iOS السكانر أصلاً موجود عندك. افتح النوت، تطبيق الملاحظات، ومن المرفقات اختار سكان دوكيومنت. وجه الكاميرا على الورقة وجهازك راح يتعرف على حدودها ويصورها لك كسكان مرتب. عندك أكثر من صفحة؟ كمل تصويرها واحدة ورا الثانية، وبالنهاية يحفظ لك المستند PDF، وتقدر حتى تضيف توقيعك عليه من نفس الجوال، يعني عقد، فاتورة، ورقة مدرسة أو حتى مستند مستعجل. ما تحتاج تصورها صورة عادية وتحاول تقص أطراف الطاولة من حولها، ترى السكانر في يدك من بدري، فعلها بكبسة زر.
3: لحظة وعي

0: على جدة اف ام مع رولا بالاحمر وسام الغريبي، اخراج مناهل دحمان.
1: نعيش احيانا وكأن علينا ان نواجه كل شيء وحدنا، نخفي تعبنا ونتردد في الاعتراف باننا لا نعرف، ونواصل المحاولة حتى عندما نكون بحاجة فعلية إلى من يساندنا. ليس لأننا لا نحتاج إلى الآخرين، بل لأننا ربطنا طلب المساعدة في أذهاننا بالضعف، وكأن الإنسان القوي هو من يستطيع أن يفعل كل شيء بمفرده. لكن هل القوة فعلا أن تتحمل كل شيء وحدك؟ أم أن القوة الحقيقية قد تكون في أن تعرف متى تحتاج إلى مساعدة، وممن تطلبها، وكيف تطلبها؟ لماذا نشعر أحيانا أن طلب المساعدة دليل على الضعف؟ ولماذا نحاول أن نفعل كل شيء بمفردنا حتى عندما نحتاج فعلا إلى من يساعدنا؟ هل القوة أن تتحمل كل شيء وحدك؟ أم أن القوة أحيانا أن تعرف متى تحتاج إلى شخص آخر؟

0: في حياتنا اليومية قد نواجه مشكلة في العمل، أو نحتار في قرار، أو نحتاج إلى معرفة معلومة لا نعرفها، أو نجد أنفسنا أمام مسؤولية أكبر من قدرتنا، ومع ذلك قد نستمر في المحاولة بصمت فقط لأننا نشعر بالحرج من قول أحتاج إلى مساعدة. لكن الإنسان لا يعرف كل شيء ولا يستطيع أن يفعل كل شيء، وطلب المساعدة لا يعني أننا عاجزون، بل يعني أننا نعرف حدود قدراتنا ونعرف متى نحتاج إلى الاستفادة من خبرة الآخرين. قد يوفر عليك سؤال واحد ساعات من المحاولة، وقد تمنحك نصيحة من شخص خبير طريقا أوضح، وقد تساعدك مشاركة المشكلة مع شخص تثق به على رؤية حل لم تكن تراه. وفي المقابل عندما يطلب منا أحد المساعدة علينا ألا نسخر من حاجته، فقد نكون نحن في يوم من الأيام من يحتاج إلى شخص يسمعنا أو يوجهنا. دعونا نجرب اليوم بعض الخطوات البسيطة. إذا واجهت أمرا لا تعرفه، اسأل شخصا لديه خبرة. لا تخجل من الاعتراف بأنك لا تعرف. إذا احتجت إلى مساعدة اطلبها بوضوح واحترام، وإذا طلب منك أحد المساعدة فكن عونا له إن استطعت. فالاعتماد على النفس قيمة جميلة، لكن الاعتماد المتبادل بين الناس هو ما يجعل المجتمع أكثر قوة وتماسكا. ليس مطلوبا منك أن تعرف كل شيء ولا أن تحمل كل شيء وحدك. أحيانا يكون السؤال بداية الحل، وطلب المساعدة خطوة من خطوات الوعي. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بلحمر وسام الغريبي، إخراج مناهل دحمان.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
7: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: خلاصة.
2: تدير حوارا داخليا محبطا وتكرر كلمات سلبية عن نفسك ومستقبلك دون أن تدري؟ الجواب تلخصه فلوريس كوفلتشين في كلاسيكيتها الشهيرة قوة الكلمة وتأثيرها. لغتك الداخلية وكلماتك هي التي تصنع ملامح واقعك وقراراتك. السر الجوهري في كتاب قوة الكلمة وتأثيرها يكمن في مراقبة منطقك واستبدال مفردات العجز والشك بعبارات اليقين والقوة. تذكر، ما تتلفظ به بعمق ينعكس مباشرة على فعلك وحياتك، مثل ما يؤكده كتاب قوة الكلمة وتأثيرها. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. قصة اختراع.
1: اليوم لو أرسلنا رسالة لشخص في دولة ثانية حتوصله خلال ثواني، لكن قبل أكثر من 150 سنة وقبل الإنترنت والهواتف كان الخبر يحتاج لأيام وأسابيع عشان يوصل لصاحبه، لين جان التلغراف الكهربائي في القرن 19 وغير الموضوع بالكامل. ومن أبرز الأسماء في هذه القصة ساميول مورس، اللي طور نظام لإرسال الرسائل باستخدام إشارات كهربائية، بعدها ارتبط اسمه بشفرة مورس الشهيرة أو مورس كود. الفكرة كانت ذكية بالمرة وعبقرية في بساطتها، بدل ما نرسل الكلمات نفسها نحول حروفها لإشارات قصيرة وطويلة، والطرف الثاني يعيد تحويلها الكلمات، ويشير الأرشيف الوطني الأمريكي أو الناشونال أركايفز للدور الكبير اللي لعبه التلغراف في تغيير الاتصالات بعيدة المدى خلال القرن 19. من الجانب العلمي، التلغراف يمثل شكل مبكر جداً من ترميز المعلومات، والفكرة الأساسية تشبه اللي نسويه اليوم في العالم الرقمي، نحول المعلومات لرموز ننقلها وبعدها نعيد تفسيرها، يعني قبل الرسائل

0: النصية والإيميلات والواتساب كان فيه مورس، نقرات وإشارات بسيطة، لكنها كسرت حاجز المسافة وغيرت مفهوم الاتصال. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، التليغراف، أول رسالة سريعة قطعت المسافة قبل الإنترنت بوقت طويل وخلت العالم أقرب.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
2: أوقاتكم سعيدة بكم مستمعين الكرام، مساء الخير ومساء السعادة ومساء الأخبار الحلوة.
3: أهلا وسهلا بكل المستمعين، حياكم الله على أثير إذاعتكم ومعاكم إن شاء الله لمدة ساعتين.
2: يا هلا وسهلا بالجميع، تقبلوا تحياتنا كفريق عمل، تحيات الزميلة ريهام قبوري في تنسيق الضيوف.
3: أكيد ومحدثينكم مريم العمري وأنا خالد مستور.
2: بدون أدنى شك كل الإخراج وكل التفاصيل الحلوة أكيد مع مخرجنا سلطان المحياوي.
3: أحد سيد عليكم إن شاء الله، ومساءاتكم مثل ما تقول مريم يعني قديما والآن تمطر وردا
2: إن شاء الله. وأخبار حلوة كمان إن شاء الله
3: يا رب بإذن الله تعالى. وين ما كنتم إن شاء الله ساعتين جميلة راجعين لكم في مساء الأحد الجميل. إحنا من الفئة اللي تداوم مساء.
2: نعم
3: أي نعم، فإحنا يعني تو الدوام عندنا يبدأ وكذا.
2: صحيح،
3: فمستمتعين معكم إن شاء الله. أنتم يعني أغلبكم في نهاية اليوم يكون كمان مستانس ونقضي ساعتين رهيبة وخفيفة ولطيفة
2: إن شاء الله. بس أنتم كونوا معانا، نروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء وحياكم الله في استوديو 20. كمل معكم مشوارنا ونبدأ نتكلم في موضوعنا اليوم. بصراحة يعني الموضوع أخذنا وعطينا فيه أنا ومريم قبل ما يعني نطلع الهواء ونتكلم معاكم. صراحة موضوع جميل، أعطينا أجوبة البعض وبنشوف كمان يعني أجوبة منكم، لأنه الموضوع هذا لو اختفى كارثة الصراحة.
1: والله شوف، هو يعني صعب بالنسبة للناس اللي تبحث عن المعلومة الحقيقية.
0: نعم.
1: أوكي، والمنطقية والواقعية. أوكي، لكن أبدا مو صعب على الناس اللي بتحب تفتي.
0: أوه، هذا أحلى شيء.
1: أيوة، أبو العريف اللي عارف كل شيء، أبو المعلومات كلها. تمام،
0: كنز المعرفة.
1: واو، يعني حيمارس أحلى هواية في حياته.
0: بالضبط.
1: تمام، فموضوعنا اليوم يقول في فقرة لو اختفت، تخيلوا كده لو اختفى البحث في محركات البحث الاصطناعي، البحث عموما سواء في جوجل أو الذكاء الاصطناعي، وانت تبغى تبحث عن معلومة ما تعرفها، مين أول شخص تسأله وكيف تتصرف؟
0: نعم، خلينا نقول شخص، لأنه مصادر المعرفة بتبقى موجودة من قبل الذكاء وما إلى ذلك، الكتب والمكاتب، بس نقول شخص يعني.
1: صح.
0: الشخص هذا اللي ممكن تروح له وتسأله، يعني كنا نقول أنا ومريم في نوعية من الأشخاص اختفت اللي ما قبل عملية البحث والطفرة الإلكترونية، اللي كانوا دائما في المجالس يتكلمون عن كل شغلة في كل بحر، ما شاء الله تلقي له يعني خبرة ومجال وعاد خذ وخل أنت، لأنه ما تقدر تأكد المعلومة دي.
1: بالضبط، أنت لازم تفلترها، لأنه هو ممكن يحط بهارات مرة كتير وسيناريوهات مرة كتير وقصص مرة كتير. فبجد لا، على فكرة كمان مو بس في كل مجلس خالد موجودين الناس هدول، كمان موجودين في العيلة.
0: آه، في موجود، لأنها شخصية يعني جميلة.
1: ايوه، هو شوف فعلا كشخصيه يعني يسلي. اوكي، يسليك، بس ما ادري تقدر تعتمد عليه. ممكن يعني مثلا احنا زمان الناس لما ما كان في مثلا مصادر غير الانسان للمعلومه، اذا احنا يعني استثنينا موضوع الكتب والمكتبات، يمكن الشخص ياخذ المعلومه من الاب. اوكي،
0: بالضبط.
1: ممكن من الام، من الأخ الكبير، ممكن من الجد كبير العيلة، ممكن من الخال، من العم، ممكن من الجيران، ممكن من المعلم.
0: الله، هذا اختيار حلو.
1: أيوة، ولازم تلاقي كده في كل بيت، كده في كل عيلة لازم واحد يكون هو فيلسوف الزمان والمكان وفريد أقرانه وزمانه. صراحة هو اللي بيفهم في كل شيء. وعلى فكرة وكمان العيلة حتى مهما كانت عنده أخطاء أو شيء لازم يرجعوا له كده، خلينا ناخذ رأي فلان، تحس إنه لازم ترجع له سواء كان الكلام صح ولا مو صح.
0: يسليك، هو أحيانا يكون متحدث بارع.
1: صح،
0: وكذا يعني عنده حبكة للمعلومة اللي يقولها وسيناريو معين، فتعجبك المعلومة ما تدري صح ولا لا، بس الطريقة اللي قالها يعني قال فيها المعلومة وكيف سردها والتسلسل الزمني للأحداث أعطاك سينما سمعية.
1: صح.
0: فخلينا نسأل فلان ونشوف، يمكن إحنا نعرف إنه هذا والله ما عنده سالفة، ما عنده مصداقية، بس أنا بسأل زي ما قلتي
1: إنه ما أطمن كده إلا لازم خلينا نسأل فلانة. طيب. وإحنا عارفين إنها يعني ثلاث أرباع الكلام في الهواء، بس بالله خلينا نشوف رأيها إيش تقول.
0: وفي مؤشر لهالنوعية من الناس، والله كويس إنك سألتني. انت خليني اقول لك.
1: ايوه صح.
0: انت خذ من المعلومات يعني اللي ما شاء الله تبارك الله ما تخلص.
1: ولا وكمان ممكن يقول لك على شغله ثانيه، عارف ايش يقول لك؟ يقول لك يا الله لسه امس انا كنت في سيره الموضوع هذا، لسه كانك يا اخي كنت معانا
0: وما تدري ايش ممكن يعني نقول في هالموضوع.
1: صح، او ممكن يجيب لك قصه يقول لك شفت قصتك هذا وسؤالك صاحبي مثلا كان الموضوع عنده وانا حليته له هو وقلت له رايي، يجيب لك قصه ويالف شخص سارت معاه.
0: اي بالضبط،
1: السالفه كلها.
0: اسالني ليش.
1: ليش؟
0: هذا اكثر سؤال مستفز.
1: صح، اسالني ليش.
0: اسالني ليش، ما ابغى اسالك، كمل بدون فاصل.
1: لا، ممكن يقول لك لا اسالني، يقول له طيب اسالني يا اخي، اسالني ليش، ما تسالني،
0: اديني جوي،
1: اسالني. ف فمين عندكم هذا الشخص اللي ممكن أنتوا تتوجهوا له كده بسرعة؟ أوكي؟ لو اختفت في فقرة لو اختفت أو اختفى البحث في محركات البحث أو الذكاء الاصطناعي أو جوجل. نذكركم بأرقامنا 012-647-7600. أوكي، تغيرت الأرقام، احفظوها. كمان 012-649-2400، وكمان الواتساب 800-244-28-28. كالعادة تقدروا تكتبوا أرقامكم وإحنا أكيد راح نتواصل ونتواصل معاكم ونكلمكم لو لقيتوا الخطوط مشغولة، اكتبوها في الواتساب.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: طيب نعود لكم مستمعين، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد أنتم معنا في استديو 20 وفقرة لو اختفت اليوم. لو اختفى البحث في محركات البحث، يعني في جوجل أو الذكاء الاصطناعي أو أي محرك بحث، وما في مكتبات، أوكي، إحنا ما بنتكلم على موضوع المكتبات والكتب، أوكي، وإنت تبغى تبحث عن معلومة ما تعرفها، مين أول شخص تروح تسأله وليش وكيف؟ يلا أول اتصال معانا، ومين يا سلطان؟ سليم، هلا وسهلا يا سليم.
1: أهلا وسهلا أستاذة، مساء الخير.
0: أهلا وسهلا، مساء الأنوار.
1: المسي عليك وعلى أبو فيصل أستاذ سلطان والمستمعين، هلا والله بجميع.
0: يا هلا وسهلا،
2: بارك في حياك الله حبيبنا، هلا وسهلا.
0: أقول لك سليم، دحين أنت المفتي، أنت يعني اللي بتفتي لهم وأنت اللي بتعرف كل المعلومات، ولا أنت تروح تسأل؟
1: لا، في العائلة يعتبر أنا الملم بجل الأمور، ولكن كمان لله طبعا، لو عتم علي حاجة في ظل عدم وجود مورد من الشبكة العالمية العنكبوتية، فبالتالي أنا أرشح ذوي الاختصاص حسب التساؤل اللي في راسي، يعني سواء في نعم أرشح صاحب الاختصاص حال يحوز على شهادة أو معلم أو له باع طويل والكلام هذا، أو ذو خبرة إذا كان ما فيه مجال علمي زي كذا، أنا أرشح أهل الاختصاص.
0: يعني أنت لو اليوم أو بكرة أو بعده، المهم أنه لو اختفى البحث في محركات الذكاء الاصطناعي، إذا عندك معلومات تبغاها حتروح للشخص المختص؟
1: أروح للمختص، نعم، مثلا في مجال التاريخ، أوكي، الجغرافيا، إعلام زي كذا، أرجع له،
0: تمام،
1: وأخذ المعلومة من مصدرها.
0: أوكي، نعم. تمام، شكرا يا سليم،
1: أهلا وسهلا،
0: مع السلامة. هلا،
2: جميل والله. أوصاف، أهلا وسهلا وحياك الله.
3: أهلا وسهلا، عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام يا أختنا، حياك الله.
3: مساء الخير، مساء الخير، مريم.
0: هلا وسهلا، يا هلا،
2: مساء النور، حياك الله.
3: بالنسبة للموضوع، أكيد ما كان في أول ولا جوجل ولا ذكاء صناعي ولا شيء، كانوا ما شاء الله يعني متفوقين ويعرفوا كل شيء،
2: أكيد بدون شك، نعم،
3: أكيد يحصلوا على المعلومة في أي مكان.
2: طيب،
3: إذا كان

0: حصل يعني هذا الشيء وأنا بحتاج المعلومة هذه. أكيد في ناس مثقفين، في ناس يعني متعلمين، في ناس يعني أسأل على التجربة.
1: خلينا نقول مثقفين بعيدين على البيت شوي يعني.
0: أيوه
1: أنا موكرم في الجميع، بس يعني شخص قريب منك ممكن تسأليه، تروح تسألي من صديقتك، جارتك، أحد كذا تثقين في كمية المعلومات اللي عنده.
0: بالفعل أنا أشوف الشخص اللي يعني عنده معلومة جيدة وعنده يعني أسمع أنا إنه يعني إنسان مثقف في كثير من المعلومات، أنا بروح له أسأل، سواء كانت النساء أو الرجال أنا بسأل.
1: طيب حلو، هذا سؤالنا، من هو أو هي المثقفة هذه اللي بالعادة تسألينها تشاورينها في أشياء مثل هذه؟
0: أنا عندي واحد من عيال عمي ما شاء الله مثقف من قبل التقنيات،
1: أي.
0: يعني أنا درست من المعلومات ودائما كنا نروح نسوي البحوث عنده ونسوي أي شيء قبل الذكاء الصناعي هذا، قبل الذكاء الصناعي، قبل كل شيء، ونجد عنده كل شيء يعطينا المعلومة ونمشي
1: ما شاء الله.
0: حتى يعني في الأمور الدراسية يعني إذا كان عندنا مسألة ما نعرفها أو كل يعني عاجز عن حلها،
1: أي.
0: نتجه إلى أبو سامي، يلا على طول.
1: أي. هو حلاله، هو اللي عنده معرفة وعنده معلومات.
0: أي. أي. ما شاء الله عليه كل شيء عنده، يعني الناس ما شاء الله يعني عندهم الثقافة وعندهم المعلومة وعندهم.
1: الله يخلي لكم عائلتكم الكريمة إن شاء الله.
0: يعتمدون على أنفسهم من قبل هذه التقنيات، وأكيد يعني ما يخلص الشخص لازم يعتمد على نفسه في أي شيء، ما يعتمد على الأشياء هذه من البداية، وتعرفون يعني
1: كيد وصف أكيد إحنا سؤالنا كذا خفيف ولطيف فعلا، إحنا نقصد الناس اللي كذا نضحك معهم ونسولف ويعطونا معلومات جميلة. تسلمي طال عمرك انت كمان على هالمشاركة الجميلة.
0: بالفعل يعطيكم العافية، دائما تسلونا وتفيدونا اول شيء في الفائدة، بعدين يعني نسولف معكم وناخذ نعطي في الحوار والحديث، وانتم من اهل الحوار الناجح، يعطيكم العافية يا رب.
1: ما عليك زود من اسمع، شكرا لك.
0: شكرا
1: يعطيكم العافية، حياك الله.
2: طيب سليمان التميمي على الواتساب بيقول بفضل الله اعرف كل شيء، يسموني احيانا جوجل.
1: من هو سليمان؟
2: سليمان التميمي، يعني سليمان جوجل يعني ولا ايش؟ يقول اعرف كل شيء ويسموني احيانا جوجل، هذا بفضل الله ثم القراءه المكثفه.
1: ايوه صح،
2: يعني
1: انت ما تكلمنا الا في واصل مدري اي جزء في الكتاب. صح،
2: يعني فعلا القراءه حقيقي يعني بتزيد المعلومات وبتوسع المدارك، يعني لانه شخص يقرا في كذا مجال وتكون الكتب هي مصدر، فشيء حلو صراحه.
1: نعم انا اشكرك سليمان، استمر حبيبنا استمر. طيب نكمل معكم احنا بعد
2: اوكي، نطلع فاصل ونرجع.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن وإلى فقرة خذ العلم. طيب خذ العلم اليوم من جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، أطلقت هاكاثون الابتكار الصحي السابع تحت شعار نبتكر لصحة وطن، وهو منصة وطنية تهدف إلى تمكين الشباب والمبتكرين من تحويل تحديات القطاع الصحي إلى حلول قابلة للتطبيق. أبرز المواعيد والتفاصيل، فترة التسجيل من 4 أكتوبر إلى 15 نوفمبر، يعني معاكم إلى 15 نوفمبر إن شاء الله. طبعا بدء ورش العمل التحضيرية عن بعد 20 ديسمبر، بدء المنافسة الحضورية والهاكاثون من 23 إلى 25 يناير 2027، تبدأ المنافسة الحضورية في 23 يناير 2027. مجالات المشاركة في صناعة الحلول من واقع الممارسة، تحديات الشركاء، أولويات حاضنة، مشكاة، منافسة النماذج الأولية، منافسة المشاريع الواعدة، منافسة الشركات الناشئة، المخيم التقني للدراسات العليا، منافسة برامج الاحتضان والتسريع، والطاولة المستديرة. طبعا يمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتسجيل عبر موقع جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.
1: جميل جدا. طيب خلونا نروح إلى خبرنا الثاني، ملتقى توظيف خريجي جامعة جدة 2026. بإذن الله تعالى من 18 إلى 20 نوفمبر ابتداء من 9:30 صباحا في جدة، سوبر دوم فرصة قوية لطلبة الجامعة وخريجيها، أكثر من 100 جناح و30 ورشة مع فرص توظيف وتدريب ومقابلات مباشرة. التفاصيل والتسجيل على الموقع الرسمي. طبعا معسكر الابتكار الإعلامي هو

0: إحدى المبادرات الرئيسية ضمن المنتدى السعودي للإعلام. هذا كمان راح نحدثكم عنه إن شاء الله.
1: نعم. طيب زي ما قال خالد كمان عندنا معسكر الابتكار الإعلامي سعودي MAB وخذ العلم اليوم من هذا المعسكر الجميل والحلو وهو إحدى المبادرات الرئيسية ضمن المنتدى السعودي للإعلام.
0: طبعا يهدف إلى دمج التقنية بالعمل الإعلامي ودعم المواهب وتطوير مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي. أبرز تفاصيل النسخة الثالثة، آخر موعد للتسجيل وتم تمديد الفترة من 15 أكتوبر حتى 2026 استعدادا لفعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2027.
1: طيب المسارات الرئيسية: الصحافة المعززة بالذكاء الاصطناعي، تمام، صناعة المحتوى الذكي، المذيع الافتراضي الذكي. أهداف البرنامج: يجمع المعسكر بين التدريب والإرشاد والتطوير العملي بمشاركة لجنة تحكيم تضم خبراء محليين ودوليين لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناضجة وجاهزة للتطبيق. كمان الشراكات تأتي بتكامل مؤسسي وتنظيمي يربط بين الجهات الإعلامية والتقنية مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا.
0: هذه كانت بعض أخبارنا في خذ العلم، وأكيد مواصلين ومكملين معكم في زوايا هذا البرنامج. حياكم الله على أرقامنا، يمكن إحنا غيرنا الأرقام وحدثناها، فحياكم على 012-64-77-06 أو الرقم الثاني 012-64-92-400.

0: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء وحياكم الله، وخلونا نروح لزاويتنا التالية. تستاهل الطيب وأماكن جميلة يعني تستحق أنك تقضي فيها جزء من وقتك. وروح على أول الأماكن هالجميلة، معرض أوتوكار جدة، المعرض الدولي للمركبات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. وين تلقاه؟ الموقع مركز جدة المعارض والفعاليات، وقاد زيارة من 4 عصرا حتى 10 مساء. لكل الشباب اللي يحبون السيارات عندهم شغف بكل جديد في عالم المركبات ومن ضمنهم مريم، عندنا لكم اليوم وجهة تستاهل الطيب. طبعا مريم جدة تستضيف من 13 إلى 15 أكتوبر معرض أوتوكار، وهو معرض دولي متخصص مركبات قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. الجميل في المعرض أنه ما يقتصر على السيارات نفسها، بس يفتح كذلك باب واسع للتعرف على التقنيات الجديدة في الصيانة، تجهيزات الورش، إكسسوارات، الحلول الحديثة اللي تقدمها الشركات المتخصصة. والأجمل أنه يعني ممكن يكون فرصة للشباب اللي يفكر يدخل عالم الأعمال، سواء مشاريع في صيانة السيارات أو تجارة قطع الغيار أو خدمات المركبات. زيارة واحدة تعطي فكرة إن شاء الله شاملة لمشروع معين أو تعرفك على مجال مهني جديد. هذا المعرض أوتوكار جدة، في معرض جدة للمعارض والفعاليات من 13 أكتوبر، وإذا كنت من عشاق السيارات هذه وجهة تستاهل الطيب.
1: يعني لا تفوتوا عليكم أبدا الوجهة الحلوة هذه، لأنه الجميل أنه راح تدخل عالم السيارات من كافة المجالات، يعني من كل الأبواب، يعني إن كان صيانة أو تجهيزات أو إكسسوارات أو حلول أو إلى آخره.
0: أنت وشغفك
1: بالضبط. طيب كمان في وجهة حلوة تانية تستاهل الطيب، وهي أو هو ملتقى الرياح الحمراء وعوالم المرجان. طيب في فقرة تستاهل الطيب اليوم ناخدكم لمكان مختلف وتجربة تجمع بين الفن والتاريخ والبحر، لكن بطريقة يمكن ما جربتوها من قبل. تخيلوا ان البحر الأحمر اللي احنا بنشوفه كل يوم في جدة مو مجرد بحر وشواطئ، لكن نشاهد على قصص وحكايات امتدت لمئات السنين. قصص تجار ورحلات حج وهجرات وثقافات انتقلت من مدينة إلى مدينة ومن ساحل إلى ساحل. هذه هي الفكرة

0: اللي بيقدمها معرض أو ملتقى الرياح الحمراء وعوالم المرجان. المقام حاليا طبعا في حي جميل بمدينة جدة. إيش يختلف الحي المعرض أو الملتقى؟ إيش وجه الاختلاف عن باقي المعارض؟
1: نعم.
0: إنه هو بيأخذ الزائر في رحلة فنية يستكشف فيها تاريخ البحر الأحمر، علاقته بالمدن الساحلية، كيف ساهم في تشكيل ثقافات وحياة المجتمعات. التجربة ما تقتصر على اللوحات أو الأعمال الفنية، يعني دائما إحنا بنروح معرض بنشوف لوحات موجودة أو مجسمات أو يعني ويشرحوا لنا عنها، تمام. اليوم بالإضافة إلى اللوحات والأعمال الفنية في أصوات، يعني تشمل الأصوات، الروائح والمواد الطبيعية، بحيث أنه يعيش الزائر أجواء مختلفة تجمع بين الماضي والحاضر. كمان تخيل خالد أنه في محطات استماع، يعني تتيح للزوار اكتشاف تسجيلات أعمال موسيقية وصوتية مستوحاة من ثقافة البحر الأحمر وتاريخه.
1: الله، شيء جميل صراحة.
0: يعني ممكن تزور المعرض وتكتشف جانب من تاريخ مدينتك ما كنت تعرفه، أو إنه ممكن تسمع أصوات وحكايات تحمل ذاكرة أماكن وشعوب. اللي مهتم، المعرض راح يكون مستمر إلى 26 أكتوبر في حي جميل. كل الشباب وكل الناس اللي بيحبوا الفن والتجارب الثقافية واكتشاف الأماكن المختلفة، هذه وجهة فعلا تستاهل الطيب.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة FM.

0: حياكم الله. خلونا نرجع لموضوعنا الجميل اليوم. زمان كان في أشخاص إحنا نسألهم عن معلومات نجهلها، وهذول الأشخاص عندهم مخزون معرفي وأحيانا عندهم مخزون سوالف، يعني ما يعطيك المعلومة الصحيحة بس إنه يجاوبك، ما يقول لك ما أعرف يجاوبك. ولكن اليوم مع التقنية والحياة الحديثة أنت ما تحتاج تسأل عن أحد، المصادر موجودة وتجيب المعلومة الأكيدة والمؤكدة وتتعلم حتى مهارات وأشياء، فما تحتاج يعني كثير مثل ما كنا نحتاج في السابق والأجيال اللي قبلنا. فكان السؤال الجميل اللي جابت اليوم مريم، لو اختفى البحث في جوجل أو الذكاء الاصطناعي وتبغى تبحث عن معلومة ما تعرفها، مين أول شخص يجي في بالك أنك تسأله؟ أول شخص من هو؟ فحياكم الله. الواتساب 80-244-2828 أرقامنا،
1: كمان أرقامنا 012-647-7600 وكمان 012-649-2400.
0: نعم 6049-2400.
1: والله ما ليش التعقيد يعني؟
0: هذه سالفة بيننا.
1: اي والله اوكي، تحسوا مو رقم، تحسوا قرض. طيب مين معانا؟ سلطان مازن. مازن بيضحك.
2: هلا هلا هلا مريم،
1: اهلين.
2: هلا والله، حياكم الله.
1: يا اهلا، كيف حالك؟
2: الله يحفظك، الله يحفظك مريم.
1: كيف اجمعين يا رب. الحمد لله كله تمام.
2: أحاول
1: أسجل
2: الرقم ما
1: قدرت. لا كم قلت لي؟ 6000.
0: 012-649-2400.
1: 600 وكم؟ 649 و2400 ريال.
2: هذا قرض على
1: قولتك يا مريم. ايوه يعني. والثاني كم؟ 647.
0: هذه ايش موضوعها؟
1: 7060.
0: هذه ايش موضوعها؟ كنا نتكلم ونقول يعني عن الاشخاص اللي ما يجيك يقول لك رقمه 6-4-9-2-4-0، يعني الطريقه العاديه المعتاده، فيقوم يقول لك والله انا رقمي 649-2400.
1: والله انا اخاف لو احد قال لي
0: تحسين رقمي يخوف. هنا
1: تطالبني في شيء انت يعني؟
0: سجل رقمك ولا احنا مديونين لك ولا ايش؟
2: بس حاولوا تقولوها على يعني على مهلكم عشان
0: نسجل وراها. ارقامنا موجوده دائما في حساباتنا على السوشيال ميديا، خاصه اكس، اللي يفوت الرقم يلقى كل الارقام موجوده هناك. اي نعم، وبنعيدها احنا، تبشر ولا يهمك
2: حبيبي.
0: بفضل. الله يحييك، تفضل. طبعا
2: الموضوع بالنسبه للموضوع، اذا غاب النت وهذا
0: اي اعطينا شخص.
2: خالي.
0: مين؟
2: خالي.
0: خالك.
2: أيوة.
0: طيب ليش خالك تحديدا؟
2: لأنه ما شاء الله تبارك الله يعني دائما بيني وبينه علاقة قوية كثير.
0: أي
2: عشان كذا
0: مثقف خالك.
2: أي أكيد أكيد
0: عنده معلومات.
2: أي أكيد أكيد
0: متسلف منه.
2: لا حول ولا
0: طيب طيب الله يخلي لك ان شاء الله، يخلي عائلتكم جميله.
2: حبيبي ويخلي احبابك يا رب.
0: يا حبيبي حياك الله. بس منطقي صح؟ اعطانا كذا اجابه حلوه.
1: ايوه اعطانا اجابه، يعني الخال احيانا يعني بيكون قريب كمان، يعني ممكن تساله وكذا. اي والله. مين كمان؟ افراح. اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا، مساء الخير.
1: اهلين يا افراح، مساء الأنوار.
3: كيف حالك أستاذة مريم؟
1: أنا تمام، أنت كيف حالك؟
3: والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب. كيفك أستاذ خالد؟
0: خير أستاذة أفراح، حياك الله.
3: الله يحييك. والله شوفي يعني أنا حسأل بس مو أي أحد، يعني مثلا أسأل الكبار في عائلتي زي عماتي وزي كذا، لأنه ما شاء الله عليهم يعني يكون عندهم خبرة، أو إني أستشير صديقة. صديقة هذه أنا أعرف إنها مثقفة وتفهم في الأمور هذه.
1: طيب
3: زي كذا
1: يعني، يا إما صديقتك يا إما عماتك.
3: أيوه. أوكي. وفي غيرهم لا.
1: والله أنت معناته واثقة فيهم تمام يعني.
3: مرة.
1: أوكي تمام، برافو، شكرا يا أفراح.
3: العفو يا هلا.
1: باي باي. هلا.

طيب، ما زالت فقرة لو اختفت موجودة، ولو اختفى البحث اليوم في محركات الذكاء الاصطناعي وجوجل، وانت عندك معلومة تبغى تبحث عنها، وين تروح وأول شخص تسأله؟ يلا نطلع نغني مع سلطان ونرجع لتروح بعيد.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، أكيد أنتم معانا في استديو 20. نرحب كل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا وكل اللي انضموا لنا الآن. يعني تبقى من الوقت تقريبا دقيقتين وندخل على الساعة الثانية. نرحب كل اللي الآن بيسمعونا، تقبلوا تحياتنا كفريق عمل في تنسيق الضيوف، الزميلة ريهام قبوري، تحيات زميلي خالد مستور، أنا مريم العمري، وأكيد مخرجنا سلطان المحياوي.
1: مكملين معكم أصدقائنا وما زلنا نستقبل اتصالاتكم، نقرأ مشاركاتكم. نذكركم الواتساب 8024-244-2828 والاتصال على 012-647-7060. اليوم نسأل، لو اختفى البحث في جوجل والذكاء الاصطناعي وتبغى تعرف معلومة، من أول شخص راح تسأله؟
0: تمام. طيب واتصال معانا. ألو.
2: السلام عليكم
0: محمد، هلا وسهلا.
1: سلام.
2: طاقتك الإعلامية مريم العمري أكيد، والإعلام أكيد خالد مستور.
1: الله يخليك، تسلم.
2: يسلم غليك وجميع مستمعي ذات جدة.
0: هلا وسهلا.
2: أنا بس حاب أشارك معاكم، يعني أنا أتوقع أن أول كنا إحنا يعني قبل جوجل نسأل أي أحد يعني من المرة من المرة على محل كذا، يعني لا بد نسأل المكان هذا اللي إحنا نبغاه، يعني وين في المكان ذكر الآن. لا يعني عن طريق جوجل تقدر تحط يعني اللي هو الجي بي اس وتمشي عليه عن طريق الخرائط الذكر.
0: طيب دحين لو اختفى بالنسبة لك يا محمد، ما في تقنيات وما في محركات بحث، مين أول شخص تروح تسأله وتبغى معلومة كذا معينة، تحس إنه هذا تقول هذا الإنسان أنا أثق فيه ممكن أخذ منه معلومات، مين؟
2: والله شوف، يا الأولوية دائما أنا مطلوب مثلا في مدينة أو في محل كذا معين أسأل أهل البلد دائما، لكن دائما يعني في بعضهم يكون يعرف المنطقة هو منها بيعلمنا بالشيء الصح يعني، لكن إذا كنت أنا يعني في المنطقة حقتي فأكيد أني بسأل أحد أعرفه وحاجة زي كذا.
0: طيب ماشي، شكرا يا محمد، يعطيك العافية.
2: متميزين دائما، العفو، والله يعطيك العافية.
0: هلا وسهلا. هلا. طيب
1: ايش
0: في كمان على من الرسائل اللي وصلتنا؟ عبد العزيز من الرياض يقول ترى يا جماعه يمكن اختفاء البحث، يعني اختفت قصده محركات البحث، يكون فرصه نرجع نسال احنا بعض ونتبادل الخبرات.
1: ممكن صح. اي من اكثرها تسال عن حي فلاني مكان فلاني.
0: ايوه
1: هذه فعلا،
0: ليش لا. طيب كمان اتصال.
1: الو، السلام عليكم.
3: الو، مرحبا، هلا بخوي خالد مستور واختي المذيعه مريم.
1: حياك الله.
3: هلا والله، مرحبا، كيف حالكم؟
1: بخير الله يطول بعمرك، شو اخبارك؟ شلون امك؟
3: والله الحمد لله، شلونكم؟ طيبين؟ ابد ما احنا امورنا طيبه، الدمام امطار وخير ورود.

0: كيف
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: اي والله
1: الله يهنيكم
0: اخوي خالد
1: اسلم
0: واختي مريم ولا تفهم اختي مريم. انا لو غاب جوجل وغاب حركه البحث انا موجود طال عمرك. كل تبي اسال عنه
1: انت جوجل
0: اجابك جاب الشافي وكافي. هل جاء عن عن عن وش يا اخوي خالد اختي مريم اخوان المسلمين جاء القراءه مكثفه للكتب والمقالات.
1: الله إيه. الله يا
0: نعم
1: هواياتك القراءه.
0: خالد خوي جنبي جوجل دبل
1: جوجل بلس اللي جنبك
0: هو يعطي اجابه وانا اعطي اجابه اكبر منها.
1: والله ما غير تعطون بعض إيه. يا سبحان إيه الله وتقابلوا جماعة جوجل يعني صاروا أصدقاء.
0: هذا جاني تو مشرفني ببيتنا. أنا خلي أختي جوجل خلي أختي ياهو أنا موجود يا أخي خالد أنا موجود والله أعطي كل اللي تبي. يسألني عن الذرة
1: ياهو ياهو زمان
0: كيف تنقسم الذرة أجاوب كيف يحصل
1: والله إحنا يعني ما نبغى نضيع وقتك الثمين صراحة سليمان.
0: بس يا أخي خالد
1: أسلم
0: إجابة صح غلط من مسؤوليك أنا بسرعة في الإجابة بس
2: أي أي المهم هو يعطيك إجابة ومش مسؤول عن مدى صحتها.
1: أي
0: أيوة سرعة المراجع.
1: أهم أيوة المصداقية نعم. نعم
2: صح
1: مصداقية مشكلتك يعني.
0: شكرا شكرا لكم يا
1: أي يلا حبيبنا الله يعينك تجاوب على
0: حتها
2: حالك أهلا. طيب كمان معنا أبو سعود
3: مرحبتين يا هلا
2: يا هلا وسهلا ومرحبا
3: بالخير.
2: مساء الأنوار احنا تمام انت كيف حالك؟
3: الله ينور عليكم بالدنيا وينور عليكم في الآخرة بجنات النعيم
2: آمين أجمعين يا رب.
3: الله يجعلنا ما ننقطع من هالأصوات.
2: الله يسلمك يا رب وجميعا إن شاء الله وتكون معنا على طول
3: إن شاء الله.
2: أبو سعود من فين بتكلمنا؟
3: من حائل.
2: يا هلا ومرحبا
3: يا حي
2: يا بعد حي كيف الأجواء عندكم في حائل؟
3: والله ما شاء الله زين الجو عندنا
2: ما شاء الله تمام
3: جدا زين والله ما شاء الله الحين جونا معتدل 100%
2: حلو تمام
3: اي والله حلو
2: والله الله يهنيكم دائما بالأجواء الحلوة يا رب. طيب قل لي أبو سعود الحين لو اختفت محركات البحث وخلاص ما في تقنية يعني ورجعنا زي زمان مين أول شخص تسأله تروح كده تثق فيه وتسأله؟
3: حنا يا شباب جوجل حنا بروس أنا جوجل.
2: أنت جوجل
3: ما طلع متى طلع جوجل تو طلع
2: صح.
3: حنا كالحين شباننا يسافرون لمكة ما معهم جوجل سافرون للرياض سافرون للشمال مع النفوذ نرجع للشبان اللي أعمارهم طامس 80 سنة 90 سنة 100 سنة وين وش نسوي وين التاريخ الفلاني مكان الفلاني بكم مكان كم مكان ذا كذا كذا حقنا الشيبان الكبار اللي من 80 وفوق هذول لو ينقطع الجوجل هم الجوجل
2: موسوعة ما شاء الله
3: إيه موسوعة هذول ما يبي كلام ما يبي منازع أبدا يروحون على رجليهم المكة يروحون للرياض يروحون للشمال لكل مكان يروحون وباقي بعضهم الله يطول أعمارهم على طاعته الآن باقيين والآن ما يعترفون لا براد ولا بغير ولا خلاص
2: أوكي يعني ما بيتابعوا لا راديو ولا تلفزيون ولا شيء
3: قليل قليل منهم اللي تابع الراديو قليل قليل قليل
2: تمام الله يعطيهم الصحة والعافية. طيب شكرا يا أبو سعود يعطيك العافية باي باي. هلا هلا طيب ما سألنا سلطان
1: ايه سلطان يلا خلينا نسأل
2: سلطان مين الشخص اللي انت تروح
1: يروح
2: الله كنت عارف
1: نفسه
2: يرجع لنفسه يقول انا
1: مبين كم المعرفة
2: يعني انت اصحابك والعيلة وكلهم يرجعوا لك انت الجوجل حقهم اوكي
1: اليوم كم سؤال سألنا ابو سعد
2: كم
1: كثير
2: أي والله صح والله من يوم ما جينا احنا نسأل وما شاء الله كل الأسئلة يلاقي لها إجابات لا إجابة وتفسير وتحليل وتطوير ممكن بس بالله خليك في التحليل والتفسير لا تتطور لا تعمل تطوير للإجابة وللمعلومة خلينا بس لنا التحليل والتفسير تطوير نو أوكي
1: يلا كيف نكمل معكم
2: يلا
1: وإحنا عندنا كم سؤال سلطان
2: يلا نروح نسأله ونرجع لكم
1: نسر نرجع لكم

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل اللي يسمعنا، ونروح على طول على فقرة أثر غير متوقع. يلا عن اليوم فقرة أثر غير متوقع، عن السلم الكهربائي. تخيلوا أنه السلم الكهربائي اختراع ما كان، يعني أساسا ما كان اختراع، ما كان يعني الهدف من اختراعه أنه الاستعمال اللي إحنا اليوم بنستعمله، أنه بنطلع يعني في من طابق لطابق نشوفه في المولات أو محطات. كان تخيل خالد أنه هذا الاختراع بدأ للترفيه، ولكن غير عالم التسوق.
1: جميل. يعني أنا على بالي أنه هو فكرة لأنه حل مشكلة صراحة.
0: أيوة.
1: لكن كيف كان الترفيه؟
0: كان نعم، يعني اللي هو حل مشكلة بس ما كان الهدف. أنتوا عارفين دائما زي ما احنا متعودين أنه فقرة أثر غير متوقع، أحيانا الواحد يكون الأفكار يعني غريبة، يكون الإنسان بيخترع شيء يطلع اختراع غير اللي هو اخترعه، أو فشل ويطلع اختراع ثاني غير اللي كان يبغى يخترعه. المهم حكاية السلم، تخيلوا أنه السلم الكهربائي اللي احنا بنستخدمه اليوم في المولات، في المطارات، في المحطات، كان في بداياته أقرب إلى تجربة ترفيهية غريبة. كانوا الناس يركبوا بدافع الفضول والمتعة، لكن كيف تحول هذا الاختراع من وسيلة تثير دهشة الناس إلى عنصر أساسي في تصميم المراكز التجارية، وكيف ساهم في تغيير حركة المتسوقين داخل المحلات؟ طبعا في قصة وراء هذا الموضوع.
1: طيب يلا، يقول لك القصة ترجع إلى أواخر القرن 19، تحديدا في أمريكا، عندما بدأت تظهر أفكار جديدة لنقل الناس بين المستويات المختلفة دون الحاجة إلى صعود الدرج التقليدي. في سنة 1892 ابتكر مهندس أمريكي جيسي رينيو أو رينو فكرة جهاز ينقل الناس إلى الأعلى بشكل مستمر بدون ما يعني يطلع إلى الدرج. وبعد عدة سنوات، تحديدا في سنة 1896، عرض اختراعه في منطقة كوني آيلاند بمدينة نيويورك، وهي منطقة اشتهرت بالترفيه والألعاب.
0: لكن الجهاز وقتها ما كان يشبه السلم الكهربائي اللي احنا نعرفه اليوم، يعني ما كان عبارة عن درج، كان عبارة عن سطح معدني متحرك ومائل ينقل الناس إلى ارتفاع

0: يصعد الدرج، وبعض المتسوقين يفضلون البقاء في الطابق الأرضي. يعني في عندنا منتجات فوق، تعالي يا عميل اطلع، بس بعضهم يقول لك لا، اللي موجود تحت يكفيني. بس مع ظهور السلم الكهربائي صار الانتقال بين الطوابق أسهل، وصارت المتاجر قادرة على عرض منتجاتها في عدة طوابق مع استمرار حركة الزبائن بينها، ما في تأخير يعني. والطريف أنه إحدى المتاجر الشهيرة في لندن ركب سلم متحرك في سنة 1898، كانت تجربة جديدة ومربكة طبعا للناس، لدرجة أن العاملين كانوا يدونهم شاي، مقدمون مشروب أتوقع. أيوة. اللي بعضهم لما يوصلون إلى الأعلى، يعني أنت تهدم روعك تطلع فوق دونك بابونج
1: من الخوف، لأنه كان الخوف يعتبر يعني جهاز غريب عليهم وشي مرة غريب، يعني مش متعودين عليه ولا يتقبلوه. طبعا مع مرور السنوات تطورت التصاميم، أصبحت السلالم الكهربائية جزء أساسي من المتاجر الكبرى، ثم انتشرت في محطات القطار، المطارات، المراكز التجارية. لكن الأثر غير المتوقع هنا هو مو مجرد أننا إحنا صرنا نصعد بدون تعب، السلم الكهربائي ساهم في تغيير طريقة تصميم المتاجر وفتح المجال لاستغلال الطوابق العليا تجاريا، وجعل انتقال المتسوقين بين الأقسام أكثر سهولة وسلاسة.
0: اختراع بدأ كتجربة تثير فضول الناس، انتهى فيه الأمر إلى أنه تغيير طريقة تنقلنا وتسوقنا داخل المباني.
1: يعني ما كنا نتوقع أنه لهذه الدرجة كانوا الناس خايفين من هذا الجهاز ومش متقبلين هذا الاختراع للسلم الكهربائي، يعني كانوا يرفضوه تماماً. فشوف في أشياء فعلاً إحنا يمكن وقتها نخاف منها، لكن فعلاً هي صنعت الفرق والأثر الغير متوقع. تخيل يعني لو إلى الآن ما في سلم كهربائي، كيف ممكن تطلع لأدوار التسوق مثلاً في المولات، المحطات، القطارات؟ بتحس إنه يعني سهلت كثير صراحة.
0: أكيد يعني، وهذا اختراع يعني لو فترة طويلة من الزمن، ولكن العجيب أنه في بعض الناس اللي اليوم تخاف منها ترى.
1: نعم،
0: ما تحب لا المصاعد ولا السلالم الكهربائية.
1: صحيح،
0: بس سبحان الله ما تقبلها.
1: وفي ناس بيطلعوا بالمصعد أوكي، بس موضوع السلم الكهربائي يخافوا، بالذات في موضوع النزول.
0: أي
1: يعني في النزلة يعني الواحد لازم يركز. أنا من الناس اللي أركز في النزول، يعني
0: النوعية اللي الله يعزك مكرمكم الدرج الموجود في في السلالم أحياناً إذا ركزت فيه ترى ضيع.
1: صح،
0: لونه كذا وشكله الهندسي.
1: أيوة، خليك تدوخ. ممكن
0: أيوة خليك تدوخ.
1: أيوة. فيعني حلو، اختراع جميل ونشكر اللي اخترعه.
0: شكرا لهم.
1: شكرا.
0: طيب وشكرا لكم أنتم، أكيد إحنا مكملين معكم في استديو 20. خلونا نطلع هالفاصل ونرجع نواصل معكم.

0: 5 معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا. أكيد أنتم معانا في استديو 20. خليني أذكركم بأرقام التواصل معانا 0126477060 وكمان 0126924400 وكمان الواتساب 800-244-28-28. تقدروا ترسلوا أرقامكم لو لقيتوا الخطوط مشغولة أولى عشان احنا نتواصل معاكم.
1: طيب خلونا اليوم ناخذكم على الفقرة اللي احنا يكون عندنا ظنون تجاه شغلات معينة، وممكن افكار احيانا تكون مغلوطة واحيانا تكون منذ الصغر. واحدة من هالافكار المرتبطة بالتغذية وبالنظر، انه الجزر ويقوي النظر خصوصا في الظلام، هذه عد عشان تتشجع تاكل دائما الاكل يكون مربوط بفائده معينه، وهذه الفائده لازم تستهدف شغله
0: صح.
1: هذا يرفع الدم، هذا يقوي النظر،
0: هذا يخليك سوبرمان، هذا يخليك تفهم
1: اذكى، هذا يخليك تصير فصيح.
0: ايوه يعني ما ادري، في اشياء صحيحه وفي اشياء ترى كلنا مخدوعين فيها.
1: بالضبط. في خلونا نقول انه كنت اظن انه اكل الجزر خليني اشوف الظلام، ويمكن كثير منكم سمع هالجمله نفسها وصغير، واتوقع كلنا سمعناها. لها قصه عجيبه ترجع للحرب العالميه الثانيه.
0: طيب القصه ترجع للحرب العالميه الثانيه. وقتها كانت المدن البريطانيه تطفئ انوارها ليلا حتى تصعب رؤيتها من الطائرات، وظهرت ملصقات تشجع الناس على اكل الجزر وتقول انه يساعدهم على الرؤيه وقت التعتيم، ومن هنا انتشرت سمعه الجزر بوصفه سر النظر الليلي. طيب هل الكلام صحيح؟
1: طيب إذا هنشوف الكلام صحيح ولا، هو يقول لك في جزء صحيح. الجزر يحتوي على البيتا كاروتين، والجسم يحوله إلى فيتامين، لكن الضروري
0: فيتامين A
1: الضروري. فيتامين A عفوا، أي نعم، ضروري للنظر. وإذا كان عند الشخص نقص في هذا الفيتامين ممكن تضعف رؤيته في الضوء الخافت، لكن أكل الجزر يعني هو ما يعطي الشخص اللي يحصل على كفايته من فيتامين قدرة إضافية. وما كان نشوف الناس اليوم لابسين نظارات
0: ولا، وكمان يرى في الظلام، يا ريت يعني
1: انت ونظرك يعني الحمد لله امورك زينه وما تشوف الظلام.
0: ايوه فهم يعني انا مثلا اوكي قولوا مثلا انه يقوي النظر، يفيد في النظر، بس مو لدرجه انه لو اكلت جزر راح تشوف الظلام في الظلام. أي. يعني ما تجي ترى صراحه.
1: اي فعلا لا يعني هذا، بس انه يقول لك بالنسبه لنجاح الطيارين البريطانيين ليلا كان للرادار دور اساسي فيه، ما كان له علاقه يعني
0: أيوة.
1: بهالخرافه اللي او هالمعلومات اللي ما هي كلها صحيحه من هذيك الفتره.
0: صحيح.
1: شوفي من اللي نظره كويس في الظلام، خاصه اللي ما عنده تعرض لاضواء المدينه،
0: صح،
1: اللي ممكن يعيش في منطقه نائيه نوعا ما، ما فيها الضوضاء البصريه، ما فيها انوار السيارات. احنا اليوم مع زحمه الشوارع والحياه، الناس اللي تعيش في المدينه دائما انت لما تمشي في الخط وواحد يكشح لك بالنور خلاص تغبر شيونك،
0: والله ما عاد تشوف ابدا. فعلا يمكن احنا عشان كمان الاجهزه الالكترونيه حولنا، يعني الشاشات، التلفزيون، الجوال، الكمبيوتر، اللابتوب، الاضاءات، كلها بتحد من يعني قوه النظر.
1: بالضبط.
0: الناس اللي بيعيشوا زي ما انت قلت خالد في المناطق المفتوحه زي الصحاري مثلا او الاماكن المفتوحه، يعني
1: نعم،
0: يكون حده النظر عندهم ما شاء الله قويه.
1: صح
0: يعني
1: صح.
0: حتى ما يعني تحس انه مدى النظر ما شاء الله يعني يجيب الجبل اللي بعيد مثلا،
1: لانه
0: ما في حواجز بتمنع النظر يعني على مد البصر.
1: صح، ولا في يعني هالاضاءه الساطعه. شفت اليوم قبل ما احد ينام، اتوقع غالبيه كبيره من الناس عندها العاده، لأنه الوقت اللي أنت ترتاح فيه ما يكون عندك مشاغل، فتبدأ عد وتشغل هالجوال مطفي النور.
0: أيوة.
1: وكذا كأنك قاعد مدري شلون تسلط ضوء غير طبيعي على عينك.
0: صحيح.
1: فهذه كمان تضر اليوم عندنا في العالم كله، نفس الضرر هذا اللي يصيب العيون ويصيب الكثير من قدرات يعني موجودة عندنا.
0: صحيح. طيب يعني أنتوا حاولوا تأكلوا جزر عشان يقوي النظر، بس أكيد ما راح يخلي عندكم نظارة ليلية ولا تشوفوا في الظلام يعني.
1: وكنت أظن
0: أوكي.
1: طيب نكمل معكم ونذكر اليوم بموضوعنا اللي حاب يشاركنا فيه. لو اختفت أمور مثل البحث في جوجل الذكاء الاصطناعي وتبغى تبحث عن المعلومة زي زمان، في عندك شخص دائما تروح له وتسأله، من أول شخص تسأله، من أول شخص يجي في بالك؟ حياكم الله، التذكير بأرقامنا على 8-0-2-4-4-2-8-2-8 والاتصال على 012-64-77-154.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد، مواصلين مكملين معكم اليوم. والله يعني احنا تكلمنا في الموضوع اللي بصراحة رجعنا كذا الأيام قديمة نوعا ما، والواحد كان
1: في فقرة كنت أظن
0: لا الموضوع اللي تكلمنا فيه اليوم لو اختفت وفي أشياء كثيرة اختفت من حياتنا، بس أنه ذاكرتها شعورها أيامها وإحساسها ما زال موجود ونعيش ونستمتع فيه، وهذا كذا يعطينا فكرة عن أنه الوقت لازم يستثمر، الواحد دائما يستفيد من يومه من حياته ويستمتع ويصنع ذكريات جميلة بالنسبة له يستمتع فيها هو الناس اللي من حوله.
1: نعم. إيش الأشياء اللي ممكن اختفت وتحن لها سلطان؟
0: أشياء اختفت وحن لها سلطان؟
1: أيوة سلطان، هذا السؤال موجه لسلطان. في أشياء اختفت وإحنا يعني كذا من زمان وتحن لها، تقول يا ريتها كانت اليوم موجودة، زي إيش؟
0: قديمة هذا الشيء.
1: أوكي.
0: الجماعات العائلية والله
1: الكثيرة، والله صح، كلنا ترى كلنا حقيقي يعني كنا وإحنا صغار كنا نشوف العائلة مرة كبيرة حقيقي، ونستنى اليوم ولا العيد اللي تكون الاجتماعات كلها والعائلة كلها مجتمعة وأولاد العائلة وبنات العائلة ونلعب وكذا. اليوم ما أدري كيف، ترى الموضوع رسميات أكثر،
0: لا في في في انشغال في الحياة، يعني إحنا مو مثل قبل، وبعدين اليوم صار كل واحد عنده عالم خاص فيه، عالم افتراضي وأشياء مختلفة. من قبل حتى وسائل الترفيه وسائل التسلية كانت تعتمد على الحضور، كانت تعتمد على أن يكون في مجموعة من الناس أنت تنبسط معها وتتفاعل معها، على عكس اليوم تقدر أنت تنشئ عالمك الخاص وتستمتع فيه بدون ما يكون فيه يعني أي كان من الماضي، ما نلغي يعني تماما، بس فعلا أسلوب الحياة تغير، وحتى اللي صار يترك يعني في الذاكرة ويصنع فيها أيضا أصبح مختلف. صح. فالحياة دائما مستمرة، الواحد يستمتع وينبسط فيها كيف ما كانت، وما في حياة تخلى من موضوع أنه ما فيها تحديات وما فيها ظروف، مهما كان الوقت اللي تشوف اليوم ترى بكرة بيكون ذكرى إما جميلة وإما لا.

0: فاستمتع دائما بوقتك.
1: صح.
0: طيب احنا بنكمل معكم ونرحب بكل المشاركات اللي توصلنا من كل الأصدقاء الكرام، سواء بالاتصال مباشر أو على الواتساب، وأرقامنا على 012-64-7700، ورقمنا الثاني 012-64-924-00، الواتساب كمان 8-024-24-2828.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: نعود لكم مستمعينا الكرام في دقائقنا الأخيرة اليوم من استديو 20، وشكرا لكل متابعاتكم ومشاركاتكم، شكرا لكل اللي تفاعل معنا. طيب، على موضوعنا اليوم على الواتساب عبد الله بركات يقول مساء الخير، أنا مبسوط معاكم. الموضوع بالنسبة لي راح أسأل الأصدقاء، وعندي أصدقاء عندهم عدة مجالات في التقنية والكثير. طبعا إحنا سألنا اليوم في فقرة لو اختفت، تخيل لو اختفت محركات البحث أو الذكاء الاصطناعي، مين أول شخص تروح تسأله؟ طيب، عبد الله بركات قال أنا روح أسأل الأصدقاء. كمان أسامة من بغداد يقول مساء الخير، تحيات معطرة بالورود لكم، حبيت أسلم عليكم، صديقة الإذاعة معاكم أسامة من بغداد. طيب، شكرا لكل أصدقائنا حقيقي، يعني عشنا معاكم وقت حلو، ونتمنى نكون إن إحنا جزء حلو من مساءكم. نلتقيكم غدا إن شاء الله. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من تنسيق الضيوف الزميلة ريهام قبوري، لكم تحياتي أنا مريم العمري، أيضا زميلي خالد مستور، والإخراج لسلطان المحياوي. إلى اللقاء.
2: استوديو 20 على جدة FM.

0: الخمسة، معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: في 60 ثانية.
6: اعتماد الرابع من مارس يوما رسميا للمرأة الخليجية بفضل مقترح سعودي رائد يكرس إسهاماتها المضيئة في المجتمع. جامعة الملك سعود تسجل إنجازا طبيا عالميا بانتزاع براءة اختراع أمريكية لصمام قلب ميكانيكي مبتكر. عاصمة الموضة تشرق في الرياض مع إطلاق برامج البكالوريوس والماجستير العالمية في معهد مارنغوني. أجيال المستقبل تبتكر بتسجيل أكثر من 444 ألف طالب وطالبة في النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطني. وأخيراً محمية الملك سلمان الملكية تسجل توثيقاً بيئياً نادراً لتعشيش طيور صقر الغروب في أراضيها.
5: في 60 ثانية.
7: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
8: لحم الواجيو ليش أسعاره غالية لهذه الدرجة؟ الواجيو واحد من أشهر وأغلى أنواع اللحوم في العالم. نشوف صور لقطع منه مليانة بخطوط الدهون البيضاء، ونسمع عن أنواع أسعارها توصل لآلاف الريالات للكيلو. لكن في نفس الوقت نلاقي في مطاعم كثيرة واجيو برجر بسعر قريب من أي برجر عادي. طيب إيش هو الواجيو أصلاً؟ وليش ممكن يكون سعره مرتفع لهذه الدرجة؟ عشان نعرف الواجيو لازم نروح لليابان، لأن كلمة واجيو بالياباني معناها ببساطة البقر الياباني. وفي اليابان في 4 سلالات رئيسية معترف بها من الواجيو، وأكثرها انتشاراً سلالة جابانيز بلاك. لكن الشيء اللي خلى لحم الواجيو مشهور عالمياً هو شكل الدهون الموجودة داخله. لو شفنا قطعة واجيو عالية الجودة نلاحظ أن الدهون مو موجودة فقط حول قطعة اللحم، لكنها موزعة داخل العضلة نفسها على شكل خطوط ونقاط دقيقة جداً تعطيها شكل قريب من الرخام، وهذا اللي يتسمى ماربلينج أو التشحيم. وأثناء الطبخ تذوب كمية من هذه الدهون وتساهم في إعطاء اللحم الطراوة والعصارة والطعم الغني اللي اشتهر فيه الواجيو. طبعاً مو كل لحم واجيو بنفس الجودة، وعشان كذا في اليابان في نظام لتصنيف اللحوم، ومن أشهر التصنيفات اللي نسمع عنها A5. الحرف من A إلى C يتعلق بكمية اللحم اللي يمكن الحصول عليها من البقرة، أما الرقم من 1 إلى 5 فيتعلق بجودة اللحم، ويدخل فيها التشحيم واللون والقوام وجودة الدهون. والA5 يمثل أعلى مستوى في هذا النظام، لكن هذا ما يعني إنه كل واجيو هو A5. وهنا تبدأ الفروقات الكبيرة في الأسعار، لأنه سعر الواجيو يعتمد على بلد المنشأ والسلالة والدرجة وكمية التشحيم وحتى قطعة اللحم نفسها. فممكن نلاقي بعض أنواع الواجيو الأسترالي عالي الجودة في حدود 400 إلى 500 ريال للكيلو، بينما بعض أنواع الواجيو الياباني A5 ممكن توصل إلى حوالي 800 أو 1200 ريال للكيلو، وبعض القطع الفاخرة تتجاوز هذا الرقم بكثير، يعني كلمة واجيو وحدها ما تعطينا سعر محدد. ومن أشهر الأسماء اللي نسمعها داخل عالم الواجيو كوبي بيف، وكوبي مو نوع منفصل عن الواجيو، بالعكس كل كوبي بيف هو واجيو، لكن مو كل واجيو هو كوبي. عشان اللحم يحمل اسم كوبي بيف رسمياً لازم يجي من أبقار تاجيما من سلالة جابانيز بلاك، وتكون مرتبطة بمحافظة هيوغو اليابانية، بالإضافة إلى شروط دقيقة في التربية والإنتاج وجودة اللحم. وحتى أبقار تاجيما نفسها مو كلها تحصل في النهاية على اسم كوبي بيف. وطبعاً كل هذه الشروط والندرة تنعكس على السعر. أسعار كوبي تختلف بشكل كبير حسب الدرجة والقطعة ومكان بيعها، لكن في المطاعم الفاخرة ممكن نوصل لأرقام عالية جداً. فمثلاً ممكن نلاقي قطعة كوبي وزنها 200 جرام بسعر حوالي 1250 ريال، يعني لو حسبناها بالكيلو إحنا نتكلم عن أكثر من 6000 ريال للكيلو على الأقل. وهنا نرجع للسؤال اللي بدأنا منه، إذا كان الواجيو ممكن يوصل لهذه الأسعار، كيف نشوف واجيو برجر في مطاعم كثيرة بسعر عادي نسبياً؟ لأنه كلمة واجيو ما تعني بالضرورة واجيو ياباني A5 ولا تعني كوبي. اليوم في واجيو يربى خارج اليابان، خصوصاً في أستراليا والولايات المتحدة، وفي أبقار مهجنة بين الواجيو وسلالات أخرى. والبرجر أصلاً يعتمد على اللحم المفروم، فممكن تستخدم أجزاء أقل سعر من اللحم بدل قطع الستيك الفاخرة. وفي النهاية كلمة واجيو اللي نشوفها اليوم على قواعم المطاعم ممكن يكون خلفها فرق هائل في النوع والجودة والسعر، من برجر واجيو بسعر عادي نسبياً إلى قطعة كوبي صغيرة ممكن يتجاوز سعرها 1000 ريال، وبين الاثنين تدخل السلالة والمنشأ ودرجة اللحم ونسبة التشحيم وطريقة الإنتاج. وعشان كده لما نشوف كلمة واجيو الاسم وحده ما يحكي لنا القصة كاملة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
0: ليش نسوي كذا؟

إنه أي قرار حتى الصح منه له ثمن وله شيء نتركه، ونفرق بين الندم اللي يعلمنا درس مفيد والذنب اللي بس يعذبنا بدون فائدة. اتذكر، ما في قرار كامل، بس في قرار صادق اتخذته بضميرك وبمعطياتك.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
4: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
5: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق. ففي ليلة هادئة كانت طفلة سعودية تنظر إلى السماء. لم تكن تعرف وقتها أن تلك النظرات ستقودها يوماً ما إلى واحدة من أكثر المجالات تعقيداً في العالم. كانت تنظر إلى النجوم وتسأل نفسها: كيف نصل إلى هناك؟ كبر السؤال معها. هذه هي قصة مشاعل الشميمري، السعودية التي اختارت أن تجعل السماء بداية الطريق لا نهايته. منذ طفولتها كان الفضول العلمي حاضراً، اهتمت بالتجارب والرياضيات والهندسة، وصنعت في مراحل مبكرة من حياتها نماذج ومشروعات علمية، حتى شاركت مع فريق في مسابقات للريبورت وحققت نتائج مميزة. لكن أكثر ما كان يشغلها كان الفضاء. وفي السادسة من عمرها تقريباً بدأت علاقتها بالسماء، حيث كانت تتأمل النجوم في الصحراء بالقرب من مدينة عنيزة. ومن هنا بدأ الحلم. لم يكن حلماً بأن تصبح مشهورة، كان حلماً بأن تفهم كيف تعمل الصواريخ وكيف يمكن للإنسان أن يصل إلى أماكن أبعد. في الولايات المتحدة اختارت مشاعل تخصصاً نادراً ودقيقاً، درست الرياضيات التطبيقية وحصلت على درجة البكالوريوس في هندسة الصواريخ والمركبات الفضائية، ثم واصلت دراستها لتحصل على الماجستير في المجال نفسه. وكان بحثها مرتبطاً بالدافع الحراري النووي للصواريخ، وهو مجال يرتبط بتطوير تقنيات دفع يمكن استخدامها مستقبلاً في الرحلات الفضائية بعيدة المدى. وهنا لم تعد مشاعل تدرس الفضاء فقط، بل بدأت تعمل على الأسئلة الهندسية التي يمكن أن تجعل الوصول إليها ممكناً. تميزها العلمي قادها إلى العمل في أبحاث مرتبطة بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وأجرت أبحاثاً في مجال هندسة الصواريخ، من بينها أبحاث مرتبطة بالدفع الحراري النووي وتطبيقاته المحتملة في استكشاف الفضاء. ثم انتقلت إلى العمل الهندسي في قطاع صناعة الصواريخ، وأسهمت في عدد من البرامج والمشروعات الصاروخية. لم يكن الأمر مجرد تجربة عابرة، لقد أصبحت الهندسة بالنسبة لها مهنة حقيقية ومجالاً تستطيع من خلاله

0: لن تصنع شيئا يصل إلى السماء. في سن 26 اتخذت خطوة أكثر جرأة، أسست شركتها الخاصة. الفكرة هنا هي تطوير تقنيات صاروخية للاستخدامات السلمية والمساهمة في الوصول إلى الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية. كانت تعرف أن الطريق لن يكون سهلاً، فالهندسة وحدها لا تكفي لبناء شركة في قطاع مكلف ومعقد. هناك التمويل، وهناك الاختبارات، وهناك المخاطر، لكن بالنسبة لمشاعل كانت الصعوبات جزءاً من الرحلة. وكما عبرت في حديث سابق لها، كانت ترى أن التحديات التقنية والهندسية يمكن أن تكون طريقاً إلى النجاح في مجال اعتاد الناس أن يروا فيه أسماء من خلفيات مختلفة. ظهرت مهندسة سعودية تحمل معها قصة مختلفة. مشاعل الشميمري أصبحت واحدة من أبرز الأسماء السعودية في مجال هندسة الصواريخ والمركبات الفضائية، وصنفت كأول مهندسة صواريخ ومركبات فضائية في دول مجلس التعاون الخليجي. ربما بدأت قصة مشاعل الشميمري بسؤال طفلة: كيف نصل إلى النجوم؟ لكن الإجابة لم تكن في كتاب، كانت في سنوات من الدراسة والعمل والتجربة والفشل والمحاولة، من النظر إلى السماء إلى دراسة الرياضيات والهندسة، ومن المختبرات إلى مشاريع الصواريخ، ومن حلم شخصي إلى قصة تلهم جيلاً كاملاً بأن الطموح لا يملك سقفاً واحداً.
1: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: السر بكبسة سر.
3: إذا معك آيفون عندي لك سؤال، تدري إنه ظهر جوالك نفسه ممكن يصير زر؟ إيه، ظهر الآيفون في ميزة اسمها باك تاب أو الضغط من الخلف. من الإعدادات تقدر تختار وش يصير إذا ضغط مرتين أو ثلاث مرات على ظهر الجهاز. تبي سكرين شوت ممكن، تبي تشغل اختصار معين ممكن، أو حتى تفتح ميزة من ميزات تسهيلات الاستخدام كمان ممكن. روح للإعدادات، إمكانية الوصول، وبعدها اللمس، بعدها الضغط من الخلف، واختر وش تبي تضغط ضغطتين أو ثلاثة ويسووها لك. يعني كل هذا الوقت وإحنا ندور أزرار في الشاشة وطلع فيه زر مختبئ خلف الجوال. جربوها وقولوا إيش اخترتوا بكبسة زر.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: قصص رياضية.
4: في بطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو عام 1991 شهدت مسابقة الوثب الطويل صراعا أسطوريا بين بوب بيمون ومايك بول. طار الأمريكي مايك بول في الهواء مسافة 8.95 مترا ليحطم بذلك الرقم القياسي العالمي للأسطورة بوب بيمون الصامد منذ عام 1968 قفزة القرن، مسجلا رقما قياسيا جديدا لم يكسر حتى اليوم.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بلحمر وأسامة الغريبي. إخراج مناهل دحمان.
6: نعيش أحيانا وكأن علينا أن نواجه كل شيء وحدنا، نخفي تعبنا ونتردد في الاعتراف بأننا لا نعرف، ونواصل المحاولة حتى عندما نكون بحاجة فعلية إلى من يساندنا. ليس لأننا لا نحتاج إلى الآخرين، بل لأننا ربطنا طلب المساعدة في أذهاننا بالضعف، وكأن الإنسان القوي هو من يستطيع أن يفعل كل شيء بمفرده. لكن هل القوة فعلا أن تتحمل كل شيء وحدك؟ أم أن القوة الحقيقية قد تكون في أن تعرف متى تحتاج إلى مساعدة، وممن تطلبها، وكيف تطلبها؟ لماذا نشعر أحيانا أن طلب المساعدة دليل على الضعف؟ ولماذا نحاول أن نفعل كل شيء؟

0: في حياتنا اليومية قد نواجه مشكلة في العمل، أو نحتار في قرار، أو نحتاج إلى معرفة معلومة لا نعرفها، أو نجد أنفسنا أمام مسؤولية أكبر من قدرتنا، ومع ذلك قد نستمر في المحاولة بصمت فقط لأننا نشعر بالحرج من قول أحتاج إلى مساعدة. لكن الإنسان لا يعرف كل شيء ولا يستطيع أن يفعل كل شيء، وطلب المساعدة لا يعني أننا عاجزون، بل يعني أننا نعرف حدود قدراتنا ونعرف متى نحتاج إلى الاستفادة من خبرة الآخرين. قد يوفر عليك سؤال واحد ساعات من المحاولة، وقد تمنحك نصيحة من شخص خبير طريقا أوضح، وقد تساعدك مشاركة المشكلة مع شخص تثق به على رؤية حل لم تكن تراه. وفي المقابل، عندما يطلب منا أحد المساعدة، علينا ألا نسخر من حاجته، فقد نكون نحن في يوم من الأيام من يحتاج إلى شخص يسمعنا أو يوجهنا. دعونا نجرب اليوم بعض الخطوات البسيطة. إذا واجهت أمرا لا تعرفه، اسأل شخصا لديه خبرة. لا تخجل من الاعتراف بأنك لا تعرف. إذا احتجت إلى مساعدة، اطلبها بوضوح واحترام. وإذا طلب منك أحد المساعدة، فكن عونا له إن استطعت. فالاعتماد على النفس قيمة جميلة، لكن الاعتماد المتبادل بين الناس هو ما يجعل المجتمع أكثر قوة وتماسكا. ليس مطلوبا منك أن تعرف كل شيء ولا أن تحمل كل شيء وحدك. أحيانا يكون السؤال بداية الحل، وطلب المساعدة خطوة من خطوات الوعي. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بلحمر وسام الغريبي، إخراج مناهل دحمان.

0: في 60 ثانية.
1: اعتماد الرابع من مارس يوما رسميا للمرأة الخليجية بفضل مقترح سعودي رائد يكرس إسهاماتها المضيئة في المجتمع. جامعة الملك سعود تسجل إنجازا طبيا عالميا بانتزاع براءة اختراع أمريكية لصمام قلب ميكانيكي مبتكر. عاصمة الموضة تشرق في الرياض مع إطلاق برامج البكالوريوس والماجستير العالمية في معهد مارنغوني. أجيال المستقبل تبتكر بتسجيل أكثر من 444 ألف طالب وطالبة في النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطني. وأخيراً محمية الملك سلمان الملكية تسجل توثيقاً بيئياً نادراً لتعشيش طيور صقر الغروب في أراضيها.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء.
2: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: الشيخ بعد التوقف رجع شباب وأخذ من التعاون أول انتصار. الرياض يرفض الخسارة ويتعادل مع الفيحة ويبقي فارق نقاط على حاله. رابطة دوري المحترفين تعلن تأجيل مواجهة أبها والفيصل لتحدد القادم. عودة نخبة آسيا بثلاث لقاءات سعودية.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. تحزن وتتألم وتأسى لحال التعاون. تشاهد الفريق ما في هوية، ما في روح، ما في أداء، ما في شكل. فريق كذا تحس انه يلعب بس المباراة عشان يخلصها. خسارة من خسارة إلى خسارة، غير مدرب، جيب مدرب، شيل لاعب، جيب لاعب. شكله كذا تقول هذا التعاون ولا فريق توه صاعد من دوري الدرجة الأولى؟ شكله بصراحة كذا يعني، وكلمة قبيح فنيا، قبيح. فريق ما يعرف يهاجم ولا يعرف يدافع. وزين عنده 3 نقاط في الدوري، ما أدري كيف جابها أساسا. مبروك للشباب، حظ أوفر للتعاون. أنا خالد الشنيف، ضيف الكرام دكتور سلطان الحيني. مساء الخير.
1: مساء الخير وليد، مستعد عليك على الزملاء والمشاهدين المتابعين.
0: طيب ناصر الشمراني، مساء الخير.
2: مساء النور.
0: مبروك
2: الشباب، الله يبارك فيك. الشباب رجع للدوري اليوم،
0: رجع للدوري بينافس على الدوري.
2: لا شفنا الشباب اليوم، أقول لك الشباب تو وصل.
0: تو وصل
2: الحمد لله على السلامة.
0: الحمد لله. مساء الخير.
3: مساء النور.
0: مبروك،
3: الله يبارك فيك.
0: اخيرا شفنا ابتسامتك.
3: بدا الدوري، بدا الدوري على قولنا.
2: تونا شفنا الشباب.
0: بندر باصلاح، مساء الخير.
4: مساء النور ابو الوليد، امسي عليكم، امسي على اخواني الضيوف الموجودين ان شاء الله.
0: طيب اليوم طبعا بكل تاكيد اعلنت رابط الدوري المحترفين السعودي تاجيل مباراه ابها الفيصلي ضمن منافسات الجوله 8 من دوري روشن اللي كان مقرر اقامته اليوم يوم الاحد الى يوم الثلاثاء، يوم الاحد 11 اكتوبر اليوم الثلاثاء 27 اكتوبر. واكدت الرابطه ان قرار التاجيل جاء بعد دراسه الظروف المتعلقه بالمباراه وفق الاجراءات التنظيميه المعتمده بما يضمن التعامل مع الظروف الخارجه عن اراده الانديه والحفاظ على انتظام المنافسه. يلا ننتظر، هو اليوم 27 تم تحديدها. النتائج اليوم اللي تلعبت في دوري روشن، الفيحة والرياض 1-1، الشباب والتعاون 3-0. الشباب دكتور على مباراة الفيحة والرياض،
1: مباراة كانت سيدها الفيحة في الشوط الأول، وتكلم عن مستوى الخطورة وصناعة التحولات الهجومية، أعطى الرياض بشكل كبير الاستحواذ أو اعتمد على اللعب على التحولات الهجومية من ساكالا، وحتى لما تكلم عن لازارو أو حتى جاكسون، فأعتقد يعني تميز بكل تحولاته وسجل هدف من كرة ثابتة كانت متقنة، ويحسب لفريق الفيحة انتشار الفريق في داخل 18. الشوط الثاني كان الرياض مغاير، خاصة بعد دخول تريزيجيه، أعتقد أنه أصبح الرياض يصنع خطورة هجومية. تكلم عن الشوط الأول فقط 5 تسديدات، 12 تسديدة للرياض. نعم تريزيجيه والحالة الهجومية للرياض، صحيح كان متسيد الشوط الأول كاستحواذ، ولكن كوصول كصناعة فرص الشوط الثاني كان أخطر، وإن كان الفيحة أقرب حتى للفوز لأن هدف جاء في آخر الدقائق، وقبلها كان الفيحة أضاع فرصة محققة للتسجيل.
0: طيب أحمد على الشباب والتعاون، فاز الشباب بالثلاثة لكن كيف؟
3: أول شيء نقاط مهمة بالنسبة

0: شباب، اول شيء بالتشكيل اللي دخل فيه تابلدليتش اليوم. الشيء الثاني التنظيم اللي شفناه يمكن في وسط الملعب في في في وسط الملعب عند خساره الكوره، ما كان الشباب في مساحات وما في كان في في المساحات اللي كنا نشوفها والفوضى. الشيء الثالث اللي هو المهم دائما عندك الحلول الفرديه اللي متواجده عندك في كراسكو دائما يصنع الحل. القراءه المدرب بعد حاله الطرد وقراءته وتحويل اللعب الى اللعب الى التحولات واللعب المباشر على ريكاردو والكره الثانيه اللي كان ياخذها كراسكو لصناعه فرص محققه. اعتقد ان اليوم مدرب ليتش رغم الظروف المجريات المباراه الا تفوق في جميع مجرياته بالقراءه وباسلوب اللعب وحقق الثلاث نقاط، وهذا الاهم للشباب.
1: الاهم لنادي الشباب. شو عجبك اليوم اكثر ما عجبك في نادي الشباب؟
2: والله شوف، اللي عجبني اليوم في نادي الشباب اقول لك انه الفريق كان خطوط اول شيء متقاربه. الشباب فعلا فتره توقف استغلها احسن استغلال، 27 يوم اتوقع المدرب اشتغل على الفريق، والثقه اللي اعطاها عبد الله معتوق اللي نشوفه يشارك اساسي اليوم، اليوم قدم مجهود يشكر عليه اللاعب. كراسكو اللي اليوم اعطانا شكل مغاير لكراسكو، مو كراسكو اللي احنا دائما كل مباراه نشوفه يلعب لعب فردي. اليوم كراسكو اعطى حلول جماعيه لكل اللاعبين على مستوى لعيبه الوسط تقريبا. انا اتكلم انه الشباب اليوم انا اقول انه وصل للدوري، وباذن الله نشوف الشباب في الجولات القادمه متحسن افضل من كذا. ممكن غلطه بسيطه كانت، لكن رجعوا اداركوا الامر والحمد لله انه الشباب ظهر اليوم بصوره جيده، طلع ثلاث نقاط هي الأهم.
1: هي الأهم بكل تأكيد، ثلاث نقاط مهمة للشباب، وانتصار على 13 تسديدة للشباب مقابل 15 للتعاون، 67% للسيطرة للتعاون مقابل 33% للشباب. بندر، أي واحد يسأل إيش اللي قاعد يحدث في التعاون والحديث عن مدرب التعاون، لأن أول مباراة له فوق رازوفيتش، إيش اللي قاعد يحدث في التعاون؟ وانت تعرفه خلال سنوات طويلة.
3: بكل أمانة التعاون ما هو هذا التعاون اللي نعرفه بصراحة، خاصة في السنين اللي مرت. ما أقدر أقول له المدرب لأنه حضر على الوضع اللي موجود في التعاون من أول، من الصعب تغيير الوضع هذا. ما في لاعبين بارزين أجانب صراحة، ما في لاعبين محليين مميزين في الفريق، الفريق بدون هوية، الفريق بدون روح.
1: تفضل اسمعك. طيب برجع لك بكل تأكيد، راح ارجع لك على التعاون. خلينا نكمل معك يا سلطان، اللي يحدث للتعاون
4: صحيح
1: اللي شاهدته اليوم، قلنا فترة التوقف ومشاهد فريق ثاني
4: صحيح،
1: لا صار أسوأ من قبل التوقف.
4: صحيح أسوأ على مستوى،
1: أقول لك ليش أسوأ. ستة من الهلال قبل التوقف، واليوم أمام الشباب مطرود لاعب من الشباب دقيقة 20 أعتقد، ولا لا
5: من
1: الشوط الأول وخسر ثلاثة.
4: صحيح، قبل التوقف ستة من الهلال، تكلم عن ثاني أضعف دفاع بعد أدى الرياض، تكلم عن آخر مباراة لعبها قبل التوقف كانت تعادل مع الخليج 1-1، ولكن الفريق اعتقد بناؤه واستقطاباته هي من صنعت هذا الحاله الباهته للتعاون. بناء الفريق واستقطاباته اعتقد هي من صنعت هذا يعني الحضور الباهت للتعاون. بتكلم عن جزئيتين، اول شيء تعودنا التعاون يكون بهويه واضحه على المستوى الدفاعي وحلول هجوميه اعلى، اليوم التعاون على المستوى الدفاعي تتكلم كثاني اضعف دفاع، وعلى المستوى الهجومي اضعف هجوم في كل فرق الدوري.
1: ليش؟ طيب الارقام هذه كلها ليش؟
4: خياراتك على المستوى الهجومي لما تتكلم، يعني انت فقدت لاعبين موسى بارو على المستوى الهجومي والحلول، فقط حمد الله ولا يوجد بديل لحمد الله، وحمد الله ما يقدم اداء جيد. هذا شيء زاركو المدرب السابق مع فوق رازوفيتش كلهم على المستوى النزعه الهجوميه عندهم يتميزون دفاعيا اكثر من هجوميا، وانت بنيت الفريق مفترض يكون على المستوى الهجومي. نقطه ثالثه، حتى تعامل المدربين ما قبل تحديدا في هذه المباراه، لما تتكلم فريق الشباب يتقدم في الربع ساعه الاولى يطرد في النصف ساعه لاعب، ولا يتعامل المدرب مع هذا الطرد لا بتغيير ولا بزياده هجوميه، فاعتقد هذا الخطا الاكبر لفريق التعاون. واعتقد لما نتكلم عن اظهره التعاون، بيتيكوف كظهير ومحنشي ظهير ايمن،

0: اثنين ما عندهم النزعة الدفاعية جيدة ولا عندهم التنظيم الدفاعي جيد، ففريق التعاون أعتقد بناؤه وحال دفاعه
1: تعاون إلى وين؟
0: أعتقد حين أداء بهذا الحال حينافس على الهبوط بهذا الحال.
1: هو دحين قبل الأخير.
0: نعم أوكي بس تعودنا
1: التعاون. يعني أنا قاعد أستذكر مباراة التعاون اللي في الموسم
0: كان ممتع.
1: لا الموسم هذا ممتع له. يجيب الهم.
0: سابق.
1: يجيب الهم.
0: لا الموسم السابق.
1: إيه
2: كان الحصان الأسود.
0: إيه. الموسم السابق. تفضل.
2: ولكن الحين ما أظن لا حصان ولا الله يكون بعونهم الموسم هذا بصراحة يمكن من أسوأ المواسم اللي تشوف فيها التعاون بالشكل هذا. حتى لو فريق صاعد من الدرجة الأولى ما أظن راح يكون بالشكل هذا.
0: مشكلة عنده خلال مشاركة خارجية تكلم عن دوري آسيا 2 كيف هيتعامل معها مفترض يكون التعاون رافع.
1: أبرجع للتعاون ومفصل مشاكله خلنا بس نروح الفريق الفائز كل تأكيد كراسكو وأبو الجمايل ها
3: ما قصر
1: ها كل مباراة والموسم هذا كله
3: أنا أتكلم تحديدا
1: الموسم هذا رجل مباراة
3: تحديدا رجل مباراة ويستاهل يكون رجل مباراة.
1: تفضل ناصر كم عندك الكلام تبغاني اتكلم انا
3: لا لا لا ما نبغاك تتكلم لا تقاطعنا
1: ما قاطعك
3: اليوم صراحه كراسكو اليوم انا اعطيه رجل المباراه بدون منازع. صحيح في المباراه شفنا عدلي اخطا في المباراه وتسبب في خروج البلاهي بكرت احمر لكن احسن ما في الفريق اليوم انه كان متماسك رغم الطرد الا انه الفريق انا كنت خايف بصراحه يا احمد
4: صحيح
3: انا كنت خايف
4: اكيد على اساس
3: بعد الطرق
1: وش قلنا لك
4: لا لا هو
3: قال انا
4: هو سالني
3: انا سالت وناولت اديته باص
4: يدور
3: عليه هو الحين ابو علي قال لك لا تقهط لا انا اديته باص
1: سريع
4: انا اعتقد ان كراسكو اليوم حتى على مستوى الجماعيه
1: الدفاع
4: اي على المستوى الجماعيه في الحاله الدفاعيه بعد كان يساند كان يقوم بادواره على مستوى الحاله الدفاعيه فاعتقد هذا اللي يمكن نتكلم عنه كراسكو في الامكانيات ما حد يختلف عنه لكن في الفترات السابقه كان على المستوى الفردي وكان حتى على المستوى البدني انا اشوفه كان اقل وعلى المستوى الدفاعي كان اقل لكن اليوم قدم صوره هذا كراسكو اللي نعرفه في المواسم الماضيه
1: الكره الثانيه وقيمتها دكتور يمكن
0: هي معتمد عليها فريق الشباب
1: حلو
0: بتكلم الشباب اليوم تغير عن ما كان قبل التوقف بترابط خطوطه كان الشباب في حال فقد الكرة تضرب كل خطوطه بسهولة والوصول لمرمى بشكل سهل اليوم شوف كيف كسب الكرة الثانية شوف كيف قراءة حتى تقارب الخطوط وتمركز اللاعبين وانتشارهم هذا الشيء يعطيك أفضلية أنك تكسب الكرة مع كل كرة طويلة تمركز لاعبينك تقارب خطوطك يعطيك أفضلية بالزيادة وكسب الكرة بهذا الشكل وهذا الشيء ما صنع لك الخطورة لفريق الشباب طوال المباراة لما تلعب أكثر من شوط ونص وانت ناقص لاعب وتكون أخطر في كل تفاصيل المباراة يحسب لمدربك أنه أول شيء حمى مرماك كساتر الدفاع
1: هدفين من الثلاثة من الكرة الثانية يا جماعة
0: صحيح
1: هدفين من الثلاثة
0: نعم تمتلك عناصر لها القدرة في كسب التحولات وعندك القدره في عمل الكره الطوليه بشكل جيد طيب. وانتشارك اعتقد انه كان هو الاساس
4: هي ميزه ان في الكره الثانيه ان اهم اول ما تكسب الكره الثانيه الانتشار كان جيد في الشباب يعني بعد ما كسب الكره الثانيه كان في انتشار كان طيب. ايجابي
1: ابجي لك الى طرد البليه المتسبب في الطرد مو البليه
4: اكيد عدلي
1: شاهدها مرسومه
4: اي هو شوف
1: وش المشكله في عدلي في المناطق هذه
4: انا عدلي شوف عدلي امكانيات عنده امكانيات
1: حلو
4: ككواليتي وكتكنيك وكما حد يختلف عليه لكن الفوضى اللي يسويها دائما على مستوى سواء الاحتفاظ بالكوره او سواء حتى في التمركز يعني في هذه في يعني اول شيء انت في منطقه حساسه
1: اللي طرد البلاهي
3: عدلي هو
4: يعني انت في هذه الحاله وش يعني حتى في تمرين ما تسويها صراحه يعني البلاهي في في في وجهك ثلاثه ضاغطين عليك هو هذه مشكله عدلي الاحتفاظ بالكوره وانا اسميه العك الكروي احيانا لما تجي الكوره هو لازم يسوي دربل شوف اليوم لما خذ كنترول وباص صنع هدف ولا اجمل
1: شباب اكثر فريق طرد له عليه في الشوط الاول في تاريخ دوري المحترفين 16 طرد
3: شوف عدلي حس بالذنب متى لما تغير مارتينيز
1: الحين بتشاهد عدلي اعتذر من البلاي
3: اعتذر من الكل
1: واعتذر من مارتينيز وراح في شوف غرفة الملابس صار شيء ثاني بعد اعتذاراته كلها اليوم
3: يعني بصراحه زي ما قال احمد اوقات الفوضى الفنيه اللي تصير في وسط الملعب هي اللي تسبب أخطاء، أنا أسميها أخطاء بدائية من لاعب صراحة. فنيا إحنا ما نختلف عليه أنه تكنيكيا وكل شيء متكامل.
5: إيه وبعدها بيعتذر من مارتينيز الآن لما استبدل
3: يعني بصراحة
4: حسب الذنب.
3: صحيح. الحمد لله أنه الفريق فاز. دائما الفوز يخفي كل العيوب اللي تكون داخل الملعب.
0: لكن جزئية عدلي، شوف كلنا نتفق أن عدلي من أعلى اللاعبين مو فقط في الشباب، حتى على مستوى الدوري في صناعة الحلول، في المهارة اللي يمتلكها. إيش الإشكالية في يعني ياسين عدلي؟ أنت كمدرب مفترض تبعد عن المناطق اللي يستلم فيها، مناطق فيها خطورة أو مناطق يحاول فيها في المراوغة، يعني تحاول أنك تصعد ويستلم في مناطق أعلى، بحيث أنه حتى أول شيء خطورتك حتكون أكثر، وكذلك حتى لو قطعت منك الكرة حتكون بعيدة عن مرماك.
4: بس أبو أحمد هو نفسه اللاعب، حتى أنا أشوف يعني حتى كوضع في الملعب أوكي ما هو اللاعب، بس هو فوضوي. أنا قلت له في أكثر مباراة، عدل الوحيد اللي ممكن ما تشوفه في مكانه في الملعب، تشوفه في كل المكان، بس في مكان الأساس وفي تحرك في الزون حقه. طيب. اللي مسموح فيه ما يتحرك.
5: بندر لاعب بهذه الإمكانيات كيف أتعامل معه؟ أتكلم على عدلي أنت كمدرب.
2: زي ما قال الدكتور سلطان، ترى بقول شيء بس ملاحظة بسيطة، ترى عدلي اليوم من نجوم برا.
5: أنا أدري أنا إحنا اسمعني إحنا عارفين قيمته، إحنا جالسين نتكلم على الأخطاء اللي قاعد يسويها في ملعب نادي الشباب.
2: أنا كمدرب لازم أبعد عن مناطق الخطورة بالنسبة للمناطق الدفاعية بالنسبة لفريقي، لابد أعطيها ريحية خاصة بعد منتصف ملعب الزيادة، لابد يكون في لاعب

0: بالنسبة يا بندر في كل مباراة ما هو مباراة واحدة، هو تحصله أنا قلت تحصله في كل المكان إلا مكانه، فوضوي حتى لو حطيته أربعة بارتي وراه ما راح يقعد قدامهم.
1: قد يكون أحمد، قد يكون اللاعب يشوف إنه إمكانياته كبيرة، يحاول هو اللي يأخذ الكورة، هو اللي يبدأ الهجمة.
0: يعني نعطيه كورة ثانية، نعطيه كورة ثانية إذا كذا ما أقدر والله أعطيه كورتين، كورة اللي نلعب فيه يلعبون فيها الفريقين، وكورة يلعب فيها عدي بالحالة.
1: لا شوف إحنا بالعكس أحمد، اليوم إحنا ما نبغى نكسو، اليوم نبغى نفرح صراحة بعودة الشباب بكل أمانة. في أخطاء نعم، ولكن الشباب اليوم كان مميز، خاصة بعد الطرد لأول مرة أشوف الرغبة والروح والشعور بالمسؤولية من كل لاعبين الشباب.
2: صحيح.
3: طيب احنا تكلمنا عن فترة التوقف، تكلمنا امس، انا اشوف الشباب من الأندية اللي كسبت فترة التوقف، اديهم العلامة الكاملة فترة التوقف.
4: طيب انا بعطيك شيء عشان لا نسبق الاحداث، ترى التعاون منتهي،
3: هذا خالصين منه.
4: طيب ايه الحكم على الشباب متى؟ برا قادمة امام
3: الاتحاد،
4: يعني ما الشباب ليس مطالب بنتيجة، مطالب يظهر بشكل
3: مستوى
4: فني. كان تعاون بصراحة منتهي، تعاون ها تعاون منتهي
3: فعلا،
4: يعني فنيا ترى اتكلم ها منتهي.
0: لا فنيا ان شاء الله انه يقدر يفوز على الاتحاد. شوف صح الاتحاد فريق كويس، لكن اليوم انت برضو عندك غيابات، بارتي، همام، يعني ممكن يتحسن افضل الفريق الافضل، لكن ان زي ما قال ناصر على المستوى التنظيمي واضح شغل المدرب.
4: طيب خلينا نروح الفاصل، انا بعد الفاصل. الرياض لم يحقق انتصار خارج ملعب في 5 مباريات هذا الموسم، معاناة متجددة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: يا هلا

0: الخمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: حياكم من جديد على قناة سبيسي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أقل نقاط جمع التعاون بعد 8 جولات بتاريخ دور المحترفين 26

0: 27 ثلاث نقاط، 21 22 عفوا كانت ثلاث نقاط ايضا، 10 11 خمس نقاط، سبق ان سواه التعاون بثلاث نقاط. بروح لك يا ناصر الى هدف معتوق، قصدها اللي بالكعب ولا تركبت هي كذا؟
1: والله هي شوف هي تركبت تمام، هذا هذا هذا اجتهاد اللاعب.
0: لا لا قاصد الكعب اللي يقصده.
1: الكعب اكيد قصده. ايه؟ اللي واضح انه قاصد انه يحطها بالكعب. انا اتكلم عن الهدف اساسا، اللاعب هذا اجتهد في الهدف وفي التحرك، سواء حتى بدايه المباراه كان عنده
0: الله قاصدها ها
1: قاصدها. هي قلت لك قاصدها اللاعب، بالذات انه كان عنده مسانده دفاعيه يشكر عليها مع محمد الثاني، كان من نواحي الدفاعيه ممتاز بغض النظر عن الهدف، هدف حلو جميل ويشكر عليه، لكن النواحي الدفاعيه كان عنده مسانده. من زمان نادي الشباب يحتاج لاعب بهذه اللياقه العاليه اللي يتمتع فيها عبد الله معتوق من ناحيه الهجوم والارتداد السريع في النواحي الدفاعيه.
0: هذا معتوق يعني هذا هو الهدف، متاكدين سجله مع الشباب؟
1: ايوه تقريبا اول هدف.
0: اول هدف
1: اول هدف
0: والله حلو
2: اول هدف بالكعب.
0: اي هدف. ها بندر تفضل.
3: لا بغض النظر عن الهدف، قدم مجهود كبير اليوم الشوط الاول عبد الله معتوق، كان عنده مسانده فعاليه قويه، زياده العدديه اللي كانت عامله فارق بصراحه في الجهه اليمين، نفس ما كراسكو عامل فارق في الجهه اليسار، كان عبد الله معتوق عنده زياده قويه، ويعني ختمها وجماليتها بالهدف صراحه، هدف جميل، هدف ملعوب، وفي شويه حظ لكن يستاهل صراحه، يستاهل.
0: شو الحظ؟ كعب حظ.
2: لا بس متابعته
0: كعب حظ
2: خالد. شوف كيف شوف
0: مهاره ذي يا بندر.
2: والله مهاره،
3: يعني اكيد مهاره وفيها حظ انها تروح للباب. لا اللقطه هذيك وفي المكان هذاك وفي التوقيت هذاك انك تلعبها بالكعب وبالشكل هذاك فيها حظ، ولكن فيها يستاهل.
2: بس رده الفعل ومتابعه الكوره بعد ما لعبها بالون تاتش الاولى وارتدت من الحارس، شوف كيف حتى متابعته كيف مسار الكوره واخذوا يعني.
3: دكتور سلطان هو كان طايح ترى.
2: ايوه يعني اوكي بس طايح لحظه، طايح وعينه مع الكوره. لو تعيد الهدف لو
3: عيد انا اقول لك
2: يعني لعب الكوره
3: ممكن لو
2: يعني كابتن
3: كان ممكن تروح برا.
2: يا حلو يعني اوكي لما ضرب الكره بالكعب تتوقع انه ما شاف الباب واذا ما وجهها على الباب؟
3: اكيد اكيد اكيد بس انا اقول لك جميله بس فيها شويه حظ.
1: لا شوف هو تعتمد اكثر شيء بصراحه بالعكس. على التركيز، اللاعب كان حاضر في المباراه، ترى التركيز اللي يعمل دور كبير للاعب.
2: شوف شوف شوف بعد اللمسه شوف عينه مع الكوره.
4: طيب واضح نعم خلاص
3: انا اقول لك جميله لكن فيها حظ.
0: عطني حظ يا ابن الحلال وامور
1: خلي الشباب يفوز.
3: اي صح حظ زين، عطني حظ خلي الشباب يفوز.
0: بتلف على الحظ، الرجال تعب وكعب بغى يجي رباط صليبي تقول حظ. ها الغيت الكعب.
3: كلام الشباب يستاهل بصراحه.
0: مو انا اكلمك على معتوق، اكلمك على معتوق والكعب.
3: انا يعني مصر على كلامي انه اجتهد اللاعب وقدم كوره جميله اليوم، شوط جميل. طيب. حتى في الهجمه هذه اجتهاده ومثابرته اصراره بس فيها حظ.
0: ترد عليه
2: صامل
0: لاعب
2: القادسيه.
3: لا والله اني سعيد للشباب ورب الكعبه والله.
2: تسلم يا ابن.
3: طيب شيخ الاندي هذا
0: انا برجع اساسا بنكمل على التعاون، بس خلينا نروح الحاله التحكيميه لمباراه اليوم مع الكابتن عبد الله القحطاني. ابو زياد مساء الخير.
5: مساء الخير ابو الوليد، امسي عليك على الزملاء الاعزاء في البرنامج وعلى الساده المشاهدين والمستمعين.
0: طيب نبدا في مباراه الشباب والتعاون، تفضل ابو زياد.
5: بسم الله، مباراتنا الاولى اليوم مباراه الشباب والتعاون، نبداها بالحاله الاولى اللي كانت في الدقيقه 6، الحاله التي شهدت هنا مطالبه بوجود ركله جزاء لنادي هنا الشباب، لا يوجد ركله جزاء، اللاعب قطع الكره بقدمه ولم تلمس يده لان هذه حاله بلوك وليست يد ساندة في حال أنها لمست الكرة اليد، ولكنها هنا الكرة تم قطعها بالرجل. بنشوف الإعادة الأقرب هنا بأن اللاعب نجح في قطع الكرة بقدمه وليس بيده. فريم أحمد اكمل اكمل اكمل اكمل، نشوف هنا القدم من قامت بقطع الكرة وليست اليد، اليد هنا كانت إلى جانب الجسم، ولا يوجد ركلة جزاء لنادي الشباب في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 20، وهي الحالة طبعا اللي كان هناك مطالبة بوجود لمسة يد على لاعب هنا الشباب. نعم هناك لمسة يد ولكن لا يوجد ركلة جزاء. السبب في ذلك

أن الكرة هنا وصلت إلى زميله أكمل أحمد لاعب الشباب بيركل الكرة هنا في زميله اليد هنا كانت إلى بنشوف هنا اللاعب بيركل الكرة وترتد من زميله إلى يده اليد كانت في وضع طبيعي لا يوجد تعمد لا يوجد تكبير لا يوجد فعل إضافي لذلك الكرة هنا لا يتم معاقبة اللاعب عليها الحكم أيضا كان في موقف مميز شاهد ارتداد الكرة هنا من الزميل إلى الزميل هنا في هذه اللحظة بنشوف عملية الركل طبعا الأرجل هنا لا يوجد أي مخالفات نأتي هنا إلى قطع الكرة ثم اتجهت الكرة إلى يد لاعب الشباب ولم يكن هناك أي مخالفة نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 29 وهي حالة طرد لاعب الشباب بعد العودة إلى تقنية الفيديو وهو قرار صحيح والسبب في ذلك منع هنا قيام فرصة تسجيل هدف نشوف من قام بقطع الكرة هو لاعب الشباب الأول واللاعب الثاني كان إلى الخلف هذه الحالة استدعت هنا نوقف أحمد نوقف ارجع نشوف ترتيب ارجع أحمد الخلف لو سمحت ارجع ارجع للخلف لا لنفس الإعادة هنا نشوف ترتيب اللاعبين كمل اكمل من قام بعملية العرقلة هو اللاعب الذي كان في الأمام هنا نشوف العرقلة واللاعب اللي أكمل هو كان في الخلف لذلك هذا اللاعب كان لديه فرصة قيام تسجيل هدف واللاعب أيضا كان لديه زميل ثاني في نفس الهجوم لذلك تم طلب مراجعة الحالة تم العودة لاحتساب ركلة حرة مباشرة وهنا طرد اللاعب لوجود فرصة تسجيل هدف لدى لاعب التعاون على عطفا على كون اللاعب آخر لاعب وأيضا على وجود زميل مهاجم زائد ممكن يستفيد من الكور العرضية هنا نأخذ فريم فريم أحمد نشوف هنا عدد اللاعبين أيضا للتعاون زائد ممكن اللاعب هذا يتجاوز ويقوم بعملية صناعة الحالة في مجملة حالة منع فرصة تسجيل هدف استحق عليها الطرد لاعب الشباب وهو قرار صحيح من حكام تقنية الفيديو نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 46 وهي الحالة التي تم من خلالها إنذار لاعب التعاون للتهور الإنذار كافي الحالة حالة تهور هنا الكرة أو الرجل عملت سلايدنج على القدم ولم تستقر عليه بل كانت إلى الجانب لذلك الإنذار كافي في هذه الحالة الحالة لا تستوجب الطرد الإنذار بيكون في هذه الحالة لأنه في أعلى درجات التهور وليس في القوة المفرطة وبالتالي إنذار صحيح للاعب التعاون نذهب إلى حالة أخرى بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46 مطالبة بوجود ركلة هنا جزاء أثناء هنا تمرير الكرة مطالبة بوجود ركلة جزاء على نادي الشباب لا يوجد ركلة الجزاء بالرغم من لمس الكرة هنا بحركة إضافية من اللاعب السبب في ذلك أن هذا اللمس سبقه لمس سابق من لاعب الشباب لذلك حكام تقنية الفيديو استدعى الحكم لأنه بالفعل يوجد لمس هنا متعمد من لاعب الشباب لكن بعد تفصيل الحالة أبو الوليد اتضح أن لاعب الشباب هو من بدأ في حالة اللمس بتعمد عن طريق السيطرة على الكرة بيده قبل أن يرتكب هنا هنا اكمل أحمد هنا نوقف نشوف لاعب الشباب هنا هنا كمل أحمد استحوذ على الكرة بيده ثم قام لاعب الشباب أو لاعب التعاون استحوذ على الكرة بيده ثم قام لاعب الشباب بعملية لمس أيضا للكرة هنا نعاقب على المخالفة الأولى وهي الاستحواذ على الكرة باليد وبالتالي الخطأ في الأول هو على لاعب التعاون نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 64 هذه الحالات ما يسمى بالأندربورد بمعنى الحالات التي تذهب إلى المراجعة حتى وإن كانت هي حالة إنذار والسبب في ذلك هنا وجود امتداد للقدم وجود أصابع الحذاء أكرمكم الله هذا ما يسمى بقرار مهم مفقود حتى وإن كان عقوبة الإنذار فهذه الحالة لا يمكن التجاوز عنها لذلك تم طلب المراجعة تم إنذار اللاعب لأن الحالة فيها أعلى درجات التهور تم إنذار اللاعب وهو قرار صحيح ومكتمل من قبل حكام المباراة نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 69 الحالة في بدايتها هو خطأ على لاعب التعاون احتسب من قبل حكم المباراة ما تلا هذا الخطأ هي عمليات سلوك غير رياضي ارتكبت من لاعب من فريق الشباب ولاعب من فريق التعاون استحق عليها كلا اللاعبين الإنذار لاحقا هنا الحالة في البداية فقط خطأ ثم تلاها حالات التشابك الحكم هنا اتخذ القرار الصحيح هنا لاعب الشباب هو من اتجه للاعب التعاون ثم لاعب التعاون قام بعمل

0: اليد، دفع إلى اللاعب، الحكم أنذر كلا اللاعبين للسلوك الغير رياضي، وهي قرارات مكتملة ولا ترتقي إلى الطرد كونها في طور السلوك الغير رياضي.
1: طيب نروح إلى مباراة أخرى، مباراة الفيحة، أو قبل ما نروح الفيحة الرياض أنا بسألك عن حكم المباراة.
0: تم
1: حس أنه مرتبك كذا، أنا بتكلم كمشاهد.
0: طبعا لابد نعرف ان الحكام من الوجيه الجديده اللي قاعده تقدمها اللجنه. ايضا الفريقين ابو الوليد كان بينهم شد، فاحيانا بعض الحكام يتفاعل مع بعض الاحداث ذي ويظهر عليه مثل هذا الشكل، ولكن يعني المجمل للحكم كان مقنع الى حد كبير في القرارات المهمه في المباراه، لكن كان في ترى احتجاجات كثيره. على كل حاله لو تلاحظ اغلب لاعبي يتجهون الى حكم المباراه في طريقه ضغط على الحكم، هنا تقبل حالات الضغط يختلف من حكم إلى حكم، حتى على مستوى الرياكشن أبو الوليد على مستوى الوجه قد يراه البعض.
1: أتكلم مرتبك كشخصية،
0: ما أعتقد، لكن لو تلاحظ أبو الوليد يعني زي مباراة أمس تنتهي مباراة ثم يحدث أفعال جديدة تخرج الحكم في صورة لم يكن الصورة اللي هو أصلا موجود فيها. هنا نشوف على موضوع بسيط وش صار على خطأ في منتصف الملعب، يعني كادت تكون نقطة تحول في المباراة، وهذه الرسالة اللي نوجهها للأندية أبو الوليد. لابد الأندية تساعد الحكام في الظهور بالمظهر الجيد في المباراة.
1: الحكام يساعدون الأندية بعد
0: أبو الوليد. لحظة الآن، هل هذا الاشتباك يستاهل على خطأ في منتصف الملعب؟ الحكم أعطى قرار صحيح، وش تسوي؟ يدخل في مضاربة مع اللاعبين لما يتجه هذا خطأ وأعلن عن خطأ. شوف ما بعد الخطأ أبو الوليد، لماذا هذا التجمع؟ شوف إيش اللي بيصير في موضوع بسيط. ها هنا ايش المبرر للاعبين ابو الوليد؟ ايش المبرر انك تصنع حدث من خطا في منتصف الملعب اتخذه حكم
1: المبرر الفريقين مهددين بالهبوط؟
0: طيب ابو الوليد جي طلعها على جثتي انا كحكم على قولتهم. عشان كذا انا اقول الحكام هذولي اللجنه قاعده تقدمهم، تعاون الانديه ترى مكسب للجنه وللحكام، لانه بيحكم لك السنه الجايه واللي بعدها بيكون حكم ناضج ومكتمل. حنا منظومة كرة القدم تكاملية زي النادي، لما نقول إدارة ولاعبين ومدرب وجهاز إداري، أيضا المباراة فريقين وحكم وجمهور وإداريين ومنظمين، هذا اللي أقول لك. فأنا ساعدني على النجاح، لكن للأمانة يعني الحكم رغم المشادات اللي حدثت القرارات المهمة مع حكام تقنية الفيديو أداروها بشكل صحيح.
1: طيب إلى مباراة الفيحة والرياض، تفضل أبو زياد.
0: مباراة الفيحة والرياض مباراة ليس فيها الكثير، سلطنا الحالات على حالتين. هذه الحالة طبعا هنا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الرياض في هذه الحالة، لاعب الفيحة لم يرتكب أي مخالفة، هو تلامس بسيط على مستوى القدم، اللاعب حاول استغلال مثل هذا الفعل والسقوط، ولكن المؤكد له لا يوجد ركلة جزاء لنادي الرياض في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة هنا 92، وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الرياض، لم يرتكب اللاعب أي مخالفة. هنا المدافعين يقولون دفع هذه مجرد وضع لليد، اللاعب حاول استغلال مثل هذا الفعل، وبالتالي الهدف سجل بطريقة صحيحة ولا يوجد أي مبرر لإلغائه، وهذا ما حدث من حكام المباراة في هذه الحالة. مجرد وضع اليد ليس مخالفة، وإنما ما يسمى بتشيك تاتش، بما لما يكون لاعب قريب من لاعب، وضعيات اليد بهذا الشكل لا ترتقي إلى الأخطاء، والإلغاء في مثل هذه الحالات بتكون قرارات مجحفة، لذلك هنا الإقرار بصحة الهدف كان قرارا صحيحا.
1: شكرا أبو زياد، موعدنا بحول يوم الخميس القادم مع بداية الجولة التاسعة. شكرا كابتن عبد الله القحطاني. دياء وصفقة الموسم للشباب حارس،
2: أعتقد الحارس هو أنا بالنسبة لي أفضل صفقة للشباب في هذا الموسم على المستوى الفني. حارس متمكن، حارس ممتاز، حضوره، تركيزه على الامكانيات، حتى اضف لذلك حتى اللعب بالقدمين، بصراحه حارس مميز عنده كل القدرات، يعني صفقه ممتازه وصفقه يمكن اكثر من رائعه، يمكن من صنفهم من
1: خمسه. وش اللي يميزه؟
2: يعني حارس اول شيء السرعه، التركيز، الامكانيات، رده الفعل، اللعب بالقدم. لا حارس يعني انا اعتقد انه
1: يصنف من خمسه،
2: إيه مال الباب، ودائما مركز وبصراحة دائما في الموعد، أصنف من أفضل خمس حراس في الدوري.
1: هذا سعد الزهراني في أشياء دورينا غير منصة تكس يقول الكلاسيكو اليوم منتج مهم نقدمه للعالم، وكان من الممكن مراعاة التوقيت ولا يكون بعد التوقف، لم أشاهد مباراة قوية في المسابقات العالمية بعد التوقف الطويل. شكلك أنت محيطك ها هنا في الخليج ما تدري وش صاير.

0: في اوروبا ولا في العالم. اليوم لاعبين
1: ليفربول،
0: اليوم لاعبين ليفربول والسيتي. شكلك ما تتفرج هنا، هنا حولنا حوالينا تتفرج. مسك بالخير يا سعد. بالعكس هذا هذا الجدولة موجودة وموجودة من أول، والتوقف يصير ولا ما يصير فيه بكل تأكيد. طيب اليوم الشباب كرم همام الهمامي وعادل عباس اللاعب اليمني، همام الهمامي أفضل لاعب شاب،
2: أفضل لاعب،
0: وهم أفضل لاعب في الخليج، وأفضل لاعب شاب اللي هو عادل عباس، كرمهم في مدرة نادي الشباب. ناصر،
1: الله أول شيء مبارك لهم اللاعبين الاثنين ويستحقون التكريم، وهذه ما هي غريبة على نادي الشباب أنه يكرم لاعبينه. فنتمنى الهمام إن شاء الله العودة القريبة بإذن الله، فأتهم صحة، وعادل عباس قدامه مستقبل سواء حتى مع النادي أو حتى مع منتخب اليمن. أنا أتوقع اللاعبين لهم مستقبل كبير، بس متى ما حافظ على أنفسهم، لأنه كثير لاعبين في هذه الأعمار بالذات بداية العشرينات دائما ما يطولون في الملاعب. يعني نشوف ودائما احنا بنتكلم انه كاس الخليج او بطوله كاس الخليج هي تكتشف النجوم، فالنجوم دائما اللي في كاس الخليج نتمنى منهم يحافظون على انفسهم، لانه في نجوم سابقين قبلكم في كاس الخليج لعبوا البطوله، ما بعد البطوله موسم موسمين واختفوا. فنتمنى لكم الاستمراريه ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله نجوم في منتخباتكم.
0: طيب هذا هذا حديثنا عن الشباب. خلينا لتقرير التعاون. ذئاب بلا انياب.
3: في الموسم الماضي بمثل هذا التوقيت كان التعاون في مقدمة الجدول، يقترب من الصدارة ولا يتنازل بسهولة عن الوصيف. كان حينها سكري القصيم بطعم تستشعر حلاوته ومدرج لا تغيب عنه الابتسامة. والليلة في موسم كان ينتظر منهم مواصلة العمل وتقديم صورة مشرقة تشع أكثر مما مضى، ظهرت العشوائية وأنتج الانتظار فريقا بلا رغبة، عاجزا عن تحقيق فوز واحد، يتلقى سداسية وتتلوها ثلاثية ويفشل حتى بترك بصمة تجعل مشجعهم يطمئن. تغيير على نطاق واسع بين مدرب وآخر وأكثر من لاعب بلا فارق وحضور باهت وعلقما يتجرعه المشجع في كل مباراة. فريق لا يملك طاقة إيجابية ويزداد ضعفا كل جولة وكل ليلة، تكبر دائرة القلق وترسل السكري لمناطق الخطر. والسؤال الذي يؤرق العشاق، هل من استفاقة عاجلة قبل أن يحسم التعاون حقائبه لمغادرة روشن؟
0: هذا الاستفتاء بندر، سلطان، أحمد، ناصر، من يتحمل ما يحدث للتعاون هذا الموسم؟ الإدارة راح الجمهور 63%، اللاعبون 16%، الأجهزة الفنية 13%، سبب آخر 8%. بندر،
4: 100% الإدارة،
0: 100% اليوم.
4: ليش؟ لأن هي المسؤولة الأول والأخير على الفريق. أنت لما تكون بشكل مميز الموسم اللي فات ويعني يتم بيع لاعبين وعدم تعويضهم بلاعبين مميزين، عدم تعويض الجهاز الفني بجهاز فني أفضل من الجهاز الفني السابق، تخبطات لاعبين أجانب ما هم يعني مستوى طموح التعاونين، أيضا يعني حمد الله ما كأنه لاعب أجنبي بصراحة. أنا بالنسبة في التعاون الموسم هذا التعاون يلعب ناقص لاعب.
2: بالنسبة لي أنا أتفق مع بندر على مستوى الإدارة، والسبب أول يمكن كنا نتكلم أن من الأندية المميزة اللي كانت عندها استراتيجية واضحة التعاون، لكن اليوم فشل التعاون في استمرارية الاستراتيجية هذه. اليوم أنا أتقبل أنه مثلا ممكن ينتهي جيل أو يتغير أو في حالة بناء، لكن اليوم لا أنت قاعد تبني فريق جديد ولا أنت قاعد تحافظ على المكتسبات العام الماضي. أنت لا حافظت على المكتسبات،
4: أنت هدمت
2: أي ولا أنت حافظت على التعاون. عشان كذا اليوم ممكن تصنع فريق مدة 5 سنوات بعد كذا تبدأ في التجديد، لكن أنت لا جددت ولا حافظت على المكتسبات، بالعكس أنت قاعد تقلل من الإمكانيات. فريق ضعيف على مستوى اللاعبين، على مستوى إدارة، حتى على مستوى أبو الوليد كنا نتكلم المدربين التعاون ناجح فيهم، اليوم فوضى فنية في اختيار المدربين، مدربين في خلال 4 شهور في دوري، والتعاون اللي كنا نضرب فيه مثل على المستوى الاستراتيجي.
0: طيب أنا قاعد بس أتذكر تشكيلة التعاون الموسم الماضي،

0: محزري طلع، جيروتو اللي اعتقد راح للفيصلي طلع، وليد الاحمد راح القادسيه في الفتره الشتويه لم تكن الذاكره، ايضا اللاعب المحور اللي في الفيصلي الان ونسيت اسمه، لا احد يتذكره،
1: في جولي،
0: لا في جولي راح للخليج، في جولي بارو مارتينيز،
2: فريق كامل
1: حلو. اذا من الاجانب اللي الان يقدمون اداء مميز مع التعاون، انا اشوف فقط سانتوس والمهديوي، اذا كل الصفقات الجديده ما اثبتت قيمتها وما رفعت من الليفل الفني بالنسبه للتعاون او ما حافظت على.
0: طيب الحكم بدري على الاجانب عشان تعرف تقول نعطيهم وقت ونحكم عليهم، ولا الكتاب باين؟
2: لا بالنسبه لي الكتاب باين، ثمان جولات،
0: إيه؟
2: لما اقول لك جولتين ولا ثلاث، ثمان جولات الحين وصلنا 9 اتوقع،
0: ثمانية
2: جولات، واضح لا هل نفس القيمه اللي يعني بدلتهم، مو بنفس القيمه الفنيه،
0: طيب.
2: ولا حتى في اقل بشوي يعني.
0: حمد الله، التعاقد معاه كان قرار صحيح ولا بصراحه؟
3: شوف
0: ايش فيك يا بندر، ورينا، شوف بندر يهز راسه.
3: شوف يا
0: خلنا نبدا مع
4: انا اعتبر التعاقد مع حمد الله ولا قاطع الكابتن ناصر جبر خاطر بامانه. يعني اولا حمد الله انا اعتبره صراحه انتهى، ما راح يقدم اكثر من اللي قدمه من اول، حتى مشاركته مع نادي الهلال في كاس العالم ما كان لها اي دور بكل أمانة. تحس التعاون يلعب 10 لاعبين فقط الملعب، طبعا بعكس أنه لجانب مو قاعدين يقدمون أي صورة إيجابية للفريق.
0: خلينا على حمد الله ونرجع للأجانب، جبر خاطر
4: حمد الله. أنا أي والله جبر خاطر، أنا يعني بالعامية على قولتنا احنا، خذوا حمد الله،
0: هو اللي أخذ إدارة التعاون، ما حد أجبرتهم، ما في حد أجبرهم،
4: كان بالامكان تجيب مهاجم افضل من كذا يا اخي، ترى موجودين كثار والله، مو شرط ترجع لحمد الله. انت ايش قدم حمد الله العام؟ ما قدم شيء.
2: ليش ما حافظت على مارتينيز؟
4: انا استقطبه للتعاون، ليش
0: رفض
4: هذا الجدل. يا سلام، ليه ما حافظت على مكتسباتك؟
3: رفض
2: تجيب القيمه الفنيه اللي فيها مارتينيز على مستوى الاداء الفني. انت بعدين اساسا بندر، قبل ما تجيب حمد الله، انا وشلون اقيم اللاعب اخر سنه صح ولا لا؟ بالنسبة لي هل هو حمد الله في الليفل اللي كنا نتوقع زي حمد الله في السابق؟ لا، وهذه طبيعة بشرية.
4: كم سجل؟
0: خلينا نشوف. أنا
4: هل معنا فارق فني مع الفريق؟
0: خلينا لا. نسمع، لأن مهاجم ممكن مريت أنت في الحالة دي.
3: تمر
0: في. أتكلم في التقدم في العمر.
3: صح
0: تمر.
3: مر.
0: مع المشكلة في حمد الله ولا المشكلة في التعاون؟
3: شوف
0: بصراحة
3: حمد الله فيه مشكلة، فيه الإصابة الأخيرة تعطل منها كثير، ما هو حمد الله نفس حمد الله السنوات الماضية، بالإضافة أنه حمد الله ما في اللاعبين اللي يساعد حمد الله في وسط الملعب يكملون لحمد الله، ما في، مع احترامي الشباب تكلموا عن أجانب التعاون، ما هم أجانب التعاون، حتى
0: طلعنا أرقامه في الموسم وأنت تتكلم، أعتقد هدف من أصل 6 مباريات ولا 7.
3: إحنا نتخيل أنه حمد الله يسجل هدف في 6 مباريات،
0: هدف
3: لو 3 المهاجم،
1: هدف كاس الملك صح؟
3: اي، انت لما نتكلم ابو الوليد عن مهاجم هداف بطبيعته هداف، ترى صعب، يعني احنا نتكلم عن الشباب يتكلمون، ابو بندر يقول على جبر الخواطر، الاداره هم اللي اختاروا اللاعب، فهم يتحملون مسؤوليه حمد الله والتعاقد مع حمد الله، لكن خروج مارتينيز انا اشوف انه ضر الفريق كثير، مارتينيز خروجه من التعاون، وانت استعرضت لي 11 لاعب،
4: مو بس تسجيل،
3: ها؟
4: لا مو بس تسجيل، ترى انا اكلمك كلاعب مهاجم،
3: انا اتكلم
4: المهاجم اللي يساعد الفريق،
3: انا اتكلم
4: المهاجم اللي قاعد يصنع فارق، له المهاجم اللي يحضر، له المهاجم اللي يعني تخيل انت 90 دقيقة يمكن ما لمس الا 3 كور عليها الكلام، الباقي ما تحس انه هذا مهاجم، يعني حتى لما تجي الكورة مش حمد الله نحن نعرفه قبل 3 سنوات.
3: شوف احنا لما نتكلم اليوم 3 سنين ماضي، هذا انا بتكلم بقول انا قبل 6 سنين كنت هداف الدوري، لكن احنا نتكلم عن ماضي،
0: هدفين مباريات في الدوري هذا الموسم، في الدوري في الدوري ترى دوريا بلغونا دوريا، انا ما ادري الموسم لانه سجل في كاس الملك،
1: سجل وصنع في كاس الملك،
3: سجل وصنع، لكن احنا نتكلم عن لاعب بقيمه حمد الله اليوم، ما هو حمد الله السابق، ما هو حمد الله حق السابق.
0: انت عارف ده بيدخل 36 سنه بعد شهرين،
3: بعد 36 سنه انا كنت مع نادي شباب.

0: مسجل 11 جول.
1: ما عذر.
2: بس غير بس ناصر ناصر بس انا اقول لك الحاله البدنيه هو اصابات من العام الماضي.
1: شوف احنا ايش مشكلتنا؟ احنا نتكلم انه كل واحد يعطي راي صح؟ هذا المكان على قول مصاري الحته دي بتاعتي.
3: اها
1: بس المكان هذا حق
3: العمر ما العمر ما ياثر؟
1: لا لا ما ياثر، انت متى ما تقدر تتحرك في هذا البوكس. شوف اوقات احنا ننتقد دائما رونالدو صح ولا لا؟ كلنا ننتقد رونالدو، لكن رونالدو تلقاه حاضر في كل بعد مباراه، لو ما سجل المباراه ذي ثانيه تلقاه
3: في يعني. برجع لك للسؤال اللي سالته لك، اذا تعدل حال التعاون بيتعدل حمد الله؟
1: انا اقول لك 70% تعدل.
3: الى اللي اقصده شوف إيه؟ المهاجم تهديفيا واداء مرتبط في اداء المجموعه
1: 100%
3: ولا مستقل؟
1: مستقل من لما تكون انت جاهز 100%.
3: اي
1: انا اروح اخذ الكوره واحد ضد واحد دربل، لكن حمد الله مو اللي مو اللاعب اللي بالسرعه اللي واحد ضد واحد اشيل اثنين
3: كوره جاهزه.
1: هو يبغى كوره جاهزه في الصندوق ولا كوره ثابته ولا كوره متحركه داخل البوكس. لكن احنا نتكلم انه لاعب ضد لاعب بتاخذه بالسرعه، ابدا لا.
4: الحاله الهجوميه للتعاون انا اشوفه اول شيء ما عندك وفره للحلول لتسجيل مع حمد الله، على اساس انها على الاقل قل الرقم من حمد الله. صحيح حمد الله اقل من السابق، حمد الله حتى الموسم الماضي ما قدم موسم جيد، تكلم مع الشباب 15 مع الشباب 15 مباراه سجل 7 اهداف، والشباب اللي صحيح الموسم الماضي يعني ما كان جيد، ولكن انا اشوف حاله التعاون هجوميا حمد الله متى ما كان في يومه ومتى ما كان في قيمته ومتى ما كان في اداؤه حيرفع ليفل التعاون، ولكن اللي يلام عليه نادي التعاون هجوميا ان العناصر الهجوميه مع حمد الله لا تصنع له فرص، ولا حتى عنده اكثر من لاعب عندهم حلول تسجيل مع حمد الله.
2: بس عنده ثلاث اهداف مشكله. شوف
4: هدفين حمد الله،
2: حمد الله عنده اكبر مشكله غير امكانيات ما حد يختلف عليها، لكن عنده مشكله الحال البدنيه. حمد الله ما يكمل لك شهرين الا يتعور، شهرين يتعور، هذا اللي يخليه يتراجع بغض النظر عن الامكانيات بغض النظر عن الفريق. هو اللاعب نفسه عنده مشكله عضليه، كل يعني يمكن كل اصابات الفتره الاخيره توقع عضليه، واللاعب اذا جت تكررت عند الاصابات العضليه معناتها عنده مشكله بدنيه. صحيح ولا لا؟ فهذا فاعتقد انه هو عنده هذه المشكله، ما يقدر ما حاله الاستمراريه ما عاد يقدر.
3: انا انا يمكن جردت الاسماء اللي طلعت من التعاون تو هذا عبد الله الجبل في هاشتاج زورينا غير يقول يمكن فلوس انتقال مندش ومحزري للهلال ما سلموهن التعاون مستحيل يتكلمون. نضيف مندش للمجموعه.
1: انا بقول لك اصلا انت نسيت مندش. لكن مو معقوله. لا
3: انا كيف يعني اقصد كيف ابيع الاسماء دي ولا اعوض؟
1: لا اكيد جاهم تعويض مالي كبير.
3: لا اكيد انا اسمحني اسمه هو جالس يضحك.
1: لا
3: انا اقول كيف. لا انا تفضل
5: عشان كذا انا قلت 100% اداره.
2: ايه
5: هو مدرب ولا اداره 100%،
3: يعني فرط فريق كامل. ها
1: فريق كامل
2: هو الاختيارات يعني انت
5: فرقت فريقك.
4: تعودنا التعاون دائم يبيع عقود لاعبين ولكن يستقطب لاعبين بنفس القيمه وممكن اعلى. حتى على المستوى الاجنبي انا من اقل المواسم اشوف خيارات التعاون على المستوى اللاعبين الاجانب ما هي ذات قيمه عاليه، خاصه انت عندك مشاركه اسيويه في اسيا 2 فرض يكون ليفل اختياراتك اعلى.
1: حتى ابو احمد حتى على مستوى اللاعبين المحليين التعاون دائما يجيب لاعبين محليين يكونون جايين من انديه اخرى.
3: ما انديه لاعبين ما اخذوا فرصتهم في انديه مثل النصر التعاون الشباب الاتحاد الاهلي واعاده تدوير لهم وبعدين بيع
1: زي مثلا سعد الناصر. نسيت انت كمان
3: قبل العام سعد
1: قبل العام قبل
3: العام انا اتكلم على الاداره.
1: انا اتكلم ابو
3: مع الاداره الحاليه ويتحملنا الاستاذ بدر الغنام رئيس مجلس اداره نادي التعاون. اتكلم على الاداره الحاليه. انا ماني قاعد اتكلم على السنوات الماضيه، أتكلم على العام.
1: انا اتكلم على الايرادات الماليه اللي تجيك لما انت تجيب لاعب وتعيد وتضبط امور اللاعب وينباع بمبلغ وقدره. احنا عارفين مبالغ اللي انباعوا فيها عقودهم اللاعبين عاليه جدا، فمو معقول اني انا ابيع بهذا القدر وما اجيب لاعبين. على سبيل المثال انا ما جبت الاجنبي كويس، اجيب المحلي افضل.
2: صحيح
1: لهم نظره، هم لهم نظره بصراحه. زي ما جابوا فلان وفلان وفلان ورجعوا وعادوا اعاده اللاعبين وشفناهم بشكل احسن، رجعوا باعوا عقودهم.
2: وسام اهم انا بالنسبه لي انا بفضل بندر
5: ابو الوليد. يعني اعطيك مثال بسيط بس. محمد محزري انتقل للهلال من بديله
3: محنشي.
5: محمد محنشي

0: شيء في الموسم ما لعب يمكن الا 15 دقائق او نص شوط، هل هذا بديل يقدر يعاون للتعاون؟ مستحيل.
1: هذه سياسه التعاون تاريخيا، لحظه، ترى هذه سياستهم في البيع والتعاقدات كلها، ترى في كل الموسم.
0: أنا ما اقول ما تبيع، بيع، ولكن على الاقل لازم تعويض يكون بجوده، اذا ما كانت قريبه وهذا طبعا مستحيل، بس على الاقل تكون يعني في المنتصف، ما يكون بعيد.
2: انا بالنسبه لي الان لو ترجع يعني لاداره النادي، انا ما بعرف هويه النادي ايش الهويه اللي يبغاها والاستراتيجيه الهويه كفنيا،
3: هي هجوميه ولا دفاعيه؟
2: ما انا بعرف صراحه، يعني لا على المستوى الاختيارات الاجنبيه ولا على المستوى المحليه. اقل شيء يمكن الاجنبي، ان عندك فرصه انك انت اليوم انت جبت ثمانيه، يعني ثمانيه انت ممكن تغير شكل
4: غير المواليد.
1: ورونا الحين نتكلم ترتيب دوري روشن الصفحه الثانيه، تعاون قبل الاخير ولا الاخيره؟
4: قبل الاخير.
1: يعني التعاون بالمركز السابع عشر بناقص 12 هدف، الفتح السادس عشر ناقص كله ثلاث نقاط، عفوا
3: وابها ناقص
1: فتح ثلاث نقاط، ابها
3: ناقص
1: مباراة بنقطتين، الفيصل الخامس عشر بثلاث نقاط، الخليج الرابع عشر بست نقاط، الفيحة الثالث عشر سبع نقاط، الشباب الثاني عشر سبع نقاط، الرياض الحادي عشر بتسع نقاط. في خطر الهبوط
4: أكيد. أنا بس بقول كلمة على موضوع نادي الرياض ونادي التعاون، في توافق بينهم من ناحية دخول الأهداف، من أكثر دخل مرمى أهداف، صح؟
3: أضعب.
4: لكن شوف سلم الترتيب، الرياض وين؟
2: عنده هوية،
4: والتعاون
3: عنده هجوم،
4: عنده هجوم،
3: عنده أفكار هجومية،
4: يا سلام، عنده أفكار هجومية، عنده حلول في الأمام، عنده تسجيل، عنده صناعة. اليوم شفنا الرياض بالذات في مباراته عكس التعاون، لآخر دقيقة ما يأس.
1: أنت لا، أنا يمكن أنا شفت جميع مباريات التعاون هذا الموسم، كل مباراة أسوأ من الثانية.
3: صحيح.
2: يعني هذه الهوية،
1: يعني كل مباراة أسوأ من الثانية. ترى اليوم استكمال لحلقات مسلسل سوء التعاون، هنجيب لكم حالتين فنية.
0: ترى
1: تفضل تفضل.
0: ترى حتى مع الخليج، النقطة اللي مع الخليج هذه أنا أعتبرها يعني جزء كبير حظ فيها صراحة.
3: صحيح.
0: طيب. ما كان يستاهل النقطة بأمانة.
1: طيب خلينا بس أوريك التعاون، ناخذه في شقين، ترى هذا شكل التعاون بداية الموسم، لا في الشق الدفاعي ولا الشق الهجومي. نبدأ في الدفاعي، لأن معدل الأهداف العالي دكتور. صحيح. فرغات في دفاعه.
3: صحيح، فرغات في دفاعه وعدم استقرار خاصة على مستوى الأطراف. لا وجود تنظيم ولا وجود حتى يعني ساتر دفاعي أو تحول دفاعي بشكل جيد. فاعتقد ان الفريق دفاعيا وين كان المدربين الاثنين
1: ما تصير ما تصير 15 متر 14 متر يخل دفاعه ظهير.
3: نعم، ويلعب دفاع متقدم ولا ما عندك اطراف عندها القدره على يعني عمل الضم داخل 18 بشكل جيد. فاعتقد ان الدفاع على مستوى العناصر اولا، وكذلك حتى على مستوى الاسلوب والهويه، تعودنا التعاون تكون هويته دفاعيه بشكل جيد ويلعب في الغالب بثلاثي في عمق الدفاع. اليوم غير هويته وغير طريقته، والاسماء اللي استقطبها سعد بن عبيد وان كان لاعب منتخب وكبير تكلم كذا، ولكن على مستوى الاهداف وعلى مستوى الحضور ما تعود التعاون يستقبل عدد من الاهداف. نعم سعد بن عبيد ما تعود ان
1: يلعب في اي منتخب هو.
3: الجزائر
1: هذا يلعب اساسي.
3: نعم لعب كاسات.
1: اذا يلعب اساسي منتخب الجزائر مصيبه.
3: لا
1: اقول لك شوف، اذا بالعيد يلعب في منتخب الجزائر، منتخب الجزائر لا،
3: كاس العالم لعب مباريات.
1: ها
3: صحيح مو اساسي، ولكن
4: لا في فترات
3: منتخب
4: من ضمن المنتخب
1: سيء جدا. صحيح. اللي شاهدته انا في
3: لعب بعض المباريات اليوم منفرج اعلى اعلى اعلى كل من لاعبي التعاون، واعلى لاعب في خط الدفاع. يعني لا شفنا بالعيد ولا محنشي ولا حتى بتكون
1: احمد من الشق الدفاعي للشق الهجومي وصل ويتورطون قدام.
2: وانا مش قلت لك تحت الهواء، قلت لك لو قلت للتعاون شكله، قلت لك انا لو يقعدون يومين ما راح يسجلون،
4: ما راح يسجلون
2: لان ما في فكره اساسا. ولا شوف اللاعبين حتى اللي في داخل الصندوق ما في احد يتحرك، كلهم واحد مسلم نفسه للمنافس، تنقطع الكوره ما في اي افكار من الهجوم. سواء شوف فوق انا ما الومه يمكن اول مباراه، لكن حتى هذه واضحه الصوره من بدايه الموسم، الافكار الهجوميه ما هي موجودة ولا في أي فكرة. اجتهادات أنا قاعد أشوفها اجتهادات، حتى في السابق مع المدرب السابق لما كنا نقول يعتمد على التحولات ما في فكرة واضحة للتحولات.

0: كان بعد ما تقطع الكرة كان اجتهادات فردية، وين التعاون اللي يتدرج بالكرة؟ كانت في أفكار واضحة، في
1: ما في عناصر يعني لا عشان ما نلوم فرفوس
0: حتى لو ما في عناصر أنا أسوي الهوية. طيب. أسوي الهوية إذا ما طبقتها هذه إمكانيات تبين. طيب. لك إنه ما في إمكانيات
1: بين الثمنتاعشر نادي ناصر من أقل فريق فنيا إيه أنا أو حط لي ثلاث فرق
2: أنا أشوف التعاون
1: وري الترتيب الأخير عشان يتذكر هو.
2: أنا بشوف التعاون
1: ترتيب الدوري
2: لا بدون ما
1: هذه أبها.
2: أنا أشوف التعاون أبها ممكن أقول
1: فتح الفيصل الخليج الفيحة الشباب الرياض
2: يعني أروح بين الفتح والخليج.
1: الفيصلي مستبعد.
2: لا الفيصلي فريق شوف الفيصلي فريق بصراحة منظم
0: صحيح
2: كلمك بأمانة فريق منظم لكن ما خدموا الحظ لكن بيجي للحظ
0: مباريات كثيرة الفيصل
2: كثير مباريات ما يستحق انه ينهزم.
0: لكن انا اشوف ابها التعاون
1: ايش؟
0: ابها التعاون يعني صحيح انه يمكن الفتح والخليج وزي ما ذكر ناصر يمكن هم الاقل مع ذا لكن التعاون يتكرر اكثر من مركز اللي كنا نشيد فيه. لكن
1: بندر في امل يتعدل وضع التعاون بالعناصر هذه؟
3: مستحيل. لا مستحيل. الكتاب باين من عنوانه. انت ما تتكلم على مباراة تتكلم عن ثمان مباريات حتى مع تغيير المدرب العناصر هي أيه. المدرب ترى ما راح يعني يسوي معجزة مستحيل.
2: مشكلة ذا الفريق عنده أسوية
3: مو هذا المشكلة ويكون ترتيبه الأخير ويلعب أسوية
2: هذه ترى يصير عليهم ضغط هنا وهنا. لكن المفروض أفكر كيف أبقى في الدوري عندي ثلاثة نقاط انسوا الأسوية.
4: لا ممكن استقطاب رازوفيتش انه تعودنا من رازوفيتش انه يصنع تنظيم دفاعي هذا الشيء اللي راح إدارة التعاون في اختيار نشوف مع الجولات كأول مباراة ممكن ما يأخذ
2: لكن
4: مع الجولات
2: أبو أحمد الفريق كامل ما في
3: حمد يبغاله وقت
4: أنا عارف لكن حتى من كان الفريق كامل يعني ما عندك تغيير للفترة الشتوية صح فأنت تغير في المدرب اللي ممكن على الأقل يحافظ لك على تنظيم
1: دفاعي. أنتم في بالكم الآن التغيير اللاعبين أمر سهل؟
2: لا مو سهل.
1: يعني أنت عارف وين اللي بتدخل في موضوع الاستدامة
2: مو سهل.
1: موضوع الكفاءة المالية ما تقدر مو نفس زي أول
2: ما تقدر دحين
3: هذا خطأك وتحمله
2: وعشان تتحمل ممكن تهبط
0: وحتى في الشتوية ما تحصل لاعب
2: جاهز نفس اللي تبغاه
3: بس على الأقل اجتهد على الأقل اجتهد يا ناصر والله ممكن تلاقي لك لاعب لاعبين
0: بندر حركات ترقيع هذه ما في الكرة اليوم خلاص لا
3: أجل أسلم يدي وأقول خلاص
0: لا ما أسلم يدي مالك إلا تشتغل أوكي صحيح لكن أنك أنت تقول لي بغير في الشتوية قبل الشتوية كم باقي ثلاث شهور كم في مباراة
3: أنت ممكن تجلب اثنين لاعبين أجانب على الأقل يصنعون فارق مع المجموعة الباقي.
1: إيه ومن وين الفلوس يا أستاذ من وين الفلوس؟
3: هذا عاد تسأل فيها إدارة التعاون.
1: إيه ما هو على
3: أنا ما أعرف صراحة
1: من وين الفلوس؟
3: إيه بس أنت بعت لاعبين. مبالغ وقدر.
1: والسؤال هل التعاون عنده لاعبين الآن يقدر يبيعهم عشان يجيب لاعبين ثانيين يبيع اللاعب السعودي ويتعاقد مع اللاعب الأجنبي؟ ما في.
3: أصلاً ما أظن في نادي يطالع في لاعبين التعاون مستحيل.
1: كسعوديين
4: لا في في في في
3: سعوديين ولا اجانب ما في
4: الكويكبي جيد ركان الطرحي جيد يعني
2: ركان ما يلعب
4: لا لعب اذا ما ينزل
2: لا انا اتكلم ما يلعب كاساس طيب خلي خل ولا هو لا
3: حتى الكويكبي مو مستواه
0: وكم بتبيع الحين ما راح يفكر
1: طيب خلينا نروح لجماهير الشباب والتعاون بعد المباراه مع مراسلتنا وجان محمد
5: دائما مباريات اللي بعد فتره وقف تكون صعبه لكن الحمد لله اليوم مستوى ونتيجه وما قصروا يبيض وجيههم
6: والله التعاون تعبانين والله
7: الحمد لله الفوز مستحق ومنتصر وان شاء الله القادم اعظم
8: والله الحمد لله سيطره تامل نادينا الحمد لله بعشر لاعبين وانتصار الحمد لله
5: مبروكين والله مبروكين رجال في الملعب كانوا
9: الحمد لله فاز الشباب وعاد المنتخب البطولات وهذه عودة الشباب إن شاء الله
10: والله كذا الكورة يوم لك يوم عليك لكن إن شاء الله نثق بالذياب إن شاء الله يرجعون إن شاء الله
5: أتمنى من المدرب والجهاز الفني صعود اللاعب النجم عادل عباس إضافة كبيرة لنادي الشباب الحمد لله فريق كبير مثل الشباب رجع لسلسلة الفوز ورجع ينافس وبإذن الله يعني نشوف نهاية الموسم مراكز كبيرة
11: اليوم بداية التصحيح بإذن الله أفراحنا تستمر وبإذن الله على طول
12: أنا عبد الرزاق حمد الله أرجل واحد في الفريق أقسم بالله يروح للنص يروح للدفاع يروح للهجوم ما بقى شيء
1: فرحة شبابية وتألم لفريق التعاون

0: هذه مباراة الشباب الخمس القادمة، اتحاد الشباب، الشباب الفيصلي، الفتح الشباب، الشباب الأهلي، أبا الشباب.
1: مباريات صعبة، أنا مباريات صعبة، لكن زي ما ذكرنا فترة التوقف عدلت أشياء جيدة في الشباب.
0: طيب خلونا بس أشوف مباراة التعاون، أنا بس مع الرابط. طيب علينا جهزوا مباراة التعاون. طيب
2: ريان
3: يحز في الخاطر صراحة،
0: هي بشوف وين رايحين وش وضعهم. يلا
3: وين رايحين؟
1: بندر عطاهم التيكت من أول.
3: والله ماخذينه، خذ مني كلام من الان اقولها لك، على المستوى هذا لا لسه التعاون اول فريق ممكن
1: يعني قص البوردنج.
2: لا لسه بدري يا كابتن بندر، بدري
3: وقعدوا على الكراسي درجه اولى بعد،
2: عنده فرص.
4: لا بس بدري والله يا بدر.
3: ابو الوليد، بس في نقطه بقولها بصراحه.
2: تفضل.
3: الشباب كسب لاعب صراحه، عادل عباس لاعب موهوب. عادل العباس لاعب يعتبر من أميز لاعبين اليمن، لاعب فارق، راح تشوفونه على أرضية الملعب. عادل العباس أصلا من الآن في شعبية كبيرة لنادي الشباب الآن اللي هي تشجع عادل العباس من دولة اليمن، راح يكونوا مساندين لعادل العباس، مساندين للشباب. عادل العباس لاعب موهوب، لاعب مكسب،
0: يقدر يلعب في دوري في دوري المحترفين.
3: اي نعم، وأنا أقول لك بكل أمانة اللاعب هذا أنا دربته صراحة، لاعب ناضج، لاعب فكر، لاعب فنان، لاعب صانع لعب، يمتاز بصناعة اللعب، دائما يحب يصنع، دائما يحب يكون ما يخاف مهما كان، ما يخاف. في ميزة كبيرة صراحة، راسه فوق، فنان بكل أمانة. للمعلومية ترى يسمونه ميسي اليمن.
0: يا ليت جالت.
1: على مسؤوليتك ترى.
2: قد
3: ترى بقول لك شيء، ترى قبل الشباب في اثنين عندي في روشن سالوني عنه والله، بس انا اعتبر صراحه اللي جابه للشباب، وانا ما اذكر اسمه،
1: بطولة الخليج قدم
3: هو اصلا لا المشرف على الفئات السنيه ما خفضني، اللي هو صراحه انا اعتبره الشبح في الفئات السنيه بامانه. ما شاء الله عنده نظره ثاقبه حتى في حضار اللاعبين السعوديين. كيف فكر في عادل عباس؟ انا اعتبره صراحه انسان عنده نظرك بعيده، لاعب راح يفرق، وذكروا كلامي كويس.
0: ما في تواريخ
1: بالعكس، انا اشوفه لاعب صفقه مميزه ان شاء الله.
0: هذه مباراه التعاون الخمسه القادمه تبدا امام من؟ الله يعينهم، في دوري واسيا طبعا. التعاون ريان قطر، هذه اسيا، شكل التعاون بيريح فيها. الدرعيه التعاون دوري، ستار التعاون القادسيه دوري، الرياض التعاون دوري، الفيصل الأردني التعاون.
4: الله يستر عليهم.
0: طيب بعد الفاصل، الهلال واصل الصدارة مباراة الكلاسيكو، والنصر والأهلي يستعدان خطوات الفرح.

0: دائماً عندنا ولو أمل بسيط بأننا نقدر نقنع أحد تغيير وجهة نظره إلى الأفضل.
1: ما سوي الفورورد، وقف هنا.
2: هو يوازن ويعطي كل واحدة كمان حقها.
3: لا سنجل، لا بتجي طوالي للعمل الحر.
4: أنا أشوف إنه على حسب الموقف.
5: حلقة درامية نتعمق في الآراء والحوارات،
6: غير واقعية أبداً، غير حقيقية.
7: مرحلة طيش،
5: ذوي الهمم، الطلاق العاطفي، التنمر عند الأطفال والاكتئاب.
8: لا
9: أنا أختلف.
3: هذولا هم أعداء النجاح،
5: ضيوف الدائمين اللي بيمثلوا عينات وشرائح من المجتمع السعودي. رمادي واضح، يا تقنعونا يا نقنعكم.
10: رمادي واضح الأربعاء 9:00 مساء على قناة SBC.

0: أنا لقيت الأرض اللي هبني عليها المطار. مهبط مطار كاظم الدولي.
1: إيه ده متخلف؟
2: يا متخلف
3: يا متخلف
0: كاظم المتخلف.
3: أختار لك فريق يلعب دولي.
4: إيدك
1: يا لهوي
5: بابا زنجاري.
6: أفون أفون أفون.
7: لا بجد كتير عليا كتير.
8: قلب العانق دليله ولا يوم إحساسه خال.
9: دي الشوكة بتاعته بنأكله بيها.
10: احنا بقى نعمل جولة حرة في السوق الحرة.
11: السوق الحرة يومياً السادسة مساءً على قناة SBC.

0: حياكم جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة فيلم ومنصة شاهد. منصة الأولى، الرياض خارج أرضه في الدوري هذا الموسم 5 مباريات، لم ينتصر في أي مباراة، تعادل 3، خسر 2، أهداف مسجلة 6، أهداف متلقاة 13. نروح لك أحمد سريعا إلى لقطة المباراة، من هدف إلى سكال، هدف سكالة إلى تعادل.
1: يعني هذه جزئيات مباراة أحيانا، يعني في فرصة ممكن خاصة في نتيجة 1-0 اليوم تستغل أي فرصة، هذه الفرصة كانت ممكن تنهي لك مباراة، خاصة من سكالة، يعني يمكن لعبها بشكل جيد لكن ما توفى، لكن في نفس الوقت عوقب بهجمة في نفس اللحظة في نفس اللحظة عوقب الفيحة بهدف التعادل. وهذه حلاوة كرة القدم، أحيانا فيها جزئيات بسيطة تقدر تغير لك مجريات مباراة. اللي يحسب للرياض في الرجعة والعزيمة إلى نهاية المباراة، يمكن إنه حاول غير وجهه في الشوط الثاني للأمانة، وقدر يكسب نقطة مهمة من أمام الفيحة خارج أرضه. الرياض أعتقد إنه قدم شوط جيد.
0: هذا سكالة. خلوا نروح لصاحب الهدف، تريزيجيه لاعب نادي الرياض، اللاعب المصري، مع مراسلنا فيصل ماجد ماذا قال.
2: كابتن محمود، قبل لا أسألك فنيا عن المباراة، كم سجلت هدف حتى الآن؟
3: لا والله الأهم من الإحراز الأهداف، الحمد لله على الفريق النهارده كان بيحارب لآخر نفس، والحمد لله قدرنا الحمد لله نطلع من بره أرضنا الحمد لله ببونت، وإن شاء الله قدم أفضل إن شاء الله.
2: بعد العودة بعد التوقف، كيف شفت مستوى الرياض اليوم؟
3: لا وإن شاء الله الرياض ما شاء الله الفريق في تقدم، معنا مدرب محترم وجهاز فني محترم، فان شاء الله نكمل على هذا المستوى ان شاء الله ونقدر نفرح ان شاء الله.
2: كان هدفكم اليوم التعادل ولا الفوز؟
3: لا طبعا الفوز، بس كان اخر الماتش، خلاص الماتش راح مننا، فيعتبر تعادل بطعم الفوز يعني الحمد لله.
0: هذا حديث تريزيجيه والعائد من الاصابه وصاحب هدف وسجل هدف، الهدف الثاني له في الدوري هذا الموسم. الرياض هذا اسلوبها من الموسم الماضي، كره عرضيه
4: صحيح، هويه واضحه وبنى عليها الفريق، وحتى استقطاب تريزيجيه كان هذا السبب. لما اتكلم عن فريق يمتلك اوكو في الطرف الايمن، تريزيجيه في الطرف الايسر، وشوف كيف الزياده الهجوميه اللي يصنعها مع كل عرضيه، هذه قوه فريق الرياض على المستوى الهجومي، واللي يصنع منها الخطوره في كل مباراه، واللي رجعت المباراه اليوم وكان اكثر يعني الفرص بهذه الطريقه وهذا الاسلوب. فاعتقد انه بناء الفريق على
0: في فكره واضحه،
4: بني الفريق عليها، والمدرب في كل مره يعني جالس يعني يلعب عليها بشكل كبير ويصنع منها الخطورة في كل مباراة، وهذا الشيء ما صنع حتى هذا العدد من النقاط بالنسبة لفريق الرياض لما يمتلك من يعني جانب هجومي مميز كأسماء، وكذلك حتى كمهارة، وكذلك حتى كإنهاء. فأعتقد أنه على المستوى الهجومي تميز، متى ما كان الرياض مميز على المستوى الدفاعي تأكد أنه هجوميا هيكون بشكل جيد مع هذا التيم ومع هذا السكواد.
0: سلطان العيسى لاعب فريق الرياض، مع مراسلنا فيصل موجد.
2: عافية كابتن، فنيا كيف شفت المباراة؟
5: الحمد لله توفقنا فنيا وكنا افضل في اغلب مجريات المباراة، بس كنا نسعى لثلاث نقاط وجت النقطة الحمد لله على كل حال.
2: تأخر الهدف،
5: الحمد لله سوء حظ، ضيعنا هجمات كثير، ما في توفيق.

0: بس الحمد لله جاء الهدف الاخير.
1: وش اللي ينقص الرياض اليوم علشان تحقيق 3 نقاط؟
0: ما ينقص، اخر مباراه جبنا 3 نقاط، وباذن الله المباريات الجايه نسعى ل3 نقاط كل مباراه. يعطيك العافيه.
2: هذا حديث السلطان عيسى لاعب فريق رياض الظهير الايمن لنادي الرياض. شاهد الحضور الجماهيري اقل مباريات حضورا جماهيريا هذا الموسم في دوري روشن. اعطينا الحضور الارقام من فضلك. هذه الرشز ابو الحار الارقام من مخرجنا. الفيحة وابها 502، الفيحة والرياض 587.
3: مو معقول الحضور بصراحه. ما اتمنى حتى انا انه يحطون الارقام هذه، انه حضور ما يليق بصراحه بدورينا ولا بجماهيريه الانديه. هذا اوكي اوقات ما عندك حضور جماهيري، ما عندك جمهور يشيل المدرج، يا اخي عادي مديك تجيب جماهير، يعني تستعين بالطلبه، تستعين بالطلاب يجون يحضرون عادي، ما فيها شيء انك توزع تذاكر على المدارس يا اخي. بعدين مباراه توقيتها بدري اليوم يعني. فرقم بصراحه انا اتكلم ارقام مخجله في دورينا كل امانه،
4: خاصه انك اغلب مباريات اعتقد في ملعب الفيحة هنا. يعني زي ما ذكر ناصر، يمكن لابد اداره النادي تشوف حاله تسويقيه معينه للجماهير، مجتمعيه وتسويقيه، ممكن تزيد من عدد المباريات. يعني انت لو تلاحظ كل الارقام الضعيفه يمكن اغلبها في ملعب الفيحة،
3: هذه عليها فلوس،
5: تسويق تذاكر موسميه، تسويق الامور هذه. يعني كل نادي مفترض يكون يحرص على، خاصه على المباراه على ارضه، انت كيف تحبب جماهيرك في الحضور، وكيف تصنع لهم بيئه مناسبه للحضور والتشجيع اللي حيكون اثرها حتى على فريقك وعلى لاعبي فريقك.
2: المباراه حاميه على في خط التماس بين المدربين يا بندر، من جوه الملعب ولا برا؟
6: لا لان المباراه مصيريه بالنسبه لهم، خاصه الفرق اللي تكون في المنتصف هذه، ولان الفيحة على ارضه والرياض يعني يحاول بقدر المستطاع انه يطلع من المأزق هذا باقل اضرار. الفيحة طبعا كان متوقع 3 نقاط، فاكيد من الطبيعي انه يكون في الاشاهد على الخط، يعني من الطبيعي انه يكون الاشاهد موجود على الخط. 3 نقاط مهمه للفيحة ومهمه للرياض، مهمه للفرق الوسط، الاحتكاك هذا موجود طبيعي ترى عادي.
2: طيب من المدربين والبرازيليين، هم برازيليين الاثنين، الى با مسعود
6: مع بعض.
2: تفضل يا بندر، عندك شيء؟
6: لا انا اقول انت برازيليين خلاص ما نقدر ندخل بينهم، يعني اللغه صحيح. بينهم طيب. والامور بينهم، هم ابخص يعني.
2: كل تاكيد. طيب اروح الى با مسعود، كمل المباراه وقميصك التيشيرت وش تقول؟ ايه
3: غريب صراحه، ما ادري، المفروض يتبدل التيشيرت ولا تحيالي صح ولا لا؟
5: الإداري
3: المفروض يتصرف، مسؤول الملابس لازم يكون
5: صحيح،
3: المفروض يكون عندك ترى بديل لازم بديل. احنا اوقات الاحتياط يكون البديل التيشيرت، ليش؟ لا قدر الله ينزل منك دم ولا شيء، هذا ممنوع تكمل فيه اصلا المباراه، فما بالك تيشيرت مشقوق.
4: يا غريبه يعني، شاف الحكم المباراه يعني غريبه، ما طلب انه يغيره يعني.
2: باقي دقيقه
3: بعدين اللاعب قال له شوف،
2: باقي دقيقه
3: قال له شوف،
2: قال له شوف يبغى فاول.
3: لا حتى التيشيرت قال له شوف،
2: يعني شوف عشان يطلع
4: يبغى فاول، بس
3: يبغى فاول. لا
4: شوف، الحكم كان المفروض يتدخل. ايه الحكم المفروض كان يتدخل على المستوى الانضباطي، يعني على المستوى إدارة
2: الحكم. باقي 30 ثانية يقول أنا طلعه ويلبس تيشيرت،
3: ممكن
2: وخلص المباراة،
3: يخلصها أحسن. أنه ما دام مباراة ما فيها جمهور فيقول لك خلينا أخلصها، أسمع أصوات المدربين يسولفون كثير، خلينا ننهيها بسرعة.
2: طيب وأقول بعد الفاصل. الأهلي يسعى لنقاط الوصول والنصر يستضيف فيتشي من أجل الفوز، والقادسية يواجه بختكور بالقوة الهجومية.

0: على جدة اف ام.
1: لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه مباريات الغد، مباراة الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بختكور الأوزبكي أمام القادسية السعودي الساعة 4:45 توقيت مكة المكرمة، الوصل الإماراتي لأهل السعودي الساعة 7 مساء، النصر السعودي أمام نفتشي الأوزبكي الساعة 9:15 مساء. نبدأ في الوصل والأهلي دكتور، صعوبتها وين على الأهلي؟
1: صعوبتها على الأهلي أنها خارج أرض واحد، وأنه كيف حيختار العناصر الأجنبية وجاهزيتها على المستوى الهجومي، وكيف حضورها. شفنا المباراة الماضية الأهلي على المستوى آسيا التعادل مع بختكور ما قدم أداء جيد، وإن كان المباراة الأخيرة للأهلي أعتقد أنها تعطي انطباع أن الأهلي حيكون بشكل جيد خاصة على المستوى الهجومي. غياب إيبانيز، هل حيكون حاضر أو ما حيكون حاضر؟
0: لا إيبانيز ولا مندي حاضرين،
1: يعني حتكون غياباتهم بالتأكيد مؤثرة أمام يعني فريق مثل الوصل يمتلك قوة هجومية. شفنا حضوره مع القادسية في الجولة الأولى خسارة 2-1 وكان قريب حتى على مستوى التسجيل، فأعتقد أنها صعبة جدا على الأهلي متى ما كان دفاعه بشكل جيد مع بوسيتش اللي هو الحالة الدفاعي، متى ما تطور تأكد هجومي الأهلي قادر على حسم اللقاء بشكل مباشر.
0: حالة
2: تعرف الوصل زي ما
3: إيه أي. بس أنا بقول لك شيء، أنا شفت مباراة الأهلي الأخيرة وحالة الأهلي الصحية المعنوية راح تشيله بكرة في مباراته أمام الوصل. أنا شوف الاحتفالات حقت لاعبين الأهلي بعد كل جول في آخر مباراة تبين لك مدى الجو العام والمجموعة صراحة. أوكي الوصل، أنا أعرف الوصل فريق يعني خاصة في وسط أرضه وجمهوره وحضوره الجماهيري اللي راح يكون بكرة كثيف، لكن هذا لا يمنع أنه الأهلي، أنا بقول لك ياها بإذن الله الأهلي راح يفوز.
0: طيب توقعات أبغى كنتيجة بندر؟
4: الأهلي
0: نتيجة في بالك شيء؟
4: والله الأهلي ممكن 2-1 ممكن 3-0، سأتوقع الأهلي.
5: الأهلي إن شاء الله.
0: الأهلي إيه في نتيجة؟
5: 2-0 إن شاء الله.
3: 3-2 2-1 لأنه حتى ذولاك على المستوى الهجومي أكثر من جيدين.
1: الأهلي 3-1.
0: الله 4 بحول الله
4: إن شاء الله
0: يا رب. حول الله 4 على الوصل، هذا التوقع 4 على الوصل، والأهلي قادر من دبي فوز بالأربعة على الوصل. المباراة الثانية مباراة النصر ونفتشي، بسوي تدوير فيها؟
5: ما أعتقد، إن لأن عندك أنت فترة أساسا كان عندك فترة 27 يوم تقريبا في التوقف، أعتقد أن اللاعبين خذوا راحتهم. والأسوية النصر اليوم أول المباراة يعني بعد الـ بعد الـ
0: لا
5: بعد
0: لا
5: بعد لا بعد التوقف يعني
0: خسر أمام العين،
5: خسر أمام العين أنا عارف، بس أنا لك بعد التوقف في الآسيوية فإنه يبدأ بوجه جديد، بيبدأ لأنه لابد إنه ينتصر ومباراة في أرضه. فأعتقد أن النصر عنده كل الإمكانيات على المستوى الفني وعلى المستوى الجهازية.
0: ما في تدوير؟
5: لا لا ما أعتقد.
0: ليش أقول لك
1: أتوقع تدوير؟
0: عارف مباراة القادمة النصر أمام الأهلي،
3: أمام الأهلي
1: أنا أتوقع في تدوير، خاصة مباراة يوم الخميس، مباراة مهمة وحاسمة بالنسبة للدوري، والنصر فنيا أعلى بشكل كبير خاصة المباراة على أرضك. أعتقد أنه حيكون فيه تدوير، وأنت كذلك حتى المباراة الماضية ريحت أكثر من لاعب يعني ريحت.
3: هو راح يكون فيه تدوير. تدوير بس متى؟ أنا بقول
5: بعد ما يتقدم.
3: بعد ما يحسم المدرب راح ينزل بكل ثقله مع بداية المباراة. لما نضمن النتيجة.
5: ممكن.
3: راح يبدل اللاعبين، في لاعبين ما شفناهم من أول ممكن نشوفهم بكرة. لكن لازم يضمن النتيجة، لا ننسى إنه النصر أمام العين خسر. خسر يعني خسارة بصراحة، ما
0: الفارق كبير بين العين
1: ونفتشي. ونفتشي فاز،
3: ونفتشي يعني فريق، شوف فرق الأوزبكية دي يعني من الفرق بصراحة الصعبة.

0: قوية دائما من النواحي البدنية، التحاماتهم دائما عندهم ثبات، ما عندهم استعجال، عندهم صبر، عندهم صبر عجيب. فعشان كذا النصر لازم ينزل بكامل قوته عشان يقدر يرتاح.
1: وبعدين حتى على مستوى التدوير يعني هو النصر 27 يوم، مين اللي لعب يمكن مباريات متواصله؟ عبد الله العمري ويمكن الخيبري في 3 مباريات يعني، اما اللاعب الباقيين ما لعبوا بشكل كبير، بالعكس انك انت تخليهم يلعبون على مستوى على مستوى الريتم مباريات يقدر يلعب مباراه الاهلي. لكن انا اشوف انه بعد ما يضمن النتيجه اكيد بيبدا في التغيير.
0: في نقطه يعني اتمنى من مدربينا بكره كلهم يستغلونا، اللي هي موضوع الاجانب، يعني العب كل اجانبك يا اخي عشان ما يصير لك عذر. العب وريح لعيبتك وحاول تعمل تدوير اللي يكون فيه توازن، انهي من بدري عشان ترتاح.
2: رونالدو يلعب بكره؟
1: اي اكيد رونالدو يلعب.
2: يقدر يلعب، يقدر يلعب 3 مباريات في اسبوع؟
1: حتى لو ما يقدر بيلعب. انا بالنسبه لي حتى لو ما يقدر يلعب. يلعبون
3: اتوقع يلعب شوط أو 60 دقيقة بالكثير. ما أتوقع كم مباراة.
0: هو على حسب نتيجة المباراة أبو.
3: حتى وين كانت نتيجة المباراة أتوقع إنه ما يعني ما يزيد عن 60 دقيقة. ممكن شوط يتغير. تحضير المباراة القادمة وتدخل مثل ما ذكرت بقوتك بكل نجومك بكل خطورتك، أعتقد إنه تحسمها بشكل مباشر في الشوط الأول بحيث إنك تغير تبدل على.
0: يصير في عملية تدوير
3: المباراة القادمة.
1: وشوف هي ميزة في رونالدو. ومشكلة ميزة في رونالدو إنه يحب يلعب كل مباراة حتى لو تعبان، لو يعني لو جيت قلت رونالدو أنت تعبان يقولك لا بلعب. وهذه ميزة يمكن لعيبة كثيرين، يمكن لعيبة كثيرين يعرفون إنه يحب يلعب دائما.
0: أنا لعبت
1: صحيح،
0: أنا عندي رباط
1: صحيح يحب يلعب
2: بلعب. لا ما يحب يلعب.
1: إيه أنا أقولك فلا تسأل لا
2: خاصة المهاجم.
1: إيه فلا تسألني أنا
4: خاصة كريستيانو أبو الوليد.
1: إيه فلا تسألني أنا كلاعب، لا تسألني يقول بتلعب أنت جاهز؟ أكيد حتى لو ما أنا بجاهز بلعب.
0: أنا ضحكت عليهم سأل أحمد ناصر مباراة
2: رباط صليبي لاعب عفوا لاعب وانت فيك رباط صليبي
0: فيني رباط سلاح
2: اي مباراة
0: مباراة النصر مباراة النصر
2: وين كانت هذه؟
1: الرياض
0: في الملز.
2: اسمع احمد انت اللي لاعب ولا اللي هو؟
0: انه هو
2: كان شريك في الجريمة عفوا عفوا عفوا
4: المحامي
2: عفوا ابغى ناصر من فضلك مخرجنا بس وين كانت المباراة
0: هذه؟ كانت ضد النصر وفي الملز
2: دوري كاس
0: دوري دوري
2: يحسم دوري
0: لا مباراة دورية بس تعرف احنا التنافس بيننا وبين النصر يعني الشباب والنصر مباريات قوية.
2: رباط صليبي فيك؟
0: فيني رباط
2: سجلت هدف؟
0: سجلت هدف وبعدها قلت للشباب اسأل احمد قلت انا ما عاد اقدر اكمل خلاص الركبة خانتني في الاخير ما عاد اقدر.
2: كم لعبت؟
0: لعبت شوط ونص تقريبا
2: ما شاء الله.
0: سجلت جول وقلت لهم خلاص رحت سويت عملية. اي والله.
2: طيب توقعات المباراة بندر
4: نصر
2: كم؟
4: وأتوقعها كبيرة.
2: كم كبيرة؟ كبيرة بالنسبة لك ايه؟ يمكن 3، بالنسبة لي أنا 7.
4: لا.
2: إيه.
4: لا أنا أقول فوق 4-5.
2: طيب.
3: 3-0.
0: أنا أروح 2-0.
1: 3-0.
2: إن شاء الله 5-0 بحول الله للنصر. رونالدو يسجل سوبر هاتريك بحول الله.
0: خلي يسجل جولين ويريح.
2: لا يسجل سوبر هاتريك.
0: سوبر هاتريك.
2: طيب. إلى المباراة الأصعب. ولا مباراة الوصل والأهلي أصعب من بختكور والقادسية. بندر بختكور والقادسية
4: مباراة صعبة لأنه الأوزبكيين معروفين بالسرعة معروفين بالقوة أيضا المباراة في ملعبهم بين جماهيرهم. القادسية تعرف لعب مباراة بالعناصر الكاملة ومسافر قد يكون الله أعلم ممكن يكون فيه تدوير ممكن لا لكن بتكون صعبة على القادسية بصراحة.
2: الصعوبة وين؟ في السفر في أرضية الملعب
4: في السفر
2: في المنافس
4: في أرضية الملعب في كل شيء. الأوزبكيين ترى خطيرين يعني خاصة لما تلعب عندهم هناك على مستوى العام البدني السرعة الجمهور أيضا الأرضية. أنا متأكد الأرضية الملعب بكرة ما راح تكون نفس أرضية ملاعبنا. الأجواء هذه كلها راح يعني راح تكون مساعدة للأوزبكيين أكثر من القادسية. لكن إن شاء الله يا رب إنه يكون قادسية في يومه.
2: أكتوبر ناصر ما بدأ.
0: لا ما الجو لسه الأجواء طيبة عندهم مو زي ما هو زي دايم عارف يا بندر الاجواء الايام دي طيبه عندهم، بس ممكن سوء الارضيه على حسب الارضيات واوقات سيئه بس، لكن الاجواء ذحين يعني مناسبه للعب اصلا.
3: شيكنا على جوز
0: وانا بقول لك اياها من الحين، ريح نفسك، القادسيه فايزين
2: الان ولا العصر؟
3: توقعات
2: اي 17 معقوله بالعاده. الثلوج
0: احنا مره رحناها متعب
3: مره، بس طيب. بس قوه الفريق انه متصدر الدوري، خساره واحده في الموسم، لاعب 23 مباراه بعد مباراه الاهلي واحراج الاهلي بالتعادل 1-1، كسب مباراتين، فاعتقد انه حال وتنظيم هذا الفريق من اقوى فرق اوزبكستان، ملعبه جمهوره حيكون في صعوبه قادسيه خاصه في سفر القادسيه.
2: بين الثلاث مباريات القادسيه والاهلي والنصر اصعب مباريات مين؟
3: اشوف الاهلي.
2: اليه القادسيه اليه النصر.
3: اليه القادسيه اليه النصر.
2: نفس
0: نفس صح؟
1: نفس الاهلي والقادسيه في نفس الليفل.
2: طيب خلينا نروح توقعات القادسيه وبختكور الاوزبكي. دكتور؟
3: قادسيه 2-1.
2: 2-1.
0: قادسيه.
2: كم؟
0: قادسيه اروح معاهم ممكن 3-0.
1: 2-0 قادسيه.
2: بندر
5: خايف.
2: كم؟
0: قول خايف.
4: خايف
2: انا قلت فايف. حلو،
4: خايف اقول النتيجه.
2: فايف ولا خايف؟
4: خايف خايف
2: خايف
4: خايف
2: احولها فايف وامورك طيبه.
4: لا لا لا لا والله خايف على القادسيه والله.
2: لا القادسيه زين،
0: فريقك كويس وفريقك مرتب.
2: القادسيه زين مره، افضل الفرق 4 اهداف بحول الله للقادسيه. حول القادسيه زين. طيب نقفل ملف اسيا، نروح الى نرجع بس الى ملعب نادي الشباب. ليتش مدرب فريق الشباب مع مراسلتنا وجان محمد.
6: I would love to hear your thoughts and your opinion about this game.
7: أولا أنا جد سعيد بما قدمه اللاعبين، أعتقد أن أداءنا كان جيدا والنتيجة خير دليل على ذلك. رغم النقص العددي استطعنا تحقيق الفوز. اليوم الفريق قاتل كلاعب واحد في سبيل المجموعة. في رأيي أننا نستحق الفوز ونحن عملنا في فترة التوقف معا، لذا أنا سعيد بالجميع والفوز للجميع في الأخير. أجل سعيد بثقة الجماهير، لكن المباراة المقبلة لن تكون سهلة بالمرة، سنواجه الاتحاد، لكننا تكلمنا قبل التوقف الأخير بأننا سنقدم أفضل ما لدينا في العودة، سنواصل المباريات دون راحة وها نحن انطلقنا لحسن الحظ.
2: شو انتصار مهم في توقيت مهم لنادي الشباب. بندر، سلطان، ناصر، أحمد، شكرا لكم، وأنا أقول تصبحون على خير، موعدنا غدا بحول الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: السر بكبسة سر.
5: سكانر في جيبك وانت ما تدري؟ جاك العقد اللي تستناه، ألف مبروك، بس قالوا لك سوي سكان وأرسله PDF. وانت تبدأ تدور تطبيق السكانر، وقف، إذا جوالك اشتغل بنظام iOS السكانر أصلا موجود عندك. افتح النوت، تطبيق الملاحظات، ومن المرفقات اختار سكان دوكيومنت، وجه الكاميرا على الورقة، وجهازك راح يتعرف على حدودها ويصورها لك كسكان مرتب. عندك أكثر من صفحة؟ كمل تصويرها واحدة ورا الثانية، وبالنهاية يحفظ لك المستند PDF، وتقدر حتى تضيف توقيعك على من نفس الجوال، يعني عقد، فاتورة، ورقة مدرسة، أو حتى مستند مستعجل. ما تحتاج تصورها صورة عادية وتحاول تقص أطراف الطاولة من حولها، ترى السكانر في يدك من بدري، فعلها بكبسة زر.
6: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
7: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة اف ام.
8: حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

أصعب لحظة لما يجيك خبر عن إنسان غالي عليك وتعرف أنه رحل للأبد. في البداية ما تستوعب، تسمع الكلام لكن عقلك يرفض يصدقه، يمكن تسأل مرة تانية إيش صار، كأنك تتمنى أنه أنت تكون سمعت غلط. بعدين تبدأ الحقيقة تثقل عليك شوي شوي. هو راح، ما عاد في فرصة أنه أنت تشوفه تاني ولا تسمع صوته ولا حتى تقوله الكلام اللي أنت كنت مؤجره لبعدين. وهنا تبدأ مرحلة ثانية من الوجع، الحياة بعد كذا، الأماكن نفسها، الناس نفسهم، الأيام تمشي لكن أنت مو نفس الإنسان. هذا الإحساس ارتبط بحكاية أبو بكر سالم مع أغنية ذا اللي حصل من بعد رحيل عمته، الإنسان اللي كانت قريبة منه وربته في طفولته. كان الفقد أكبر من مجرد غياب شخص عزيز، كان فقد هذه الإنسانة

ارتبط عنده بالبيت بالأمان بسنوات عمره الأولى. من بعدها صار لكل شيء طعم مختلف، عشان كده كتب أبو بكر سالم ذا اللي حصل من بعد. هذه الأغنية مو رثاء للحظة الرحيل نفسه، قد ما هي رثاء للحياة اللي تغيرت بعد كده. الحياة بتستمر، لكن الشخص اللي كان جزء منها ما عاد هو موجود.

0: بالعكس
1: دائما نسمعها السكر يخلي الأطفال هايبر. حفلة أطفال فيها كيك شوكولاتة وحلويات، وبعد شوية الأطفال الله يحفظهم ينتشروا في كل مكان، والتعليق المعتاد: شفتي السكر قلبهم هايبر. منطقي صراحة، لكن بالعكس الدراسات تقول فكرة أن السكر بحد ذاته يسبب فرط النشاط عند الأطفال منتشرة جداً، لكن الدراسات المحكمة اللي قارنت السكر ببدائل أخرى ما قدرت تثبت أن السكر هو السبب المباشر لهذا السلوك عند أغلب الأطفال. وفي مراجعة جمعت نتائج دراسات متعددة ما ظهر تأثير واضح للسكر على سلوك الأطفال أو قدراتهم الذهنية. طيب ليش نحس أنه هو يسوي كذا؟ فكروا في المكان اللي غالباً فيه سكر: حفلة عيد ميلاد، ألعاب، أطفال، يعني حماس. يمكن أحياناً المناسبة نفسها هي اللي رفعت الطاقة، مو قطعة الكيك لحالها. طبعاً هذا مو دعوة عشان إحنا نكثر السكر، بس سكر يساوي طفل هايبر هي قاعدة علمية. لكن بالعكس، تحليل تجميع الدراسات محكمة لم يجد أنه السكر يأثر في سلوك الأطفال أو أدائهم المعرفي، مع عدم استبعاد اختلافات

0: قصة اختراع.
1: اليوم لو أرسلنا رسالة لشخص في دولة ثانية حتوصله خلال ثواني، لكن قبل أكثر من 150 سنة وقبل الإنترنت والهواتف كان الخبر يحتاج لأيام وأسابيع عشان يوصل لصاحبه، لين جانا التلغراف الكهربائي في القرن 19 وغير الموضوع بالكامل. ومن أبرز الأسماء في هذه القصة ساميول مورس اللي طور نظام لإرسال الرسائل باستخدام إشارات كهربائية، بعدها ارتبط اسمه بشفرة مورس الشهيرة أو مورس كود. الفكرة كانت ذكية بالمرة وعبقرية في بساطتها، بدل ما نرسل الكلمات نفسها نحول حروفها لإشارات قصيرة وطويلة، والطرف الثاني يعيد تحويلها الكلمات، ويشير الأرشيف الوطني الأمريكي أو الـ National Archives للدور الكبير اللي لعبه التلغراف في تغيير الاتصالات بعيدة المدى خلال القرن 19. من الجانب العلمي، التلغراف يمثل شكل مبكر جداً من ترميز المعلومات، والفكرة الأساسية تشبه اللي نسويه اليوم في العالم الرقمي، نحول المعلومات لرموز ننقلها وبعدها نعيد تفسيرها. يعني قبل الرسائل النصية والإيميلات والواتساب كان فيه مورس نقرات وإشارات بسيطة، لكنها كسرت حاجز المسافة وغيرت مفهوم الاتصال. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، التلغراف، أول رسالة سريعة قطعت المسافة قبل الإنترنت بوقت طويل وخلت العالم أقرب.
0: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
2: تخيل تشوف مشهد في سوق شعبي، البطل واقف يتكلم مع البائع وخلفه ناس تتسوق وشخص يحمل اكياس وواحد ينادي، عينك غالبا تتابع البطل، لكن جرب تتخيل نفس المشهد والسوق فاضي تماما، راح تحس انه في شيء ناقص، الناس اللي في الخلفية هم اللي اعطوا المكان حياته. وهنا تبدأ حكايتنا اليوم مع الكومبارس. الكومبارس هم اللي بيشاركوا ويظهروا في المشهد، وغالبا ما يكون عندهم حوار واضح او شخصيا تابع حكايتها. تشوف مثلا ركاب في محطة او زبائن في مطعم او جمهور في مباراة او ضيوف في مناسبة، وجودهم يساعدنا نصدق انه المكان حقيقي وانه حياة الشخصيات مستمرة وسط ناس عندهم اشغالهم وحكاياتهم. لكن بعيدا عن قصة المسرحية، كيف يكون شغل الكومبارس اثناء التصوير؟ هل المطلوب منه يدخل ويمشي وخلاص، ولا الموضوع يحتاج انتباه اكثر مما نتخيل؟ قبل تصوير اللقطة تتوزع الأدوار والحركة، أنت تمر من هنا وأنت تجلس على هذه الطاولة وأنت تدخل المحل بعد ما يتحرك البطل، يعني كل شخص يعرف متى يبدأ وين يروح وإيش يسوي. والهدف أنه الحركة تطلع طبيعية من غير ما تسحب انتباهنا من الحدث الأساسي. خلونا نتخيل مثلا مشهد في مسلسل عربي داخل مقهى، البطل يسمع خبر مهم والكاميرا قريبة من وجهه، وفي الخلفية شخص يقرأ وشخص يشرب قهوته واثنين يتحدثوا. لو كل الموجودين التفوا للبطل راح نحس انهم ينتظروا تمثيله، ولو واحد منهم بالغ في الحركة ممكن ننشغل فيه ونفقد اللحظة المهمة. عشان كذا احيانا افضل اداء في الخلفية هو الاداء اللي ما ننتبه له اصلا. وفي مشهد تسجل فيه اصوات الممثلين، ممكن يطلب من الموجودين في الخلفية تحريك شفاههم من غير كلام مسموع، وبعدها تضاف اصوات المكان عشان يظهر الحوار الرئيسي واضح. وفي تحدي ثاني، إعادة اللقطة، ممكن المشهد يتصور أكثر من مرة من زوايا مختلفة، وهنا لازم الشخص يرجع تقريبا لنفس الحركة. إذا كان يحمل الكوب مثلا في يده اليمين ينتبه ما ينقله فجأة لليد الثانية، وإذا مر خلف البطل في لحظة محددة يحاول يكرر مروره في اللحظة نفسها، لأنه هذه التفاصيل تساعد اللقطات تركب مع بعض من غير ما نشعر باختلاف، وتزيد أهمية الكومبارس في الأعمال التاريخية. طريقة المشي والملابس وحمل الأشياء كلها لازم تناسب الزمن اللي نشوفه، فالمشهد ما يحتاج وجوه كثير وبس، يحتاج ناس ينتموا لعالم الحكاية. المرة الجاية لما تشوف فيلم أو مسلسل جرب تراقب الخلفية اللحظات، شوف كيف يتحرك الناس وكيف يكملوا حياة المكان، يمكن ما تعرف أسماءهم لكن راح تلاحظ أثرهم.
0: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي ومناهل دحمان.

0: تخيل نفسك بوسط زحمة الظهر، واقف بموقف سيارات وجاي تطلع لقيت سيارتك محكوكة من الجنب والفاعل حرك وما تدري عنه. اللحظة هذه تبدأ فيها كمية غضب ونكد، لأنك عارف كمية التعب والمرمطة اللي تنتظرك عشان تخلص موضوع بسيط مثل هذا. كنا بالعادة بوضع مثل هذا نضيع يوم كامل من حياتنا، تقعد تنتظر ساعة تحت الشمس، بعدين تروح للمرور تخلص الأوراق، ومن المرور لمكاتب التقديرات، وتلف بين الورش عشان تسعر القطع والشغل، ويروح عليك دوامك وتتعطل مصالحك لمجرد حكة بسيطة في سيارتك. الحين المعاملة اختلفت تماما، تفتح تطبيق المباشرة والتأمين بجوالك وتصور الحكة وتحدد موقعك بثواني، والذكاء الاصطناعي بالنظام يطابق الأضرار مع كاميرات الموقع والبيانات المسجلة، وبظرف دقائق يجيك إشعار بتقييم الحادث وتحديد نسبة الأضرار، وتصدر الورقة الإلكترونية لإصلاح السيارة فورا، وبدون ما تراجع ورشة واحدة أو تدور قطع. التطبيق يتيح لك خيار جدولة سحب السيارة وتصليحها عند ورشة معتمدة مع سيارة بديلة توصلك لباب بيتك، والمبلغ يتحول مباشرة للجهة المنفذة، وتكمل يومك ودوامك الطبيعي وكأن شيء ما صار. الفكرة الحقيقية من التحول الرقمي بالخدمات وحل المشاكل اليومية مو إننا نلغي الأخطاء والحوادث من العالم، الفكرة إننا نلغي التعقيد ووجع الراس اللي يجي بعدها. لما المنظومة تشتغل بذكاء خلف الكواليس تخفف عنك الضغط وتضمن إن حقك محفوظ بدون أي جهد إضافي منك.
1: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي ومناهل دحمان؟

0: أسرار الألوان.
1: الأخضر موجود حواليننا أكثر مما نتخيل، في الأشجار، النباتات، الحدائق، وحتى إشارات المرور. ويمكن لهذا السبب ارتبط عند الإنسان بالطبيعة والحياة والتجدد. لكن للأخضر قصة ثانية مثيرة في علم النفس. في دراسة بعنوان Fertile Green, Green Facilitates Creative Performance، أو الأخضر الخصيب، الأخضر يعزز الأداء الإبداعي، نشرت في عام 2012. لقوا الباحثين في 4 تجارب أن التعرض القصير للأخضر قبل أداء مهام إبداعية ارتبط بتحسن في الأداء الإبداعي. والأجمل أن الباحثين ما وجدوا أن التأثير مجرد إحساس بالسعادة أو المزاج الجيد، ولكن ظهر ارتباط مباشر

بالمهمة الإبداعية نفسها. وفي بحث آخر منشور في بوب ميد عام 2020 درسوا فيه الباحثين تأثير مشاهدة المناظر الحضرية الخضراء على الدماغ والاستجابة للضغط، ولقوا دلائل على مشاركة مناطق دماغية مرتبطة بمعالجة التوتر والانتباه. لهذا السبب وجود النباتات في المكتب أو البيت ما هو مجرد ديكور لطيف، اللون الأخضر ممكن يكون جزء من بيئة تساعدنا على الإحساس بالاتصال بالطبيعة. فإذا حسيت أفكارك معلقة، جرب تطلع للحديقة، يمكن الحل ما يحتاج شاشة جديدة بس يحتاج لشجرة. وهذا كان سر لوننا اليوم.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أن البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وأننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وأنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلاً من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، اخراج مناهل دحمان.
2: على حافة جبال طويق الشامخة، حيث تنحني الطبيعة لتفسح الطريق لأكبر حلم ترفيهي ورياضي في القرن 21، تنهض مدينة الجدية لتشكل عاصمة المستقبل للترفيه والرياضة والألعاب والأنماط المعيشية غير التقليدية، ومحورا عالميا قائما على فلسفة قوة اللعب. لم تصمم الجدية لتكون مجرد وجهة للألعاب أو متنزه عابر، بل صممت لتكون أول مدينة متكاملة للترفيه والرياضة والثقافة في العالم. تمتد على مساحة إجمالية شاسعة تبلغ 367 كيلومتر مربع، وتعتمد في تخطيطها على الدمج الخلاق بين معالم الطبيعة الخلابة، الجروف والوديان، وبين أحدث ما توصله الهندسة والتقنية الحديثة. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى والتفاصيل المذهلة، تحتضن الجدية مشاريع نوعية غير مسبوقة على مستوى العالم، في مقدمتها سكس فلاجز الجدية التي تضم 28 لعبة ومعلما ترفيهيا، وعلى رأسها الأسطورة الحية العالمية فالكون فلايت التي تحطم الأرقام القياسية كأسرع وأعلى وأطول ألعاب عفوانية رولر كوستر في العالم. وإلى جانبها تبرز أكوارابيا كأول مدينة ألعاب مائية ذات طابع فريد في المنطقة، وتضم 22 لعبة ومنطقة مائية متطورة. وعلى الصعيد الرياضي والرقمي الفريد، تتحول الجدية إلى عاصمة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية التي تهدف لاستضافة كبرى البطولات الدولية وتوفير مقرات ومراكز تدريب لأبرز الفرق العالمية. ولا يكتمل المشهد دون استاد الأمير محمد بن سلمان الذي يعد تحفة هندسية ومعمارية فريدة، إذ يقام على قمة جبال طويق بارتفاع يزيد عن 200 متر عن سطح البحر، مزودا بشاشات عملاقة وأرضية قابلة للسحب، إلى جانب مضمار سباق السيارات المصمم بأعلى المعايير الدولية لاستضافة سباقات الفورمولا 1 والبطولات العالمية عبر 21 منعطف مثير. وعلى المستوى الحضري والاقتصادي، تضم الجدية أحياء سكنية ذكية وفنادق فاخرة ذات إطلالات جبلية بانورامية ومراكز للفنون والمسارح وممشى تجاري وترفيهي يستهدف استقطاب أكثر من 48 مليون زائر وتوفير عشرات الآلاف من الوظائف النوعية التي تعيد صياغة قطاع السياحة والخدمات في المملكة. أغلق عينيك قليلا وتخيل.

0: هدير المغامرة، وهو يصدح من أعلى قمم طويق وأضواء الألعاب والأساطير الرقمية، وهي ترسم سماء الصحراء وشغف ملايين الزوار، وهم يعيشون التجربة تلو الأخرى في مدينة صنعت لتكسر المألوف وتعيد تعريف معنى الفرح. في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت الجدية أن جودة الحياة ليست رفاهية طارئة، بل هي صناعة وطنية تبتكر المستقبل وتلهم العالم. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند عاصمة الحلم والترفيه في الجدية، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، اخراج مناهل دحمان.

0: بالعكس.
1: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة، نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.